الثالثة سحرا لمحبي ضبط الوقت، تمام الثالثة سحرا في استديوهاتنا، استديوهات إذاعة سام أف أم وإذاعة وطن والإذاعة الأم في إذاعة صنعاء بتوقيت المجاهد مع الله. 3 دقائق.

إذاعة وطن، إذاعة سام، وحدة الساحات. جميعنا نلتقي عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.

في النقع. سيكتشف النظام السعودي أنه قد حفر قبره بيده. الأجواء السعودية غير آمنة حتى يرفع الحصار. إن كنتم تملكون الشجاعة جربونا.

لذلك فمعركة شعبنا المؤمن المجاهد لكسر الحصار المفروض عليه وانتزاع حقوقه في مواجهة أمريكا وإسرائيل وذيلهما السعودي هي معركة مصيرية، وهي امتداد طبيعي لمواقف شعبنا الثابتة تجاه قضايا الأمة. من الإعلام الإماراتي سكاي نيوز عربية، تقول في الخبر المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، تقول مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن تقول: نؤكد لشركائنا الخليجيين وقوفنا إلى جانبهم ضد هجمات إيران والحوثيين. يجي ما يضحكش، ما يضحكش أنتي.

الكلام في النقع. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لذلك نقول لبعض زعامات العرب: وفروا على أنفسكم بيانات الإدانة والاستنكار، ودعوا شعبنا يؤدب عبيد أمريكا، فهم من يحاصروننا ويعتدون علينا منذ 11 عاما، كاد أن تدخل 12، وهم أصل البلاء ومصدر الأزمات في المنطقة.

لدافعي الضرائب في أمريكا نقول: إذا أغلق باب المندب كما أغلق هرمز، وتوقفت صادرات النفط من ينبع كما توقفت من رأس تنورة، فكم يا ترى سيصل سعر برميل النفط؟ إن إدارتكم الإجرامية تستخدم النظام السعودي كقفاز لقاذوراتها، وأداة رخيصة لإشعال الحروب والأزمات في المنطقة. لكن من سيدفع الثمن في النهاية وبالدرجة الأولى هو المواطن الأمريكي. ستتجرعون تبعات سياسات إدارتكم العدوانية كما يتجرعها غيركم اليوم.

وما زال صوت الشهيد لطف الجحوم يدوي بهذا الزامل مع الفعل اليماني المؤثر في مملكة الرمال.

زال صوت الشهيد لطفى القحوم رضوان الله عليه وهو يشير إلى قائدنا العلم السيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله. تواكب بيانات قواتنا المسلحة

0: والإعصاء.
1: وما زال شعبنا اليمني يقف خلف قواته المسلحة في معركة كسر الحصار، بعدما وصلت الأوضاع إلى مرحلة لا

تحركنا هو تحرك مشروع وإنساني وديني وحتى مكفول في القوانين الدولية. نحن لا نشطح ولا نرفع عبارات العنترية بالركون إلى قوتنا وقدراتنا الذاتية. نحن أقوياء نعم، لكن بالله وعدالة قضيتنا.

وما زال جيل لطف القحوم هو الذي سيؤدب هذا النظام الأرعن بقوة الله وعونه. سيؤدبكم هذا الجيل الذي كان عمره 10 سنوات عندما بدأتم العدوان في العام 2015. في 2009 كان عندكم سوء تقدير، 2011 كان عندكم سوء تقدير زائد تضليل من المرتزقة، 2015 سوء تقدير زائد تغرير وضمانات أمريكية، 2026 سيكون عندكم أيها النظام السعودي غباء وبلادة ورزع الرزع.

ومع الأخبار المتداولة عن تجدد ارتجاج البحرين، قدي مرجوجة البحرين قد فيها ارتجاج. هناك أنباء تتحدث عن أصوات انفجارات في البحرين. علينا يا أخي، يرتجوا يهتجوا يجي لهم هجيج، لكن لازد بقية البحرين. ما لك أنت تخليها معلقة؟

ومع صوت لطف القحوم رضوان الله عليه الذي ما زال صدى صوته بثبات قل نظيره يتردد، نقول ما قد ولدت أمه ولا بات لده من يريد أن تبقى الجمهورية اليمنية تحت وصاية النظام السعودي الغادر والجبان. ما بعد ثورة 21 سبتمبر ليس كما قبلها.

0: ابد شيء
1: وتكبر
0: على طاقة رشاش
1: ربنا على العز عرش العز عرشي بعيش حرار من بل فينا يوم لا

0: وزادي خف لو حاش
1: حتى الأفس التعش وتحدى الأبتشي وكبر في المعارك على طلقات والشوك
0: يذوق الخصم

0: لون الكونغرس تعيشكم ما
1: هزرم شيء
0: ولا قدر الخوارج ولا تحريق الاوضاع
1: تستع شوات حد الابد شيء
0: وكبر في المعارك على طلقات غشاش صرخنا فوق بقعه وبصرخ فوق نعشي ورب العرش في الحرب يا واشنط نخساش تستع شوات حد الابد شيء وكبر في المعارك على طلقات غشاش مع الله كلنا نصار كل شيء
2: هناك فرق مفهوم السيادة والاستقلال. طائرة عدن تابعة لمن تدعي أنها حكومة شرعية تهبط في مطار جيبوتي أولا للتفتيش، تصدقوا؟ ثم يسمح لها بالنزول في عدن. وطائرة إيران التي حملت وفد صنعاء والعالقين والمرضى هبطت في مطار الحديدة متحدية لكل قوانين العالم. شعاع من فكرة عبد الرحمن العابد.
3: والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل.

أظهرت مواقع ملاحية قبل قليل إلغاء الرحلات الجوية التي كانت متجهة من وإلى مطار أبها جنوب السعودية. تزامن ذلك مع تداول ناشطين أنباء تفيد بتعرض المطار لهجوم بالطيران المسير والصواريخ. بعض المواقع نشرت مشاهد من مطار أبها، منها قناة الميادين، مشاهد تغسل القلب. فضل من الله.

العميد عبد الله بن عامر يكشف دلالات الحراك الشعبي العفوي ويؤكد ردنا على مطار أبها رسالة أولى. أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن الرد العسكري السريع على استهداف مطار صنعاء الدولي واستهداف مطار أبها السعودي خلال ساعات يحمل رسائل ميدانية حاسمة تؤكد امتلاك القوات المسلحة خيارات وإجراءات عملية تستجيب لتطلعات الشعب اليمني في إنهاء العدوان وكسر الحصار. أوضح العميد عبد الله بن عامر خلال استضافته على قناة المسيرة أن القوات المسلحة كانت قد حذرت الجانب السعودي مسبقا في بيانها الصادر في 3 يوليو الجاري من مغبة التمادي في استهداف مطار صنعاء، مشيرا إلى أن الرد لم يتأخر وجاء سريعا ومباشرا. أوضح العميد بن عامر أن بيان قواتنا المسلحة الأخير وضع وسائل عملية واضحة لتحقيق أهدافه، في مقدمتها تحذير شركات الطيران الدولية من العبور في أجواء المملكة، ووصف هذه الخطوة بأنها رسالة بالغة الأهمية للنظام السعودي لإعادة حساباته، كاشفا عن أنها قد تسبق إجراءات عملية متقدمة من بينها إعلان حظر الملاحة الجوية إلى مطار أو أكثر داخل العمق السعودي. أشار نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي إلى أن العدوان على مطار صنعاء فجر حراكا شعبيا واسعا وعفويا بدأ من محافظة حجة بعد نحو ساعة واحدة فقط من القصف، ثم امتد سريعا إلى ريمة والمحويت ودمار وتعز وصولا إلى العاصمة صنعاء، وشدد على أنه لا يمكن الفصل بين استهداف المطار وهذا الحراك الذي طالبت فيه الجماهير القوات المسلحة بالرد الفوري، مبينا أن هذا الغليان سبقه تفويض قبلي واسع النطاق لقائد الثورة خلال الأيام الماضية لاتخاذ ما يلزم لانتزاع الحقوق. وفي قراءته لطبيعة المواجهة اعتبر العميد عبد الله بن عامر أن الحصار يصنف كإجراء عسكري بموجب القانون الدولي، ولذلك فإن التعامل معه لن يكون إلا بإجراء عسكري مماثل. وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية أفشل كل مراهنات الأعداء قائلا إن الشعب اليمني يمتلك حقه المشروع في المقاومة، وحتى لو لم يمتلك اليمنيون سوى الحجارة لقاوموا بها هذا العدوان، لأنهم لا يمكن أن يقبلوا بالصمت أو الموت البطيء. تطرق العميد بن عامر إلى مسار المفاوضات الإقليمية موضحا أن التفاهمات مع السعودية كانت قد بلغت مرحلة متقدمة قبل أن تتراجع الرياض بضغط وتوجيه أمريكي عقب انطلاق معركة طوفان الأقصى، وأشار إلى أن السعودية اتجهت حينها للتصعيد الاقتصادي الذي قوبل بموقف حازم من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أجبرها على التراجع قبل أن تعود مجددا للمناورة مراهنة على العدوان الإسرائيلي والتحركات الأمريكية في البحر الأحمر، لتفاجأ لاحقا بهزيمة واشنطن العسكرية وتراجعها، ما دفع الرياض لإعادة التواصل مع صنعاء مجددا. اختتم العميد عبد الله بن عامر حديثه بالتأكيد على أن السياسة السعودية تجاه اليمن تقوم على مسارين تاريخيين ثابتين. الأول هو التبعية المطلقة لتوجهات الولايات المتحدة وبريطانيا، والثاني هو الأجندة التاريخية الخاصة الرامية لإبقاء اليمن مجزأا ضعيفا خاضعا للوصاية محروما من التنمية والنهضة. وشدد بن عامر على أن هذه المعركة الحالية هي معركة تاريخية لإنهاء الوصاية السعودية وإلى الأبد، وأن النظام السعودي لجأ إلى سلاح الحصار الاقتصادي بعد فشله العسكري الذريع طوال 10 سنوات من الحرب، رغم تحالفه مع 17 دولة بدعم أمريكي وبريطاني وصهيوني، مؤكدا أن تضحيات الشعب اليمني لن تذهب هدرا ولن تنتهي هذه الجولة إلا بتحقيق تطلعات الشعب اليمني كاملة
غير منقوصة.

في آخر الأخبار. في آخر الأخبار، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي يقول الحصار على مطار صنعاء الدولي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين خاصة المرضى. في آخر الأخبار، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، النظام الصحي في اليمن يعاني منذ بدء الحرب والحصار السعودي من نقص حاد في الموارد مع استمرار ارتفاع الاحتياجات. في آخر الأخبار، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عجز السكان عن السفر لتلقي العلاج الطبي، عجز السكان عن السفر لتلقي العلاج الطبي بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي يثير القلق. الحصار على مطار صنعاء يجبر المرضى على القيام برحلات طويلة وشاقة وأحيانا خطرة للوصول إلى الرحلات المغادرة من عدن. القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تصريحات له، إندريكا راتواتي يقول الحصار على مطار صنعاء الدولي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين خاصة المرضى. النظام الصحي في اليمن يعاني منذ بدء الحرب والحصار السعودي من نقص حاد في الموارد مع استمرار ارتفاع الاحتياجات. عجز السكان عن السفر لتلقي العلاج الطبي بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي يثير القلق. الحصار على مطار صنعاء يجبر المرضى على القيام برحلات طويلة وشاقة وأحيانا خطرة للوصول إلى الرحلات المغادرة من عدن.

في الأخبار المتداولة: صافرات الرعب تدوي في السفارة الأمريكية في بغداد. صافرات الرعب تدوي في السفارة الأمريكية في بغداد العراق. يا وحشتاه!

الأخبار المتداولة يبدو أن هناك زفة قادمة، صواريخ من إيران. يعلم الله أين تقع الغوائر. موجة من الصواريخ الإيرانية في هذه الأثناء، يا الله ستت. إذن في الأخبار المتداولة، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، وصفارة الأنبار تحن وترعد من دول الخليج المتصهينة.

هذا وقد تم إصدار إنذار جوي هز السعودية. أبها اعتصدت عزيز فضل من الله.

والله نحن فرحانين بأمانة عودة هالعمليات واستهداف العمق السعودي. اقسم بالله نحن معيدين بأمانة. بدنا قد احنا عاطشين للسعودي مالك، قد احنا عاطشين لها قوي.

قبل أن نغادركم، زلزال دبلوماسي في الأمم المتحدة. قالوا زلزال دبلوماسي في الأمم المتحدة، ما هو هذا الزلزال؟ إيران تعترف بسلطات صنعاء ممثلا شرعيا لليمن وتنسف الافتراءات الأمريكية. لا قوة إلا دين. تحية لإيران، تحية لإيران.

ولا. في الأخبار المتداولة وكالة فارس. هجوم سبراني يعطل الأنظمة المصرفية في البحرين. تهتز البحرين وهجوم سبراني يعطل الأنظمة المصرفية في البحرين. ما عاد أصرفش معاش. شل يا بي شل.

0: سيدي عاش عاشرنا يا سيدي عاش بالحرب ما تبقي ولا كافر لحرب.
1: وفي رادار الأخبار، قبل أن نغادركم، الخارجية الإيرانية ندين العدوان على مطار صنعاء الدولي ونعتبره انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإساءة إلى سيادة ووحدة اليمن.

عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد علي الحوثي يحمل أمريكا والسعودية مسؤولية العدوان والحصار بعد فترة خفض التصعيد، معتبرا ذلك تجاوزا وانتهاكا مباشر للقانون الإنساني واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب اليومية باستمرار الحصار والتجويع للشعب اليمني.

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران حذر من أن المغامرات والاستهداف والاستفزازات الأمريكية المتكررة في مضيق هرمز تهدد أمن المنطقة والتجارة الدولية وحركة ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن تعاون بعض دول المنطقة أسهم في زيادة خطر اتساع نطاق الحرب، وشدد على أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف لأمريكا بالتدخل في إدارة المضيق، ولن تسمح بذلك مستقبلا في موقف يعكس إصرارا على حماية السيادة وضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية. كل الأخبار ناطق حركة أنصار الله محمد عبد السلام يحمل النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة قصف مطار صنعاء الدولي، مؤكدا أنه لن يكون دون رد، إيمانا أن الدفاع عن النفس والوطن والشعب هو واجب ديني ووطني.

رادار الأخبار. أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 12 يوليو أضرارا جسيمة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن والتي تستخدمها القوات الأمريكية. الصور أظهرت تدمير حظيرة الطائرات بالكامل، كما يمكن رؤية إصابة مباشرة في مدرج المطار. كل الأخبار.

وكالة فارس أنباء عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الجفير بهجوم صاروخي إيراني. دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي وأجرت عمليات تفتيش للمنازل سوريا. دوي انفجارات جديدة في المواقع العسكرية الأمريكية في البحرين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات، غالبيتهم أسرى محررين، خلال اقتحامها المستمر لمدينة قلقيلية. مجلس محافظة خوزستان، 4 مصابين جراء اعتداءات أمريكية على مناطق في مدينة أوميدية بالمحافظة في إيران. العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت بأكثر من 1% إلى 79 دولارا وسنتين للبرميل. قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي على بلدة بيوت السيات في جنوب لبنان. العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة مجدلزون في جنوب لبنان. ومنظمة المنطقة الحرة في كيش إيران، هجمات العدو الأمريكي على جزيرة كيش لم تسفر عن أي خسائر بشرية. والرئيس الأمريكي: أريد من دول الخليج أن تسدد للولايات المتحدة تكاليف مساعدتها في حماية مضيق هرمز. النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي تريزا ليغر فيرنانديز تقول: لا يمكن لترامب إنهاء الحرب على الورق للالتفاف على القانون. النائبة الأمريكية: لا يمكن لترامب إنهاء الحرب على الورق للالتفاف على القانون ثم إعادتها متى شاء، كفى أكاذيب وحروبا لا تنتهي. النائبة الأمريكية: ترامب كذب والآن يبلغ الكونغرس بعودة حالة الحرب مجددا ويطالب بمهلة 60 يوما أخرى لشن الحرب من دون موافقة الكونغرس. النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي مايك ليفين يقول: ترامب أبلغ الكونغرس أن القتال مع إيران قد استؤنف. ترامب يبلغ الكونغرس باستئناف القتال مع إيران، وفي الوقت نفسه يزعم أن قرار الحرب هو قراره وحده، وهذا يتنافى مع أحكام الدستور. لا يحق لأي رئيس أن يدعي امتلاك سلطة مطلقة ومنفردة بشأن الحرب. حان الوقت لتجاوز الانقسام الحزبي ولينضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين لوضع حد لفكرة انفراد رجل واحد بقرار الحرب والسلم. الرئيس البرازيلي يقول: الرئيس الأمريكي ترامب يمارس القرصنة بفرضه رسوما بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز. الرئيس البرازيلي يقول: نرفض الهجوم الأمريكي على إيران ونحذر من أن تكلفة الحرب تنعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية. عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت قد أعلنت عن بلاغ عن حادث قبالة سواحل قلهات في سلطنة عمان. عمليات التجارة البحرية البريطانية: قبطان ناقلة نفط أبلغ عن تعرض سفينته لإصابة بجسم غريب على بعد 40 ميلا بحريا شمال شرق عمان.

0: أخبار من الإعلام السعودي. يقول الخارجية الأمريكية تقف إلى جانب السعودية بعد هجمات الحوثيين على المنطقة الجنوبية. أنا كنت مراعي يقولوا الباتريوت الأمريكي يعترض الصواريخ والمسيرات الحوثية، كان أقل حاجة. أما أن الخارجية الأمريكية تقف إلى جانب السعودية بعد الهجمات على المنطقة الجنوبية، ما هذا ما قد حدثت ولا في المرور في السعودية. خلاصة الخلاصة أمريكا عاجزة عن حماية قواعدها في السعودية، والسعودية عاجزة عن فك الارتباط مع أمريكا وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. ومن رقبته في يد غيره يستلقف ما يجي له. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وما أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. المخرج حفظ الله والمجاهد مع الله. وما بدا عليها العميد يحيى زريع، بدينا عليه.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وما زالت الأخبار بتحن. أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا في كل مكان، نحييكم. والله نحن نسينا حتى ما نشكر الزملاء في إذاعة سام أف أم، لهم التحية، الذين كانوا مرتبطين معنا، سلام الله عليهم، وكل العاملين في إذاعة سام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، لهم التحية أيضا. والأخبار ما زالت تصل تبعا. قاعدة الاحتلال الأمريكي في الأردن في هذه الأثناء بتغور عمال يا شعب، مع الله يا مؤمنين، مع الله.

0: أخبرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن القرآن الكريم فيه رسم الله لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وأبان الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا وفي الآخرة. ووصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، نزل هذا الكتاب من أجلنا نحن. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. ثالثا أكد أن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله الملك المدبر الحي القيوم هو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. رابعا عندما يقول الله فاتبعوه واتقوا، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباعه، هو كتاب عملي فاتبعوه واحذروا أن تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ولا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته، ورحمته هنا في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة. الذين لا يتبعون القرآن لن تتحقق لهم الرحمة وما أبعدهم عن الرحمة. عندما تقف بين يدي الله في يوم القيامة سترى أنك بحاجة ماسة إلى ذرة من الرحمة، لكن إذا لم تتبع القرآن، إذا ابتعدت عن القرآن ستكون بعيدا عن الرحمة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا التي هي رحمة، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه إذا جئنا لننظر إلى القرآن الكريم ما هي آياته، أليس القرآن الكريم تراه كتابا عمليا يتحرك، كتابا له موقف من كل حدث في الحياة، يتحدث عن الكافرين ويوبخهم ويسخر منهم ويلعنهم ويأمر بجهادهم، يتحدث عن الظالمين يسخر منهم ويلعنهم، يتحدث عن المنافقين ويلعنهم ويلعن الفاسقين ويلعن المجرمين، يرسم الخطط الحكيمة والدقيقة التي يمكن أن تجعل هذه الأمة بمستوى أن تكون أمة تهيمن على الأمم كلها، يتحدث عن كل ما يمكن أن تلاقيه الأمة في حياتها من قبل أعداء أوحى بأنهم سيكونون هم الأعداء الرئيسيين للمسلمين في هذه الدنيا، أهل الكتاب من اليهود والنصارى. المؤمنون الذين يصفهم في القرآن الكريم كلهم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر ويعدهم بالفوز ويعدهم بالفلاح ويعدهم بالرحمة ويعدهم بالجنة ويعدهم بالرضوان نوعية أخرى عملية، لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. المؤمنون الذين وصفهم الله في القرآن نوعية أخرى عملية، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهكذا يتحدث عن المؤمنين. لماذا لم يفكر كل واحد منا بأن يعرض نفسه على القرآن وهو من يسمي نفسه مؤمنا، أو أنه تحدث عن مؤمنين آخرين كانوا سيء الحظ أن يكلفوا بأن يقوموا بهذه المهام وأن يتحملوا هذه المشاق وأن ينطلقوا في هذه الأعمال؟ أما نحن فنحن مؤمنون، حظنا حسن، سندخل الجنة بدون أي عمل يذكر إلا ما لحقناه من هنا وهنا من هامش هدي الله ومن هامش دين الله. لماذا لم يفكر كل واحد منا أن يعرض نفسه لنرحم أنفسنا هنا ونحن في الدنيا قبل أن لا نجد من يرحمنا في الآخرة؟ فنسمع تلك الآيات التي يحكيها الله سبحانه وتعالى جوابا لمن أعرض عن ذكره. حتى أولئك الذين يتمسكون بآخرين هم من المستكبرين في الأرض، ممن يرون أنفسهم أنهم عزيزون بالولاء لهم والتمسك بهم واتباعهم، ويرون لأنفسهم مقاما رفيعا في هذه الدنيا. عليهم أن يرجعوا إلى القرآن الكريم ليعرفوا من خلاله كيف ستكون حالتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، يوم يتبرأ منهم هؤلاء الذين خدموهم في الدنيا وسخروا أنفسهم لخدمتهم ولتنفيذ مخططاتهم، عندما يتبرؤون منهم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تبرأ أنت منهم في الدنيا قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إذا كان يوم الفصل يوم القيامة هو اليوم الذي تتبين فيه الحقائق بشكل أوضح وأجلى، وهي نفسها حقائق تمثلت في الدنيا لكننا نحن الذين نعرض عنها، سترى نفسك في حسرة شديدة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم عندما تساق إلى جهنم فيقال لك أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ستكون إجابتك هي إجابة أهل جهنم جميعا، بلى لم يكن هناك تقصير، لم يكن هناك تفريط من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسله ومن قبل المنذرين من أوليائه سبحانه وتعالى. فترى نفسك بأنك جدير بأن تعذب في جهنم، وترى نفسك أنك تستحق جهنم، بلى تشهد على نفسك. لماذا لا تتبين الحقائق هنا وأنت في الدنيا؟ لماذا لا نحاول أن نعرف الحقائق ونحن هنا في الدنيا حتى لا نكون ممن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كان أولئك يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن نسخر منهم. كانوا يتجمعون في تجمعات يقولون إنهم فيها يريدون أن يعرفوا ماذا عليهم أن يعملوا من أجل الله وفي مواجهة أعدائه، فكنا نسخر منهم. الساخرون في هذه الدنيا من يسخر بلسانه أو من يسخر من الموقف الذي هو فيه، يرى أنه موقف لا يعني شيئا، موقف لا حاجة إليه، موقف قد يكون أشبه شيئا بألعاب الأطفال. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، يعني هم لا يسخرون من أي موقف إذا كان فيه لله رضا. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. القرآن الكريم يضرب أمثلة لهذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل عمل ترى أن فيه رضا الله وإن كان لدى الآخرين لا شيء، أو كنت تراه قليلا فيما يجب عليك أن تؤديه، قدره حق قدره، ثم حاول أن يدفعك اهتمامك إلى أن تنال الأمور الكبيرة التي فيها لله رضا، التي يرضى عنك بها الله سبحانه وتعالى. لو سألنا أنفسنا الآن أيها الإخوة عن موقفنا من القرآن الكريم، أعتقد لا أحد منا يستطيع أن يجيب بأننا نتبع القرآن الكريم اتباعا كاملا، بل واقعنا واقع المعرضين عن كتاب الله، المعرضين عن ذكر الله. يجب علينا أن نستيقظ، يجب علينا أن نتنبه، يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. الله يقول عن هذا القرآن الكريم وقد آتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه، ماذا يعني أعرض عنه؟ هل رمى به هناك؟ قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته آية آية عن ظهر قلب. أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، فأنت تبحث عن هدى من هنا أو هنا، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أوزارا كثيرة خالدين فيه، خالدين في عقوبة ذلك الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل سيء، حمل مثقل، يجعلك تنحط وتهوي إلى أسفل درك في النار بإعراضك عن كتاب الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وعيد متكرر بعد كل آية تقريبا فيها حديث، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة، فيما يتعلق بالقضايا العملية التي يريد الله من المسلمين أن ينطلقوا فيها، يأتي الوعيد الشديد عليها. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، عسى أن يكون فيه ما يدفعهم إلى أن يتقوا، يتقوا التفريط، يتقوا التقصير. والوعيد كثير بجهنم، أو الوعيد بأن يأتيك الموت وأنت على حالة تستحق بها جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعيد على تفرق الكلمة، على التفرق عن الاعتصام بحبله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا هو القرآن الكريم الذي لا رحمة لنا إلا باتباعه، ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا رفعة لنا في الدنيا والآخرة إلا باتباعه. أو أن لدى أي أحد منا فكرة أخرى؟ لا أعتقد. إذن فلا مناص عن اتباع القرآن الكريم، فلا مناص عن اتباع القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي وردت في هذا الدرس. أولا، أن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر وبالفوز وبالفلاح وبالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية. لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. ثانيا، أكد أن المؤمنين كل شيء لديهم مهم. معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهمة، يرونه مهمة. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها، يرى كل شيء مهم. ثالثا، أكد أنه يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. رابعا، أكد أن الإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لاتباع كتابه ولفهم كتابه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الوضعية السيئة التي عانت منها الأمة في المرحلة التي عاشها الإمام زيد عليه السلام وما قبل أن ينهض الإمام زيد، في الفترة الواقعة بين ثورة الإمام الحسين في العام 61 هجرية وما بين ثورة الإمام زيد في العام 122 هجرية. في هذه الفترة زاد الظلم والطغيان والإجرام والاستبداد للأمة ومقدرات الأمة، وتحقق ما حذر منه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من بني أمية إذا سيطروا على الأمة: ظلم في الجانب الاقتصادي، ضرائب باهظة، احتكار أيضا، ومنع الناس، حتى كان يصل الحال إلى أن يمنع الناس من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق حتى يبيع ما يسمى بالخليفة منتجاته، فهو يسيطر على مزارع كبيرة جدا وأراضي واسعة جدا ويريد أن يبيع منتجاته، ثم يسمح للناس بعد ذلك أن يبيعوا سلعهم الزراعية. أيضا سيطرة على مستوى الجانب الاجتماعي وفرض حالة من التفرق في المجتمع، العصبيات، النعرات، أكاذيب وافتراءات وأحاديث تختلق على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتدمير للجانب الديني وعلاقة الأمة بالله سبحانه وتعالى، ضعف كبير، استهتار بالمحرمات، شرب للخمور بشكل علني وارتكاب للفجور، أيضا تدنيس للمقدسات وإسقاط قيمتها من أعين الناس. ضربت الكعبة مرتين لتفقد قيمتها في قلوب الناس، تفقد عظمتها وقدسيتها، وإلا هم كانوا يستطيعون أن يضربوا مكة ولا يضربون الكعبة، كانوا يتعمدون ضرب الكعبة. انتهاك لحرمة المدينة المنورة واغتصاب للنساء وقتل للناس ونهب للممتلكات، وأيضا استهداف لصحابة النبي صلوات الله عليه وعلى آله حتى لا تكون هناك أي نظرة تعظيم إلى من تحركوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مجاهرة بالأخذ بالثأر من رسول الله ومن أهل بيته ومن أصحابه، أيضا مجاهرة بالكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى وصل الحال بأحدهم أن يقول: تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، وآخر يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عن هذه الحالة السيئة التي تعيشها الأمة من الانحراف الفكري إلى الاستعباد والاستعمار في الجانب الاقتصادي، إلى التفرقة الاجتماعية، إلى الظلم الرهيب الذي تعانيه الأمة من كل الجوانب، يستدعي إلى أن يكون هناك حركة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسكت وأن يتقاعس. في ظل هذه الأوضاع تحرك الإمام زيد في مقابل هذا الطغيان، هذا الظلم، الجور، استهداف للأمة في دينها، في قيمها، في أخلاقها، في أي دنياها أيضا. نهض الإمام زيد عليه السلام، وكانت نهضة الضرورة دينية، عبر عنها بقوله: ذلك القول الذي رسخه للأمة ليكون منهج، منهج تنهج الأمة وتسير عليه، والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. هذا الكلام سطره الإمام زيد كما قلنا ليكون درس، منهج، أن الإسلام، أن القرآن لا يسمح للإنسان المسلم بأن يسكت، فإذا كان الإسلام لا يسمح للإنسان العادي أن يسكت وأن يتقاعس عن نصرة الحق ومواجهة الظلم، هل سيسمح الإسلام لرجل عالم، عالم دين، أن يسكت وهو لم يسمح لرجل عادي؟ لا يمكن. هل يسمح الإسلام لإنسان له مقامه من رسول الله، علاقته برسول الله، وراثته لرسول الله، أن يسكت؟ الإمام زيد ليس رجل عادي، ليس إنسان عادي، بل هو وارث للهدى النبوي، وارث للكتاب، من ورثة الكتاب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لا يمكن للإمام زيد أن يكون من الساكتين، وهو يعرف أنه في القرآن لا توجد آية أو يوجد في القرآن ما يسمح للإنسان بالسكوت، والذي عكف وتحالف مع القرآن 13 عاما ووجد أنه لا يسمح القرآن بالسكوت، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الجنة بالسكوت والقعود والتخاذل عن نصرة الحق وعن مواجهة الظلم، لأنه كانت في تلك المرحلة ترسخ لدى الأمة هذه النظرة، لا دخل لك بأي شيء، لا دخل لك بما يحدث من ظلم وإجرام وإفساد، وأن عليك أن تصلي وتسبح وتستغفر وستصل إلى الجنة. وهذه الثقافة المشكلة أنها لا زالت مترسخة بشكل كبير بين أبناء الأمة الإسلامية، يظن الكثير أنه لا حرج عليك، فلتفعل أمريكا ما تشاء ولتفعل إسرائيل ما تشاء، وليقتل الناس، يقتل أبناء هذه الأمة في فلسطين وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي بأسوأ الطرق وأبشع الطرق، وأنت عليك أن تتفرج، عليك أن تصلي، أن تستغفر، أن تسبح، أن تكون لك بعض الشعائر العبادية، ثم لا دخل لك بما يحدث. هذه الحالة من أسوأ الحالات التي لم يرسخها النبي ولم يأتي بها القرآن، إنما أتى بها الطواغيت المجرمون المستكبرون رسخوها في الأمة. القرآن لا يقول ذلك، القرآن كله حركة، كله عمل، كله أمر بمعروف نهي عن منكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهو يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الشعائر العبادية. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يقدم القضية أنه لا بد من جهاد إن أراد الإنسان أن يصل إلى الجنة، لا يوجد سكوت ولا مبرر للسكوت. فالقرآن لم تعد مبادئه وتعاليمه هي السائدة فيما وجه الله سبحانه وتعالى، لم يعد لكل تلك التعليمات والتوجيهات الإلهية أي قيمة في واقع الأمة، الأمة التي تنتمي إلى الإسلام لم يعد للإسلام قيمة فيها. يفترض أن تتبنى الأمة أو تبني مسيرة حياتها على أساس تعليمات الله، توجيهات الله، على أساس مبادئ الإسلام، قيم الإسلام. فكان لابد أن يتحرك الإمام زيد ليحرك تلك المبادئ التي جمدت وماتت، تلك القيم، تلك الأخلاق، أيضا كمصلحة للأمة، لأنه إذا كلما مرت فترة زمنية تغلغل الباطل وسيطر الباطل وتحكم الباطل بكل شيء، فلابد من حركة من أجل إنقاذ الأمة. السكوت، الجمود، القعود لا يمكن أن يغير واقع الأمة، لا يمكن أن ينقذها مما تعانيه من الظلم ومن الطغيان. فالإمام زيد تحرك، وكان لحركته عنوانان هامان هما البصيرة والجهاد، ورسخ هذه القضية في أوساط الأمة وفي ثورته، كان ينادي ويحاول أن يرسخ هذه القضية البصيرة، وكان يقول عباد الله البصيرة البصيرة ثم الجهاد، معنى أن يكون لدى الإنسان المؤمن بصيرة، فهم، وعي، استبصار، ثم عليه أن يتحرك ليجاهد بعد ذلك. من أحوج ما تحتاجه الأمة اليوم في مواجهة الطغاة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأن تغير واقعها اليوم، تحتاج إلى البصيرة، إلى الوعي، إلى الفهم، إلى الاستيعاب، وتحتاج إلى الهدى، وتحتاج بعد ذلك إلى أن تواجه هذا الواقع الإجرامي وأن تواجه المستكبرين. تحتاج أن تكون لها بصيرة تجاه هذا الواقع، بصيرة تجاه عدوها ومن هو عدوها، وتفهم من هو عدوها، وتفهم نفسها، تعرف نفسها وكيف اختارها الله، وما هي المسؤولية التي حملها الله، وما هي المقومات التي أعطاها الله، وما هي المسؤولية التي حملها الله، وبعد ذلك تتحرك لمواجهة ذلك العدو الذي يجب أن تعرفه من خلال الهدى الإلهي. هذه القضية تحتاجها الأمة اليوم بشكل كبير، ويجب أن تتحرك فيها، وإلا فإن الواقع لن يغيره الله إذا لم تتغير النفسيات، تتغير القناعات، تتغير الرؤى وفق ما وضع الله وبين الله سبحانه وتعالى وأنزل في كتابه. لابد أن يتغير لدى الأمة فهمها وتتغير حركتها، لابد أن تعود مبادئها وقيمها، وعلى أساس تلك المبادئ والقيم تتحرك. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تحرك عليه الإمام زيد ليغير من واقع الأمة كما أراد الله، وجسد ذلك رسول الله وتحرك على أساسه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 75 و76 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان ضمن آيات تتجاوز 100 وتحتل الجانب الأول من السورة، وكلها تؤكد بأن اليهود استمروا يشككون ويلقون الشبهات أمام الدين الإسلامي، ويبغون المؤمنين يرتدون بعد إيمانهم كافرين، وظلوا يدسون أقاويل الباطل في لباس الحق، ويدججون الحجاج باللجاج، عسى أن يجدوا في المسلمين من يرجعون. ولهذا فإن الآيات تجعلهم عرايا أمام الحق، وتؤكد كفرهم، وتدمغ أباطيلهم، وتجعلهم مغلولين بالارتياب، فيتضح للجميع سوء سلوكهم الخاسر، وحقارة حقدهم الماكر، وعقيدتهم المنحرفة، وأطماعهم في السحت والربا، وأكل المال بالباطل. ويكفي في هذا المجال أن نقرأ قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ومع ذلك فإن الآيات توضح بعض أساليب مكرهم بالمؤمنين، فيأتي قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هكذا هم اليهود يتلاعبون بالآيات ويعبثون بالدين، فيظهرون الإيمان في حين وهم عن الكفر غير منفكين وإليه مطمئنون في كل حين. يفعلون ذلك عسى أن يرجع ضعفاء النفوس عن الإيمان، ويرتد من آمن عن الدين، ولكن المحاولة تتلاشى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومع مكرهم واللعب وكيدهم والكذب، فإنهم يكتمون الحق عن الناس، ويدعون أن الهدى عندهم هو الأساس، ولكن الله يرد عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. ومع ذلك يزعمون أن الله لا يتفضل بالعلم إلا عليهم، ولكن الله يرد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص محمدا ومن تبعه بعلم كثير وغزير جاءهم في هذا القرآن. وكما أن اليهود مسلكهم في مجال العلم هو هذا المسلك اللئيم، فإنهم في مجال المال أشد لؤما وإثما، وأفظع فجورا وظلما، وأكثر شحا وجرما. وهذا هو ما توضحه الآية التي نقبس منها. ولكن الله العادل الحكيم لا يعمهم جميعا، بل يفصل فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، منهم من هو هكذا، وقليل ما هم. أما الغالبية في اليهود، أما المستكبرون منهم وقادتهم، وبالذات أحبار الدين وحفاظ الكتاب كما يدعون، فلهم شأن آخر ومسلك عجيب مع المال. ذلك هو ما يوضحه الله فيقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هل أنتم أيها المسلمون موقنون بما يقرره الله رب العالمين عن اليهود؟ هل أنتم مؤمنون بما يأتيكم من علم حقيقي من علام الغيوب عن اليهود وعن سلوكهم الكذوب؟ هل أنتم على ثقة بما قاله الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه ما في الأنفس ولا ما في الصدور، ولا السر ولا الأخفى؟ هل تؤمنون بما قال؟ ألا فاسمعوا وعوا. اسمعوا ما يقوله الله عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا هو مسلك اليهود وقادتهم وأحبارهم وطغاتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، وينطلون الناس حقهم، ويغمطون مستحقاتهم، ويستحلون نهب أموالهم وثرواتهم وأراضيهم بلا حياء من الله. يفعلون ذلك إن وجدوا في الناس ضعفا واستكانة، ولكنهم ينصاعون ويستسلمون إن وجدوا إباء وحزما وقياما على الحق وعزما. إنهم أذلة صاغرون أمام القائم على حقه بقوة، وهم طغاة جبارون أمام المتساهل في حقه المتراخي في عزمه. وهذا هو الذي يجدونه اليوم منا نحن العرب، فنحن لسنا قائمين على ما لنا من حق، ولسنا أولي عزم وحزم في استرداد هذا الحق. ولهذا طغى اليهود واستكبروا وازدادوا عتوا ومطلا وطمعا في المزيد من الاستيلاء على البلاد وفي الطغيان في الأرض والفساد. كل ذلك وأكثر منه سنلمسه وسنذوق منهم لباس الجوع والخوف ونلبسه، وسنحترق أكثر بنار أطماعهم في حقنا وأرضنا ما لم نكن قائمين على الحق بعزم وحزم وإيمان. لكن المسلمين حين يهنون ويضعفون يصبحون لقبة سهلة لليهود، يستحلون دماءنا وأموالنا وبلداننا بلا تردد، ولهم على ذلك مبرر سيء. وبئس المبرر والدليل، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أسمعتم؟ ليس عليهم من الله عقاب ولا عليهم حجة أمامه ما داموا يأكلون أموال الآخرين وينهبون أراضيهم من الناس. الأميون في عرف اليهود هم كل الناس سوى اليهود، والعرب والمسلمون في مقدمة الأميين. إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يقولون هذا ويطبقونه ويعلنونه وينفذونه، والعالم أمامهم مذعنون ولطغيانهم مستسلمون، ونحن المسلمين أول المستسلمين. والله سبحانه يحذرنا من هذا السلوك المذعن، ويحثنا على أن نكون أقوياء قائمين على حقوقنا قيام الواثق القادر، وأن نرد مكر اليهود الغادر. ها هو الله يكذبهم في دعواهم في استباحة أموال الناس، فيقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما من كذب على الله وغدر وافترى كاليهود ونهب الناس فعليه من الله الغضب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: سياق المسر. خذ سيفي هذا إلى الحسين بن علي بن الحسن المثلث، واطلب منه أن يسدد مقابله دينا لي.
1: ما أعظمكم يا آل رسول الله حين تطلبون الشهادة نصرة للحق، وتعافون المال والجاه والسلطان وبهرج الدنيا طلبا للآخرة.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: إلى جنة الخلد يا إمام، إلى جنة الخلد يا إمام الأمة.
2: استشهد الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، وتدافع فرسان الجيش العباسي كل يريد أن يغرس سيفه في جسده الطاهر لينال عطايا الخليفة أبي جعفر المنصور. كانت الدماء تسيل والمشهد في غاية الألم، حتى هوى حميد بن قحطبة قائد جيش عيسى بن موسى العباسي بسيفه على تلك الرقبة الطاهرة، وأسرع جزار البشر يحصدون أرواح من في المدينة، أوغلوا في الدماء وهتك الأعراض، وقطعوا في ذلك اليوم مئات الرؤوس على أنغام المزامير والطبول. وشاءت العناية الإلهية اللطف بالحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن عقيلة بني هاشم الثانية زينب أخت الإمام النفس الزكية، الذي توارى عن الأنظار حتى رحل الجيش العباسي المجرم ليغوص في بحور العلم أكثر فأكثر، وما هي إلا بضع سنوات حتى أصبح أعلم أهل عصره.

0: سبحان الله يا أخي، ما أشد آل البيت شغفا بالعلم والمعرفة.
1: هي عادة لمن تربى في بيوت العلم والحكمة، لكن ما سبب قولك هذا؟
0: الحسين بن علي بن الحسن المثلث على حداثة عمره أصبح عالما فقيها يشار له بالبنان.
1: لا تنسى أن خاله الإمام محمد النفس الزكية، وجده عبد الله بن الحسن، وببقية آل البيت له رابط وثيق.
0: لكن للأسف كلما ازداد رجل من آل البيت علما ومعرفة، زاد بنو العباس حقدا وكراهية وعداء لهم.
1: هذا شأن من يخاف على سلطانه الجائر.
0: معك حق يا أخي، فهناك صفتان من الصفات الكثيرة لآل البيت يحسدهم أعداؤهم عليها ويحقدون عليهم.
1: أي صفتين تقصد يا أخي؟
0: أقصد سعة العلم والكرم، هاتان الصفتان تجعل المرأة في خوف على الحسين بن علي بن الحسن المثلث من حسد الحساد وحقد الحاقدين.
1: وقاه الله شر الطاغية أبي جعفر المنصور.

0: أوصل الجواسيس والوشاة والرقباء للطاغية أبي جعفر المنصور أخبارا عن نية الإمام الحسين بن علي بن الحسن المثلث مواصلة الجهاد ضد الظلم والاستبداد، فأمر بفرض الحصار والتجويع على آل البيت.
1: اسمع يا حسين،
2: كن لي آذان صاغية يا خال.
1: خالك يحيى بن عبد الله بن الحسن لا يريد أن يمنع الماعون أو يمنع جودك وكرمك وعطفك وإحسانك إلى المساكين والفقراء.
2: لا أشك في ذلك يا خال، وما أظنني قد ورثت هذه الصفات إن كنت أحملها إلا من أخوالي وأعمامي.
1: أنا يا ابن أختي لا أقدح في صفاتك المحمودة، ولكن عليك أن تقدر ما أنت فيه. فبعد أن قتل الطاغية أبو جعفر العديد منا وشرد من شرد، وبعد أن استشهد آخرون، فقد بقيت أنت من يتحمل الإنفاق على الأطفال والنساء والضعفاء من آل رسول الله.
2: أعلم هذا يا خال، ولكن من للضعفاء والمساكين والمحتاجين من أبناء الأمة؟
1: لن نبخل عليهم من فائض، ولكن الأقربين أولى. ترى من يطرق بابك يا حسين؟ فما جئت إليك إلا خلسة متحاشيا عيون الجواسيس والرقباء.
2: لا تخف يا خال، اذهب واختبئ في الداخل، سأنظر من في الباب. من يطرق بابي؟
3: أنا الحسين بن هذيل يا ابن رسول الله.
2: مرحبا بك أيها الرجل الصالح، تفضل بالدخول.
4: أما اليوم يا ابن رسول الله فقد جئتك أحمل خبرا لا يسر صديقا ولا حتى عدوا.
2: قل ما لديك، فقد ألفنا أسوأ الأخبار في عصر يحكمنا فيه أسوأ الطغاة.
4: الطاغية أبو جعفر المنصور فرض عليكم حصارا جائرا، لقد منع صلاتكم وأمر بتجويعكم، بل وإفقاركم والحط من منزلتكم وقدركم بين الناس.
2: طب نفسا وقر عينا يا ابن هذيل، فمن لا يتكل على أموال الطغاة المدنسة لا يتأثر بحصارهم وتجويعهم، واتكالنا على الله سبحانه وتعالى.

0: أنظل صامتين منكفئين على أنفسنا ونحن نشاهد آل بيت رسول الله يموتون جوعا؟ يا للخزي والعار يا رجل.
1: وما نصنع وعيون الجواسيس والرقباء يرصدون كل من يحاول صلتهم؟
0: وهل بعد هذا الطغيان من طغيان يا رجل؟
1: ما يحز في نفسي أن آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشبه بنسور نبل شل الدهر أجنحتها، منعتهم عزتهم وإباء أنفسهم حتى من أنة شاك أو صرخة مظلوم.
0: اعتقد الطاغية أبو جعفر المنصور أن حصارهم وتجويعهم سيثني عزائمهم فيضعف من ثباتهم وصمودهم وتصميمهم على مقارعة الظلم والطغيان.
1: أما أنا فأعتقد أن حصارهم وتجويعهم سيزيدهم ثباتا وقوة، وسيدفع بالمزيد من أبناء الأمة المستضعفة لنصرتهم.
0: فما رأيك لو نساهم نحن في تخفيف ضيقهم ببعض المال؟
1: أوافقك الرأي، ولكن كيف ورقباء الطغاة حولنا بالمرصاد؟
0: دع الأمر لي، فإن أفلحت في صلتهم ظفرت برضاء الله، وإن فشلت فأنا راض بما سينالني من عقاب طاغي المدينة، فنفسي الفداء لآل رسول الله.
2: بالغ والي المدينة في حصار آل بيت رسول الله حتى ضاقت بهم الحال واشتدت عليهم ضائقة الرزق، وأصبح الوضع يفوق كل احتمال. كل هذا والحسين بن علي بن الحسن المثلث يحاول أن يسد حاجة أهل بيت النبوة مواصلا عطاياه لكل سائل محتاج.
3: اعلم يا ابن هذيل أنه لا يحزنني حصار الطغاة ولا ضيق العيش وسوء الحال، إنما يحزنني هو إقدام هذا الوالي على تعمد الإساءة إلينا ومحاولة إذلالنا والحط من قدرنا أمام الأمة.
4: نفسي فداؤكم يا آل رسول الله، والله سبحانه وتعالى سيجعل لكم من ضيقكم فرجا.
3: ثقتنا بالله وإيماننا بنصرته يملأان قلوبنا وأرواحنا ثباتا وصبرا وصمودا.
4: هل لي أن أبدي لك رأيا يا ابن رسول الله؟
3: أتقبل منك الرأي والمشورة والنصيحة حتى التوبيخ أيها الرجل الصالح.
4: حاشاك من توبيخي يا سيدي، ولكنني أراك تبالغ في عطاياك لمن يسألك الصدقة، فهلا خففت منها لما أنتم فيه من ضيق العيش؟
3: اسمع يا حسين بن هذيل، أعلم أنك علينا شفيق، ولكن لنا ربا يعرف الحسنات، فوالذي نفسي بيده إني أخاف ألا يقبل مني السائل صدقة.
4: جعلت فداكم يا آل بيت رسول الله.
3: ووالله يا ابن هذيل، ما الذهب والفضة والتراب عندي إلا بمنزلة واحدة،
4: ولهذا بعت تراب أرضك الوحيدة بالعراق لسداد بعض ديونك يا ابن خير عباد الله كلهم.

0: ما أرى أمير المؤمنين الخليفة أبا جعفر حفظه الله إلا راضيا عني كل الرضا لما ألحقته بآل البيت من الأذى.
1: كيف لا يرضى عنك يا سيدي والي المدينة وقد جعلت منهم عبرة لمن اعتبر؟
0: ما هي إلا أيام وسأجعلهم يتسولون في الأسواق يسألون الناس في مذلة ومهانة.
1: لله درك يا سيدي الوالي، لقد جعلتهم محط سخرية الناس واستهزائهم.
0: ليس هذا إلا النزر اليسير مما سأفعله بهم في الأيام القادمة.
2: سيدي والي المدينة،
0: ما الأمر أيها الحاجب؟
2: رسول الخليفة من بغداد يستأذن بالدخول.
0: ليدخل حالا.
3: السلام عليك يا سيدي ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جئتك يا سيدي. في أمير المؤمنين مولاي الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله.
0: يا لشؤم مقدمك يا رجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: عظم الله أجرك يا سيدي الوالي وأجر الأمة الإسلامية.
0: ومن تولى عرش الخلافة من بعده أيها الرسول؟
3: ابنه محمد بن عبد الله، وقد لقب نفسه الخليفة المهدي.
0: جعله الله خير خلف لخير سلف.
3: وقد حملني إليك رسالة يا سيدي.
0: سلم الرسالة إلى كاتبنا ليقرأ علينا فحواها.
1: من أمير المؤمنين الخليفة محمد بن عبد الله المهدي إلى والي المدينة، أما بعد، نأمرك برفع الحصار عن أبناء عمومتنا من آل البيت وعدم الإساءة إليهم وإعادة صلاتهم وتأمين خائفهم ومتخفيهم، والسلام ختام.
0: وعلى سيد أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان للمهدي نهج غير نهج أبيه في تعامله مع آل البيت، فالويل لي ولكل من ناصبه العداء. هذا ما ستبديه لنا الأيام.
4: سيسجل التاريخ يا أمي أن سنة 158 هجرية شهدت رحيل أحد أكبر طغاة الأرض، أعني أبا جعفر المنصور، حاملا وزره وظلمه وطغيانه وجبروته وفساده واستعباده للأمة إلى رب عادل جبار منتقم منصف للمظلومين المستضعفين.
5: لا أدري يا بني كيف كانت حالة الطاغية وهو على فراشه يعاني من سكرة الموت، ألم يكن يفكر كيف ستكون حالته حين يلقى ربه؟
4: مثل هؤلاء يا أمه، خلت قلوبهم من الإيمان بدار الجزاء والحساب والعقاب.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأرجو أن يكون ابنه المهدي صادقا فيما أمر به بشأن تأميننا يا بني.
4: ستبدي لنا الأيام ما نجهل يا أمي.
6: بموت أبي جعفر المنصور انتقلت الخلافة إلى ابنه محمد الذي لقب نفسه المهدي. ولا شك أن قرار الأمان الذي أصدره لآل بيت رسول الله كان فرصة لعودة آل البيت إلى المدينة بعد تشريدهم واختفائهم عن جواسيس الطاغية الهالك أبي جعفر المنصور. فعاد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخوه إدريس وابن عمهم الحسن بن محمد بن عبد الله وغيرهم من آل بيت رسول الله. هذه العودة خففت على الإمام الحسين بن علي الفخي حملا أثقل كاهلة، وشعر بالسعادة الغامرة بعودة أخواله وبني عمومته وعلى رأسهم خاله يحيى بن عبد الله بن الحسن.
4: ما تفسيرك يا خال لما أصدره الخليفة الجديد بشأننا؟
7: لا لعله أراد أن يثبت للأمة وخاصة أنصارنا بأنه لا ينوي لنا شرا ولا يضمر لنا عداء كوالده وسلفه.
4: ليس المهم هذا يا خال، المهم هل هو صادق في نواياه، مخلص في حسن تعامله معنا؟
7: من الصعب أن نكتشف نواياه، ولكن لا أخفيك يا حسين أن ما أمر به جعلني أقف بين حسن الظن وسوءه، بين الرجاء والخيبة، بين الوفاء والغدر، بين الصدق والمكر والخديعة.
4: هذا ما أشعر به أيضا يا خال، ولهذا علينا أن نتمتع بحسن الظن مع الحيطة.
7: يظهر هناك فارس على صهوة جواده يتجه نحونا يا حسين.
4: أجل، لعله عابر سبيل.
8: السلام عليكما.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
8: من؟ الحسين بن علي الفخي ويحيى بن عبد الله بن الحسن؟
4: أجل، نحن هما أيها الفارس، مرحبا بك يا أخي.
8: كم أنا محظوظ اليوم بلقاء آل بيت رسول الله.
7: أخبرنا، من أين مقدمك أيها الفارس؟
8: من العراق، حيث بنو العباس يقترفون أبشع صور الظلم على أبناء الأمة، وأنا لا أريد أن أكون نذير شؤم في أول لقائي بكما.
4: إذن أنت تحمل إلينا من العراق خبرا سيئا.
8: خبرا تعودتم سماع أشباهه يا آل رسول الله مرات عديدة.
7: أي خبر تحمله أيها الفارس؟
8: ألم يصلكم خبر ابن عمكم سيدي علي بن العباس بن الحسن عليهم السلام؟
9: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشق في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة

الأوضاع السابقة التي سبقت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونتحدث فيها عن بعض الأوضاع التي لا بد من معرفتها حتى نفهم أهمية ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وحيويتها في إعادة الأمة إلى جادة الصواب، وفي التبشير بأن هناك امتدادا آخر غير للإسلام ولطريقة الإسلام ولحكم الإسلام الحقيقي غير النموذج الذي يقدمه الأمويون. من المعروف أن الإمام زيد ولد في عام 75 هجرية، وكان الحاكم الخليفة الذي يتحكم في شؤون الأمة في ذلك الحين هو عبد الملك مروان. عبد الملك مروان نستطيع أن نلخص إدارته وفهمه وفلسفته للدولة وللحكم في خطبته التي ألقاها في المدينة المنورة، عندما ذهب إلى المدينة المنورة بعد قتل عبد الله بن الزبير في حج سنة 75 هجرية، ثم صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة وخطب في أهل المدينة قائلا: أما بعد فلست بالخليفة المستضعف، وكان يقصد عثمان بن عفان، ولا بالخليفة المداهن، وكان يقصد معاوية، ولا بالخليفة المأفون يعني يزيد، والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه. ثم نزل من خطبته هذا. عبد الملك بن مروان هنا يتبين منه أنه كان يعيب على عثمان، وكان لا يرتضي إدارته للحكم بأنه مستضعف، كان يجب أن يأخذ بالشدة. ما هي الشدة التي يفهمها المروانيون؟ عبد الملك مروان ومن كان على شاكلته أن يقتل الناس وأن يسلط مثل الحجاج بن يوسف على الأمة، ليقتل بدون مبالاة، بدون أن يرف له رمش جفن. ولا الخليفة المداهن يعني معاوية، كان معاوية يستخدم في كثير من الأحوال المال، يعطي المال والرشاوة ويغدق العطيات على شيوخ القبائل وعلى أعيان القبائل، ولا يستخدم السيف إلا في حالات، إلا في حينما لا ينفع المال، يستخدم السيف حينما لا ينفع المال. عبد الملك الآن يرى بأن طريقته في الحكم ليست طريقة معاوية، بل أكثر جبروتا وطغيان، ولا هو أيضا مرتضي لطريقة يزيد. ثم يقول: والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه. وهو هنا يبين فلسفة الأمويين المروانيين تجاه أعيان الأمة وعلماء الأمة الذين يمكن أن يتجرأوا على الخليفة الأموي وأن ينصحوه وأن يوجهوا إليه النصائح التي تأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد لاحقا عندما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام لهشام بن عبد الملك مروان: اتق الله يا هشام، غضب هشام وقال: أمثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ فمعنى هذا أن عبد الملك مروان وأبناءه كانوا قد أرسوا قاعدة أنه لا يجوز للمواطن، لا يجوز لأي شخص من أبناء هذه الأمة أن يرفع طرفه إلى مقام الخليفة ليأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى، بل يعتبرون ذلك تعديا يستوجب ماذا؟ يستوجب ضرب الأعناق، خطيئة كبيرة وانحراف خطير جدا. يكفي عبد الملك بن مروان هذا الذي هو مؤسس الدولة المروانية خطيئة أنه ولى الحجاج ابن يوسف الثقفي المشهور بظلمه وطغيانه، الذي يقول فيه عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بجبابرتها وظالميها ووضعوهم في ميزان، وجئنا نحن الأمة المسلمة بالحجاج ووضعناها في الكفة الأخرى من الميزان، لرجحت كفة الحجاج على بقية الأمم الأخرى. الحجاج بن يوسف لم يترك أحدا، حتى الصحابة، حتى من بقي من الصحابة لم يكن يجل أحدا ولم يكن يحترم أحدا، كان يقتل الكثير ويهين أيضا الكثير، حتى أنه في سنة 74 عندما سار إلى المدينة وأخذ يتعنت على أهلها ويستخف ببقايا من فيها من صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل وختم في أعناقهم وأيديهم يذلهم بذلك، كأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري، ختم على أعناقهم أذلهم. وهذا يبين لنا أن الأمة عندما تفرط في التحرك مع أعلام الهدى وأن يكون لهم دور في مواجهة الظالمين والطغاة، فإنهم يشاركون في صناعة طغاة وفراعنة يحكمونهم ويهينونهم ويذلونهم، ويجدون أنفسهم في يوم من الأيام تحت جلاوزة هؤلاء الطغاة وتحت

0: إهاناتهم التي يوجهونها إليهم بكل سادية. عبد الملك مروان تولى الأمر من عام 65 إلى 86، ثم خلفه ابنه الوليد بن عبد الملك الذي تولى الأمر من عام 86 إلى عام 96 هجرية. وكان الوليد بن عبد الملك معروفا عنه بأنه كان أكثر طغيانا وجبروتا من أبيه. فتقول الرواية أن عمر بن عبد العزيز ذات يوم نظر في أحوال الأمة فرأى وعبر بعبارة مهمة، يقول الوليد بالشام والحجاج بن يوسف الثقفي في العراق وعثمان بن حيان في الحجاز وقرة بن شريك أو ابن شريك بمصر امتلأت الأرض والله جورا. حكم الأمة الوليد بن عبد الملك من عام 86 حتى 96 هجرية، ثم خلفه أخوه سليمان بن عبد الملك من عام 96 هجرية إلى عام 99 هجرية. استمر على نفس الطريقة التي مضى عليها أخوه من قبله وأبوه أيضا، وهو كان معروفا بنهمته وشراهته نفسه في الأكل والطعام، وكان يعرف بالخليفة الأكول، ولهذا مات تخمة. ومضت الأمور والأوضاع في الدولة مثل ما كانت عليه سابقا. وإن تكون هناك حسنة لسليمان بن عبد الملك فهي واحدة، وهو أنه أوصل عمر بن عبد العزيز بن عمه، عمر بن عبد العزيز بن مروان، أوصله إلى الحكم بعده، وأوصى بالحكومة والخلافة إلى عمر بن عبد العزيز. وكان عمر بن عبد العزيز قد تولى الأمر من عام 99 هجرية إلى عام 101 هجرية، وهو الذي دان بالعدل والتوحيد ورد مظالم بني أمية ومنع لعن الإمام علي عليه السلام على المنابر. وكان الإمام زيد في ذلك الوقت قد بلغ من العمر جيدا، صار عمر الإمام زيد ما يقارب 25 سنة، وكان قد أصبح يشارك في صناعة الرأي بالنسبة للعالم الإسلامي، وكان يشارك أيضا في تقديم النصائح لهذا الحاكم العادل. فكان عمر بن عبد العزيز يستلم نصائح الإمام زيد بن علي عليه السلام عن طريق الرسائل، حتى قال عنه بكل إجلال وتقدير، قال عنه إن زيدا لمن الفاضلين في قيله ودينه. عمر بن عبد العزيز له إصلاحات كثيرة جدا، استطاع أن ينصف الموالي وأن يسمح لهم بالانخراط في الجيش وأن يكون لهم دور في القتال والجهاد، سمح لهم أيضا بأن يكونوا مواطنين لهم مال المجتمع المسلم. أيضا عمر بن عبد العزيز رد المظالم، مظالم بني أمية الذين كانوا قد أخذوا أموال الناس ظلما، قام بإرجاع هذه المظالم وأنشأ ديوان المظالم ومحكمة المظالم وولى فيها الجعد بن درهم، وكذلك أقطاب المعتزلة في ذلك الحين الذين كانوا، غيلان الدمشقي أيضا الذي كان من أقطاب تحقيق العدالة في عهد عمر بن عبد العزيز، واستعان بأمثال الإمام زيد بن علي عليه السلام والإمام عبد الله بن الحسن الكامل وغيرهم من أهل البيت. الأمر الذي جعل الأمويين ينفذون انقلابا ارتداديا ضد عمر بن عبد العزيز، فقاموا باغتياله بالسم ليعودوا إلى سابق عهدهم وإلى ما كانوا عليه من مظالم في قبل أن يتولى عمر بن عبد العزيز، فاغتالوه بالسم في سنة 101 هجرية. فخلفه من بعده يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك تولى الأمر من عام 101 هجرية إلى 105 هجرية. هذا الرجل جعل دار الخلافة مرتعا للهو والسكر والطرب، وكانت له جاريتان يغنيانه، أحدهما اسمها حبابة قد شغفت حبا، والأخرى سلامة، فكانتا يغنيانه تغنيان له أنواع الغناء. وكان هذا الرجل دليل العقل، ضعيفة كثير الشهوة، يمكث مع المغنيتين هاتين ومع غيرهما، ويترك شؤون الخلافة والدولة بعيدا عن شؤون الخلافة والدولة، حتى أن هاتين المغنيتين قد سخرتا من هذا الخليفة المشغوف بهما. ففي مرة من المرات غنت حبابة وسلامة له أغنية فطرب طربا شديدا، وقال أمسكوني فإني أريد أن أطير. قالت له إحداهما أو قالت له ولمن تتركنا ها هنا، سخرية منه واستهزاء بهذا الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين وكيف وصل به الحال. حتى أنه في آخر أيامه رمى، كان يلعب بحبات العنب مع جاريته حبابة هذا، فرماها بحبة عنب فوقعت في حلقها فشرقت بها وماتت، قصت بها وماتت. فمكث بعدها ما مكث بعدها إلا يسير، ومات بعدها أسفا عليها. وتقول الرواية بأنه نبشها بعد الدفن ولم يدفنها حتى تغيرت ريحها. وهناك رواية تقول بأنه امتنع، رفض دفن هذه الجارية حتى جافت، حتى انبعثت منها رائحة كريهة. في عهد هذا الخليفة المزعوم بلغ الصراع القبلي بين القيسية واليمانية أوجه، الأمر الذي زعزع أركان الدولة الأموية ومزقها. وكان الأمويون يغذون الصراعات الطائفية والقبلية، ولا سيما بين اليمانية وبين القيسية والمضرية. كان هناك عصبية انتشرت في أيام يزيد بن عبد الملك وفي أيام من تلاه ولحقه، وهذا هو شأن العصبيات عندما تقوم الدولة الأموية على أساس العصبوية، وترى في بني أمية أنهم الجنس الأفضل، وكذلك في العرب تتعصب العرب على الموالي، فهذا سيبعث الأحقاد والعصبيات القبلية وغيرها. فهم الذين حركوا وغذوا هذه العصبيات، ومن ثم عاد هذا كله بالضرر على الأمة الإسلامية. ثم تولى الأمر هشام بن عبد الملك، وكان الإمام زيد قد بلغ سنا جيدا، تولى الأمر من عام 106 هجرية إلى 125 هجرية. الإمام زيد استشهد في عام 122 هجرية. تميز هشام بن عبد الملك بأنه لم يكن همه الشراب ولا الجواري. وهناك قصة تبين لنا فلسفة هشام الذي كان أحد أكثر الحكام الأمويين شدة وغلظة وجبروتا وبخلا أيضا، فاشتهر بالبخل، حتى وصفه أحد المؤرخين بأنه كان بخيلا حسودا فظا غليظا ظلوما شديد القسوة بعيد الرحمة طويل اللسان. وفشى الطاعون في أيامه حتى هلك عامة الناس وذهبت الدواب والبقر، حتى لقد تمنى أهل الشام أن يخلفه من يرحمهم من ظلمه وسوء معالجته الإدارة التي دامت ما يزيد على 20 عاما. هشام بن عبد الملك في مرة من المرات أرسل إلى أحد أبنائه وقد علم بأنه يمارس الفاحشة ويشرب الخمر، فقال له يا بني أو يزني القرشي؟ يشرب الخمر القرشي؟ إن القرشي هو من يأخذ مال هذا، القرشي الحق، من يأخذ مال هذا ويسفك دم هذا ويعمل الظلم بهذا، أو كما قال. فهشام بن عبد الملك يرى هكذا الإدارة، هكذا يجب أن تدار الأمة على هذا النحو، لأن عفى عن جريمة فقد رغب في جريمة أخرى. فهشام بن عبد الملك هو الشخص الذي أيضا مضى على سنة آبائه وأجداده وسنة الأمويين من قبله في الظلم للناس والاستحواذ على أموال المسلمين جميعا. فنحن نعرف كما شرحنا سابقا أن الخلفاء الأمويين احتجنوا واستولوا على معظم أراضي الدولة الإسلامية واقتطعوها لأنفسهم ولولاتهم وللمقربين منهم، وزعوا هذه الأموال الخراجية والأراضي الخراجية وزعوها على أنفسهم وعلى الولاة. فمثلا أخوه مسلمة بن عبد الملك استصلح أراضي واسعة جدا من أموال الدولة. من أين استصلحها؟ من بيت مال أبيه، من أموال الدولة، من الأموال التي يستولي عليها، استصلح مساحات شاسعة جدا، واستخرج نهرين يسميان بالسيبين، وكانت هذه الأراضي تغل له غلات كثيرة جدا. أحد ولاة هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري كانت له أراضي شاسعة يتحكم فيها وغلاتها تصب في خزائنه. هذا الرجل كان إذا أنزل غلاته في الأسواق كانت ترخص الأسعار على مستوى العالم الإسلامي. ثم يأتيه مرسوم خليفي من قبل هشام بن عبد الملك يقول له ارفع غلاتك عن الأسواق، ارفع غلاتك عن الأسواق حتى يبيع أمير المؤمنين غلاته. كانت لهم أراضي واسعة هذه الأراضي يشتغل فيها بالقوة وبالكره وبالإجبار سكان البلاد الأصليون الذين خلقوا وولدوا في هذه القرى وفي هذه المدن التي يستولي عليها هشام ويستقطعها لنفسه ولولاته، وهو فقط عليه أن يستلم الغلات ويخزنها ثم يقوم ببيعها في الأسواق. فعاشت الأمة ضنكا شديدا جدا، وهما سنراه في برنامج الإمام زيد ابن علي عليه السلام الذي جاء ليعالج هذه المظالم التي كانت ترتكب بحق الأمة في ذلك الحين. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، ونترككم تحت رعاية الله إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، ونواصل الحديث في هذه الحلقة حول الرثائية العظيمة التي رثى فيها الشاعر تميم البرغوثي الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند البيت الذي يقول: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول.
4: أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات باثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإنشيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل؟ مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك، قالوا: هل لحزنك حامل؟ وكم من شهيد، من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي، من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل.
3: طبعا سنكمل من هذا البيت ونقرأه قراءة نقدية بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
5: أهلا وسهلا أخي العزيز مطيع، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كنا قد توقفنا عند البيت الذي يقول: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. واليوم سنبدأ من البيت التالي: ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. أخي هايل، اربط لنا بين البيتين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال هو بعد أن ما تحدث عن آل البيت في الحلقة السابقة، ذكرنا حينما قال: يطاعون حبا لا يطاعون شهوة ولا طمعا إلا مجيب، وسائل رجال بالاستشهاد صاروا أئمة مناصبهم يوم القتال المناصب. ثم أضاف هذا البيت التالي الذي ربطه بالبيتين السابقين: ومن موته أمسى بداية ملكي، فذلك ملك عهده متطاول. وأعتقد أننا لو ذكرنا هذا البيت نصفه وقلنا: ومن موته أمسى بداية ملكي، فذلك ملك عهده متطاول،
3: يا سلام،
5: سيكون بيتا منفردا لحاله كحكمة جميلة ورائعة. طبعا في هذه الصورة، في هذا البيت الذي نستفتح به هذه الحلقة، صورة قلب الموازين، قلب الموازين: ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. أي أنك إذا مت في سبيل الله سبحانه وتعالى أو قتل، فأنت فزت كما قال الإمام علي عليه السلام: فزت ورب الكعبة.
3: نعم.
5: هنا بداية حياة جديدة، كما قلنا هنا صورة لقلب الموازين، تتحول الشهادة إلى بداية لتأسيس الملك الخالد والممتد. هنا في هذا المضمون، في هذا البيت بالذات، وفلسفة الشهادة التي ترى في القتل في سبيل الله حياة أبدية، حياة أبدية للمجاهد الذي فاز بها والقائد الذي فاز بها، أيضا للمبدأ والفكرة والدين والرمزية التاريخ.
3: نعم. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل. هنا لابد أن نوضح، ومهم التوضيح لغويا أخي هايل، تفضل.
5: نعم. يدوم إلى يوم القيامة ملكه، وإذا طلب الملك العقيم العواهل، طبعا العواهل هو جمع عاهل، والعاهل هو الملك.
3: نعم.
5: كما تعرف في اللغة.
3: صحيح.
5: هنا صورة التقابل الزمني، تقابل الزمن، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل. يعني بينما العواهل يطلبون، أو العاهل أو الملك، يقال العاهل الكذا، العاهل الأردني، العاهل السعودي، العاهل تمام.
3: نعم.
5: إذا طلبوا هذا الملك العقيم، هؤلاء آل البيت، آل البيت يدوم ملكهم إلى يوم القيامة، لأنهم استشهدوا، لأنهم نالوا الفوز، واستحقوا أن يتبوأوا هذا المنصب العظيم وهذا الشرف العظيم.
3: وأيضا كأنه، عفوا أخي هايل، وكأنه يقول للعواهل هؤلاء: إذا طلبتم الملك ونلتموه وهو ملك عقيم، فلا ملك إلا ملك أولئك العظماء.
5: نعم. وهنا صورة بين التقابل الزمني والموضوع.
3: صحيح. نعم.
5: ملك ممتد إلى قيام الساعة، في مقابل ملوك دنيويين يتكالبون.
3: نعم.
5: على ملك موصوف بالعقيم كما
3: يعني. نعم. فلم ينقطع
5: يعني
3: هنا
5: الشاعر هنا أن يوضح لنا في مضمون هذا البيت تفاهة السلطة السياسية.
3: نعم.
5: مجردا من المبادئ.
3: نعم. وأيضا
5: يوضح لنا خلود هذه السلطة الدينية، الرموز الدينية المستندة إلى خط المقاومة والفداء.
3: نعم. وهنا أيضا يبرر لماذا هذا الملك العظيم يستمر إلى يوم القيامة، يقول: فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي الله في تلك العباءات ماثل. يا
5: الله
3: أخي
5: الله.
3: أيش العظمة.
5: هذا بيت جميل. هذه صورة بصرية.
3: نعم.
5: وروحية بنفس الوقت.
3: صحيح.
5: وهي صورة بالغة القوة والجرع. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماكث. وهو هنا يريد ويتحدث عن آل البيت عليهم.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا.
5: هذه الصورة من أجمل ما كتب في هذه القصيدة الأمان الأبدي، بما أن الوحي عادة مستند حيث يتمثل هدي الوحي، يعني يريد أن يقول لنا أن هدي الوحي وامتداده يتمثل داخل هذه العباءات التي يرتديها هؤلاء الأئمة العظماء والعلماء في نفس الوقت المقاومون. يعني امتداد الامتداد الإلهي، إذا كان وحي التشريع قد انقطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وحي الإلهام والتسديد والنور والتوفيق مستمر في ورثته الصادقين وهم آل البيت.
3: نعم،
5: هكذا يريد أن يقول. لكن هنا انزياع في هذا البيت، جعل الوحي ماثلا وساسسا داخل هؤلاء الأئمة، وهو انزياع لغوي لبيان شدة تمسكهم بالحق. هذا يقول أليس من التوحيد نفي ألوهية الملوك وأنشيدت عليها الهياكل.
3: نعم.
5: وهنا صورة شعرية، صورة الفكر الثوري، حيث يقف التوحيد كمعول يهدم الأصنام والقصور التي هي بين قوسين الهياكل المشيدة لتأليه الملوك الطغاة المتجبرين والظالمين. ثم يأتي إلى البيت السادس عشر ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل.
3: الله،
5: هنا صورة التقابل بين الأرض والسماء، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل. هنا صورة التقابل بين الأرض والسماء، سلطان على الأرض ظالم مجرم متجبر، وسلطان إلهي وسلطان في السماء وهو المتصف بالعدالة، وبينهما إنسان يسقط الذي يسقطه سلطان الأرض، يا إما أنه سقط هذا الإنسان في فخ الشرك السياسي في رضاه بهذا الظلم.
3: يعني
5: بما أن في مضمون هذا البيت تجريم الرضا بالظلم واعتباره شركا لكونه يقدم طاعة المخلوق الجائر العطاء المخلوق العادل.
3: صحيح.
5: لكن هنا بيت مطيع آخر يقول: مجازا يسمى الملك ملكا وحيلة، ضحيتها الأولى هو المتحايل. ثم يأتي بعده البيت الآخر يقول: فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ويأتي ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا فلا تكن ممن قالها وهو غافل.
3: الله
5: أستاذ مطيع، نقف على عنوان القصيدة. عنوان القصيدة للأستاذ تميم البارغوثي عنوانها ألم يبدأ التوحيد. طبعا نعم، وهو في هذا البيت التاسع عشر يقول: ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا، يعني لا إله إلا الله.
3: صحيح. صحيح.
5: فلا تكن ممن قالها وهو غافل،
3: يعني لا تؤله لا تؤله البشر. هو
5: نعم.
3: هذا المعنى، لا تؤله البشر.
5: نعم. شوف، هو يريد أن يقول لنا أن التوحيد بوابته الثورية، كلمة لا الثورية، وصورة الغافل الذي ينطق بكلمة التحرر دون وعي مضمونها غافل للظلم، يقول لا تكن منه. تمام.
3: صحيح.
5: التذكير بأن شهادة الإسلام تبدأ بالنفي لا إله إلا الله. تمام. قبل الإثبات لا إله، قبل الإثبات الذي هو لا إلا الله.
3: إلا الله،
5: إما يعني أن الرب والتمرد على الأنداد والأصنام وأساس تحويل الحرف اللغوي هنا لا إلى منهج. تمام. وفعل ثوري مقاوم وظفه الشعر في هذا البيت.
3: شوف، هنا جزئية رائعة. يقول طبعا مرتبط بكلمة لا، ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا فلا تكن ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. من هو رافض، لأنه رافض بكلمة لا للباطل مثلا، لا للظلم، أليس هذا ما يعنيه؟
5: نعم. هذا تأكيد وتعميق للبيت الصعب.
3: نعم.
5: المسلم الحقيقي الرافض للظلم والطغيان. تمام.
3: نعم.
5: المسلم الحقيقي يريد أن يقول لنا الشعرنا أن المسلم الحقيقي هو الرافض للظلم والطغيان الذي يقول لا في وجه أمريكا، لا في لا للظلم، لا للاستبداد، لا للإجرام، تمام. أما القابل والمستسلم لكل واقع، لكل واقع جائر لا نصيب له من جوهر التوحيد.
3: نعم.
5: الانزياحات في هذا النص، في هذا البيت، هو قلب المعاني، هي قلب المعاني المعتادة، أي قلبها، فجعل الرب صفة إيجابية تفتح باب التوحيد، وجعل القبول صفة سلبية تغلق باب التوحيد.
3: وأيضا هنا ربما أنه ما زال عند كلمة لا، وجعلها كأنها كتاب، يقول كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. كيف تقرأ هذا البيت؟ يعني كتاب ومن أجسادنا كلماته، يعني عندما نرفض الظلم والباطل نقدم أرواحنا في سبيل هذا الرفض للباطل.
5: طبعا هنا الشاعر سليم البرغوثي حينما يقول كتابنا من أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل، يصف الشاعر مسيرة المقاومة أعتقد بأنها كتاب مقدس، كتاب منزل، خطت حروفه بأجساد وتغطيات أبناء هذه الأمة. ولأن الحبر كما ذكر في بداية القصيدة في الحلقة الماضية،
3: نعم،
5: هو دمهم القاني، تمام؟
3: نعم.
5: فأسود مطبوع وأحمر سائل في البيت الذي كنا ذكرناه
3: في الحلقة الماضية، نعم،
5: تمام. ولأن الحبر هو دمهم القاني، فإن هذا التاريخ يظل حيا، لا يمكن للزمان أن يطوي أو ينسي الأجيال القادمة ظهوره المشركة التي خطت بدماء الشهداء.
3: نعم. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول، فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهم المشاعل. هنا الآيات لله، تدرج مجموعة الآيات، بدأ بالكتاب ثم فصل الكتاب إلى آيات في هذه الأربع الأبيات. كيف تقرأ هذا السرد؟
5: أقرأ هذا السرد في هذه الأبيات، ولله آيات، ولله آيات، ولله آيات، الثلاثة الأبيات أو الأربعة، هي صور صوفية روحانية، يصور فيها الشاعر كل فئة في كل بيت على حسب مخيلته، على حسب ما يريد أن يقول لنا بعدها في الأبيات التي سوف تليها. لله آيات بنات مدارس،
3: نعم، تقول صباحات لهن جدائل،
5: وكم آية طبعا بدأ عقل، وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول،
3: نعم،
5: أن الله لا يترك خلقه دون منارات هدي.
3: صحيح.
5: وهذه المنارات تتعدد أشكالها وتتنوع جبهات عملها وتأثيره. طبعا إطلاق لفظ آية الله، آية الله،
3: أيوة،
5: ولله آيات، نريد أن يوصل بنا، أن يصل بنا إلى آية الله سماحة السيد الشهيد القائد السيد علي القامنه.
3: صحيح.
5: فلله آيات، آية لله على الشخوص، يعني هي الشخوص والمواقف في هداية المجتمع، في تثويره وتنويره. بعدها يقول فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. هنا وصف الجدائل والصفائر بأنها صباحات، أو أنها تقول صباحات لهن جدائل، وجعل طالبة المدارس آيات إلهية مثلا.
3: نعم.
5: المدارس الطفولة الجدائل هي مظاهر حياة وبراعة، ولكنها في أرض المقاومة أصبحت خطوط مواجهة وآيات فداء. ثم هنا يبدأ الشعر بتفصيل آياتنا، فيرى أولاها في اللواتي يحملن براعتهن وجدائلهن التي تشبه خطوط الصبح المشرك، ليؤكد أن مسيرة الوعي والمقاومة تبدأ من مقاعد الدراسة. وأعتقد أنه يذكر في هذا البيت، يتطرق إلى المدرسة مدرسة البنات التي ضربت
3: التي قصفت صحيح
5: من قبل العدو من قبل الكيان
3: في أول ضربة في أول يوم نعم. من العدوان الأمريكي نعم في رمضان نعم.
5: طيب.
3: هنا بنات مدارس
5: آيات.
3: والآيات الثانية آيات فدائية
5: نعم
3: طيب الأولى آيات مدارس بنات مدارس الآيات الأخرى آيات سباع متى تسر نعم. على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل
5: نعم ثم يقول في هذا البيت 25 ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل هذه الصورة جميلة جدا
3: صحيح.
5: رائعة ترفع من هيبة المقاتلين من هيبة القادة من هيبة المقاومين تشبههم بالسباع الأسود ولكن كيف هذه الأسود التي تملك قطع ثابتة وقوية لدرجة أن زلازل الأرض تهدأ وتستقر هيبة وإجلالا لخطواتها هذا المضمون الجميل الرائع مضمون القوة والثبات والسكينة التي يمنحها هؤلاء الأعلام هؤلاء الأئمة هؤلاء المقاومون للأمة فهم صمام الأمان الذي يثبت الأرض المتزلزلة بالفتن والحروب كيف التشبيه جعلهم أقوى من الزلازل يعني.
3: صحيح صحيح طيب
5: ثم نعم ثم يتطرق الشاعر في هذا البيت 26 ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من
3: لا أضاءت لهم فوق
5: الجبال المشاعل نعم. وأعتقد أن الشاعر في الفيديو بشر معنى آخر هنا في البيت أو مفردة أخرى ولكن المعنى واحد
3: نعم
5: المهم هذا ما وجدته مكتوبا الصورة الشعرية داخل هذا البيت كما قلنا هي صور صوفية روحانية
3: نعم
5: طبعا يصور لنا في هذا المضمون البصيرة البصيرة النقاء الذي يتمتع به هؤلاء الشيوخ الكبار وهم ما يرشدهم لقراراتهم السديدة وضد ظلمات السياسة وضد ظلمات المغامرات
3: نعم طبعا الظلمات
5: هذه الإضاءة الحسية وجعل المشاعل تنبعث من داخله
3: نعم فقط يعني للتوضيح للأخوة المستمعين أخي هايل لأنه فيها مشاعل وأنت قبل شوية قلت الظلمات في الظلام طبعا صورة هذا الظلام ولماذا المشاعل كلمة إذا سروا السرى يعني السير في الليل عندما يسري أي أن المشي في الليل لذلك جاءت المشاعل وجاء
5: نعم
3: فقط توضيح للمستمعين
5: الصورة في الليل نعم
3: صحيح إذن أخي هايل نحن مضطرون أن نتوقف هنا لأن وقت الحلقة هذه قد انتهى وسنضطر أن نتوقف لنستكمل الحديث عن هذه القصيدة في حلقة ثالثة بإذن الله تعالى ونعتذر من الإخوة المستمعين أيضا ونعدهم أننا سنكمل الحديث واستعراض هذه القصيدة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي إن شاء الله في الحلقة القادمة حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبور.
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
11: الله يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحب الذهب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
8: صوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل. فمنذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعبت دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال تؤكد على واحدية النضال والمصير الوطني الواحد.
1: ثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال.
9: هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا. هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
1: في زمن ساد فيه ظلام الهيمنة الاستعمارية الاستكبارية، وفي جغرافيا مترامية الأطراف غلبت عليها أنظمة العمالة والارتهان، ظهر من أقصى جنوب الجزيرة العربية قائد رباني آتاه الله الحكمة ومكنه من أسباب القوة والبناء، وعصم به شعبا كريما كان على شفا حفرة من نيران التطبيع والخضوع، وكان قاب قوسين أو أدنى من إعلان عبوديته المطلقة لقوى الكفر والشر والطاغوت. فمن عطاء الرجال وتضحيات الشهداء وتحرك الصادقين ولد 21 سبتمبر بمجده العظيم. جاءت ثورة يقودها علم حكيم شاء الله أن يكون سيدها وقائدها.
10: ما قبل ثورة 21 سبتمبر كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان السفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني، يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء في ما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وديمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا تلك السيطرة الأجنبية بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا وعلى بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا، لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.
1: كان قرار الثورة يمنياً بحتاً بشمولية خياراته ومخرجاته، ليتوج ذلك التحرك بانتصار عظيم جعل العالم يتحرك بشن عدوان على شعب أراد التحرر والفكاك من كل القيود الأمريكية والبريطانية وغيرهما، لتواجه اليمن العدوان بكل شجاعة وصبر. يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يكمل مشوار الثورة ويحرر الشعب من قيود العقد والأفواه الباطلة، ويكمم مدعي الوطنية والمظلومية، واضعا بذلك معيار الصادقين وأساليب الكاذبين، ويضع النقاط على الحروف في الرؤية الوطنية البناءة للدولة ومؤسساتها المختلفة، ويحدد مسارا جديدا في الصبر والوعي والبصيرة ومتابعة التحرر والثورة مستمرة حتى تحرر كل البلاد دون استثناء، والعمل الجاد مع روح المثابرة والصدق والنهضة العملية المختلفة والمجالات المتعددة.
10: بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: مثلت خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لثورة 21 سبتمبر خارطة طريق سارت عليها. وبعد نجاح الثورة ظلت هذه الخطابات الموجهة العام للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمار الثورة. وتعددت مضامين خطاباته في كل المجالات، ابتداء برفض الوصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، مرورا بالنهوض بالجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين الذين لا زالوا أهل المدد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة.
9: إنجاز الانتصار، والانتصار لكل الشعب ولكل مكوناته، الانتصار بفرض الاستجابة للمطالب الشعبية التي هي شعبية بامتياز. وهكذا هي الثورات الناجحة، هي ثورات تصنع إنجازا لكل شعبها وليس لبعض شعبها، وتمثل فيما تحققه خيرا لكل شعبها. هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا، هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
1: في خطاب انتصار الثورة أعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سقوط الوصايا للأبد، وأكد أن استقلالنا هو الهوية الكاملة الذي لا نعيش فيه حالة التبعية بأي شكل من أشكالها، فالعدو يحاربنا ليضمن السيطرة التامة والشاملة علينا. وهنا يأتي دور الانتماء الإيماني كحاجة في مواجهة الأعداء لإسقاط كل مشاريع التفتيت والتقسيم والاحتلال والهيمنة. ثورة 21 سبتمبر
0: أعادت الاعتبار للشعب اليمني بإحداث التغيير السياسي الإيجابي وإقامة الدولة العادلة الكريمة الحرة المستقلة، حتى يتمكن اليمنيون من استعادة سيادة بلدهم والتخلص من التدخلات الخارجية والقضاء على الوصاية بشقيها الإقليمي والدولي.
9: أننا سنكون دوما جزءا من شعبنا اليمني العظيم، نحمل همه لأن منه ولأنها مسؤولية علينا جميعا، وأننا لن نقبل أبدا بعودة الاستبداد ولا عودة الاستئثار ولا هيمنة الفساد من جديد.
0: ثورتنا حرية، ثورتنا استقلال، ثورتنا روح من التكامل بين الشعب والقائد، والإرادة والطموح والأفق البعيد لشعب كريم أرادت له أمريكا وأدواتها أن يخر

0: الهيمنة على اليمن، وبدأت بالتهويل والتخويف من ثورة 21 سبتمبر، ولم يكن أمامها سوى البدء في تنفيذ سيناريوهات العدوان والحرب التي أعدتها وجهزتها ضمن ملفات مكتملة الفصول والتفاصيل المطوية بالكتمان.
1: الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن شجعت السعودية لاتخاذ إجراءات أخرى لمزيد من الضغوط.
0: تقسيم اليمن وتمزيقه هدف سعت وتسعى إليه السعودية لتستغل ثروات هذا البلد ومقدراته.
2: هناك هدف السعودية التاريخي، وهو السيطرة على بعض المناطق الشرقية في الجنوب لمد أنبوب نفطي عبر البحر العربي.
3: السعودية تريد المحافظات الشرقية، لماذا؟ بهدف مد أنبوب النفط من الأراضي السعودية إلى حضرموت إلى الخراخير وصولا إلى المهرة ثم إلى البحر العربي، ويكون منفذا لأنابيب النفط وللنفط السعودي بدلا عن مضيق هرمز.
0: على امتداد التاريخ اليمني سجل آل سعود صفحات سوداء مملوءة بالدم والمجازر والخراب والشتات، فهم من احتلوا أرض اليمن، وهم من نهبوا ثرواته وخيراته، وهم أيضا من تآمروا على شعبه وصادروا حريته وكرامته وسعوا إلى تقسيمه والهيمنة عليه ليبقى في ركب العبيد وتحت الوصاية، الوصاية التي أوصاهم بها والدهم وهو على فراش الموت.
4: السعودية لا تريد اليمن مستقلا، لأنه إذا استقل اليمن يعني أصبحت السعودية مكشوفة استراتيجيا من وجهة نظرها. المهم أن النظام السياسي في صنعاء أيا كان شكله، يساريا يمينيا أيا كان شكله، يجب أن يكون دائما في حاجة إلى الرياض. ولهذا السبب اليمن لن يترك بحاله إلا دائما فقير، دائما تعج به المشكلات السياسية والحروب الداخلية. هذه فلسفة السعودية يقال أنه نصحهم بها والدهم عبد العزيز.
0: سنوات التآمر والغدر والاحتلال تتجدد، وكتابها يتضخم وصفحاته تزداد سواداً، وعلى مساحة الوطن تتراءى أمام العالم أهوال ما حل بالشعب اليمني على أيدي شذاذ الخليج الذين جاءوا على ظهر مؤامرة حيكت بعناية وطرزها الغرب الاستعماري بأكاذيب شيطانية تسلب حق الإنسان وتسلب أرضه وتستبيح حريته وكرامته.
2: السعودية حينما وجدت نفسها تخسر اليمن كليا، وخسارة اليمن يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السعودية وللحكم السعودي، يعني خروج اليمن من هيمنة السعودية بعد أكثر من 50 سنة من السيطرة المباشرة نذير شؤم، لأن اليمن بذاته إذا استقل عن السعودية يمكن أن يصبح منافسا في أقل الأحوال في على مستوى الجزيرة العربية. إذا خسرت السعودية اليمن مكانتها الإقليمية تتضاءل، ولهذا كانت السعودية لا تستطيع أن تجد حلا في تلك اللحظات إلا الحرب على اليمن وتخريبه.

0: كانت المؤامرات السعودية تهدف إلى إغراق اليمن في المزيد من الهموم الاقتصادية والسياسية، ليبقى اليمنيون يمدون يد الحاجة إليها.
1: عقود من الزمن واليمن يعيش حالة من التآمر والحقد السعودي بشكل مباشر وغير مباشر من أجل الخضوع والتبعية. فصول من الإجرام والغدر والخيانة للنيل من اليمن وشعبه وكرامته وكبريائه والسيطرة عليه طمعا في ثروات

0: فهذه هي حقيقة المؤامرة التي تدار على بلادنا، مؤامرة تمولها وتسلحها قوى الشر العالمي إسرائيل وأمريكا وعملاؤهم من آل سعود وحكام الخليج، الذين أعلنوا عن حقيقة حقدهم وشرهم ضد اليمن وشعبه فجأة من واشنطن.
1: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لعملية عاصفة الحزم.
2: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، رحلة في رحاب إذاعة صنعاء وفي مخزونها البرامجي العريق، تاريخ من الوفاء ومستقبل واعد بالمزيد من العطاء.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. الأحداث الكبرى التي نشهدها اليوم على كل المستويات وفي شتى المجالات بما تنطوي عليه من معاني النصر ومؤشرات الفرج والفتح القريب الذي طالما تطلعت إليه أمتنا العربية الإسلامية المعتدى عليها منذ حين من الزمن، كل هذا الركام الحاصل يعطي أوضح المصاديق على جدوائية وإثمار النهج المجاهد المقاوم الأبي والمناهض لجبروت الأعداء وتسلطهم، وخصوصا حال قيامه على أسس متينة سوية صحيحة وانطلاقه من منطلقات أصيلة ومتجذرة في روح وثقافة وضمير ووعي هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس كما وصفها السرد القرآني الحكيم. والأكيد أن يقظة الوازع الإيماني الجهادي الثوري المتحرر من تأثيرات الأعداء وقيودهم وأغلالهم وحروبهم النفسية والتضليلية الناعمة الخطيرة والعصي على ترغيبهم وترهيبهم، وتشكل هذا الوازع وهذا الروح الناهض الفتي في صيغة جامعة للأحرار والشرفاء المؤمنين به والصادقين في تجسيده، هو أخطر وأنجع الأسلحة الفاعلة في ردع الأعداء الألداء في المحور الشيطاني الإبادي الصهيوني الإبستيني الأمريكي المستكبر المجرم، ولجم أطماعهم وإيقافهم عند حدهم بل قطع دابر عدوانهم وشرهم إلى الأبد. والدليل ما يحدث اليوم على مستوى محور الجهاد والمقاومة الإسلامية في منطقتنا وما ينجزه ويشترحه من مآثر وملاحم وانتصارات تتوالى في إيران واليمن ولبنان وغيرها، وتعيد تشكيل المعادلات والأوضاع في الإقليم، إقليم غرب آسيا والعالم الإسلامي والعالم، على نحو كاسر لشوكة الأعداء ومسقط لأوراقهم ورهاناتهم وحساباتهم ومخططاتهم ومحطم لمشاريعهم وكل أشكال عدوانهم المتواصل منذ عقود طويلة من الزمن. وكل ما نعيشه ونعايشه ونقف على ضفافه ومشارف مجراه الساخن الحافل بالعطاءات والتضحيات والوعود الكبرى لأمتنا ومستضعفي العالم، كل ذلك له جذور ممتدة في عقود وسنوات مضت من الإرهاصات والموطئات الموضوعية التي يبنى عليها باستمرار وتنهض على محاصيلها الموضوعية ومعطياتها المتراكمة. أمثال هذه التحولات والانتصارات والإنجازات التي تشترح رغم ما استدعته وتستدعيه من أثمان وبذول وتضحيات. وها نحن نرى اليوم أحيا القوى الحية في هذه الأمة، وهي تقف بكل شمم وعزة وإباء في وجه هجمة العدوان الأمريكي الصهيوني الذي يتوج تلك العقود من المشاريع والمخططات والعدوانات والإبادات بحملته التصعيدية هذه، والتي من الواضح أنها تروم تتويجا لذلك المخطط العدواني الصهيوني الغربي المستكبر الجهنمي. نرى هذه القوى وهي تقف رافضة أن تعطي العدو إعطاء الذليل وأن تنحني أمامه، وهذا هو الخيار الذي لا يختاره إلا من احتفظ بإنسانية نقية متوجة بالقيم التي يعتز بها الإنسان في كل زمان وفي كل مجتمع. بمخالفة ذلك الخيار المخزي الدليل الذي يقف فيه قطيع أشبه بالنعاج يعطي العدو كل ما يريد على حساب أمته ودينه وأخلاقه، خائنا لكل عهوده الفطرية مع الله ومع الدين ومع الأمة ومع الإنسانية. وهذا هو أخزى خيار يمكن أن يقفه الإنسان. واليوم الأمة في عمومها، أمة الملياري مسلم، تجد نفسها بين هذين الخيارين، ولا خيار ثالث سوى هذين الخيارين. اليوم أمتنا ترى هذه التضحيات وهذا الموقف المشرف لأبنائها الشرفاء في محور الجهاد والمقاومة الإسلامية في هذه المنطقة، وهو يقف صلبا شامخا رافضا أن ينحني لهذا العدو وأن يقف موقف الذل الذي وقفه الآخرون للأسف الشديد وأعطوا العدو الجمل بما حمل كما يقال. أما الطريق الآخر وهو طريق ذات الشوكة كما وصفه الله في القرآن الكريم، فهو طريق العزة والكرامة، وإن استدعى التضحية وبذل الأرواح والنفوس وأغلى العطاءات فكل شيء ثمين له مقابل دون أدنى شك. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: سمعنا الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. وسننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ مراد البصلاني. صباح الخير أستاذ مراد.
6: أسعد الله صباحكم السلام.
5: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة ليومنا هذا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أطلبكم توقع خير 24 ساعة بإذن الله تعالى. أماذق الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تتحول نهارين إلى غائمة وفضول أمطار رعدية متفرت الشدة على أجزاء محافظة تعز، إب، الضالع، ريمان، محبط عمران وحجة وغرب كل من دمر، صنعاء وصعدة. وقد تشكلت شابور المائية والضباب على أجزاء منها. أماذق الصحراوية أجواء صحوة شديدة الحرارة صحوة إلى غائمة جزئياً مع تشكل قطع من السحب الرقامية المتفرقة على أجزاء منها. أماكن الساحلية وأخر بسوق قطرة أجواء حارة ورطبة قائمة جزئياً وهطول أمطار رعدية متفاوت شدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي. والرياح ستسير على أرخب السوق الدرو الساحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة. وعي يحذر المركز الوطني للأرصاد والأنذار المبكرة الأخرى المواطنين في مناطق متوقع هطول أمطار عليها من الصواعق الرعدية والتواجد في مجال السيول أو عبورها مرتادي البحر والصيادين وربابرة السفن في أرخب السوق الدرو الساحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج. أيضا المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لبعض المدن اليمنية صنعاء 32-16 درجة، عدن 38-30، تعز 32-18 درجة، المكلا 24-29، الحديدة 36-31، إب 29-14 درجة، سعدة 32-17 درجة، مأرب 39-25، المحويد 30-18 درجة، عمران 32-24 درجة، حجة 32-21، وأخيرا في البيضاء 32-15 درجة. هذا كل ما لدينا مركز الأرصاد. دمتم سالمين.
5: إذن هي تحقق لكم الأستاذ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
6: والشكر أيضا موصول لكم.
5: في أمان الله.
6: إلى اللقاء.

0: البداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على استهداف مطار صنعاء. ومسيرة حاشدة بعموم المحافظات الحرة رفضا للعدوان السعودي ودعما للقوات المسلحة، والخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن العدوان السعودي على بلادنا. عراقجي يؤكد أحقية إيران في رسوم خدمات هرمز. ووزير وزير خارجية كوبا يشير إلى أن إعلان أمريكا تصعيد العقوبات يؤكد نوايا قادتها تصعيد الحرب على شعب كوبا. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولية. وأوضحت في بيان صادر عنها أمس أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأشار البيان إلى أن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. وأكدت قواتنا المسلحة أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر على بلادنا، محذرة جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وأن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. تقدمت القوات المسلحة بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولية وتسييرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء، وحيت الشعب اليمني العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل، والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة، مؤكدة أن اليمن لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. وفي ذات السياق، أدانت عدد من الجهات الحكومية والحزبية والحقوقية بأشد العبارات العدوان السعودي على مطار صنعاء، واعتبرت هذا الاستهداف انتهاكا للسيادة اليمنية وتصعيدا خطيرا لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد، ضاربا عرض الحائط بكافة التزاماته تجاه استحقاقات الشعب اليمني. وحملت النظام السعودي نتائج التصعيد وتجاوزه لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرين إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار مساعيه لاستمرار الحصار المفروض عليه ومحاولة فرض الوصاية على اليمن. هذا وشهد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وعموم ساحات المحافظات الحرة أمس مسيرات جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان والحصار السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي، ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. ورددت الحشود في عموم المحافظات شعارات الحرية والاستنفار الشعبي والتفويض المطلق لقائد الثورة والتأييد والدعم الكامل للقوات المسلحة لسرعة وقوة الرد على العدوان السعودي وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والاحتلال. وعبرت مجددا عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية على موقفها العظيم والشجاع في كسر الحصار الجائر المفروض على مطار صنعاء الدولي والشعب اليمني، وجددت الحشود تفويضها الكامل والمطلق لقائد الثورة والاستعداد الكامل لتنفيذ توجيهاته والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والنفير العام لرفض جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته حتى تحقيق النصر. وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عممت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وعلى وزراء خارجية الدول العربية بشأن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء الدولية. وأكد نائب وزير الخارجية في الرسالة أن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء تعد امتدادا لعدوانه المستمر على اليمن الذي بدأه باستهداف المطار نفسه في مارس 2015. وتطرق إلى مماطلة النظام السعودي في تنفيذ خارطة الطريق التي تمت بوساطة عمانية ورفضه لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي وحلحلة بقية الملفات الإنسانية والوفاء باستحقاقات السلام. وحمل أبو راس النظام السعودي الكامل كامل المسؤولية نتيجة العدوان وما سيترتب عليه من تداعيات، مؤكدا حتمية الرد ورفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اعتبار مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة شاغرا. وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها: لا قيمة قانونية لأي منتحل لصفة مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة كونه يستند إلى شرعية باطلة تم تعيينها في فنادق الرياض ولا شرعية قانونية لها. وجددت التأكيد على أن المملكة السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عبثها باليمن وعدوانها وحصارها ما يزيد عن عقد من الزمن. وفي الأخبار العربية، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنته طائرات العدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة للعدو على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وأصيب عدد من المواطنين بينهم بجروح خطيرة بعد قصف للعدو على منطقة التواه وعند مدخل منطقة الزوايدة، كما أصيب شاب بجراح خطيرة بنيران العدو على شارع صلاح الدين. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات العدو قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال شرق مدينة القدس. وأصيب شاب بشظايا رصاص المستوطنين الصهاينة عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحمة. هذا واقتحمت قوات العدو قرية حسان وبلدة الخضر في بيت لحمة ومدينة كلقيلية وقرية المغير وبلدة بيت لقيا في رام الله وحي الكسارات المحاذي لمخيم كلنديا شمال القدس المحتلة. وفي لبنان، نفذ جيش العدو الإسرائيلي عمليات تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان تزامنت مع سقوط عدد من القذائف المدفعية على البلدة، كما توغلت قوات العدو في أطراف بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل حيث أقدمت على تفجير عدد من المنازل. وفي قضاء حسبية سجل سقوط قذيفة مدفعية معادية على منطقة سدانة في بلدة كفر شوبة، فيما حلقت طائرة مسيرة معادية فوق العاصمة اللبنانية بيروت على علو منخفض. وفي النبطية، ألقت طائرة مسيرة معادية قنبلة حارقة على تلة الطهرة في بلدة كفر رمان، كما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت لقصف مدفعي صهيوني متقطع. أما في مرجعيون، فواصل جيش العدو الإسرائيلي عمليات نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة. وفي سوريا، توغلت قوات العدو الإسرائيلي إلى ريف القنيطرة ونصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدتي خان أرنبة وأوفانيا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حق إيران في الحصول على رسوم تأمين مضيق هرمز. وقال عراقجي أن الرئيس الأمريكي محق تماما من يوفر ممرا آمنا ومؤمنا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يعوض عن هذه الخدمة. وأضاف بأن إيران كانت دائما الحارسة للمضيق وستبقى كذلك إلى الأبد. وأوضح أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب كثيرة جدا وسنكون منصفين. بدوره، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده هي من تفرض الشروط في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته، أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن إيران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن المغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة عرضت في إدارة عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي. وأوضح مقر خاتم الأنبياء أن تعاون بعض دول المنطقة قد تسبب أيضا في زيادة خطر اتساع رقعة الحرب في أنحاء المنطقة كافة، مشددا على أن مسؤولية مظاهر زعزعة الأمن واتساع رقعة الحرب تقع على عاتق أمريكا والدول التي تتعاون مع جيش ذلك البلد المجرم. ووجه المقر تحذيرا إلى قادة دول المنطقة تحذيرا من أي تعاون مع أمريكا ودعم إسرائيل، واعتبره بمثابة حرب ضد سيادة إيران وأمنها القومي. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأن القوات الروسية تواصل التقدم على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا أن بلاده ستنتصر دون شك. وأشار إلى أن موسكو تواصل تطوير اقتصادها وتعزيز قدراتها المالية وتحديث قواتها المسلحة والصناعات الدفاعية، مؤكدا أن الجنود الروس يتقدمون إلى الأمام. بالمقابل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يواصل فرض العقوبات على روسيا بسرعة وعلى نطاق واسع. وأوضحت أن الإجراءات الجديدة إلى جانب حزمة العقوبات 21 المرتقبة ستضيف 250 فردا وكيانا إلى نظام العقوبات المفروض على روسيا. وأضافت أن هذه الجولة تعد الأكبر من العقوبات الفردية منذ بدء الحرب عام 2022، كما تشمل أكبر حزمة عقوبات إلكترونية يفرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن. أكد وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغيز أمس أن واشنطن مستمرة في تصعيد حربها ضد بلاده، مشيرا إلى أن قادة أمريكا يهدفون لفرض عقاب جماعي على الشعب الكوبي. واعتبر إعلان أمريكا اتخاذ إجراءات قاسية إضافية ضد بلاده دليل قاطع على النية الإجرامية والإبادة الجماعية التي يعتزم قادة أمريكا من خلالها معاقبة جميع سكان البلاد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوري رودريغيز أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 4490 قتيلا، إضافة إلى إصابة 16740 شخص بجروح. نشرتنا الإخبارية انتهت، هذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على استهداف مطار صنعاء. مسيرات حاشدة بعموم المحافظات الحرة رفضا للعدوان السعودي ودعما للقوات المسلحة، والخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن العدوان السعودي على بلادنا. عراقجي يؤكد أحقية إيران في رسوم خدمات هرمز. وزير خارجية كوبا يشير إلى أن إعلان أمريكا تصعيد العقوبات يؤكد نوايا قادتها تصعيد الحرب على شعب كوبا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير.
1: أسمع السعودي صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. أنتم لن تهابوا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل، هل ستهابون عميلا غبيا أحمق؟ سنواصل عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني، وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى على رغم أنف كل عميل.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا وسهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في فترتها المفتوحة، تحيا اليمن. ولكم التحايا من طاقم الفترة، أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار صايمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا ويحيى الأديب. ومن المكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

صباح الخير. أكثر ما يثقل القلب ليس كثرة الهموم، فالحياة لا تخلو من الابتلاءات، وإنما اليأس وفقدان الأمل بالله. أما القلب الذي يعمره الرجاء فإنه يرى في كل ضيق مخرجا وفي كل عسر يسرا، ويوقن أن رحمة الله أوسع من همومه، وأن الفرج قد يأتي في لحظة لا يتوقعها. فلا تسمح لليأس أن يسكن قلبك، وتمسك بالأمل مهما اشتدت الأيام، وأحسن الظن بربك، وأكثر من الدعاء، فمع كل فجر جديد يكتب الله أقدارا أجمل لمن وثق به وصبر وانتظر فضله.

أرض تمر بها، فربما طيبها يبقى مدى الأزل، وربما لطفها يأتيك في عبق إن زرتها برهة يوما على عجل. فازرع من الخير تحصد منه أجمله، فالخير يزهر بالمعروف إن تسل، ورب أمر مضى ما كنت تحسبه تأتيك أسراره في أجمل الحلل.

صباح الخير للذين ما زالوا يحملون في قلوبهم شرفات الطفولة، لأولئك الذين يركض بهم الحنين إلى أزقة ضحكت فيها أقدامهم الصغيرة، إلى غبار الأزقة وندى الصباحات وعطر التراب المبلل. صباح الخير لمن تتسلل ذاكرتهم إلى المقاعد الخشبية القديمة، إلى دفاتر الرسم الملونة ببراءة الأمنيات، إلى أماكن نسيناها ونسينا ملامحها لكنها ما زالت

أحيانا يتركك الله في حيرة من أمرك، تتخبط في قراراتك وتضيق بك الأرض بما رحبت رغم حكمتك ورجاحة عقلك. أكل هذا لتدرك كل هذا لتدرك ضعف تدبيرك أمام كمال تدبير الله، ولتوقن أن العقل وحده لا يكفي دون توفيق إلهي. فتعود إلى نقطة الصفر وترفع يديك بانكسار قائلا: يا رب دلني فقد عجزت. وحين تتبرأ من حولك وقوتك مسلما أمرك لتدبير خالقك، يفيض عليك من نور توفيقه. إنها الكلمة. الكلمة ليست مجرد حروف تنطق، بل هي أثر يسكن القلوب وقوة قد تبني إنسانا أو تهدم خاطرا. قد تخرج كلمة في لحظة عابرة، لكنها تبقى في ذاكرة من سمعها أعواما طويلة. فبعض الكلمات تشفي، وبعض الكلمات تشفى بها الأرواح، وبعضها يترك أو يترك جرحا لا يرى. الكلمة مرآة لما في القلب، فتخيروا كلماتكم فإنها قد تكون موجعة.

أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الكريم، الكلمة قد يقولها الشخص لإنسان قد ينساها، لكنه لا ينساها الشخص الآخر، وتكون مؤثرة كثيرا على كلمات تنفع الإنسان وتكون خير دليل له في حياته ومستقبله وآخرته.

صدق النوايا هو الجمال الذي لا تراه العيون، لكنه يغير القلوب ويترك أثرا لا تمحوه الأيام. النوايا الصادقة لا تحتاج إلى ضجيج لتثبت نفسها، فالأفعال تنطق عنها والزمن يكشف نقاءها. من صدقت نيته بارك الله في خطاه، وجعل في كلماته قبولا، وفي عمله أثرا، وفي طريقه نورا. فالنوايا الطيبة لا تضيع عند الله وإن خفيت عن الناس.

ليس كل جميل صادق، ولكن كل صادق جميل. فالقلوب النقية تحسن الظن بالله وتمنح الخير ولا تنتظر المقابل إلا من الله. وما أروع الإنسان الذي يحمل قلبا سليما، إذا أحب أخلص، وإذا وعد وفى، وإذا أحسن لم يمن، لأنه يعلم أن قيمة الإنسان تبدأ من نيته قبل أن تظهر في أفعاله.

إنها اليمن يا سادة. قوة اليمن ليست في تضاريسه الوعرة فحسب، بل في إنسانه الذي تعلم من الأجيال الحياة الكريمة ويعلمها الصبر والصمود، ومن التاريخ الكبرياء، ومن الحضارة صناعة المجد. اليمن وطن إذا اشتد به المحن ازداد ثباتا، وإذا تعابقت عليه الأزمنة بقي شامخا بجذوره العميقة وهويته الأصيلة. قوة اليمن في وحدته، في إرثه الحضاري، في عزيمته، أبنائه الذين جعلوا من الصبر قوة، ومن العمل رسالة، ومن الانتماء شرفا لا يساوم عليه. وسيظل اليمن بتاريخه العريق وحضارته الضاربة في أعماق الزمن رمزا للأصالة والإرادة، ووطنا يحمل في قلبه قوة لا تقاس إلا بعظمة تاريخه.

عشقت مقامه العالي. اليمن وطن الرجال العظماء، حيث تولد المواقف قبل الكلمات وتصنع القيم قبل الأمجاد. رجال إذا عهدوا وفوا، وإذا حملوا المسؤولية نهضوا بها، وإذا واجهوا الشدائد ثبتوا بعزيمة لا تلين. على هذه الأرض تعاقبت أجيال صنعت الحضارة وسيدت الممالك وحفظت الهوية وكتبت صفحات خالدة من التاريخ، وكتبت صفحات خالدة في التاريخ. لم يكن مجد اليمن وليد الصدفة، بل ثمرة الرجال الذين آمنوا بأن الأوطان تبنى بالعلم والعمل والصمود والشجاعة والإخلاص والدفاع عن وطن عريق عظيم يستحق منا أن نبيع من الله أرواحنا.

اليمن أرض الصمود وموطن الرجال الذين كتبوا أسماءهم في سجل التاريخ بصدق المواقف وعظمة المبادئ. هنا لا تقاس قيمة الإنسان بما يملك، بل بما يحمل من عزيمة وما يقدمه من وفاء لوطنه وأهله. هذا وطن تعلم من جباله الشموخ ومن حضارته العراقة ومن تعاقب الأيام معنى الثبات، وكل جيل يضيف إلى تاريخه صفحة جديدة من المجد والعمل والصبر والإصرار على النهوض.

رجالوا اليمن كانوا ولا يزالون عنوانا للشهامة والكرم والوفاء والقوة، يحملون إرثا حضاريا يمتد لآلاف السنين، ويؤمنون بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وتحمى بدمائهم الزكية وبالعلم أيضا والإخلاص والعمل الدؤوب. وسيظل اليمن بتاريخه العريق وحضارته الضاربة في عمق الزمن رمزا للأصالة والصمود، ووطنا يعتز به وبأبنائه، ويستمد قوته من وحدتهم وتمسكهم بقيادتهم وبقيمهم وإيمانهم بأن المجد يصنع بالإرادة والعزيمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولي. وأوضحت في بيان صادر عنها أمس أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عممت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وعلى وزراء خارجية الدول العربية بشأن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء الدولي. أدان مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي في جريمة حرب مكتملة الأركان. أشاد الشيخ عبد القادر الكربلائي المعاون العسكري للمقاومة الإسلامية حركة النجباء العراقية بالمواقف البطولية التي يسطرها اليمنيون وهم يتصدون للعدوان السعودي، معتبرا هذه المواقف موضع فخر واعتزاز عند كل حر في العالم. نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان تزامنت مع سقوط عدد من القذائف المدفعية في البلدة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حق إيران في الحصول على رسوم تأمين مضيق هرمز. أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن إيران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن المغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور الناقلات النفط لخطر جدي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام.
3: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
10: وضبط الجودة.
11: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: الوطن كل الوطن في استعداد وجهوزية كاملة.
1: ها هي قبائل حبيش العزة والكرامة والشموخ والإباء، خرجت اليوم ملبية دعوتك يا سيدي ومولاي بالنفير العام لاستعادة حقوق الشعب اليمني.
2: حبيش من البدر لبت من طرفها للطرف، واليوم تبعث لك رسالة من مدنها ورقلي لبيك، فوضنا كل الشعب بسها هدف عدونا واحد ودعنا

0: له الوطن، ولا بد للجميع من أبناء هذا الوطن الكبير المتسع بتاريخه وعظمته أن يقفوا صفا واحدا للدفاع عنه، عن للدفاع عن هذا الوطن من المتكبرين والمتغطرسين الذين انهزموا في كل مراحل هذا الصراع، لكنه صراع الحق والباطل. انتصرنا نحن اليمنيين، وسنظل هكذا دائما وأبدا، لأن الحق معنا وفي صفنا.
1: خرجت اليوم قبائل المطمة مستنفرة ومسلمة لتوجيهات القائد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. ونقول
2: نحن في أتم الجاهزية لتحرير ما تبقى من البلد، وإخراج المرتزقة والمحتلين، وإعادة الثروة لينعم بها شعبنا العزيز.
3: نحن لن نتراجع، ونقول لهم والله نحن مشتاقين لقتالكم كما مشتاق الطفل لثدي أمه.
4: لا يخفونا أي من زوبع ولا من ببسبك ولا من عصد، هذا شيء إن نحن نتوكل على الله.
1: ونحن جاهزين وفي أتم الجهوزية والاستعداد، وراهن إشارة السيد القائد. بر ولا بحر، والله على ما نقول شهيد.
5: ومن أراد أن يتمرد على هذا الوطن فنقول له هيهات، هذا شعب أبا أن يكون إلا عز وحر.
6: نحن سندافع عن وطننا وعن بلداننا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
7: شامخ يا بلا بزحف الحمر والغرفة ستعشجون ما يعزون.
0: النفير القبلي ورجال الرجال والعظماء في القبيلة اليمنية الحقة، هذا النفير الحقيقي ليس ضجيجا، بل هو وعي بالمسؤولية واستعداد لحماية الوطن وصون أمنه ووحدته. إنه عهد تتوارثه الأجيال بأن تبقى الأرض عزيزة والكرامة مصانة والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.

0: الملهوف.
1: يا ابناء جميلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبرار، أيها الأوفياء.
0: العدوان السعودي الأمريكي الأرحب والأعزام، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براءكم براءكم حتى آخر قطرة من دمعنا وحتى آخر قطرة اليمن. نحن قادرون على الحق وفي الحق.
2: أرحب اليوم نقول لا العدوان، لن تلاقي فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
3: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من محاصر اليمن.
4: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

لقد كانت القبيلة اليمنية عبر التاريخ سنداً للمجتمع، تعرف بالتكافل وإغاثة الملهوف وحفظ العهود والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة والدفاع عن هذا الوطن عند الحاجة، مستندة إلى قيم الشرف والوفاء والمسؤولية.

وجاهزية أبناء هذا الوطن تبدأ بوحدة الصف وقوة الإرادة والتمسك بالقيم والعمل بإخلاص والالتزام بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها. فالوطن يبقى قويا حين يجتمع أبناؤه على المحبة والتعاون وتحمل المسؤولية.

0: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: ونقول لسيدي ومولاي وكائدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي راهم بالشعب اليمني، إننا شعب صادق في أقوالنا وفي أفعالنا، جاهزين بسلاحنا وعتادنا المواجهة معكم حتى نكسر استكباركم وشوكتكم.
3: جاهزين جهوزية كاملة ومستعدين ومنتظرين للإشارة،
2: مستعدين للمواجهة.
4: شعبنا والله ما زعلنا ذا،
5: المروة والبطولة والوفاء عادتنا.
6: اليمن يستحق من أبنائه أن يكونوا على قدر الأمانة، وأن يجعلوا من وحدتهم ووعيهم وإخلاصهم حصنا يحفظ تاريخه ويصون حضارته ويبني مستقبلا يليق بعظمة هذا الوطن. فالجاهزية القبلية على أتم الاستعداد، ونحن كلنا جاهزون للدفاع عن هذا الوطن بكل ما نمتلك.

0: مهما كانت الجرائم فشعبنا مستمر في أنشطته، ثابت على موقفه، وهذا شيء واضح بحمد الله تعالى. وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. والقبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين والظالمين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف والعظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة، تمتلك الإرادة والعزم، الشهامة، النخوة، الشرف، التوجه الإيماني، تمتلك السلاح والقدرات والإمكانات لموقفها. وخروجها على نحو واسع في مختلف المحافظات يعبر عن ثبات هذا الشعب والصمود هذا الشعب.
1: الله أكبر! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود! الناس الإسلام!
2: القبيلة اليمنية ليست مجرد انتماء اجتماعي، بل إرث حضاري عريق ومنظومة من القيم قامت على الشهامة والكرم والوفاء ونصرة المظلوم ونصرة الوطن وحفظ العهد وإغاثة المحتاج. قد شكلت عبر التاريخ أحد المكونات الأصيلة للمجتمع اليمني، وأسهمت في ترسيخ التماسك الاجتماعي وصون كثير من الأعراف الإيجابية.

0: نحن في جهوزية عالية وانتظار إشارة من السيد القائد للانقباض على جارة السوء التي أخذت حقوق الشعب اليمني، ونحن جاهزون لانتزاع حقوقنا من جارة السوء، ولن نتوقف حتى ننتزع حقوق الشعب اليمني، والشعب اليمني لن يصبر إلى ما لا نهاية.
1: فإن الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناته الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله.

سمعنا كارم، ستظل القبيلة اليمنية هي الحصن الحصين لهذا الوطن المتسع من الوريد إلى الوريد. القبيلة اليمنية حينما تتجرد من العصبية الضيقة وتلتقي مع روح المواطنة فإنها تصبح قوة للبناء وسندا للاستقرار وشريكا في التنمية وحاضنة للقيم التي تجمع ولا تفرق أو تجمع ولا تفرق. فاليمن بتاريخه العريق يزهو بكل مكوناته الاجتماعية حين تتحد على الخير وتعمل بإخلاص وتحمل رسالة البناء ليبقى وطنا شامخا بأصالته وعظيما بأهله وعريقا

إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدول، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: نأكد ونجدد عهدنا وولاءنا الصادق ونبارك كل الخطوات وكل القرارات للسيد القائد سلام الله عليه عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: هذه المديرية الوفية الأبية والشامخة بتاريخها العظيم منذ آلاف السنين هي على استعداد أن تقدم التضحية وأن تبذل الجهد والجهاد في سبيل الله.
2: جاهزون بالتعبئة، جاهزون صامدون في هذا الميدان وفي كل الميادين، رافدين للجبهات بالمال والرجال والعتاد والسلاح،
3: وتعلن جهوزيتها الكاملة واستعدادها الكامل، وأن الأيدي على السناد تحت انتظار إشارة البدء لانتزاع حقوقنا كاملة.
4: هذا النكف الاستصراخ صوت الحق ورفع الحصار ورفع التجبر، هذا النكف سيأتي بعده تطورات وسيأتي بعد أحداث يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي سلمنا له وفوضناه لاتخاذ جميع الخيارات.

0: مع الله في سبيله لقد بذلنا الغالي والرخيص من أجل هذا الوطن، وسنستمر حتى نتخلص من كل العوائق والصعوبات التي تريد أن تنال من هذا الوطن، وهيهات أن تنال منه. ونحن موجودون وعلى أرض هذا الوطن رجال عظماء شرفاء، ولدينا قبيلة كبيرة بتاريخها وعظمتها وبصورها الباهية التي تجعل الحكمة فوق الغضب والعدل فوق الهوى والمصلحة العامة فوق المصالح الخاصة، وتؤمن بأن قوة الوطن من قوة وحدته، وأن ازدهاره يبدأ بتكاتف جميع أبنائه. إنها القبيلة اليمنية. للحديث عن القبيلة وعن عظمة القبيلة ودور القبيلة اليمنية وما تصنعه هذه القبيلة من حماية الوطن منذ أن بدأ العيش على هذه الأرض الكريمة إلى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة، ستظل القبيلة اليمنية هي رمز العزة والكرامة. لدينا على خط الهاتف الشيخ قاين نمران رئيس التلاحم القبلي بمحافظة مارب. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: أهلا بكم،
0: حياكم الله. شيخ قائد، تحدثنا عن كيف أسهم النفير القبلي عبر التاريخ في حماية اليمن في أوقات الأزمات وأوقات الشدة.
1: حياكم الله. بداية هني شعبنا على نجاحنا في كسر الحصار، ونشكر جمهورية إيران الإسلامية على المساهمة في ذلك. والقبيلة اليمنية دورها دائما يأتي رديف ومكمل لدور الدولة والجيش على مر التاريخ. عندما يتلاشى دور الدولة أو يضعف، تأتي القبيلة اليمنية على مر التاريخ في اليمن الحديث واليمن المعاصر واليمن التاريخي، يكون للقبيلة اليمنية الدور الريادي في الدفاع عن اليمن وعن أرضه وسيادته.
0: حينما تتحد
1: تهب دائما تهب القبيلة اليمنية نفيرا عاما عندما تتلهم المخاطر وأطماع العدو، تكون القبيلة اليمنية محتشدة بالعتاد والسلاح والرجال للدفاع عن اليمن، بهذا على مر التاريخ.
0: بالفعل سيد الكريم، عندما تتحد الدولة مع القبيلة مع الشعب لحماية هذا الوطن، ما الذي يبرز أمام العدو؟
1: يبرز أمام العدو بدون شك وحدة الساحة ووحدة الجبهة الداخلية والصمود، الذي الصمود الأسطوري الذي لا يستطيع أي عدو أن يخترقه في ويخترق سيادة اليمن. دائما عندما تتحد القبيلة مع الجيش مع الشعب تصبح لعمة واحدة، صعب اختراقها وصعب الوصول إلى تحقيق أهداف ما يسعى إليه العدو. هذا شيء طبيعي جدا، عندما تتلاحم القبيلة مع الشعب مع الدولة تصبح اليمن قوية جدا وصعبة الانكسار.
0: هي فعلا اليمن قوية وصعبة الانكسار، وما يفعله العدو خير دليل على أنه لم يستطع النيل من أرض الوطن ولا من القبيلة اليمنية. فما هي القيم التي تجعل القبيلة اليمنية عنصرا فاعلا في تعزيز التماسك الوطني؟
1: القبيلة اليمنية طبعا قبل الإسلام تتميز بقيم الشهامة والمروة والدفاع عن العرض والأرض، وأتى الإسلام فكانت من هذه القيم والمبادئ، أتى الإسلام ورسخها عند القبيلة اليمنية كما كانت سابقا، ولكن الذي أضاف لها بأنها أصبحت قيم قبلية وعقائدية، يعني قيم الوفاء، قيم النخوة، قيم النجدة، قيم الشيم والقيم والأعراف القبلية التي لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية. كانت صمام أمان لقوة القبيلة في اليمن وتماسكها وروادع تردع فيما بينها وتحل الخلافات بموجب هذه القيم والشيم والأعراف القبلية.
0: نعم سيد الكريم، أيضا على ماذا يدل جهوزية القبائل اليمنية والنفير القبلي الذي ما نراه كل يوم للقبيلة اليمنية، على ماذا يدل الدفاع عن أرض الوطن والعرض والكرامة؟
1: يدل على أن القبيلة اليمنية تحس وتقوم بما يمليه الواجب عليها في الدفاع عن الوطن وعن السيادة، وهذا الحشد والنفير العام الذي نتابعه ونراه يوميا على مستوى العزل والقرى والمديريات والمحافظات وأمانة العاصمة. هذا يدل على أن القبيلة اليمنية أدركت أن العدو يريد أن ينتهك سيادة اليمن ويبقي اليمن تحت وصايته، لأنه وجد في الطرف الآخر قبائل يعطى لهم رواتب من اللجنة الخاصة ويسيرونهم حسب ما يشاءون، ويريد أن يمتطوا هؤلاء القبائل لتظل اليمن تحت الوصاية. لكن اليمن الحر التي تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى نراها تعلن نفيرها العام واستعدادها، قلت على مستوى العزلة وعلى مستوى القرية وعلى مستوى المديرية وعلى مستوى المراكز وعلى مستوى المحافظات، لا تخلو أي منطقة في المناطق الحرة إلا ونحن نشوف ونشاهد ونلمس النفير العام الصادق المسلح وإعلان الجهوزية لمواجهة الأخطار وأطماع العدو. فتحية إلى أبناء اليمن الذين أثبتوا بأنهم يد واحدة، قبيلة وشعب وجيش. هذا الشعب القوي الذي القبيلة اليمنية هي جزء منه صعب الانكسار، لن يستطيع أن يكسره العدوان كما فعل في الماضي، أراد أن يكسر شموخ بناء اليمن لكنهم أبوا، وكانت القبيلة اليمنية أول من رفض هذا الوصاية وستظل على هذا النحو. أؤكد لكم بأن القبيلة اليمنية بنفس الأسلوب في بداية العدوان متكاتفة، أنهت ثاراتها القبلية، أنهت ما بينها من خلافات لتوحد جبهتها الداخلية، بل وإن القبيلة اليمنية تحشد أسلحتها من داخل مخازنها لمواجهة العدو. ولو توجه الآن توجيهات، أؤكد لكم وعبر إذاعة صنعاء بأنها لو تأتي توجيهات من سماحة السيد القائد العلم بالتحرك للجبهات، فإن كل هؤلاء الذين حشدوا ونفروا واستنفروا سوف يتوجهون لتنفيذ التوجيهات من السيد القائد العلم. على العدو السعودي أن يدرك أن اليمن ليست لقمة صائغة لا له ولا لغيره.
0: نعم سيد الكريم، أيضا تحدثنا عن الرسالة التي توجهها القبيلة اليمنية للعدو السعودي ولكل الأعداء الذين يحاولون دائما وأبدا النيل من سيادة اليمن وكرامته.
1: الرسالة

0: تماما حتى في المناطق التي خارج سيطرة المجلس السياسي. أمس كانوا زعلانين ليش اعتدوا على مطار صنعاء. يعني اليمني في الأساس يعني عنده غيرة، عنده نعرة، وهي فرصة أوجهها لأبنائنا وإخواننا وقبائلنا في المناطق الجنوبية والشرقية، في المحافظات الجنوبية والشرقية، أن المصير واحد وخيارنا واحد ودولتنا واحدة، ونحن يمن لا نقبل التجزئة، ومطلوب أن نقف صفا واحدا، لأن العدو يريد أن يخضعنا، يريد أن يقسمنا، وهذا غير مقبول نهائيا. لا تقبله الجبيلة اليمنية. على السعودي أن يفهم ويدرك بأن الجبيلة اليمنية لن تقبله، لن تقبل الجبيلة اليمنية نهائيا. فآخر دليل، عندما رأينا أمس التصعيد في المجلس، عندما أرادنا أن ترد اليمن على انتهاك حرمة مطار صنعاء الدولي، خرجت الجبيلة اليمنية في الميدان 70 تلقائيا لتعلن تأييدها ومناصرتها لقرارات الجيش واللجان الشعبية.
1: إذن بالفعل سيد الكريم، الخروج العظيم بالأمس كان رسالة واضحة لأي عدو كائنا من كان، أننا واقفون في صف الوطن، ولا يمكن أن نجد فينا خائنا أو مرتهن أو مرتزق، حاشا وكلا أن يكون هذا هو حال الشعب اليمني العظيم الذي يحمي أرضه وعرضه وكرامته. حدثونا سيد الكريم عن القيم النبيلة والعظيمة التي تتحلى بها القبيلة اليمنية، وكيف أن أنها ستكون دائما وأبدا هي الحصن الحصين والدرع المتين لأرض اليمن، أرض الإيمان والحكمة.
0: تلك القيم متجذرة في أبناء القبائل اليمنية، بل هي متجذرة في الشعب اليمني كله. قيم الإباء والعزة والأنفة، هذه أشياء متجذرة في الشعب اليمني. ورغم أنه هناك حداثة عصر وتطور تكنولوجي وإلى آخرة، إلا أن القبيلة اليمنية لا تزال متمسكة بقيم الشهامة والدفاع عن النفس وعن الوطن وعن السيادة وعن الاستقلال. لن تتخلى القبيلة اليمنية عن قيمها مهما مورس عليها من ضغوط، مهما عانى أبناء الشعب اليمني من حصار. كل هذا يزيد القيم تمسكا وعلوا حتى نحقق ما نصب إليه من نصر واستقلال ورفع حصار. هذه القيم هي الأساس الذي يدفع بنا نحو قيام القبيلة اليمنية من ضمن مكونات الشعب اليمني للدفاع عن اليمن أرضا وإنسانا. على العدو أن يفهم بأنه كلما زاد ضغطه وتصرفاته العدوانية ضد اليمن، بأنه إنما يزيد قوة ومتانة ولحمة الجبهة الداخلية.
1: نعم سيد الكريم، ما الذي يتوجب على كل حر إنسان يمني أمام المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن؟ ما الذي يتوجب علينا حيال هذا الوطن العظيم؟
0: الذي يجب علينا أن لا نغير ولا نبدل من القيم النبيلة، القيم اليمنية التي ولن تتعارض مع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على آله، قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. علينا أن نتمسك بهذه القيم وأن نظل ثابتين عليها، وأن نجسد وحدتنا ومقوتنا ووحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة الأعداء الذين نعرفهم جميعا بأنهم لا يريدون لنا خير، إنما يريدون أن يكسروا شوكة اليمن ويستعمروا أرضه ويستغلوا ثرواته. لذلك لن تتغير هذه القيم إلا ولن تزيدنا هذه القيم إلا ثباتا وصمودا لمواجهة العدو. وهي دعوة مني لإخوتي في قبائل اليمن تعج رؤوسنا بأننا يجب أن نظل على المبدأ ثابتين وغيورين وملبين الدعوة عندما يدعون الواجب لمواجهة الأخطار والتهديدات التي يتبجح بها أعداء الله وأعداء الدين، في مقدمتهم أمريكا وإسرائيل الصهيونية العالمية وأذنابهم آل سعود الذين يتماهون وكأنهم لا يعملون شيء، وهم الذين ينفذون أجندة على الشعب اليمني الذي في المناطق الحرة، والشعب اليمني الذي في المناطق التي تحت سيطرة العدو. عليهم أن يعلموا بأن السعودية هي

0: دول العديدي لهم، وهي التي تعيد نماءهم، وهي التي تحاصرهم وتذهب ثروات اليمن الآن. يا أبناء شعبنا، يا قبائل اليمن، ثرواتنا تذهب الآن إلى البنك العربي السعودي ونحن نتضور جوعا ومرتباتنا متوقفة. يجب أن تظل اليمن قوية ومترسخة لتحقيق سيادة اليمن واستقلاله. يجب أن نظل بهذا التماسك والقوة حتى يرانا يمن الله، والنصر أكيد بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى لا محالة أن النصر هو في حليفنا وأننا أصحاب الحق وأصحاب المظلومية. شيخ قايد، رسالتكم لمن يتخاذل عن الدفاع عن الوطن في حالة أن احتاج الوطن إلى أبنائه للدفاع عنه؟
0: وطن لا نحميه لا نستحقه. من يتخاذل وعندما تتلهم الصعيب الصعوبات وهذه المخاطر وتأتي وتجد من يقعد في البيت ويعمل لهم مبررات ويهرب ويقول أنا محايد أنا، هذا الإنسان يجب عليه أن يراجع نفسه ويراجع حساباته. لازم عليه أن يعي بأن واجبه الوطني يحدد عليه بأن يواجه مع أبناء شعبه. مصيرك مثل مصيرنا، لن تنجو من العدو إذا تمكن منا. أنت لن تنجو أيها المتخاذل، أيها الذي لست مهتما بشؤون دينك. قال من قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم.
1: بالفعل سيد الكريم. إذن كلمة أخيرة تود قولها للقبائل اليمنية العريقة الضاربة في أعماق التاريخ شهامة ومروءة ورجولة ودفاعا عن الأرض والعرض والكرامة.
0: أقول لأبناء القبائل اليمنية بأن يبقوا على أهبة الاستعداد لأي طارئ. العدو لن يذنيه إلا قوة البأس وشتيمة قبائل اليمن الذين هم متمرسين ويعرفون كيف يواجهون الصعاب والتحديات. فأنتم يا أبناء اليمن قبائلا وشعبا ستكسرون هذا العنجهية السعودية والأمريكية، سوف تكسرونها بإذن الله. فلا تكلوا ولا تملوا، وقفوا والنصر قريب، لأن الله وعد عباده المؤمنين بالنصر
1: بإذن الله تعالى. النصر لنا بحوله وقوته وبالتضحيات التي نقدمها من أجل هذا الوطن المتسع من الوريد إلى الوريد. إنها اليمن يا سادة، علينا أن ندافع عنها بكل ما نمتلك من حياة ومتاع وكل شيء. إذن شاكر لكم ضيفنا الكريم الشيخ قايد نمران رئيس التلاحم القبلي بمحافظة مارب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. الله
1: في أمان.
2: طاب مسراك يا الطقم الجديد الرصاصي، كل نشمي جهز خبرة

0: القبائل جميعها هي مستعدة أن تكون في العمق السعودي إن شاء الله عندما تأتي هذه التوجيهات،
1: وجاهزون للإشارة من السيد العلم.
2: والله يا سيدي لو خذت من البحر خذناه معك
3: في أي لحظة.
4: فنادقنا مستعدة للقتال،
0: بأننا جاهزون ومستعدون أبناء محافظة تعز بشكل عام وأبناء مديرية التعزية بشكل خاص
4: لمواجهة هذا الصرف الإمبريالي الاستعماري الحقير.
5: سنأخذ حقوقنا،
2: سنأخذ حقنا ونكسر الحصار بالقوة،
5: وسينتزع الشعب اليمني حقوقه.
6: لقد صمم الآن الشعب اليمني على كسر الحصار وإنهاء العدوان مهما كلفه من ثمن.

رجال اليمن كانوا ولا يزالون عنوانا للشهامة والكرم والوفاء، يحملون إرثا حضاريا امتد آلاف السنين، وستظل القبيلة اليمنية هي الحصن الحصين الذي يحمي هذا الوطن من الأخطار. والنفير الحقيقي ليس كما ذكرنا سابقا ضجيجا، بل وعي بالمسؤولية وحب للوطن وخيار لا رجعة عنه، التضحية بالروح والمال من أجل اليمن.

0: احنا دوما تعودنا على الجرفلان خاف الموز واحنا خاضرين.
1: خرجت ابناء مديرية حبور بريمة
2: او السوده نكف ضد المعتدي على اليمن.
3: نقول لهم هيهات
2: من الذله،
4: نقول للعدو
5: سعودي البربري القادم
6: جالس بعدنا
7: ثرواتنا اكلوا محاصر الشعب اليمني.
8: انا متى 10 سنوات
9: تفك الحصار ولا تفك رجال الرجال،
10: ننتزع حقنا.
11: اليمن مقبره الغزاة
12: والمرتزقه.
13: وانا اقول لسيدي ومولاي
14: اعلنوا تفويضنا الكامل
15: لاننا سائرون على الدرب باقون على العهد.
16: ثابتين
17: بأشر وبشر
18: جاهزين
19: ومستعدين
20: بالمال.

في صفحات التاريخ كانت القبيلة اليمنية ولا زالت مدرسة في الشهامة وحصنا للتكافل وموطن للرجال الذين حفظوا العهد وصانوا الجوار وأعلوا مكانة الكلمة الصادقة. ولم تكن عظمتها في كثرة العدد بل في قوة المبادئ التي حملتها جيلا بعد

من قبيلة بني مطر براكين الغضب وأوتاد الأرض الأبية.

عزيزي لعبت ولا استعد وعلي

قوة القبيلة اليمنية الحقيقية لا تقاس أبدا بما تملك، بل بما تغرسه من قيم وما تقدمه من خير وما تؤديه من دور في خدمة الوطن وتعزيز وحدته وحماية نسيجه الاجتماعي. هكذا ستظل القبيلة اليمنية حين تتمسك بأصالتها وتغلب الحكمة وحدة الصف، رمزا للعزة ومنبعا للمروءة وسندا لبناء يمني قوي مزدهر يعتز بتاريخه ويتطلع بثقة إلى مستقبل.

0: أقول يا آل سعود إن لم ترفعوا الحصار عن هذا الشعب فإن سيكون المطار بالمطار والميناء بالميناء.
1: ونقول له لا وصاية بعد اليوم.
2: حقوقنا ومرتباتنا وحقوق الشعب اليمني ستخرج من ظهورهم
3: إذا لم يصرفوا الرواتب ويفك الحصار علينا، فسوف نعمل اللي ما قد صلحنا.
4: نمشي حتى زحفا زحفا زحفا.
5: عام الزحف، عام الكسر العظم، عام أخذ بالقوة، عام الأخذ ثرواتنا ما نهبت.
6: سننتزع ثرواتنا بالقوة،
7: والشعب اليمني ليزحفن زحفا ويدخل إليهم ويأخذ حقوقنا.
8: لا يسع القبيلة اليمنية إلا أن تقف صفا واحد بكل ما تملك من قوة مع الجيش ومع القوات المسلحة لانتزاع الحقوق بالقوة.
9: وقد رأينا المؤشرات بكسر حصار مطار صنعاء يوم أمس، رغم أنف الأعداء
10: ومستعدون في جميع الخيارات والأنشطة والمجالات لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله،
11: واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم.
12: وبإذن الله سبحانه وتعالى أن النصر حليفنا، لأن الله القائل ألا إن نصر الله قريب.

0: اليمن عبر تاريخه الطويل أنجب رجالا صنعوا الحضارة وبنوا المجد وحفظوا القيم، وسيبقى الوطن عظيما بأبنائه الذين يجعلون من العلم والعمل والأخلاق والجهاد طريقا لرفعته. رجال اليمن البررة صفحات مشرقة في كتاب الوطن وعنوان للأصالة التي لا تموت.
1: سنكتب بعد الله، سنجعل لكم قيامة ثمانية.
2: هذا العدو الأمريكي يحرق بفضل الله سبحانه وقوته.
3: قال الله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
4: هيا هيا هيا
5: نقول لترامب المعتوه
6: عن ننسي غزة. ناو ناو بالإنجليزي ناو.
7: لن نطرق غزة،
8: مستعدين في كل الميادين بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
9: والمسجد الأقصى.
10: نحن معكم،
11: نحن في يمن الإيمان والحكمة،
12: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
13: نحن بأس الله على الكافرين،
14: ثابتون على موقفنا
15: تحت راية القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
16: أقول له يا سيدي اشتد بنا،
17: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل،
18: فنحن جاهزون برا بحرا جوا
19: جاهزين.
20: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولي. وأوضحت في بيان صادر عنها مساء أمس أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عممت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن وعلى وزراء خارجية الدول العربية بشأن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء الدولي. أدان مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي في جريمة حرب مكتملة الأركان. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر استهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين بتزامن مع عمليات قصف وتحركات عسكرية في جنوب القطاع. أشاد الشيخ عبد القادر الكربلائي المعاون العسكري للمقاومة الإسلامية حركة النجباء العراقية بالمواقف البطولية التي يسطرها اليمنيون وهم يتصدون للعدوان السعودي، معتبرا هذه المواقف موضع فخر واعتزاز عند كل حر في هذا العالم. أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن إيران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن المغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلة النفط لخطر جدي. النبأ الأخير. صرح مسؤول عسكري روسي اليوم بأن جنودا من فوج المدفعية 352 التابع لقوة مجموعة الشمال الروسية استخدموا خلال الليلة الماضية طائرات مسيرة مزودة بتقنية FPV لتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوة المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
21: وقفة إعلانية.
22: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
23: أخي السائق،
7: إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
10: قمامة الجيران الطيبين.
14: مالها؟
10: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
14: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
10: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
14: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
10: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي هم باليين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
14: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
10: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
14: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
10: كلام في محله. مع تحيات
19: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
23: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
24: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. وصول الطائرة الإيرانية إلى محافظة الحديدة. الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. وصول الطائرة الإيرانية إلى محافظة الحديدة.
0: دنا مستمعينا الأعزاء في هذه الفترة الصباحية المفتوحة، وبعد الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم أمس وما قام به من عدوان سعودي في مطار صنعاء واستهداف مطار صنعاء، هذا لن يمر دون عقاب، وصدقت القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها بفضل الله سبحانه وتعالى.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي، من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن هكذا كان بيان قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى، نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وأيضا تم فرض هذا الحصار الجوي على المملكة السعودية. وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن على النظام السعودي أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي بشكل كامل. وقد جربتم قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى أثناء الحصار البحري الذي فرضته على كيان العدو الإسرائيلي. اليوم لأول مرة يفرض هذا الحصار الجوي على المملكة السعودية، لأنها بغت وتجبرت واستهدفت مطار صنعاء وتجاهلت كل التحذيرات، سواء التحذيرات من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تجاهلت أيضا كل التوقيعات والمعاهدات، اتفاق الأسرى، تسليم المرتبات. ظلينا في فترة لا حرب ولا سلم فترة طويلة تقريبا 4 سنوات، وضاق الحال بأبناء هذا الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا أكبر دليل أنه وصل إلى مرحلة التشبع، الخروج يوم أمس بفضل الله سبحانه وتعالى بعد بيان القوات المسلحة إلى الشوارع في مجموعة من المحافظات في صنعاء وعمران ومارب وذمار. كان هذا الخروج هو خروج تلقائي عفوي بفضل الله سبحانه وتعالى، شكر وامتنان لقواتنا المسلحة التي ردت بشكل قوي وسريع على العدوان السعودي على مطار صنعاء، وأيضا إعلان التفويض والاستعداد الكامل لهذه المعركة. يعني إذا عدنا إلى ما قبل هذا العدوان، كيف كانت قواتنا المسلحة؟ للأسف كان هناك استهداف كبير وتفكيك، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أعادت قواتنا المسلحة الهيبة لهذا الشعب ولهذا اليمن العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات والنصر، وعلينا أيضا أن نقوم بواجبنا في التحرك الجاد والاهتمام برفع مستوى الوعي خاصة في هذه المعركة، أيضا مواجهة الأعداء بأي وسيلة وبأي طريقة نستطيع أن نصل إليها. يعني الإنفاق في سبيل الله للقوات المسلحة، مناصرة القوات المسلحة، الالتحاق بدورات طوفان الأقصى، أيضا النساء من خلال مسألة الوعي ومتابعة الأخبار. يعني من المهم جدا أن نكون على معرفة بما يحيكه الأعداء وما ينشروه علينا، أيضا من هم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، عليهم أيضا مسؤولية كبيرة في نشر هذه الانتصارات حقيقة حتى يكون النصر متكامل. فالمسؤولية ليست مسؤولية قواتنا المسلحة لوحدها، وإن كانت هي تتصدر هذه الواجهة، المسؤولية هي مسؤولية الشعب اليمني بشكل عام.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: انا كده ضعيف. انا الله يترك عني.
1: هذا اللي بيتغني. انا
2: هاي من الملاكرات.
0: نقيل الفرطة خلال العملية التي قام بها المجاهدين. هذه هي ذخيرة المنافقين التي اقتنموها المجاهدين. الشريعة الجلوية التي تركها المجاهدين من اغتنامها. وهذه هي العبوات الناسبة.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. لا نفعل. النصر لإسرائيل. اللهم
4: أكبر. إذن مستمعينا الأعزاء، هكذا هو الشعب اليمني جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى في كل الميادين وفي كل الجبهات. أيضا الشكر الجزيل كما جاء في بيان القوات المسلحة وكما هو أيضا على لسان أبناء الشعب اليمني كافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فعلا التي كسرت هذا الحصار بنقلها للوفد اليمني وأيضا عودة هذه الطائرة مهان لم يهن عليها الحصار المستمر من قبل كيان العدو الإسرائيلي وبفضل الله سبحانه من العدو السعودي التابع بطبيعة الحال لكيان العدو الإسرائيلي والذي ينفذ السياسات الأمريكية والإسرائيلية ما هو إلا أداة لتنفيذ هذه المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى باتحاد محور المقاومة الكبير الذي شاهدناه في مراسم عزاء السيد الخامنائي وأيضا هذا التلاحم الكبير في كسر حصار مطار صنعاء، يعني كانت مغامرة أن يصل الطيارين الإيرانيين فعلا إلى مطار صنعاء ويأخذوا الوفد وبعدها يغادر ويعود مرة ثانية بهذا الوفد بفضل الله سبحانه وتعالى.
5: أن تحاصر في غرفة 11 سنة تمنع من السفر، من العلاج، من أبسط حقوقك كإنسان، ماذا ستفعل عندما تأتيك فرصة كسر هذا الباب؟ هذا هو الحصار الصهيوني السعودي المفروض على اليمن منذ سنوات. طائرة إيرانية كسرت هذا القيد ونقلت وفدا يمنيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع القائد الأممي السيد علي خامنئي، واليوم في طريق عودتهم قصف الطيران السعودي مطار صنعاء لمنعهم من العودة، لكن الطائرة نجحت بالهبوط في مطار الحديدة ووصل الوفد بسلام. الرياض ظنت أنها تغلق الباب في وجه اليمنيين، لكنهم وجدوا الفرصة لتغيير المعادلة. هذا الإصرار عند اليمنيين لمسته خلال لقائي بعدد من أعضاء الوفد في طهران على هامش التشييع. سألتهم عن الرحلة فأجابوني. كتبنا وصايانا قبل الإقلاع لأن احتمال الاستهداف كان حاضرا منذ اللحظة الأولى. من يكتب وصيته ليركب طائرة مدنية هو إنسان تجاوز حدود الخوف، والقادم سيثبت ماذا يعني غضب من لا يملك ما يخسره.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، في هذه الفترة المفتوحة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفي إطار هذه الفترة المفتوحة تحيا اليمن، نستضيف عبر الهاتف الدكتور الفلسطيني مجدي عزام الأكاديمي والخبير السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور مجدي.
1: حياكم الله خيتي الفاضلة، صباح الانتصار العظيم لليمن، صباح الإرادة العظيمة لليمن. اليمن كل يوم يجسد أنهم أصل الأوروبا والتاريخ
0: بإذن الله سبحانه وتعالى يستمر هذه أو تستمر هذه الانتصارات. دكتور مجدي، كيف تقرؤون هذه الأحداث، استهداف مطار صنعاء والرد بعدها بساعات قليلة لاستهداف مطار أبها السعودي، وليس كذلك فقط وإنما فرض الحصار الجوي على المملكة السعودية؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دائما نقول العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. أعلن عبر أثيركم الموقر تضامن الكامل مع اليمن ومع مظلوميته ومع استرداد حقوقه المسلوبة عبر السنوات الماضية. ما حدث خيط الفاضلة اندلف أنه يدل على التخبط السياسي المراهق لهؤلاء. أن يقصفوا مدرج طائرة لعدم هبوط طائرة وتحبط الطائرة بأمان الله وبسلامته، سلامة الله لهم في الحديدة، هذا انتصار عظيم. أقول عبر أثيركم أني أرفع القبعة لسماحة السيد ولحكومتنا الرشيدة وللرجال الذين ضحوا بأعمارهم كما قلت حضرتك، كتبوا وصيتهم أثناء صعودهم للطائرة لأنهم يعلموا أن العدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا دماء. لكن أقول أن اليمن دائما يلقن العالم دروس من البطولة والرجولة. هم بضربتهم هذه أنهوا كل شيء تم الاتفاق عليه سابقا. لكن أقول أن هؤلاء هم أدوات تلعب بها أمريكا في المنطقة. ويشهد الله خيط الفاضل أننا مع اليمن قلبا وقالبا، وأننا نبذل اليمن بأرواحنا، أن اليمن يستحق هذا الفداء. وعلى الذين ما زالت الدنيا مخضرة في عينهم أن يعلموا أننا بلد واحد وعلم واحد وإله واحد ونبينا واحد، ننحي الخلافات جانبا أمام مصالح الوطن ومصالح الشعب. لكن عندما تفقد الرجولة والمروءة من هؤلاء ولا أساس على ما يتصرفون. أختي الفاضلة، أقول لك أنا بالأمس حزين جدا على هذا، حزين جدا لأن اليمن لا يستحق، أو صنعاء لا تستحق علينا هذا الموقف. عليهم أن يقفوا شامخين من الأداء البطولي لليمن. اليمن صنعاء هي التي حجمت أمريكا، أخرجتهم من المياه والشرايين المائية، أحرجت نتنياهو في الشارع الإسرائيلي وجعلت نتنياهو في محب الريح للانتخابات القادمة. صنعاء هي التي أبطلت كل المشاريع. صنعاء تطالب بحق المشروع، لا تطالب بشيء. صنعاء ما اعتدت عليهم، هم من اعتدوا على صنعاء، والله يقول فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. أنا مع تأييدي، أعلن تأييدي الكامل لهذه الضربة التي وجهتها القوات المسلحة، وأتحدث بلسان اليمني، وأكون هذا الشرف لي وفخ أنا أتحدث بلسان اليمني الحر الأبي الذي لا يضام الذي لا يترك حقه. نحن نطالب بحقوق مشروعة، لا نطالب بأشياء مش ملكنا، لكن هذا العالم لا يفهم إلا لغة القوة، القوة مقابل قوة، والمطار مقابل مطار، وأي بقعة مقابل أي بقعة. أنا أقول عبر أثيركم حمدا لله على سلامة هذا الوفد البطل الذي ذهب للتشييع العظيم للإمام خامنئي. هم هذا الخروج لليمن لصنعاء أثارهم كثيرا، علموا أن القادم عليهم سيكون شديدا. ونشكر الخطوط الإيرانية على هذه الخطوط الجريئة التي دائما إيران تحتضن المواقف الجميلة المحسوبة بدقة، المحسوبة بوعي، المحسوبة بانتماء للعروبة وانتماء للدين. وأقول عبر أثيركم مرة ثالثة أننا لسنا في يد أحد، قرارنا صادر منا، نحترم الجوار إذا كان الجوار يحترم قدسية مطالبنا، ولكن إذا اعتدى الجار على الجاري هناك أمور لابد أن يتم حلها ويكون حلها على المائدة. كنا ما نأمل أن يحل، أن تحل الأمور على المائدة، ولكن هم تعدوا الخطوط كلها بقصفهم لمطار صنعاء.
0: نعم نعم دكتور مجدي، اليوم يعني بعد بيان القوات المسلحة الذي جاء يوم أمس على لسان العميد يحيى سريع، إغلاق الأجواء السعودية، ماذا يعني هذا القرار؟ يعني حجم قوة اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الدفاعية لكي تفرض هذا الحظر على الأجواء السعودية، وأيضا تأثير هذا الأمر على المملكة السعودية؟
1: أختي العزيزة، عندما تكون قوية يركع العالم أمامك، عندما يكون بيدك خيارات كثيرة يرضخ العالم لمطالبك. الآن هم علموا أن القوة اليمنية لا يستهان بها، وأن الرد ما أخذ وقتا طويلا، لأن الرد لو أخذ وقتا طويلا لكان هناك تماد منهم جديد. ولكن هذا الفعل الذي حدث وردة الفعل القوية أمام الفعل الذي حدث حجمت سياستهم، جعلتهم يراجعون مواقفهم. إغلاق الأجواء السعودية هذا عمل عظيم يسطر اليمن أنه استطاع أن يلقي بكلمته عليهم ويغلق لهم الأجواء. الرد لم يكن ردا بسيطا، كان ردا سائقا، كان ردا غير متوقع، كان يتوقع أن الرد سيأخذ وقتا طويلا، ولكن أن يكون الرد في وقت قصير وقوي ورادع، هذا الذي جعلنا نصل إلى ما نسمعه الآن. وأيضا نقول أن القوة اليمنية أصبحت تمتلك خيارات، ودائما نتحدث سياسة أن اليمن منذ أحداث سبتمبر العظيم 21 سبتمبر خرج من عباءة الولاءات للطواغيت، أعلن الولاء لله والبراءة من أعداء الله بثوابت إيمانية عميقة، بهوية إيمانية راسخة، يعلم أن هذه الحقوق حقوق مشروعة، حقوق سنتها القوانين الدولية. أنا أطالب بحقي في أي جهة وأي مضمون. أن تفرض علي حصارا 11 عاما ولا تريد مني أن أقول لا، هذا معناه عجرفة، معناه تكبر، معناه النظرة السابقة ما زالت في عقولهم على اليمن، اليمن التاريخ والحضارة. اليمن فرض كلمته بالأمن، الطائرة تهبط بأمان في مطار الحديدة، الوفد سالم، الرد قاسم. نحن أمام فارقة تاريخية تجعلهم يحسبون ألف حساب لأي خطوة سيخطوها. وأقول عبر أثيركم مرة ثانية، عليهم أن يعودوا إلى مائدة المفاوضات. أمريكا في جبروتها ما حققت شيء مع إيران العظيمة ذات التاريخ والإمبراطورية. الآن إيران هدف الذي يصدره ترامب هذا كلام فارغ لا حقيقة له. ترامب يعاني، بدأ يتساقط الأزلام من حواليه، وليندسي غراهام هذا الذي كان الرئة التي يتنفس بها ترامب يتم تصفيته حتى إدارة أوكرانيا بعد توجيه الضربة الروسية للمكان الذي كان فيه. ترامب يعاني داخليا أن الانتخابات المصرية القادمة لن يكون
0: نعم.
1: لذلك عليهم استقراء الواقع، ما هدف القوة تنفع في صد أو تقمع الإرادة؟ الإرادة تكسر أي قوة أمامك. لذلك الشاعر قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
0: نحن
1: بنقول لا تختبروا صبرنا، لا تضغطوا علينا، لأننا لسنا كالسابق. نحن دولة فارقة، دولة إقليمية أحدثت الفارق، كانت سندا وعونا لفلسطين في طوفانها العظيم. اليمن الآن أصبح يشار إليه بالمجد والتاريخ. العالم لابد أن يتعلم من اليمن كيفية المطالبة بالحقوق. نحن نطالب بحقوقنا عبر المائدة، فإذا هذا الخط عن المائدة كان لنا قولنا في الجوانب الأخرى.
0: نعم، لكن دكتور مجدي،
1: اليمن يطالب بحق المشروع، الحق المسلوب، والذي نفسي بيدي لا أجامل أحدا، هي السياسة، هي الحقيقة. أنا أقول أنا مظلوم وأعرف كيف يؤخذ منك حقك وأنت غير قادر تأخذه. لكن اليمن قادر على استرداد حقه، قادر برجالاته، قادر بسماحة السيد يحفظ الله بالحكومة الرشيدة، بالعقول السياسية الفاهمة التي تدرس الأمور دون تسرع. نحن الآن أمام فارقة تاريخية ستحل كل القضايا عبر الموقف الذي حدث بالأمس. الموقف الذي حدث بالأمس لا يغتفر، لا يغتفر، لا يغتفر. يتم القفز عليه، لأنه نحمد الله أنه ما في إصابات. الإصابات هذه في البنى التحتية سهل ترميمها، كما سمعت لمدير المطار يقول أنه في أيام وأسابيع سيتم إعادة ترميم المدرج. لكن نحن أمام فارقة تاريخية، أن المشكلة اليمنية كلها ستحل عن بكرة أبيها، وسيعود اليمن ناضجا إن شاء الله، سيعود اليمن يابانا حديثا عندما تعود له مقتدراته وتعود له ثرواته المسلوبة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور مجدي، تحدثت عن أهمية العودة إلى المفاوضات وأن على العدو أن يعود إلى هذه المفاوضات. أي مفاوضات؟ والعدو إلى اليوم لم يلتزم ولا بأي تعهد من قبل، يعني لا ملف المرتبات ولا ملف الأسرى ولا أي اتفاقية تم تنفيذها على أرض الواقع.
1: أختي العزيزة، نحن قلنا أنهم إذا ذهبوا للمفاوضات نحن داخلون، على الرغم من أنهم قفزوا على المفاوضات وعلى ما تم التوصل إليه. لكن إذا عادوا للمفاوضات نحن مع المفاوضات، وليس عودتنا للمفاوضات عودة الضعفاء. بالعكس، أنت تملك العقلية السياسية للتحاور وتملك العقلية العسكرية لدك الحصون كما كان بالأمس. العودة، نحن نعلم أن العدو مراوغ، أن العدو غير صادق، أن العدو يريد أن يطيل أمد هذه المفاوضات اعتقادا منه بأنه سوف يحدث جديد. لكن أقول أن اليمن محمي من الله سبحانه وتعالى، أن البركة مع اليمن، بقول النبي بارك الله في يمنكم وشامكم، الديمومة لليمن إذا هاجت بكم الفتن عليكم باليمن. اليمن هي الدولة الآمنة، اليمن هي الحصن الحصين لكل رجل مقاوم. لذلك العودة للمفاوضات ليس عودة ضعفاء أختي العزيزة، العكس، أن تفرض كلمتك وتغلق الأجواء ثم يطالبوا بالعودة، هذا انتصار، انتصار فقه السياسي. ما عادت العودة للمفاوضات فقه ممكن يعود الضعيف، يعني يدل على أنه يستجدي الحلول، لا. ما إيران قوية خرجت من حرب 42 يوم، من الذي يستجدي العودة للمفاوضات؟ أمريكا. طالما تكون قوي وتملك خيارات بيدك لا تخشى أي أحد.
0: نعم، نعود دكتور مجدي إلى بيان القوات المسلحة وقرارها بإغلاق الأجواء السعودية. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التحذير على حركة الملاحة الجوية وشركات الطيران بشكل عام؟ يعني واليمن قالت وصدقت عندما حاصرت البحر على كيان العدو الإسرائيلي، كان التنفيذ على أرض الواقع واضح ولم تعبر أي سفينة وتصل إلى ميناء إيلات، واليوم أيضا هذا القرار يتخذ بشأن الأجواء السعودية. هل ستصل الطائرات إلى الأجواء

0: أنه تعلن إغلاق المجال السعودي وتقول للشركات بأنه توقف رحلاتها إلى أن يكون نحن في عزة عقيمة. قلت لحضرتك نحن سيارة.
1: نعم دكتور مجدي.
0: نعم
1: نعم الصوت يتقطع قليلا.
0: نعم.
1: ألو، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. دكتور مجدي.

اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

0: هذا المصور. طاحت على الملك فهد.
1: لا إله إلا الله يا جماعة. صاروخا ثانيا يعني في وجه الله يا جماعة.
2: انتهى الوقت الذي تأتي فيه طائرات العدو السعودية وتقصف مطاراتنا وموانئنا وأيضا حتى المنازل للأسف والمنشآت الخدمية، ثم تعود وكأن الأمر لم يكن فيه أي ضير يعني، وكأنها أنجزت مهمة تفتخر بها للأسف. لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قواتنا المسلحة وهذا البيان الذي جاء أو أعلنه المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع بإغلاق الأجواء السعودية، هذا يعني أن الأجواء السعودية والمطارات السعودية ستكون كما مطار صنعاء، مغلقة تماما، لن تصل إليها الطائرات. كما استهدفتم مطارنا وكما منعتم الطائرات من الوصول إلى مطار صنعاء، أيضا المطارات السعودية ستكون كذلك، الميناء بالميناء، المطار بالمطار، وأي منشأة يتم استهدافها في اليمن سيتم استهداف مثيلها في المملكة السعودية. هذه هي المعادلة التي أعلنتها قواتنا المسلحة وأعلنها قائد الثورة بفضل الله.

0: ابدا. سنفرض سيادتنا وستبقى سماءاتنا مصانه بفضل الله سبحانه وتعالى واجواءنا مفتوحه، ولن نقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال لبلدنا هذا مهما كان الثمن.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، يوم أمس كانت الضربة باستهداف مطار صنعاء الدولي يؤكد حقيقة نوايا النظام السعودي الذي لا يؤمن بأي سلام ولا يؤمن بأي تعهدات ولا يؤمن بأي سيادة. هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام، وقال أيضا إن إقدام السعودية على قصف مطار صنعاء الدولي يعتبر انتهاك فاضح لسيادة اليمن وخرق لهدنة 2022. أوضح أيضا أن هذا عدوان سعودي على منشأة سيادية يعد استمرارا لعدوانه السابق الذي استفتحه باستهداف المنشأة نفسها عام 2015، وأنه يقف وراء الحصار المفروض على بلادنا. وأوضح أيضا أن الرياض تمادت في المماطلة ورفضت كل الحلول لإعادة تشغيل مطار صنعاء وفق خارطة الطريق.

0: أيضا أضاف المكتب السياسي لحركة أنصار الله أكد بأن الهجوم يعتبر خطوة تصعيدية أقدمت عليها السعودية في محاولة لمنع الوفد اليمني الرسمي من العودة من إيران، لكنها فشلت. وأكد أن جريمة استهداف مطار صنعاء تمثل عدوانا غاشما وتعديا سافرا على السيادة، وتأتي في سياق تنفيذ الرغبة الأمريكية بإبقاء حالة الحصار الجائر منذ أكثر من 10 سنوات. في ذات السياق شدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم على أن الرد على استهداف مطار صنعاء سيكون قويا ومزلزلا، وأكد أن الرد اليمني لن يتأخر، وفعلا لم يتأخر برد قواتنا المسلحة على مطار أبها، ومعادلة كسر الحصار مستمرة مهما كان، والأعداء سيتحملون المسؤولية الكاملة. وضع أيضا أن العدوان على المطار واستهداف الأعيان المدنية له تداعيات وخيمة على الرياض وعليها تحمل التبعات.
1: يا سلام الله. هذا العدوان الأرعن الذي تقوده السعودية عبر قفازتها أو قفازاتها ما تسمى لحكومة الفنادق، حكومة العليمي وشركائها الذي تم إعدادها من الديوان الملكي، نحن أبناء الشعب اليمني اليوم نقولها بكل صراحة أن هذا الحصار الجائر وما حدث من اعتداء على وطننا سيقابل بالرد من القوات المسلحة، لأننا نسكت على أن نحاصر وأن يهلك وأن يموت المرضى وأن يمنع الطلاب من السفر وأن يمنع العاجزين من السفر وأن لا نأخذ حقوقنا. نحن كشعب يمني لنا حرية التنقل، لنا حرية فتح مطارات، لنا كسر هذا الحصار الجائر الذي استمر أكثر من 11 عام.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح البنوس. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الفتاح.
2: اهلا وسهلا بكم، اسعد الله بالخير صباحكم والساده المستمعين جميعا.
0: كل التحايا لكم. استاذ عبد الفتاح، كيف تقرؤون تحذيرات القوات المسلحه لشركات الطيران من مواصله العبور في اجواء المملكه؟ ما هي الرسائل التي يحملها هذا التحذير وكيف سيكون تبعاتها على المملكه السعوديه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله. هذه هي رسائل مباشره بانه لم تعد الاجواء السعوديه امنه لشركات المنح الجويه، وعليها أن تأخذ الحيطة والحذر، وعليها أن تراجع حساباتها. لم يعد هناك من أجواء آمنة على الإطلاق. اقترف المطارات السعودية باتت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية في سياق الرد على الاعتداءات الهمجية وخرقها لاتفاق خفض التصعيد الذي وقع في الثاني من إبريل من عام 2022 على ما أعتقد 21، ولكن للأسف الشديد هذا العدو استمر في الغدر والمكر والخديعة. حالة الصبر الاستراتيجية التي تحل بها أبناء الشعب اليمني والقيادة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية تعامل معها الطرف الآخر بنوع من البرودة، بنوع من الاستغفال، بنوع من الهمجية، وقاموا بالاعتداء على مطار صنعاء والحديدة في خرق فاضح لإتفاق وقت إطلاق النار وللهدنة الهشة التي دخلت عامها الخامس. اليمنيون عندما حددوا خيارهم مؤكدوا بالأمس بأنهم مع القيادة في اتخاذ أي خيارات تصعيدية للرد على هذه الهمجية، يدركون بأنهم قادمون على معركة مع هذا العدو، ولذلك من باب إبراء الذمة وإبداء الحجة كان هذا الخطاب وكان هذا التوجيه والتحذير العلني لمختلف شركات الطيران بأن تراجع حساباتها بالتعاطي مع الجانب السعودي، وأنها لم تعد الأجواء السعودية آمنة، وعليهم أن هم من يدركوا ويتعاملوا بمسؤولية مع هذه المسألة. من أراد أن تلحق أو يلحق الضرر بطائراته وبركابه عليه أن يأتي إلى السعودية. لم يعد هناك شيء آمن، صبرنا ما فيه الكفاية، ولكن الطرف الآخر لم يعي ولم يدرك خطورة اللعب بالنار، وعليه أن يكتوي بذات النيران. اليوم المطارات اليمنية ما دامت مغلقة ستغلق كافة المطارات السعودية، معادلة المطار بالمطار والمطارات بالمطارات قائمة، ولا يمكن أن يتراجع اليمنيون عن هذا المسار وعن هذا التوجه ما دام العدو يغرق في غيه وإجرامه. تخرصات أدواته والعملاء والمرتزقة والحديث بأنهم من يصنعوا هذا، من يقومون بهذا الاعتداء وبأنهم من صنعوا هذا الإنجاز على حد زعمهم، هي تصريحات أكل عليها الدهر وشرب. نحن ندرك من هم هؤلاء وما هي إمكانياتهم ومن يمتلك قرارهم. هؤلاء مجرد عبيد بيد السعودية، السعودية هي من قامت بكل ذلك وعليها أن تتحمل تبعات هذه الحماقة التي أقدمت عليها.
0: نعم، اليوم أستاذ عبد الفتاح، يعني إلى أي مدى تعكس هذه العملية بفضل الله سبحانه وتعالى ورد قواتنا المسلحة باستهداف مطار صنعاء بعد ساعات باستهداف مطار أبها بعد ساعات من استهداف مطار صنعاء، يعني حجم الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة اليمنية حتى يتم الاستهداف بهذه السرعة وأيضا فرض هذا الحصار الجوي على المملكة السعودية؟
2: غبي كل الغباء السعودي إذا ظن بأن فترة الهدنة التي استمرت لقرابة 4 سنوات ودخلنا في العام الخامس بأن اليمنيين كانوا يتفرجون على السعودية وهي تتلذذ بمعاناتنا. بإذن الله سبحانه وتعالى لم تلك قيادة، لم تلك عقول نيرة في وحدة التصنيع الحربي تعمل ليلا ونهارا على تطويع المستحيل والوصول إلى اللحظة الفارقة التي نمتلك من خلالها قوة ردع قادرة على كسر عنجهية وغرور وغطرسة الجانب السعودي. اليوم العمليات استهداف مطار أبها في الوقت الذي ما تزال فيها الدموع في مختلف ساحات العزة والكرامة تخرج لتؤكد دعمها وإسنادها للقيادة ومباركتها لعودة الوفد الوطني وشكرها وتأييدها وأيضا وعرفانها لإيران قيادة وحكومة وشعبا ولطاقم الطائرة الذي خاطر ووصل إلى صنعاء رغم كل التهديدات رغم كل المخاطر التي تعرض لها إلا أنه كان له حضور فاعل. كل هذه تؤكد بأن اليمنيين على أهبة الاستعداد وعلى جهوزية عالية لخوض معركة الحرية والكرامة والاستقلال. نحن عندما نطلق هذه التصريحات لا نطلقها للاستهلاك الإعلامي والمحلي ولا
0: نعم.
2: جاهزون قيادة وحكومة وجيشا وشعبا، وشاهدنا بالأمس تلكم الحناجر المبعوحة وهي تعبر عن زئيرها تزهر كالأسود بأنه فعلا حان وقت الرد والبادئ أظلم. اليوم السعودي هو من ركب غروره، السعودي هو من ذهب إلى الاستفزاز، السعودي هو من ذهب إلى تجاوز الخطوط الحمراء وعليه أن يكون جاهزا للرد اليمني الذي بدأ بأبها وأول الغيث أبها، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون القادم أكثر بهاء وأكثر سعادة بالنسبة لليمنيين وسيكون أكثر تعاسة وأكثر تنكيلا بالنسبة للجانب السعودي الذي حتى هذه اللحظة عليه أن يدرك عواقب الحماقة التي أقدم عليها وبأنه وضع نفسه في موضع محرج وبأن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت التي هي كفيلة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بكسر غروره وعنجهيته وتأديبه وردعه بفضل الله سبحانه وتعالى. أما ما أريد أن نقولها بأن القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد والخوض كافة اتخاذ كافة الخيارات والتنفيذ كل الخيارات والسيناريوهات المحتملة والقرارات التي ستصدر عن قائد الثورة وعن القيادة السياسية والقيادة العسكرية من أجل رد وردع كان العدو السعودي.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، أي إضافة أو كلمة أخيرة لك قبل أن نختم هذا اللقاء؟
2: على السعوديون أن يدركوا بأن الوجع الذي عليهم أن يدركوا تماما بأن الوجع الذي يعانيه أبناء الشعب اليمني وبأن المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني من حرمانهم من حقهم من السفر بإغلاق المطارات ومن حقهم من الحصول على المواد الغذائية بالتضييق على ميناء الحديدة واستمرار حالة الحظر واستمرار حالة الحرب واللاسل بأنه سيتجرع من نفس الكأس ويسقى من نفس الكأس ولا يمكن لليمنيين أن يصبروا على الضيم وأن مرحلة لا حرب لا سلم انتهت ولا عودة لها ولا قبول بأي وساطات لا عمانية ولا غير عمانية لا تأخذ بعين الاعتبار حق أبناء الشعب اليمني في الحصول على مرتباتهم في فتح مطاراتهم في فتح موانئهم في إعلان رفع الحصار المفروض عليهم وإنهاء العدوان والالتزام بجبر الضرر وإعادة الإعمار باعتبار ذلك من الحقوق المشروعة المكفولة لأبناء شعبنا ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تجرم أو تشنع على اليمنيين المطالبة بذلك.
0: نعم، وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا بإذنه سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح البنوس، كل التحايا لك
2: ولكم كل شكر وتقدير.

قوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

0: لحظة، كيف استطعتم أن تهبط الرحلة في مطار الحديدة في هذا الوقت الطارئ وهذا
1: طبعا هذا الموقف العصيبة. هذا الموقف تلقيها تركيا السلام الله عليه تم تجهيز ثلاثة مطارات، مطار صعدة ومطار الحديدة ومطار صنعاء. لدينا قائد وقيادة حكيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك توجيهات الأخ الرئيس مهدي محمد المشاط الذي وجه بسرعة إلى وزارة النقل والأشغال تجهيز المطارات خلال 4 أيام، وتم تجهيزها بفضل الله سبحانه وتعالى، واليوم تجني ثمارها.
0: هل هذا المطار المستهدف اليوم سيعود للعمل في أقرب وقت؟
1: سيعود خلال يومين. نحن الحمد لله تعودنا ما دمج السيد سلام الله عليه وزارة النقل والأشغال إلا لتكون الأشغال والطرق والمؤسسة جاهزة للموانئ والمطارات.
0: يومين فقط بإذن الله.
1: أوعدكم يومين بإذن
2: الله. وسيعود المطار وستستمر الرحلات وسنكسر الحصار.
3: هذا هو قرار اليمن، وهذه سلطة اليمن المتوكلة على الله والعاملة بآيات الله كما قهرناكم 10 سنوات.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على استهداف مطار صنعاء. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في خان يونس وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد وسفينة حربية للعدو الأمريكي بالمنطقة. ودوي انفجارات يهز ميناء بندر عباس وعدة جزر في جنوب إيران. التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولي. وأوضحت في بيان صادر عنها مساء أمس أنها نفذت العملية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أنها حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأشار البيان إلى أن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. وأكدت القوات المسلحة أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر على بلدنا، محذرة جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وأن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. أدان مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة، أدان العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ووصفه بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. وأشار في بيان إلى أن هذه الجريمة إضافة للسجل الإجرامي الدموي السعودي بحق اليمن أرضا وإنسانا. وثمن العملية النوعية للقوات المسلحة باستهداف مطار أبها ردا على استهداف مطار صنعاء، مؤكدا أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي عدوان وتصعيد وأي حماقات تقدم عليها قوى العدوان والحصار والاحتلال. وحمل البيان العدو السعودي مسؤولية انتهاك وانهيار خفض التصعيد، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها لتحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. كما ثمن الدور والموقف المشرف للجمهورية الإسلامية في إيران في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني والمساعدة في كسر الحصار. أفادت وكالة وفاء الفلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات العدو الإسرائيلي على مخيم القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة قبل يومين. بينما أفادت وكالة الشهاب الإخبارية الفلسطينية بأن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح، وأن الجيش نفذ عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. وفي السياق أطلقت المدفعية قنابل إنارة في الأجواء الجنوبية لمدينة خان يونس وقصفت المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك في استمرار للاعتداءات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم عملية مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، حيث طالت الاعتقالات 23 مواطنا تركزت في محافظتي جنين وقلقيلية.
أعلنت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني في بيان أنه رداً على الاعتداءات والهجمات الأمريكية المتكررة ضد إيران، تم استهداف عدة أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث قام الجيش اليوم باستهداف أنظمة الاتصالات وخزانات الوقود ومنظومة باتريوت وبرج للمراقبة ومستودع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في الكويت بالطائرات المسيرة الانقضاضية. كما قامت القوات البحرية بإطلاق صواريخ كروز واستهداف السفينة الحربية للعدو الأمريكي. وأضاف البيان أن الضربات الدفاعية الإيرانية ردا على الاعتداءات وبما يتناسب مع مستوى الأعمال التخريبية للعدو الناقض للعهد ستظل مستمرة بقوة. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني عن

0: أهبة الاستعداد للوفاء بعهدها في حماية حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز. من جهة ثانية، أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات فجر اليوم في كل من جزيرة كيش وجزيرة قشم وجزيرة بوموسا وميناء بندر عباس في جنوب إيران، وقد تضررت من خلالها عدة زوارق مدنية تابعة للمواطنين. كما سمع دوي انفجارات في ميناء الإمام الخميني وميناء مهشهر وميناء بوشهر. النبأ الأخير. صرح مصدر عسكري روسي اليوم بأن جنودا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة الشمال الروسية استخدموا خلال الليلة الماضية طائرات مسيرة مزودة بتقنية FBV لتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على استهداف مطار صنعاء. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في خان يونس وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد وسفينة حربية للعدو الأمريكي بالمنطقة، ودوي انفجارات يهز ميناء بندر عباس وعدة جزر في جنوب إيران. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية. خلف كل معاملة قصة إنسانية وحق لا يضيع. هنا حكاية أفراح محمد، إحدى المستفيدات من منافع التأمينات الاجتماعية في معاش الوفاة.
2: كان معي أخ يعولني أنا ووالدتي، فالله يرحمه توفى، كان يشتغل في قطاع خاص وتوفى ومعه تأمين، مش عارفين إنه معه تأمين، معين سمعنا خبر كذا إنه معه تأمين.
1: بدأت الحكاية مع شقيقها الراحل خالد الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ورغم التزام الشركة بالتأمين عليه حتى وفاته إلا أن أفراح لم تكن تعلم حينها أن هذا الالتزام سيكون سنداً لها في المستقبل.
2: معين سمعنا خبر كذا إنه معه تأمين، رحنا نعامل، الحمد لله يعني عاملنا كل المعاملات اللي يحتاجها جبنا لهم.
1: بمجرد معرفة أفراح بحقها التأميني زارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمت إجراءات المعاملة حتى تم إقرار استحقاقها لمعاش الوفاة عن أخيها. منذ 7 سنوات وحتى اليوم تستمر المؤسسة بصرف المعاش شهرياً لأفراح ليكون بفضل من الله عوناً لها ومصدراً للأمان، مستمراً معها بدوام حالها كاستحقاق قانوني وإنساني لا ينقطع.
2: ما فيش معي حد يصرف علي ولا حد غطي لي حاجات كثيرة، ما فيش معي إلا المعاش هذا، والحمد لله إنه في ما هو تأمين، التأمين يعني مفيد كثير، فحاجة اللي يفرح إنه بستلم المعاش العمر كله، اللي بيأمن هو مستفيد له ولعياله، وبقية يعني أنا أخي من أخي أستلم.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجد

0: مجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: عبد الله.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. أيها الأفاضل، تحت شعار من أراد الحياة عاش ذليلا، أقامت الإدارة العامة لرعاية الأيتام فعالية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكذا تدشين العام الدراسي الجديد. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
2: أسأل الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن، برعاية الله وتوفيقه، تحت شعار من أحب الحياة عاش ذليلا، وبمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد بن علي عليهم السلام، وتدشين العام الدراسي 1448 هجرية، تقيم الإدارة العامة لدار رعاية وتأهيل الأيتام حفلا ثقافيا وإبداعيا. نستمع في هذه اللحظات إلى الأستاذ أحمد. لدار رعاية وتأهيل الأيتام حفلا ثقافيا وإبداعيا. نستمع في هذه اللحظات إلى الأستاذ أحمد الخزان في هذه الكلمة
3: التحضيرية. الأيتام باسم جميع العاملين في دار رعاية الأيتام، نرحب بجميع ضيوفنا الكرام وفي مقدمتهم وعلى رأسهم الأستاذ أحمد حسن الخزان مستشار مصلحة الضرائب والجمارك، والأستاذ العلامة الشيخ المجاهد الشيخ علي المطري عضو اللجنة العليا للحج والتعبية، وكل الحاضرين دين كامل. قال الله عز وجل أنزل على نبيه بعد أن بلغ الرسالة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى وإلا وقد بلغ الرسالة كاملة مكملة، وأدخل الله في قلوب الكفار اليأس من الطعن في الإسلام أو الإضرار بالمسلمين أو المحاولة حتى في التفكير لمؤاذاة المسلمين، وانتقل للرفيق الأعلى وقد أصلح كل جوانب الحياة، وجعل الإمام علي عليه السلام واليا وخليفة ووصية من بعده. ما الذي حدث؟ ما هو الانحراف الذي حدث في الأمة؟ والبعد عن كتاب الله عز وجل، والبعد عن قراء الكتاب الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى أماما من الضلال على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال في الحديث الشريف الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فحينما ترك الأمة الكتاب وقرناء الكتاب الذين يوصلوننا إلى عبادة الله وإلى الاقتداء برسول الله وإلى تطبيق كتاب الله عز وجل، وقد بين الله ذلك في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا خطورة الكفار وما هي منهجية العداء. منهجية العداء للكفار والإبعاد عن كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إن مصدر قوة المسلمين في كل زمان ومكان هو التمسك بالقرآن الكريم، فالله أنزل على نبيه صلوات الله عليه وآله وسلم في أشد المواقف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. واليوم نحن بحاجة إلى أن نتمسك بالقرآن وأن نكذب برسول الله وأن نسير مع أعلام الهدى في مواجهة كل المخاطر، لأن الكفار على يقين بأننا إذا تمسكنا بالقرآن الكريم بأنهم لن يغلبونا وأن الغلبة لنا، لكنهم يعملون على مشاريع الإعراض عن القرآن وعلى اللغو في القرآن. ونحن اليوم في أمس الحاجة أن نستذكر حليف القرآن لنتعلم منه الدروس والعبر، حيث قال الإمام زيد عليه السلام: والله ما أبالي إن أقمت كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم أن أجج لي نار ثم قذفت فيها ثم سرت إلى رحمة الله. وأيضا نتعلم اليوم أيضا الإيمان الذي منبعه اليقين والتسليم والعبودية لله عز وجل. والإيمان يحتاج إلى معرفة بالله، فبقدر المعرفة بالله والثقة بالله والتعظيم لله عز وجل يكون إيمان الإنسان. ولذلك لا يجتمع مع الإيمان الخوف من البشر. يقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك الإمام زيد قدم درسا في الإيمان وبين أن الخطورة التي تحل على الناس هو أن يخافوا من الطواغيت والظلمة. ولذلك كان يقول: ولذلك نحن نردد اليوم قولته المشهورة: من أحب الحياة عاش دليلا. ونردد قولته العظيمة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. ونحن اليوم في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته من النظام السعودي والإماراتي ومرتزقته وحلفائه وأدواته من التكفيريين، يتطلب منا الإيمان بالله والتمسك بكتاب الله والاقتداء برسول الله والإيمان العملي، الإيمان الذي هو يبنى على الثقة بالله والثقة بوعد الله والتحريف بالقرآن الكريم. وحتى نكون كذلك، وحتى نؤهل أنفسنا أبناء الطلاب إلى أن نكون قادة، فعلينا أن نسير على هذه المنهجية، منهجية القرآن الكريم الذي جسدها النبي صلوات الله عليه وآله وسلم في عبادته وفي معاملته وفي أقواله وفي أفعاله وفي جهاده، وجسدها من بعد الإمام علي، وجسدها الصحابة رضوان الله عليهم، وجسدها الإمام زيد أيضا والإمام الحسين عليهم السلام، وجسدها اليوم قائدنا العظيم السيد عبد الملك بن الدين العلي يحفظه الله الذي لا يخشى أحدا إلا الله. فمن علامات الإيمان ومن أعظم مواصفات الإيمان ألا نخشى أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. واليوم نرى حبيب الإمام زيد الذي لا يخشى أمريكا ولا يخشى إسرائيل ولا يخشى المرتزقة ولا يخشى الخونة، لأنه على ثقة بالله سبحانه وتعالى. نجسد هذه الثقة، نكرر ترحيبنا بضيوفنا الكرام، ونشكر أبنائنا الطلاب على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت الأمريكا الموت.

0: سيدنا محمد امين صلوات الله عليه واله وسلم واعلام الهدى من البيت الطاهرين ابائي الاكارم امهات الفاضلات الحاضرين جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاهلا وسهلا بكم في معالية الاستشهاد الامام الاعظم حليم القران سيدنا علي عليهما السلام التي تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد واستقبال اخوتنا الطلاب الجدد وتدشين برنامج بناء القاده لمجموعه من طلاب دار الايتام لبناء جيل يحمل روحيته وذكرى وذبات الامام زيد بن علي عليهما السلام مدرسه البصيره والجهاد التي نتعلم منها اتقوا دروس العزه والهباء والتضحيه والفداء وتعلم من الامام زيد بن علي عليهما السلام كيف نصنع من القله امه ومن الموقف مدرسة ومن الشهادة حياة. وإن الدم إذا سال من أجل الله وفي سبيل الله وتحول إلى دورة وعي ومنهج حق تنهض به الأمة وتنظر بها أعلى أعدائها وتقتلع قروس التقى. وإن النصر يبدأ بالوعي بالله والثقة به والتمسك بكتابه والجهاد في سبيله والشعور بالمسؤولية أمامه وعدم الخضوع لأعدائه من المستكبرين. فنحن اليوم وبفضل الله نجسد الإمام زيد بن علي عليهما السلام نحجن موقفا كدين قرآني يحمل بصيرة زيد ويقين زيد وجهاد زيد ضد طبقات العصر وحشامها المتبدل في أمريكا وإسرائيل والنظامين السعودية والإماراتي ومن يواليهم من المنافقين تحت مجاهدين أعزاء تحت راية قائدنا السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله مجددين العهد أن نبقى أعزاء بالله واثقين به متمسكين بكتابه.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن.

0: سامعنا الأكارم، وتستمر الفعاليات هنا وهناك، وسنتوجه الآن إلى محافظة ذمار ومسيرة طلابية بجامعة ذمار رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، ومع الزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، نلتقيكم من الزخم الشعبي المتواصل من أبناء اليمن أحرار اليمن الأبطال في مسيرات تجوب الشوارع والأحياء والقرى وجميع المديريات استنكارا بما قام عليه العدو من استهداف لمطار صنعاء ورصدا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة بالرد على العدوان والاستمرار في تلك العقاب. هو الغضب الشعبي المتواصل يتلو استعداد سام من أبناء الشعب للتوجه إلى جبهة العزة والكرامة، وكذلك ما يفوضون قائد المسيرة بكل أساليب الرد لرد هذا العدوان الظالم على بلادنا والاستهداف لمنشآتنا وجميع والخدمات التي تناط في جميع البلاد. هنا من محافظة ذمار بالتحديد، بالأمس جابت محافظة ذمار بالمساء مسيرات كبرى جاب شوارع المدينة معلنة عن غضبها وغضبها لما أقدم عليها العدوان السعودي من استهداف مطار صنعاء. واليوم في مسيرة كبرى بجامعة ذمار طلاب وكذلك الكادر الأكاديمي وطلاب جامعة ذمار جابوا مسيرة كبرى بجامعة ذمار بالتحديد في الصرح الجامعي منددين لهذا الاعتداء ومفوضين القيادة بالرد على هذا العدوان وكذلك فك الحصار عن هذا الوطن الغالي. المسيرة التي أصدر عنها البيان عدد من البيانات نددت بما أقدم عليه هذا العدوان من استهداف هذه المنشأة الحيوية، وكذلك أن اليمن عصية على كل من اعتدى عليها وسوف يكون الرد ردا مناسبا حتميا لكي نظهر لهذا العدو بأن اليمن ليست بلما أو بلادا سهلة يستطيع الاعتداء عليها. إن شاء الله حتى نطهر بلادنا من كل معتدي ومن كل من تطأ أرضه هذه البلاد الغالية. يسعدنا ونحن في هذه المسيرة الكبرى أن يكون ضيفا على علينا ومعنا بشكل مباشر الأستاذ الدكتور عبد الكافي الرفاعي نائب رئيس جامعة ذمار لشؤون الطلاب، والذي تحدث عن هذه المسيرة وقال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين الجبار المنتقم العظيم في كل خصاله وصفاته. الحمد لله أن وفقنا الله على هذا الخروج، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما عهدناها جائمة جامعة ذمار تستمر في خروجها، في وقفاتها، في الدفاع عن وطنها، موقفها الأصيل أكاديميين وإداريين وطلاب، ممثلة في هذا الزخم الأكاديمي الكبير. هذه الجامعة التي تظل قوية صابرة صامدة في وجه هذا العدوان، خرجنا لنقول للعدوان السعودي الغاشم كفى، كفى مهزلة، كفى سخرية، الشعب لن ينسى لكم هذا الحقد الذي تحملونه على شعب اليمن منذ سنوات عديدة، منذ عقود عديدة. الشعب اليمني بحجة أنكم تريدون ما تسمونه بالشرعية، شرعية اليمن هي أرضها، هي رجالها، هي قيمها ومبادئها وأكاديميها وقبائلها، ليست الشرعية بأشخاص أنتم ترفعون صورهم أو تستدعونهم من الخارج أو دعم أمريكي إسرائيلي. شرعيتنا هي الحق والشعب، هي مبانينا، هي الأراضي التي نعيش عليها. استهدافكم لمطار صنعاء لن يقف عند هذا الحال ولن يسكت هذا الشعب. نحن هنا نقول أن هذا التصعيد الذي أتى من قبل آل سعود ومن وراهم هو عدوان سافر على شعبنا اليمني، وسنظل ندافع عن الوطن بكل ما نملك من قوة. وهنا نخرجنا تأييدا للقيادة السياسية في الرد، وأيضا نحن جاهزون للرد بأقلامنا ببنادقنا للقلم والبندقية فوهة واحدة، مستعدون لحماية هذا الشعب وللدفاع عن حقوقنا المشروعة والمكفولة قانونية. إننا هنا في هذه الوقفة نقول للعالم بأجمع الشعب اليمني لن يسكت عن حقوقه، وسننتزع حقوقنا بالسلاح بالسلم بالحوار بكل وجهات النظر. والله أقولها صراحة، نحن لا نقف مع أحد، نحن إلى جانب وطننا وقيادتنا، وسيخرج الشعب اليمني. والله لو خرجنا حبوا إلى المملكة العربية السعودية لانتزاع حقوقنا واندفاع عن هذه السيادة في الوطن. الوطن له سيادة له قيادة، لا داعي لأن تدخلوا أنفسكم في معارك لستم أهلا لها. سنوقن الأطفال والأبناء والشيوخ والشباب والنساء أنكم أعداء على مر التاريخ، أردتم تدمير الشعب اليمني إلا أنه سيقف لكم بالمرصاد. نسأل الله العون والسداد، والله حسبنا ونعم الوكيل. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم من جامعة دمار بالتحديد من المسيرة الرافضة للعدوان السعودي على مطار صنعاء، وكذلك المفوضة للقيادة للرد على العدوان والاستمرار في فك الحصار. عاشت يمننا غالية حرة أبية، عاش وطننا الغالي نفديه بدمائنا وأرواحنا، عاشت قيادتنا البطلة صاحبة القول والفعل إن شاء الله، والرد المبين إن شاء الله على هذا العدو المتغطرس. كلنا خلفها وكلنا صواريخ موجهة أينما أراد قائد الثورة أن يوجهنا، كلنا سلاح بيده لكي نقضي على هذا العدوان ولكي نحرر أرضنا من كل معتدي على هذا البلاد الغالي. من محافظة دمار هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في إطار الأحداث التي حصلت يوم أمس في العاصمة صنعاء واستهداف العدو السعودي لمطار صنعاء، إلا أن كان هناك يعني خلال هذا الاستهداف نجاح كبير فعلا للطائرة الإيرانية التي استطاعت الهبوط في مطار الحديدة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأمنت وصول الوفد اليمني الرسمي، وذلك في أعقاب قصف طيران العدو السعودي مطار صنعاء بعدة غارات في محاولة لعرقلة هبوط الطائرة المدنية الإيرانية. هذه الطائرة هي الثانية من نوعها بعدما استطاعت طائرة مدنية في الثالث من يوليو الحالي الهبوط في مطار صنعاء الدولي كاسرة الحصار، وعلى متنها أكثر من 200 مواطن يمني من المرضى والمسافرين العالقين في الخارج، أيضا إلى جانب الوفد اليمني الرسمي لليمن العائد من طهران بعد المشاركة في تشييع قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي.

0: عزيزتي أماني طبعا الأمر مضحك جدا عندما
1: هو يسمع المضحك المبكي يعني
0: أن حكومة الفنادق تدعي وزعمت ما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لتلك الحكومة أنها هي من استهدفت مطار صنعاء الدولي في محاولة لعرقلة هبوط الطائرة الإيرانية المدنية.
1: يعني إن لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه من قلة الحياء فعلا. يعني حكومة لا توجد في أرضها ولا توجد في وطنها ولا تهتم بمواطنيها الذين لهم شهور وهم يفترشون الشوارع من شدة الحرارة.
0: صحيح.
1: واليوم وبكل وقاحة بعد أن كصف العدو السعودي مطار صنعاء الدولي يتصدرونهم هذا الموقف. يعني أنتم حتى لا تمتلكون غرف النوم التي تنامون فيها، لا تمتلكون حتى البدلات الرسمية التي تظهرون في وسائل الإعلام بها، لا تمتلكون حتى يعني أكلكم وشربكم، بما أنكم في الرياض فأنتم عبيد لمن للمملكة السعودية للأسف. واليوم وبكل وقاحة نعم يصدرون هذا البيان الذي يعني للأسف كان بيان هزيل، وكان من المفترض ألا يعني لا يدخلوش نفسهم قدوم هذولك الذين طول السنة ما حد بيسمع لهم ناس ما فيش داعي
0: يعني
1: فعلا. أو أنه ممكن كانت هناك ضغوط سعودية، أكيد أنها كانت ضغوط أنهم يتصدروا على أساس أنهم بيمتلكوا الصواريخ والطائرات الذي في السعودية، وفوق كل هذا يأمروا أو أصدروا بيان بإغلاق كافة المطارات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. يعني لخدمة من
0: يعني.
1: لا لخدمة من أصلا هذه البيانات ولخدمة من هذه القرارات؟ للعدو السعودي الذي لم يجر إلا الويلات على اليمن خلال السنوات الماضية. يعني هذا البيان لا يحتاج إلى التعليق في الحقيقة، لكن على الأقل كان يجب أن يتعلموا حتى تقنية الذكاء الاصطناعي لكتابة بعض البيانات وبعض الكلمات. لكن الرد واضح لقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان هناك رد قوي، وبعد ساعات محدودة من استهداف مطار صنعاء تم استهداف مطار أبها الدولي، وكما قال قائد الثورة المطار بالمطار والميناء بالميناء. وبإذن الله سبحانه وتعالى لن نصمت ولن نسكت من الآن على أي عدوان يرتكبه العدو السعودي على أرضنا اليمنية الطاهرة.
2: سؤال 4، ما هي أبرز القرارات التي حدثت في مؤتمر بوندونغ؟
3: كتبت أنهم استنكروا وشددوا ونددوا.
2: بس هل كتبته؟
3: كتبت بعد شو يعني شددوا ونددوا قعدوا مددوا يعني
2: تعبوا
3: إيه؟
2: أرقدوا
3: أكو تعار؟ جاوب لا
2: حلو ماو
3: بس لا تشوف لك سؤال ثاني تحصوا
2: لا لا بس
0: فعلا الأمر مضحك جدا نددوا ما عاد لا نقولهم ارقدوا.
1: أصلا هذا الذي بتفعله حكومة المرتزقة في الرياض، يعني لا يوجد لا أي قرار ولا أي كلمة. ما تفعله هو انتظار تعليمات من الحاكم السعودي. لكن كما تحدثنا بأن قواتنا المسلحة بإذن الله سبحانه وتعالى على بالمرصاد لكل عدوان أو لأي عدوان سعودي، وبما أن القرار اتخذ بكسر الحصار بإذن الله سبحانه وتعالى سيكسر هذا الحصار وسينتهي هذا العدوان. البيان الذي جاء في بداية السنة الهجرية، بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، كان بيان واضح بأننا سنقوم الآن بكسر هذا الحصار الذي تجاهله العدو السعودي لفترات طويلة، لم يخضع ولم يرضخ لأي تعهدات، لم ينفذ أي تعهدات، أي اتفاقيات، اتفاق صرف المرتبات وإعادة الإعمار، اتفاق تسليم ملف الأسرى مع أنه ملف إنساني، لم يتم تنفيذ هذا الملف. كانت هناك عرقلة واضحة يمعن هذا العدو في قهر وظلم الشعب اليمني. لكن إن لم ترضخوا فإننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذنه نستطيع أن نأخذ ما أخذتموه منا بالقوة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء. لكم التحية من الإعداد والتقديم أمل إبراهيم وأماني عامر.

ومن إدارة الأخبار سايمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا، ويحيى الأديب. من المكتبات بسام الحماني.

0: ومن الإخراج جميلة الورافي. دمتم بخير.
1: يخترق الحدود الغلط مرجوع وان فيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولي. وأوضحت في بيان صادر عنها أمس أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثر بجروح أصيب بها في قصف لطائرات العدو الإسرائيلي على مخيم القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة قبل يومين، بينما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وأضافت أن جيش العدو نفذ عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. وفي السياق، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية، شنت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم عملية مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث طالت الاعتقالات 23 مواطنا تركزت في محافظتي جنين وقلقيلية. أعلنت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني في بيان لها أنها ردا على الاعتداءات والهجمات الأمريكية المتكررة ضد إيران، تم استهداف عدة أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث قام الجيش الإيراني اليوم باستهداف أنظمة الاتصالات وخزانات الوقود ومنظومة باتريوت وبرج المراقبة ومستودع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في الكويت بطائراته المسيرة الانقضاضية. كما قامت القوات البحرية للجيش الإيراني بإطلاق صواريخ كروز واستهداف السفينة الحربية للعدو الأمريكي. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إصابة ناقلتين نفط عملاقتين مخالفتين غررت بهما أمريكا. من جهة ثانية، سمع دوي انفجارات فجر اليوم في كل من جزيرة كيش وجزيرة قشم وجزيرة بوموسة وميناء بندر عباس في جنوب إيران، تضررت من خلالها عدة زوارق مدنية تابعة للمواطنين. كما سمع دوي انفجارات في ميناء الإمام الخميني وميناء مهشر وميناء بوشهر. صرح مصدر عسكري روسي اليوم بأن جنودا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة الشمال الروسية استخدموا خلال الليلة الماضية طائرات مسيرة مزودة بتقنية FPV لتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة وانبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الوضعية السيئة التي عانت منها الأمة في المرحلة التي عاشها الإمام زيد عليه السلام وما قبل أن ينهض الإمام زيد، في الفترة الواقعة بين ثورة الإمام الحسين في العام 61 هجرية وما بين ثورة الإمام زيد في العام 122 هجرية، في هذه الفترة زاد الظلم والطغيان والإجرام والاستبداد بالأمة ومقدرات الأمة، وتحقق ما حذر منه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من بني أمية إذا سيطروا على الأمة: ظلم في الجانب الاقتصادي، ضرائب باهظة، احتكار أيضا، ومنع الناس، حتى كان يصل الحال إلى أن يمنع الناس من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق حتى يبيع ما يسمى بالخليفة منتجاته، فهو يسيطر على مزارع كبيرة جدا وأراضي واسعة جدا ويريد أن يبيع منتجاته، ثم يسمح للناس بعد ذلك أن يبيعوا سلعهم الزراعية. أيضا سيطرة على مستوى الجانب الاجتماعي وفرض حالة من التفرق في المجتمع، العصبيات، النعرات، أكاذيب وافتراءات وأحاديث تختلق على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتدمير للجانب الديني والعلاقة الأمة بالله سبحانه وتعالى، ضعف كبير، استهتار بالمحرمات، شرب للخمور بشكل علني وارتكاب للفجور، أيضا تدنيس للمقدسات وإسقاط قيمتها من أعين الناس. ضربت الكعبة مرتين لتفقد قيمتها في قلوب الناس، تفقد عظمتها وقدسيتها، وإنهم كانوا يستطيعون أن يضربوا مكة ولا يضربون الكعبة، كانوا يتعمدون ضرب الكعبة. انتهاك لحرمة المدينة المنورة واغتصاب للنساء وقتل للناس ونهب للممتلكات، وأيضا استهداف لصحابة النبي صلوات الله عليه وعلى آله حتى لا تكون هناك أي نظرة تعظيم إلى من تحركوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مجاهرة بالأخذ بالثأر من رسول الله ومن أهل بيته ومن أصحابه، أيضا مجاهرة بالكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى وصل الحال بأحدهم أن يقول: تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، وآخر يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عن هذه الحالة السيئة التي تعيشها الأمة من الانحراف الفكري إلى الاستعباد والاستعمار في الجانب الاقتصادي، إلى التفرقة الاجتماعية، إلى الظلم الرهيب التي تعانيه الأمة من كل الجوانب، يستدعي إلى أن يكون هناك حركة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسكت وأن يتقاعس. في ظل هذه الأوضاع تحرك الإمام زيد في مقابل هذا الطغيان، هذا الظلم، الجور، استهداف للأمة في دينها، في قيمها، في أخلاقها، في أي دنياها أيضا. نهض الإمام زيد عليه السلام، وكانت نهضة الضرورة دينية، عبر عنها بقوله ذلك القول الذي رسخه للأمة ليكون منهج، منهج تنهج الأمة وتسير عليه. والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. هذا الكلام سطره الإمام زيد كما قلنا ليكون درس منهج، أن الإسلام، أن القرآن لا يسمح للإنسان المسلم بأن يسكت. فإذا كان الإسلام لا يسمح للإنسان العادي أن يسكت وأن يتقاعس عن نصرة الحق ومواجهة الظلم، هل سيسمح الإسلام لرجل عالم، عالم دين أن يسكت وهو لم يسمح لرجل عادي؟ لا يمكن. هل يسمح الإسلام لإنسان له مقامه من رسول الله، علاقته برسول الله وراثته لرسول الله، أن يسكت؟ الإمام زيد ليس رجل عادي، ليس إنسان عادي، بل هو وارث للهدى النبوي، وارث للكتاب، من ورثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لا يمكن للإمام زيد أن يكون من الساكتين، وهو يعرف أنه في القرآن لا توجد آية أو يوجد في القرآن ما يسمح للإنسان بالسكوت. والذي عكف وتحالف مع القرآن 13 عاما ووجد أنه لا يسمح القرآن بالسكوت، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الجنة بالسكوت والقعود والتخاذل عن نصرة الحق وعن مواجهة الظلم، لأنه كانت في تلك المرحلة ترسخ لدى الأمة هذه النظرة، ولا دخل لك بأي شيء، لا دخل لك بما يحدث من ظلم وإجرام وإفساد، وأن عليك أن تصلي وتسبح وتستغفر وستصل إلى الجنة. وهذه الثقافة المشكلة أنها لا زالت مترسخة بشكل كبير بين أبناء الأمة الإسلامية. يظن الكثير أنه لا حرج عليك، فلتفعل أمريكا ما تشاء، ولتفعل إسرائيل ما تشاء، وليقتل الناس، يقتل أبناء هذه الأمة في فلسطين وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي بأسوأ الطرق وأبشع الطرق، وأنت عليك أن تتفرج، عليك أن تصلي، أن تستغفر، أن تسبح، أن تكون لك بعض الشعائر العبادية، ثم لا دخل لك بما يحدث. هذه الحالة من أسوأ الحالات التي لم يرسخها النبي ولم يأتي بها القرآن، إنما أتى بها الطواغيت المجرمون المستكبرون رسخوها في الأمة. القرآن لا يقول ذلك، القرآن كله حركة، كله عمل، كله أمر بمعروف نهي عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهو يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الشعائر العبادية. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يقدم القضية أنه لا بد من جهاد إن أراد الإنسان أن يصل إلى الجنة، لا يوجد سكوت ولا مبرر للسكوت. فالقرآن لم تعد مبادئه وتعاليمه هي السائدة فيما وجه الله سبحانه وتعالى، لم يعد لكل تلك التعليمات والتوجيهات الإلهية أي قيمة في واقع الأمة، الأمة التي تنتمي إلى الإسلام لم يعد للإسلام قيمة فيها. يفترض أن تتبنى الأمة أو تبني مسيرة حياتها على أساس تعليمات الله، توجيهات الله، على أساس مبادئ الإسلام، قيم الإسلام. فكان لابد أن يتحرك الإمام زيد ليحرك تلك المبادئ التي جمدت وماتت، تلك القيم، تلك الأخلاق، أيضا كمصلحة للأمة، لأنه إذا كلما مرت فترة زمنية تغلغل الباطل وسيطر الباطل وتحكم الباطل بكل شيء، فلابد من حركة من أجل إنقاذ الأمة. السكوت، الجمود، القعود لا يمكن أن يغير واقع الأمة، لا يمكن أن ينقذها مما تعانيه من الظلم ومن الطغيان. فالإمام زيد تحرك، وكان لحركته عنوانان هامان، هما البصيرة والجهاد، ورسخ هذه القضية في أوساط الأمة وفي ثورته. كان ينادي ويحاول أن يرسخ هذه القضية البصيرة، وكان يقول عباد الله البصيرة البصيرة ثم الجهاد، معنى أن يكون لدى الإنسان المؤمن بصيرة، فهم، وعي، استبصار، ثم عليه أن يتحرك ليجاهد بعد ذلك. من أحوج ما تحتاجه الأمة اليوم في مواجهة الطغاة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، وأن تغير واقعها اليوم تحتاج إلى البصيرة، إلى الوعي، إلى الفهم، إلى الاستيعاب، وتحتاج إلى الهدى، وتحتاج بعد ذلك إلى أن تواجه هذا الواقع الإجرامي وأن تواجه المستكبرين. تحتاج أن تكون لها بصيرة تجاه هذا الواقع، بصيرة تجاه عدوها ومن هو عدوها، وتفهم من هو عدوها، وتفهم نفسها، تعرف نفسها وكيف اختارها الله، وما هي المسؤولية التي حملها الله، وما هي المقومات التي أعطاها الله، وما هي المسؤولية التي حملها الله، وبعد ذلك تتحرك لمواجهة ذلك العدو الذي يجب أن تعرفه من خلال الهدى الإلهي. هذه القضية تحتاجها الأمة اليوم بشكل كبير، ويجب أن تتحرك فيها، وإلا فإن الواقع لن يغيره الله إذا لم تتغير النفسيات، تتغير القناعات، تتغير الرؤى وفق ما وضع الله وبين الله سبحانه وتعالى وأنزل في كتابه. لابد أن يتغير لدى الأمة فهمها وتتغير حركتها، لابد أن تعود مبادئها وقيمها، وعلى أساس تلك المبادئ والقيم تتحرك. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تحرك عليه الإمام زيد ليغير من واقع الأمة كما أراد الله، وجسد ذلك رسول الله وتحرك على أساسه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 75 و76 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان ضمن آيات تتجاوز 100 وتحتل الجانب الأول من السورة، وكلها تؤكد بأن اليهود استمروا يشككون ويلقون الشبهات أمام الدين الإسلامي، ويبغون المؤمنين يرتدون بعد إيمانهم كافرين، وظلوا يدسون أقاويل الباطل في لباس الحق، ويدججون الحجاج باللجاج عسى أن يجدوا في المسلمين من يرجعون. ولهذا فإن الآيات تجعلهم عرايا أمام الحق، وتؤكد كفرهم وتدمغ أباطيلهم، وتجعلهم مغلولين بالارتياب، فيتضح للجميع سوء سلوكهم الخاسر، وحقارة حقدهم الماكر، وعقيدتهم المنحرفة، وأطماعهم في السحت والربا، وأكل المال بالباطل. ويكفي في هذا المجال أن نقرأ قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ومع ذلك فإن الآيات توضح بعض أساليب مكرهم بالمؤمنين، فيأتي قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هكذا هم اليهود يتلاعبون بالآيات ويعبثون بالدين، فيظهرون الإيمان في حين وهم عن الكفر غير منفكين وإليه مطمئنون في كل حين. يفعلون ذلك عسى أن يرجع ضعفاء النفوس عن الإيمان، ويرتد من آمن عن الدين، ولكن المحاولة تتلاشى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومع مكرهم واللعب وكيدهم والكذب، فإنهم يكتمون الحق عن الناس ويدعون أن الهدى عندهم هو الأساس، ولكن الله يرد عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. ومع ذلك يزعمون أن الله لا يتفضل بالعلم إلا عليهم، ولكن الله يرد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص محمدا ومن اتبعه بعلم كثير وغزير جاءهم في هذا القرآن. وكما أن اليهود مسلكهم في مجال العلم هو هذا المسلك اللئيم، فإنهم في مجال المال أشد لؤما وإثما، وأفظع فجورا وظلما، وأكثر شحا وجرما. وهذا هو ما توضحه الآية التي نقبس منها. ولكن الله العادل الحكيم لا يعمهم جميعا، بل يفصل فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، منهم من هو هكذا، وقليل ما هم. أما الغالبية في اليهود، أما المستكبرون منهم وقادتهم، وبالذات أحبار الدين وحفاظ الكتاب كما يدعون، فلهم شأن آخر ومسلك عجيب مع المال. ذلك هو ما يوضحه الله فيقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هل أنتم أيها المسلمون موقنون بما يقرره الله رب العالمين عن اليهود؟ هل أنتم مؤمنون بما يأتيكم من علم حقيقي من علام الغيوب عن اليهود وعن سلوكهم الكذوب؟ هل أنتم على ثقة بما قاله الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه ما في الأنفس ولا ما في الصدور، ولا السر ولا الأخفى؟ هل تؤمنون بما قال؟ ألا فاسمعوا وعوا. اسمعوا ما يقوله الله عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا هو مسلك اليهود وقادتهم وأحبارهم وطغاتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، وينطلون الناس حقهم، ويغمطون مستحقاتهم، ويستحلون نهب أموالهم وثرواتهم وأراضيهم بلا حياء من الله. يفعلون ذلك إن وجدوا في الناس ضعفا واستكانة، ولكنهم ينصاعون ويستسلمون إن وجدوا إباء وحزما وقياما على الحق وعزما. إنهم أذلة صاغرون أمام القائم على حقه بقوة، وهم طغاة جبارون أمام المتساهل في حقه المتراخي في عزمه. وهذا هو الذي يجدونه اليوم منا نحن العرب، فنحن لسنا قائمين على ما لنا من حق، ولسنا أولي عزم وحزم في استرداد هذا الحق. ولهذا طغى اليهود واستكبروا وازدادوا عتوا ومطلا وطمعا في المزيد من الاستيلاء على البلاد وفي الطغيان في الأرض والفساد. كل ذلك وأكثر منه سنلمسه وسنذوق منهم لباس الجوع والخوف ونلبسه، وسنحترق أكثر بنار أطماعهم في حقنا وأرضنا ما لم نكن قائمين على الحق بعزم وحزم وإيمان. لكن المسلمين حين يهنون ويضعفون يصبحون لقبة سهلة لليهود، يستحلون دماءنا وأموالنا وبلداننا بلا تردد، ولهم على ذلك مبرر سيء. وبئس المبرر والدليل، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أسمعتم؟ ليس عليهم من الله عقاب ولا عليهم حجة أمامه ما داموا يأكلون أموال الآخرين وينهبون أراضيهم من الناس. الأميون في عرف اليهود هم كل الناس سوى اليهود، والعرب والمسلمون في مقدمة الأميين. إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يقولون هذا ويطبقونه ويعلنونه وينفذونه، والعالم أمامهم مذعنون ولطغيانهم مستسلمون، ونحن المسلمين أول المستسلمين. والله سبحانه يحذرنا من هذا السلوك المذعن، ويحثنا على أن نكون أقوياء قائمين على حقوقنا قيام الواثق القادر، وأن نرد مكر اليهود الغادر. ها هو الله يكذبهم في دعواهم في استباحة أموال الناس، فيقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما من كذب على الله وغدر وافترى كاليهود ونهب الناس فعليه من الله الغضب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: خذ سيفي هذا إلى الحسين بن علي بن الحسن المثلث، واطلب منه أن يسدد مقابله دينا لي.
1: ما أعظمكم يا آل رسول الله حين تطلبون الشهادة نصرة للحق، وتعافون المال والجاه والسلطان وبهرج الدنيا طلبا للآخرة.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: إلى جنة الخلد يا إمام، إلى جنة الخلد يا إمام الأمة.
2: استشهد الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، وتدافع فرسان الجيش العباسي كل يريد أن يغرس سيفه في جسده الطاهر لينال عطايا الخليفة أبي جعفر المنصور. كانت الدماء تسيل والمشهد في غاية الألم، حتى هوى حميد بن قحطبة قائد جيش عيسى بن موسى العباسي بسيفه على تلك الرقبة الطاهرة، وأسرع جزار البشر يحصدون أرواح من في المدينة، أوغلوا في الدماء وهتك الأعراض، وقطعوا في ذلك اليوم مئات الرؤوس على أنغام المزامير والضبول. وشاءت العناية الإلهية اللطف بالحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن عقيلة بني هاشم الثانية زينب أخت الإمام النفس الزكية، الذي توارى عن الأنظار حتى رحل الجيش العباسي المجرم ليغوص في بحور العلم أكثر فأكثر، وما هي إلا بضع سنوات حتى أصبح أعلم أهل عصره.

0: سبحان الله يا أخي، ما أشد آل البيت شغفا بالعلم والمعرفة.
1: هي عادة لمن تربى في بيوت العلم والحكمة، لكن ما سبب قولك هذا؟
0: الحسين بن علي بن الحسن المثلث على حداثة عمره أصبح عالما فقيها يشار له بالبنان.
1: لا تنسى أن خاله الإمام محمد النفس الزكية، وجده عبد الله بن الحسن، وببقية آل البيت له رابط وثيق.
0: لكن للأسف كلما ازداد رجل من آل البيت علما ومعرفة، زاد بنو العباس حقدا وكراهية وعداء لهم.
1: هذا شأن من يخاف على سلطانه الجائر.
0: معك حق يا أخي، فهناك صفتان من الصفات الكثيرة لآل البيت يحسدهم أعداؤهم عليها ويحقدون عليهم.
1: أي صفتين تقصد يا أخي؟
0: أقصد سعة العلم والكرم، هاتان الصفتان تجعل المرأة في خوف على الحسين بن علي بن الحسن المثلث من حسد الحساد وحقد الحاقدين.
1: وقاه الله شر الطاغية أبي جعفر المنصور.

0: أوصل الجواسيس والوشاة والرقباء للطاغية أبي جعفر المنصور أخبارا عن نية الإمام الحسين بن علي بن الحسن المثلث مواصلة الجهاد ضد الظلم والاستبداد، فأمر بفرض الحصار والتجويع على آل البيت.
1: اسمع يا حسين،
2: كل لي آذان صاغية يا خال.
1: خالك يحيى بن عبد الله بن الحسن لا يريد أن يمنع الماعون أو يمنع جودك وكرمك وعطفك وإحسانك إلى المساكين والفقراء.
2: لا أشك في ذلك يا خال، وما أظنني قد ورثت هذه الصفات إن كنت أحملها إلا من أخوالي وأعمامي.
1: أنا يا ابن أختي لا أقدح في صفاتك المحمودة، ولكن عليك أن تقدر ما أنت فيه. فبعد أن قتل الطاغية أبو جعفر العديد منا وشرد من شرد، وبعد أن استشهد آخرون، فقد بقيت أنت من يتحمل الإنفاق على الأطفال والنساء والضعفاء من آل رسول الله.
2: أعلم هذا يا خال، ولكن من للضعفاء والمساكين والمحتاجين من أبناء الأمة؟
1: لن نبخل عليهم من فائض، ولكن الأقربين أولى. ترى من يطرق بابك يا حسين؟ فما جئت إليك إلا خلسة متحاشيا عيون الجواسيس والرقباء.
2: لا تخف يا خال، اذهب واختبئ في الداخل، سأنظر من في الباب. من يطرق بابي؟
3: أنا الحسين بن هذيل يا ابن رسول الله.
2: مرحبا بك أيها الرجل الصالح، تفضل بالدخول.
4: أما اليوم يا ابن رسول الله فقد جئتك أحمل خبرا لا يسر صديقا ولا حتى عدوا.
2: قل ما لديك، فقد ألفنا أسوأ الأخبار في عصر يحكمنا فيه أسوأ الطغاة.
4: الطاغية أبو جعفر المنصور فرض عليكم حصارا جائرا، لقد منع صلاتكم وأمر بتجويعكم، بل وإفقاركم والحط من منزلتكم وقدركم بين الناس.
2: طب نفسا وقر عينا يا ابن هذيل، فمن لا يتكل على أموال الطغاة المدنسة لا يتأثر بحصارهم وتجويعهم، واتكالنا على الله سبحانه وتعالى.

0: أن آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشبه بنسور نبل شل الدهر أجنحتها، منعتهم عزتهم وإباء أنفسهم حتى من أنة شاك أو صرخة مظلوم.
1: اعتقد الطاغية أبو جعفر المنصور أن حصارهم وتجويعهم سيثني عزائمهم فيضعف من ثباتهم وصمودهم وتصميمهم على مقارعة الظلم والطغيان.
0: أما أنا فأعتقد أن حصارهم وتجويعهم سيزيدهم ثباتا وقوة، وسيدفع بالمزيد من أبناء الأمة المستضعفة لنصرتهم.
1: فما رأيك لو نساهم نحن في تخفيف ضيقهم ببعض المال؟
0: وافقك الرأي، ولكن كيف ورقباء الطغاة حولنا بالمرصاد؟
1: دع الأمر لي، فإن أفلحت في صلتهم ظفرت برضاء الله، وإن فشلت فأنا راض بما سينالني من عقاب طاغي المدينة، فنفس الفداء لآل رسول الله.
2: بالغ والي المدينة في حصار آل بيت رسول الله حتى ضاقت بهم الحال، واشتدت عليهم ضائقة الرزق، وأصبح الوضع يفوق كل احتمال. كل هذا والحسين بن علي بن الحسن المثلث يحاول أن يسد حاجة أهل بيت النبوة، مواصلا عطاياه لكل سائل محتاج.
3: اعلم يا ابن هذيل أنه لا يحزنني حصار الطغاة ولا ضيق العيش وسوء الحال، إنما يحزنني هو إقدام هذا الوالي على تعمد الإساءة إلينا ومحاولة إذلالنا والحط من قدرنا أمام الأمة.
4: نفسي فداؤكم يا آل رسول الله، والله سبحانه وتعالى سيجعل لكم من ضيقكم فرجا.
3: ثقتنا بالله وإيماننا بنصرته يملأان قلوبنا وأرواحنا ثباتا وصبرا وصمودا.
4: هل لي أن أبدي لك رأيا يا ابن رسول الله؟
3: أتقبل منك الرأي والمشورة والنصيحة حتى التوبيخ أيها الرجل الصالح.
4: حاشاك من توبيخي يا سيدي، ولكنني أراك تبالغ في عطاياك لمن يسألك الصدقة، فهلا خففت منها لما أنتم فيه من ضيق العيش؟
3: اسمع يا حسين بن هذيل، أعلم أنك علينا شفيق، ولكن لنا ربا يعرف الحسنات، فوالذي نفسي بيده إني أخاف ألا يقبل مني السائل صدقة.
4: جعلت فداكم يا آل بيت رسول الله.
3: ووالله يا ابن هذيل، ما الذهب والفضة والتراب عندي إلا بمنزلة واحدة،
4: ولهذا بعت تراب أرضك الوحيدة بالعراق لسداد بعض ديونك يا ابن خير عباد الله كلهم.

0: ما أرى أمير المؤمنين الخليفة أبا جعفر حفظه الله إلا راضيا عني كل الرضا لما ألحقته بآل البيت من الأذى.
1: كيف لا يرضى عنك يا سيدي والي المدينة وقد جعلت منهم عبرة لمن اعتبر؟
0: ما هي إلا أيام وسأجعلهم يتسولون في الأسواق يسألون الناس في مذلة ومهانة.
1: لله درك يا سيدي الوالي، لقد جعلتهم محط سخرية الناس واستهزائهم.
0: ليس هذا إلا النزر اليسير مما سأفعله بهم في الأيام القادمة.
2: سيدي والي المدينة،
0: ما الأمر أيها الحاجب؟
2: رسول الخليفة من بغداد يستأذن بالدخول.
0: ليدخل حالا.
3: السلام عليك يا سيدي ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جئتك يا سيدي أحمل نعيا إليك وإلى الأمة الإسلامية جمعاء.
0: ويحك، في من؟
4: في أمير المؤمنين مولاي الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله.
0: يا لشؤم مقدمك يا رجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: عظم الله أجرك يا سيد الوالي وأجر الأمة الإسلامية.
1: ومن تولى عرش الخلافة من بعده أيها الرسول؟
2: ابنه محمد بن عبد الله، وقد لقب نفسه الخليفة المهدي.
1: جعله الله خير خلف لخير سلف.
2: وقد حملني إليك رسالة يا سيدي.
1: سلم الرسالة إلى كاتبنا ليقرأ علينا فحواها.
0: من أمير المؤمنين الخليفة محمد بن عبد الله المهدي إلى والي المدينة، أما بعد، نأمرك برفع الحصار عن أبناء عمومتنا من آل البيت وعدم الإساءة إليهم وإعادة صلاتهم وتأمين خائفهم ومتخفيهم، والسلام ختام.
1: وعلى سيد أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان للمهدي نهج غير نهج أبيه في تعامله مع آل البيت، فالويل لي ولكل من ناصبهم العداء. هذا ما ستبديه لنا الأيام.
3: سيسجل التاريخ يا أمي أن سنة 158 هجرية شهدت رحيل أحد أكبر طغاة الأرض، أعني أبا جعفر المنصور، حاملا وزره وظلمه وطغيانه وجبروته وفساده واستعباده للأمة، إلى رب عادل جبار منتقم منصف للمظلومين المستضعفين.
4: لا أدري يا بني كيف كانت حالة الطاغية وهو على فراشه يعاني من سكرة الموت. ألم يكن يفكر كيف ستكون حالته حين يلقى ربه؟
3: مثل هؤلاء يا أمه، خلت قلوبهم من الإيمان بدار الجزاء والحساب والعقاب.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأرجو أن يكون ابنه المهدي صادقا فيما أمر به بشأن تأميننا يا بني.
3: ستبدي لنا الأيام ما نجهل يا أمي.
5: بموت أبي جعفر المنصور انتقلت الخلافة إلى ابنه محمد الذي لقب نفسه المهدي. ولا شك أن قرار الأمان الذي أصدره لآل بيت رسول الله كان فرصة لعودة آل البيت إلى المدينة بعد تشريدهم واختفائهم عن جواسيس الطاغية الهالك أبي جعفر المنصور. فعاد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخوه إدريس وابن عمهم الحسن بن محمد بن عبد الله وغيرهم من آل بيت رسول الله. هذه العودة خففت على الإمام الحسين بن علي الفخي حملا أثقل كاهلة، وشعر بالسعادة الغامرة بعودة أخواله وبني عمومته، وعلى رأسهم خاله يحيى بن عبد الله بن الحسن.
3: ما تفسيرك يا خال لما أصدره الخليفة الجديد بشأننا؟
6: لعله أراد أن يثبت للأمة وخاصة أنصارنا بأنه لا ينوي لنا شرا ولا يضمر لنا عداء كوالده وسلفه.
3: ليس المهم هذا يا خال، المهم هل هو صادق في نواياه، مخلص في حسن تعامله معنا؟
6: من الصعب أن نكتشف نواياه، ولكن لا أخفيك يا حسين أن ما أمر به جعلني أقف بين حسن الظن وسوءه، بين الرجاء والخيبة، بين الوفاء والغدر، بين الصدق والمكر والخديعة.
3: هذا ما أشعر به أيضا يا خال، ولهذا علينا أن نتمتع بحسن الظن مع الحيطة.
6: يظهر هناك فارس على صهوة جواده يتجه نحونا يا حسين.
3: أجل، لعله عابر سبيل.
7: السلام عليكما.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
7: من؟ الحسين بن علي الفخي ويحيى بن عبد الله بن الحسن.
3: أجل، نحن هما أيها الفارس، مرحبا بك يا أخي.
7: كم أنا محظوظ اليوم، بلقاء آل بيت رسول الله.
6: أخبرنا، من أين مقدمك أيها الفارس؟
7: من العراق، حيث بنو العباس يقترفون أبشع صور الظلم على أبناء الأمة، وأنا لا أريد أن أكون نذير شؤم في أول لقائي بكما.
3: إذن أنت تحمل إلينا من العراق خبرا سيئا.
7: خبرا تعودتم سماع أشباهه يا آل رسول الله مرات عديدة.
6: أي خبر تحمله أيها الفارس؟
7: ألم يصلكم خبر ابن عمكم سيدي علي بن العباس بن الحسن عليهم السلام؟
8: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرح

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولي. وأوضحت في بيان صادر عنها أمس أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثر بجروح أصيب بها في قصف لطائرات العدو الإسرائيلي على مخيم القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة قبل يومين، بينما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وأضافت أن جيش العدو نفذ عمليتين نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. وفي السياق، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية، شنت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم عملية مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث طالت الاعتقالات 23 مواطنا تركزت في محافظتي جنين وقلقيلية. أعلنت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني في بيان لها أنها ردا على الاعتداءات والهجمات الأمريكية المتكررة ضد إيران، تم استهداف عدة أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث قام الجيش الإيراني اليوم باستهداف أنظمة الاتصالات وخزانات الوقود ومنظومة باتريوت وبرج المراقبة ومستودع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في الكويت بطائراته المسيرة الانقضاضية. كما قامت القوات البحرية للجيش الإيراني بإطلاق صواريخ كروز واستهداف السفينة الحربية للعدو الأمريكي. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إصابة ناقلتين نفط عملاقتين مخالفتين غررت بهما أمريكا. من جهة ثانية، سمع دوي انفجارات فجر اليوم في كل من جزيرة كيش وجزيرة قشم وجزيرة بوموسة وميناء بندر عباس في جنوب إيران، تضررت من خلالها عدة زوارق مدنية تابعة للمواطنين. كما سمع دوي انفجارات في ميناء الإمام الخميني وميناء مهشر وميناء بوشهر. صرح مصدر عسكري روسي اليوم بأن جنودا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة الشمال الروسية استخدموا خلال الليلة الماضية طائرات مسيرة مزودة بتقنية FPV لتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة. ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة تم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026. فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، ونواصل الحديث في هذه الحلقة حول الرثائية العظيمة التي رثى فيها الشاعر تميم البرغوثي الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند البيت الذي يقول: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول.
4: أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات باثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإنشيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل؟ مجازاً يسمى الملك ملكاً، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلاً بقول لا؟ فلا تك من قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك، قالوا: هل لحزنك حامل؟ وكم من شهيد، من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي، من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل.
3: طبعا سنكمل من هذا البيت ونقرأه قراءة نقدية بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
5: أهلا وسهلا أخي العزيز مطيع، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كنا قد توقفنا عند البيت الذي يقول: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. واليوم سنبدأ من البيت التالي: ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. أخي هايل، اربط لنا بين البيتين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال هو بعد أن ما تحدث عن آل البيت في الحلقة السابقة، ذكرنا حينما قال: يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد أعطاه أئمة مناصبهم يوم القتال المناصب. ثم أضاف هذا البيت التالي الذي ربطه بالبيتين السابقين: ومن موته أمسى بداية ملكي فذلك ملك عهده متطاول. وأعتقد أننا لو ذكرنا هذا البيت مفردي وقلنا ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول،
3: يا سلام،
5: سيكون بيتا منفردا لحاله كحكمة جميلة ورائعة. طبعا في هذه الصورة، في هذا البيت الذي نستفتح به هذه الحلقة، صورة قلب الموازين، قلب الموازين، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول، أي أنك إذا مت في سبيل الله سبحانه وتعالى أو قتل فأنت فزت، كما قال الإمام علي عليه السلام: فزت ورب الكعبة.
3: نعم.
5: هنا بداية حياة جديدة، كما قلنا هنا صورة لقلب الموازين، تتحول الشهادة إلى بداية لتأسيس الملك الخالد والممتد. هنا في هذا المضمون، في هذا البيت بالذات، وفلسفة الشهادة التي ترى بالقتل في سبيل الله حياة أبدية للمجاهد الذي فاز بها والقائد الذي فاز بها، أيضا للمبدأ والفكرة والدين والرمزية التاريخ.
3: نعم. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل. هنا لابد أن نوضح، ومهم التوضيح لغويا أخي هايل، تفضل.
5: نعم. يدوم إلى يوم القيامة ملكه، وإذا طلب الملك العقيم العواهل، طبعا العواهل هو جمع عاهل، والعاهل هو الملك.
3: نعم.
5: كما تعرف في اللغة.
3: صحيح.
5: هنا صورة التقابل الزمني، تقابل زمني، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل، يعني بينما العواهل يطلبون، أو العاهل أو الملك، يقال العاهل الكذا، العاهل الأردني، العاهل السعودي، العاهل تمام.
3: نعم.
5: إذا طلبوا هذا الملك العقيم، هؤلاء آل البيت يدوم ملكهم إلى يوم القيامة، لأنهم استشهدوا، لأنهم نالوا الفوز، واستحقوا أن يتبوأوا هذا المنصب العظيم وهذا الشرف العظيم.
3: وأيضا كأنه، عفوا أخي هايل، وكأنه يقول للعواهل هؤلاء: إذا طلبتم الملك ونلتموه وهو ملك عقيم، فلا ملك إلا ملك أولئك العظماء.
5: نعم. وهنا صورة بين التقابل الزمني والموضوع.
3: صحيح. نعم.
5: ملك ممتد إلى قيام الساعة، في مقابل ملوك دنيويين.
3: صحيح. يتكالبون. نعم.
5: على ملك موصوف بالعقيم كما يعني.
3: نعم. فلم ينقطع يعني هنا
5: الشاعر هنا أن يوضح لنا في مضمون هذا البيت تفاهة السلطة السياسية.
3: نعم.
5: مجردة من المبادئ.
3: نعم. وأيضا
5: يوضح لنا خلود هذه السلطة الدينية، الرموز الدينية المستندة إلى خط المقاومة والفداء.
3: نعم. وهنا أيضا يبرر لماذا هذا الملك العظيم يستمر إلى يوم القيامة، يقول: فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي الله في تلك العباءات ماثل. يا الله أخي، الله. أيش العظمة.
5: هذا بيت جميل. هذه صورة بصرية.
3: نعم.
5: وروحية بنفس الوقت.
3: صحيح.
5: وهي صورة بالغة القوة والجرأة. فلم ينقطع وحي متى ما رأيته بل الوحي في تلك العباءات ماثل. وهو هنا يريد ويتحدث عن آل البيت عليهم.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا.
5: هذه الصورة من أجمل ما كتب في هذه القصيدة الأمان الأبد، بما أن الوحي عادة مستمر، حيث يتمثل هدي الوحي، يعني يريد أن يقول لنا أن هدي الوحي وامتداده يتمثل داخل هذه العباءات التي يرتديها هؤلاء الأئمة العظماء والعلماء في نفس الوقت المقاومون. يعني الامتداد الإلهي، إذا كان وحي التشريع قد انقطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وحي الإلهام والتسديد والنور والتوفيق مستمر في ورثة الصادقين وهم آل البيت.
3: نعم.
5: هكذا يريد أن يقول، لكن هنا انزياع في هذا البيت، جعل الوحي ماثلا وساتسا داخل هؤلاء الأئمة، وهو انزياع لغوي لبيان شدة تمسكهم بالحق. هذا يقول ليس من التوحيد نفي ألوهية الملوك وأنشيدت عليها الهياكل.
3: نعم.
5: وهنا صورة شعرية، صورة الفكر الثوري، حيث يقف التوحيد كمعول يهدم الأصنام والقصور التي هي بين قوسين الهياكل المشيدة لتأليه الملوك الطغاة المتجبرين والظالمين. ثم يأتي إلى البيت السادس عشر ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل.
3: الله.
5: هنا صورة التقابل بين الأرض والسماء، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل. هنا صورة التقابل بين الأرض والسماء.
3: صحيح.
5: سلطان على الأرض ظالم مجرم متجبر، وسلطان إلهي وسلطان في السماء، وهو المتصف بالعدالة، وبينهما إنسان يسقط الذي يسقطه سلطان الأرض، يا إما أنه فقط هذا الإنسان في فق الشرك السياسي في رضاه بهذا الظلم.
3: يعني
5: بما أن في مضمون هذا البيت تجريم الرضا بالظلم واعتباره سلكا لكونه يقدم طاعة المخلوق الجائر على طاعة المخلوق العادل.
3: صحيح.
5: لكن هنا بيت مطيع آخر يقول: مجازا يسمى الملك ملكا وحيلة، ضحيتها الأولى هو المتحايل. ثم يأتي بعده البيت الآخر يقول: فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ويأتي: ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا، فلا تكن ممن قالها وهو غالب.
3: الله.
5: نطيع نقف على عنوان القصيدة. عنوان القصيدة للأستاذ تميم البارغوثي عنوانها ألم يبدأ التوحيد. طبعا نعم، وهو في هذا البيت التاسع عشر يقول: ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا، يعني لا إله إلا الله.
3: صحيح. صحيح.
5: فلا تكن ممن قالها وهو غافل،
3: يعني لا تؤله، لا تؤله البشر. هو
5: نعم.
3: هذا المعنى، لا تؤله البشر.
5: نعم. شوف، أريد أن يقول لنا أن التوحيد بوابته الثورية، كلمة لا، كلمة لا الثورية، وصورة الغافل الذي ينطق بكلمة التحرر دون وعي مضمونها الرافض للظلم يقول لا تكن منه. تمام.
3: صحيح.
5: التذكير بأن شهادة الإسلام تبدأ بالنفي لا، لا إله إلا الله. تمام. قبل
3: نعم.
5: الإثبات لا إله، قبل الإثبات الذي هو لا إلا الله.
3: إلا الله.
5: إما يعني أن الرب والتمرد على الأنداد والأصنام هو أساس تحويل الحرف اللغوي هنا لا إلى منهج. تمام. وفعل ثوري مقاوم وظفه الشعر في هذا البيت.
3: شوف هنا جزئية رائعة، يقول طبعا مرتبط بكلمة لا، ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا، فلا تكن ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. من هو رافض لأنه رافض بكلمة لا، لا للباطل مثلا، لا للظلم، لا أليس هذا ما يعني؟
5: نعم. هذا تعقيد وتأكيد وتعميق للبيت الصعب.
3: نعم.
5: المسلم الحقيقي الرافض للظلم والطغيان. تمام.
3: نعم.
5: المسلم الحقيقي يريد أن يقول لنا الشعرنا أن المسلم الحقيقي هو الرافض للظلم والطغيان، الذي يقول لا في وجه أمريكا، لا في لا للظلم، لا للاستبداد، لا للإجرام. تمام. أما القابل والمستسلم لكل واقع، لكل واقع جائر، لا نصيب له من جوهر التوحيد.
3: نعم.
5: الانزياحات في هذا النص، في هذا البيت، هو قلب المعاني، هي قلب المعاني المعتاد، أي قلبة، فجعل الرب صفة إيجابية تفتح باب التوحيد، وجعل القبول صفة سلبية تغلق باب التوحيد.
3: وأيضا هنا ربما أنه ما زال عند كلمة لا، وجعلها كأنها كتاب، يقول: كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. كيف تقرأ هذا البيت؟ يعني كتاب ومن أجسادنا كلماته، يعني عندما نرفض الظلم والباطل نقدم أرواحنا في سبيل هذا الرفض للباطل.
5: طبعا هنا الشاعر سليم البرغوثي حينما يقول كتابنا من أجسادنا كلماته فلا القول منسي ولا الحبر حائل، يصف الشاعر مسيرة المقاومة أعتقد بأنها كتاب مقدس، كتاب منزل خطت حروبه بأجساد وتضحيات أبناء هذه الأمة. ولأن الحبر كما ذكرت في بداية القصيدة في الحلقة الماضية هو دمهم القاني، تمام؟
3: نعم.
5: فأسود مطبوع وأحمر سائل في البيت الذي كنا ذكرنا
3: في الحلقة الماضية. نعم
5: تمام. ولأن الحبر ودمهم القاني فإن هذا التاريخ يظل حيا، لا يمكن للزمان أن يطويه أو ينسي الأجيال القادمة ظهوره المشركة التي خطت بدمائهم بدماء الشهداء.
3: نعم. وكم آية لله ما بين خلقه تحاول من هدي الورى ما تحاول، فلله آيات بنات مدارس تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهم المشاعل. هنا الآيات لله، تدرج مجموعة الآيات، بدأ بالكتاب ثم فصل الكتاب إلى آيات في هذه الأربعة الأبيات. كيف تقرأ هذا السرد؟
5: أقرأ هذا السرد في هذه الأبيات، ولله آيات في الثلاثة الأبيات أو الأربعة، هي صور صوفية روحانية يصور فيها الشاعر كل فئة في كل بيت على حسب مخيلته، على حسب ما يريد أن يقول لنا بعدها في الأبيات التي سوف تليها. لله آيات بنات مدارس.
3: نعم. تقول صباحات لهن جدائل.
5: وكم آية طبعا بدأ أقل، وكم آية لله ما بين خلقه تحاول من هدي الورى ما تحاول.
3: نعم.
5: أن الله لا يترك خلقه دون منارات هدي.
3: صحيح.
5: وهذه المنارات تتعدد أشكالها وتتنوع جبهات عملها وتأثيره. طبعا إطلاق لفظ آية الله، آية الله.
3: أيوة.
5: ولله آيات، يريد أن يوصل بنا إلى آية الله سماحة السيد الشهيد القائد السيد علي القامنه.
3: صحيح.
5: فلله آيات، آية لله على الشخوص، يعني هي الشخوص والمواقف في هداية المجتمع في تثويره وتنويره. بعدها يقول فلله آيات بنات مدارس تقول صباحات لهن جدائل. هنا وصف الجدائل والصفائر بأنها صباحات، أو أنها تقول صباحات لهن جدائل، وجعل طالبة المدارس آيات إلهية مثلا.
3: نعم.
5: المدارس الطفولة الجدائل هي مظاهر حياة وبراعة، ولكنها في أرض المقاومة أصبحت خطوط مواجهة وآيات فداء. ثم هنا يبدأ الشعر بتفصيل آياتنا، فيرى أولاها في اللواتي يحملن براعتهن وجدائلهن التي تشبه خطوط الصبح المشرك، ليؤكد أن مسيرة الوعي والمقاومة تبدأ من مقاعد الدراسة. وأعتقد أن يذكر في هذا البيت يتطرق إلى المدرسة، مدرسة البنات التي ضربت،
3: التي قصفت
5: من قبل العدو، من قبل الكيان
3: في أول ضربة، في أول يوم. نعم. من العدوان الأمريكي. نعم. في رمضان.
5: نعم. طيب. تمام.
3: هنا بنات مدارس
5: آيات.
3: والآيات الثانية آيات فدائية.
5: نعم.
3: طيب، الأولى آيات مدارس، بنات مدارس. الآيات الأخرى آيات سباع متى تسر. نعم. على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل.
5: نعم. ثم يقول في هذا البيت 25 ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. هذه الصورة جميلة جدا.
3: صحيح.
5: رائعة. ترفع من هيبة المقاتلين، من هيبة القادة، من هيبة المقاومين، تشبههم بالسباع الأسود. ولكن كيف؟ هذه الأسود التي تملك قطع ثابتة وقوية لدرجة أن زلازل الأرض تهدأ وتستقر هيبة وإجلالا لخطواتها. هذا المضمون الجميل الرائع، مضمون القوة والثبات والسكينة التي يمنحها هؤلاء الأعلام، هؤلاء الأئمة، هؤلاء المقاومون للأمة، فهم ضمام الأمان الذي يثبت الأرض المتزلزلة بالفتن والحروب، فالتشبيه جعلهم أقوى من الزلازل.
3: صحيح صحيح. طيب
5: ثم نعم، ثم يتطرق الشاعر في هذا البيت 26: ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من
3: لا أضاءت لهم فوق
5: الجبال المشاعل. نعم. وأعتقد أن الشاعر في الفيديو بشر معنى آخر هنا في البيت أو مفردة أخرى، ولكن المعنى واحد.
3: نعم.
5: المهم هذا ما وجدته مكتوبا. الصورة الشعرية داخل هذا البيت كما قلنا هي صور صوفية روحانية.
3: نعم.
5: طبعا يصور لنا في هذا المضمون البصيرة النقاء الذي يتمتع به هؤلاء الشيوخ الكبار، وهم ما يرشدهم لقراراتهم السديدة وضد ظلمات السياسة وضد ظلمات المغامرات.
3: نعم طبعا الظلمات
5: هذه الإضاءة الحسية وجعل المشاعل تنبعث من داخله.
3: نعم فقط يعني للتوضيح للأخوة المستمعين أخي هايل، لأنه فيها مشاعل، وأنت قبل شوية قلت الظلمات في الظلام. طبعا صورة هذا الظلام ولماذا المشاعل، كلمة إذا سروا، السرى يعني السير في الليل، عندما يسري أي أن المشي في الليل، لذلك جاءت المشاعل وجاء.
5: نعم
3: فقط توضيح للمستمعين.
5: الصورة في الليل. نعم
3: صحيح. إذن أخي هايل نحن مضطرون أن نتوقف هنا لأن وقت الحلقة هذه قد انتهى، وسنضطر أن نتوقف لنستكمل الحديث عن هذه القصيدة في حلقة ثالثة بإذن الله تعالى. ونعتذر من الإخوة المستمعين أيضا، ونعدهم أننا سنكمل الحديث واستعراض هذه القصيدة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف.
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
7: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
7: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء، صوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل. فمنذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعب دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال تؤكد على واحدية النضال والمصير الوطني الواحد.
0: ثورة 21 من سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال.
7: هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا. هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
0: في زمن ساد فيه ظلام الهيمنة الاستعمارية الاستكبارية، وفي جغرافيا مترامية الأطراف غلبت عليها أنظمة العمالة والارتهان، ظهر من أقصى جنوب الجزيرة العربية قائد رباني آتاه الله الحكمة ومكنه من أسباب القوة والبناء، وعصم به شعبا كريما كان على شفا حفرة من نيران التطبيع والخضوع، وكان قاب قوسين أو أدنى من إعلان عبوديته المطلقة لقوى الكفر والشر والطاغوت. فمن عطاء الرجال وتضحيات الشهداء وتحرك الصادقين ولد 21 من سبتمبر بمجده العظيم. جاءت ثورة يقودها علم حكيم شاء الله أن يكون سيدها وقائدها.
8: ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان السفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني. يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء فيما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا بتلك السيطرة الأجنبية، بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا وعلى بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا. لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.
0: كان قرار الثورة يمنياً بحتاً بشمولية خياراته ومخرجاته، ليتوج ذلك التحرك بانتصار عظيم جعل العالم يتحرك بشن عدوان على شعب أراد التحرر والفكاك من كل القيود الأمريكية والبريطانية وغيرهما. لتواجه اليمن العدوان بكل شجاعة وصبر، يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يكمل مشوار الثورة ويحرر الشعب من قيود العقد والأفواه الباطلة، ويكمم مدعي الوطنية والمظلومية، واضعا بذلك معيار الصادقين وأساليب الكاذبين، ويضع النقاط على الحروف في الرؤية الوطنية البناءة للدولة ومؤسساتها المختلفة، ويحدد مسارا جديدا في الصبر والوعي والبصيرة ومتابعة التحرر والثورة مستمرة حتى تحرر كل البلاد دون استثناء، والعمل الجاد مع روح المثابرة والصدق والنهضة العملية المختلفة والمجالات المتعددة.
8: بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثة.

0: واسعاً وزخماً كبيراً في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: مثلت خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لثورة 21 سبتمبر خارطة طريق سارت عليها. وبعد نجاح الثورة ظلت هذه الخطابات الموجهة العام للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمار الثورة. وتعددت مضامين خطاباته في كل المجالات، ابتداء برفض البصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، مرورا بالنهوض بالجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين الذين لا زالوا أهل المدد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة.
0: إنجاز الانتصار، والانتصار لكل الشعب ولكل مكوناته، الانتصار بفرض الاستجابة للمطالب الشعبية التي هي شعبية بامتياز. وهكذا هي الثورات الناجحة، هي ثورات تصنع إنجازا لكل شعبها وليس لبعض شعبها، وتمثل فيما تحققه خيرا لكل شعبها. هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا. هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
1: في خطاب انتصار الثورة أعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سقوط الوصاية للأبد، وأكد أن استقلالنا هو الهوية الكاملة الذي لا نعيش فيه حالة التبعية بأي شكل من أشكالها. فالعدو يحاربنا ليضمن السيطرة التامة والشاملة علينا، وهنا يأتي دور الانتماء الإيماني كحاجة في مواجهة الأعداء لإسقاط كل مشاريع التفتيت والتقسيم والاحتلال والهيمنة. ثورة 21 سبتمبر أعادت الاعتبار للشعب اليمني بإحداث التغيير السياسي الإيجابي وإقامة الدولة العادلة الكريمة الحرة المستقلة، حتى يتمكن اليمنيون من استعادة سيادة بلدهم والتخلص من التدخلات الخارجية والقضاء على الوصاية بشقيها الإقليمي والدولي.
0: أننا سنكون دوما جزءا من شعبنا اليمني العظيم، نحمل همه لأننا منه ولأنها مسؤولية علينا جميعا، وأننا لن نقبل أبدا بعودة الاستبداد ولا عودة الاستئثار ولا هيمنة الفساد من جديد.
1: ثورتنا حرية، ثورتنا استقلال، ثورتنا روح من التكامل بين الشعب والقائد، والإرادة والطموح والأفق البعيد لشعب كريم أرادت له أمريكا وأدواتها أن يخر مستكينا ذليلا. ولكن هيهات، فهذا شعب الإيمان والحكمة والعزة والإباء.
2: من الإرشيف.
3: شكل نجاح ثورة 21 سبتمبر تحدياً بارزاً وتاريخياً فارقاً في حياة الشعب اليمني، ودخلت اليمن مرحلة جديدة في مواجهة مباشرة مع الفساد والهيمنة الخارجية التي سعت بكل الطرق والوسائل لاستعادة الهيمنة على اليمن، وبدأت بالتهويل والتخويف من ثورة 21 سبتمبر، ولم يكن أمامها سوى البدء في تنفيذ سيناريوهات العدوان والحرب التي أعدتها وجهزتها ضمن ملفات مكتملة الفصول والتفاصيل المطوية بالكتمان.
4: الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن شجعت السعودية لاتخاذ إجراءات أخرى لمزيد من الضغوط.
3: تقسيم اليمن وتمزيقه.

0: هدف سعت وتسعى إليه السعودية لتستغل ثروات هذا البلد ومقدراته.
1: هناك هدف السعودية التاريخي وهو السيطرة على بعض المناطق الشرقية في الجنوب لمد أنبوب نفطي عبر البحر العربي.
2: السعودية تريد المحافظات الشرقية لماذا؟ بهدف مد أنبوب النفط من الأراضي السعودية إلى حضرموت إلى الخراخير وصولا إلى المهرة ثم إلى البحر العربي، ويكون منفذا لأنابيب النفط وللنفط السعودي بدلا عن مضيق هرمز.
0: على امتداد التاريخ اليمني سجل آل سعود صفحات سوداء مملوءة بالدم والمجازر والخراب والشتات، فهم من احتلوا أرض اليمن، وهم من نهبوا ثرواته وخيراته، وهم أيضا من تآمروا على شعبه وصادروا حريته وكرامته وسعوا إلى تقسيمه والهيمنة عليه ليبقى في ركب العبيد وتحت الوصاية، الوصاية التي أوصاهم بها والدهم وهو على فراش الموت.
3: السعودية لا تريد اليمن مستقلا، لأنه إذا استقل اليمن يعني أصبحت السعودية
4: مكشوفة استراتيجيا من وجهة نظرها. المهم أن النظام السياسي في صنعاء أيا كان شكله، يساريا يمينيا أيا كان شكله، يجب أن يكون دائما في حاجة إلى الرياض. ولهذا السبب اليمن لن يترك بحاله إلا دائما فقير، دائما تعج به المشكلات السياسية والحروب الداخلية. هذه فلسفة السعودية يقال أنه نصحهم بها والدهم عبد العزيز.
0: سنوات التآمر والغدر والاحتلال تتجدد، وكتابها يتضخم وصفحاته تزداد سوادا، وعلى مساحة الوطن تتراءى أمام العالم أهوال ما حل بالشعب اليمني على أيدي شذاذ الخليج الذين جاءوا على ظهر مؤامرة حيكت بعناية وطرزها الغرب الاستعماري بأكاذيب شيطانية تسلب حق الإنسان وتسلب أرضه وتستبيح حريته وكرامته.
4: السعودية حينما وجدت نفسها تخسر اليمن كليا، وخسارة اليمن يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السعودية وللحكم السعودي، يعني خروج اليمن من هيمنة السعودية بعد أكثر من 50 سنة من السيطرة المباشرة نذير شؤم، لأن اليمن بذاته إذا استقل عن السعودية يمكن أن يصبح منافسا في أقل الأحوال في على مستوى الجزيرة العربية. إذا خسرت السعودية اليمن مكانتها الإقليمية تتضاءل، ولهذا كانت السعودية لا تستطيع أن تجد حلا في تلك اللحظات إلا الحرب على اليمن وتخريبه.

0: كانت المؤامرات السعودية تهدف إلى إغراق اليمن في المزيد من الهموم الاقتصادية والسياسية، ليبقى اليمنيون يمدون يد الحاجة إليها.
1: عقود من الزمن واليمن يعيش حالة من التآمر والحقد السعودي بشكل مباشر وغير مباشر من أجل الخضوع والتبعية، فصول من الإجرام والغدر والخيانة للنيل من اليمن وشعبه وكرامته وكبريائه والسيطرة عليه طمعا في ثرواته. فهذه هي حقيقة المؤامرة التي تدار على بلادنا، مؤامرة تمولها وتسلحها قوى الشر العالمي إسرائيل وأمريكا وعملاؤهم من آل سعود وحكام الخليج، الذين أعلنوا عن حقيقة حقدهم وشرهم ضد اليمن وشعبه فجأة من واشنطن.
2: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعماً لوجستياً واستخباراتياً لعملية عاصفة الحزم.
1: من الإرشيف
0: رحلة في رحاب إذاعة صنعاء وفي مخزونها البرامجي العريق، تاريخ من الوفاء ومستقبل واعد بالمزيد من العطاء.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: قوة الله.
1: وقفة إعلانية.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من جعلتم من أجسادكم حصونا للعزة ومن دمائكم ماء للحياة ومن أنفاسكم وقودا للنصر، ها هي لحظة الحسم قد أزفت، وصيغة وقف إطلاق النار التي كنا نراعيها قد أزفت وانتهت بانتهاء مهلة الصبر التي لم تكن ضعفا بل حكمة، ولم تكن هوانا بل تبصرا بمواقع الخلل. لكن للصبر حدود، وما دام العدو قد أخلى بالعهود والوعود فما عليه إلا أن يستعد للرد الموجع ولحظة الندم التي لا تنفع. أيها المجاهدون الأحرار، لقد ظن العدو الغاشم أن التزامنا بالعهد هو خوف، واستنفادنا لفرص التهدئة هو تخاذل، فاغتر بغطرسته العمياء واستهدف مطار صنعاء الدولي بغاراته الآثمة، معتديا على كل ما هو محرم دوليا، ناقضا بذلك كل المواثيق، ومعلنا عن وجهه الحقيقي الذي لا يعرف إلا لغة القتل والتدمير، ولا يفهم إلا منطق الغدر والخيانة. لكنه نسي أو تناسى أن اليمن التي يظنها سهلة المنال هي ذاتها التي أنجبت رجالا قد خبرهم في الجبهات، فهم لا يعرفون للخوف طريقا، وأن أيديهم تمتد إلى حيث لا تبلغه أنظار المعتدين، وأن صواريخهم تهوي على رؤوس الظالمين كالصواعق التي لا تخطئ هدفها، وكالنيازك التي لا تبقي ولا تذر. أيها الأبطال الذين هززتم عروش الطغاة بصبركم وجلدكم، إنها لحظة انتزاع الحقوق وليست لحظة انتظارها مهيئة على طبق من ذهب، فكل قطرة دم سالت من شهدائنا ومن أطفالنا ونسائنا هي في أعناقهم إلى يوم الدين، وكل مسجد دمر أو مدرسة هدمت هي شاهد على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم ولا تنسى بمرور الأيام. وها هي اللحظة قد أتت، وها هي الساعة قد حانت لتلقن العدو أقصى الدروس، ولكي تعيد له ذاكرته الضائعة ورشده المفقود، ولتجعلوه يستوعب حقيقة واحدة لا مفر منها، وهي أن الحقوق لا تهدى بل تنتزع، والعزة لا تمنح بل تقتطع من قلب المعركة، والمجد لا يكتب إلا بدماء الشجعان. أيها المجاهدون الشرفاء، اليوم لن يكون كالأمس، والرد سيكون بحجم الجريمة وبأضعاف ما يتصوره العدو. حقول النفط التي هي شرايين حياتهم، ومطاراتهم التي هي أبواب عزهم، وثكناتهم العسكرية التي هي رمز غطرستهم، ستكون أهدافا مشروعة في مواجهة عدوانهم السافر على بلادنا. فكونوا أيها الأبطال عند الظن، وارفعوا رايات النصر عالية، ورددوا في أعماقكم أن اليمن للأحرار، وأن الحق لا يموت، وأن الباطل إلى زوال، وأن الضربة القادمة ستكون فاصلة كفاصلة الموت بين الحق والباطل. أبطالنا الشجعان، أنتم اليوم في قمة التاريخ، وأنتم من سيكتبون نهايته بأيديكم، فامضوا على بركة الله، وثقوا أن النصر حليف من أيقن أن الله ناصر من ينصره.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني، حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-10-2622 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
4: عين على الأحداث.
0: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تتجاوز ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام حدود المناسبة والذكرى، بل هي مدرسة متكاملة تبدأ من أعماق الوعي وتمر عبر التعبئة الجهادية ولا تتوقف حتى تصل إلى قلب الميدان العسكري. وفي عالم اليوم حيث تحكم المصالح موازين القوى وتسيطر الآلة العسكرية والتكنولوجية على مفاصل المواجهة، فإن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام أعادت تعريف المواجهة لتقول بكل وضوح أن المعركة مع المشروع الغربي بقيادة أمريكا وحليفه الصهيوني وأدواتهما في المنطقة هي وبشكل أساسي معركة وعي وثقافة قبل أن تكون عسكرية، تبدأ من تحصين العقل وامتلاك البصيرة المستمدة من القرآن الكريم. فثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بدأت بمنهج ثقافي وتعبوي جهادي في زمن يراه كثيرون أن السلاح هو المرتكز الأساسي للنصر أو الهزيمة، ولكن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام أثبتت أن الثورة على الطغيان تبدأ بالبصيرة ثم البصيرة ثم الجهاد. وتلك الثورة العظيمة أثبتت أن معركة الأعداء تبدأ بثقافة التدجين والحرب الناعمة، وهي معركة لا يمكن هزيمتها بقوة السلاح بل بسلاح البصيرة والوعي المستمد من القرآن الكريم لضمان النصر، حتى يكون التحرك في سبيل الله لمواجهة الطغيان والمنافقين خالصا وحكيما.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر وبالفوز وبالفلاح وبالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. هؤلاء هم المؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر والفلاح والرحمة والجنة والرضوان، نوعية عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه. ثانيا أكد أن المؤمنين كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. ثالثا أكد أنه يجب علينا أن نعود إلى القرآن فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. رابعا أكد أن الإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، وترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. قد تكون معرضه في جيبك، معرض وأنت تحفظه آية آية، معرض عنه في ميدان العمل، في ميدان العمل تقرأ القرآن، تحفظ آيات القرآن، لكن لا تطبق ما جاء فيها من هداية، لا تؤمن أن فيه الهداية الكافية، لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره. والبعض هكذا عندما تسأل طالبا يريد أن يلتحق ماذا تريد أن تتعلم، مثلا يلتحق بالجامعة، البعض يستنقص عندما يتخصص طالب في قسم القرآن الكريم، قرآن فقط، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه، تأتي من هذه الأشياء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه لنأتي إلى القرآن الكريم ولنأتي إلى الواقع، ما حدث خلال هذا الأسبوع. في خلال هذا الأسبوع مسؤول أمريكي يزور اليمن، والموضوع الذي يشغل بال الجميع هو موضوع الإرهاب وما إرهاب، وهل نحن يا سيدتنا أمريكا ضمن من هم في قائمة الإرهاب لديك أم لا، سؤال الجميع لأمريكا. هذا المسؤول الأمريكي حظي بوعد من اليمنيين بأن يعملوا بجدية في مكافحة الإرهاب، وهو من جانبه وعد بأن تعمل أمريكا بما يتعلق برفع مستوى التنمية أو تقدم مساعدات في مجال التنمية لليمن. من المفارقات العجيبة في هذه الأيام الفارق الكبير بين الإعلام في اليمن وبين الإعلام في السعودية. الإعلام في السعودية يكاد ينصبغ نوعا ما بصبغة جهادية، منطق من هو معد لنفسه، والإعلام في اليمن والمواقف في اليمن بشكل آخر، صوت من هو مؤيد، صوت من جند نفسه، صوت من يرى أنه يستغفل هذا الشعب، يستغفله، يستخف به، لا يسمع كلمة من هنا أو هناك أو من هناك تقول له لا لسنا مستعدين أن نرى أنفسنا جنودا لأمريكا، لسنا مستعدين أن نرى اليهود يعبثون في البلاد الإسلامية هنا وهنا فنسكت. وهذا في الماضي، أن السعودية عندما وجهت باتهام أنها تدعم الإرهاب حاولت أن تحسن علاقتها آنذاك بالإيرانيين واختلف منطقهم، واليمن كان على العكس تماما في الماضي. وثقوا لأنهم لم يسمعوا أحدا يتكلم فيما أعلم، لكن القرآن هو الذي يتكلم ويقول إننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات. نسمع في الأجواء كثيرا يتردد كلام عن مبالغ موعود بها من هنا وهناك لإعمار أفغانستان. اليهود يدمرون والعالم عليه أن يبني ما دمروه من أجل مصالحهم، على الآخرين أن يبذلوا أموالهم، حتى البلدان الإسلامية وحتى السعودية نفسها فيما يقال إنها مسؤولة عن قسط كبير من المبالغ المرصودة لإعمار أفغانستان بعد أن ضربها اليهود. يقال عن اليهود إنهم يقولون إنهم شعب الله المختار، وإن بقية الناس ليسوا بشرا حقيقيين، وإنما خلقهم الله بشكل بشر ليكونوا مسخرين في خدمة اليهود، وليكن اللائق بهم أن يخدموهم، هكذا يقولون. وهكذا صدق الآخرون هذه المقولة. شيء عجيب، اليهود من يفسدون في الأرض، من يدمرون الأنفس والاقتصاد والمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات، ثم يقولون للآخرين تحركوا اعمروا أنتم. هم من يبحثون عن من يتهمونه بأنه يعمل ضدهم هنا وهناك، ولكنهم سيظلون في موقف السيد المحترم، فيقولون للآخرين من البشر الوهميين نحن كما يزعمون، يزعم اليهود أننا نحن بشرا وهميا. تحركوا أنتم، انظروا هناك إرهابي هاتوه، هناك إرهابي اعتقلوه، وإرهابي في منطقة أخرى تفضلوا ائتوا به حيا أو ميتا، وهكذا. أليس هذا ما نشاهده؟ على أيدي من؟ من الذي يقدم المسلمين لأمريكا إلا مسلمون؟ من الذي يحرك أمريكا نفسها إلا اليهود؟ هناك من المسلمين من يخضع المسلمين للأمريكيين، يحركهم كخدم لهم، وأمريكا يحركها اليهود. لقد صدق الناس بأفعالهم تلك النظرة اليهودية أنهم هم الناس الحقيقيون، وبقية البشر ليسوا بشرا حقيقيين، إنما خلقوا لخدمة اليهود، لكن كان من المناسب أن يكونوا بشكل إنسان ليتمكنوا من خدمتهم على النحو الأفضل. وهذا الذي هو حاصل، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الروحية اليهودية هي التي تعمم الآن في أوساط المسلمين دولا وشعوبا، حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخص هو بقدر ما يبذل، هل هو سيعطينا، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع، هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها فنحن معه. الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. ونحن قلنا في الجلسة السابقة إن هذه قضية أصبحوا هم واثقين من أنفسهم بأن بإمكانهم أن تكون مقبولة لدى الناس جميعا، أن أمريكا ستعطينا مبالغ مئات الملايين، أو ستعطي باكستان ملايين، أو يعفوننا عن قروض، أو يعفون باكستان أو أي دولة أخرى تتحرك في خدمتهم عن قروض ثم ينفذون لها ما تريد. أليس هذا هو من بيع الدين؟ أليس هذا هو من بيع الوطن؟ أليس هذا هو من بيع أبناء الوطن؟ ولكن بيع ممن؟ بيع من الشيطان ومن أولياء الشيطان. من الذي اعترض؟ أو هل سمعنا أحدا اعترض حتى من علماء الدين؟ عندما نسمع أن أمريكا استعدت أن تعمل لباكستان كذا كذا مقابل موقفه منها، أو أن ترفع عنه الحصار الذي كان قد فرض عليه أثناء قيامه بتجارب نووية، أو أنها مستعدة أن تعطي اليمن مبلغا من الملايين مقابل تعهده بمحاربة الإرهاب. نسمع مثل هذه العبارات ولا نعرف بأنها هي النفس اليهودية. أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا نحن، فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا قليلا. يبيع الدين مقابل المال، مقابل الثمن القليل من المال. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا أي ثمن تبيع به دينك يعتبر ثمن قليل، لو تبيع دينك بالدنيا وما فيها هو يعتبر ثمنا قليلا. أولا نذكر أبرز النقاط. أولا أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد، مقابل ثمن زهيد. ثانيا أكد أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون أنظارنا أو وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات، جل ما يفكر فيه الناس هو المال، يريدون المال المال المال المال، من أين سنحصل على المال، نريد المال، وسيضحون بكل شيء مقابل المال، يتخلى عن الدين مقابل المال، يقيم الأشخاص من حوله بمقدار ما سيعطونه من مال. ثالثا أكد أن هذه الروحية اليهودية، الاشتراء بالدين ثمن قليل، هي الآن التي تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا. حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخصية هو بقدر ما يبذل، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع، هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها فنحن معه. رابعا أكد أن الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. خامسا أكد أن اليهود قد نفذوا إلى داخل نفوسنا فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، تطبعنا مثلهم، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. وبيع الدين معناه أن نبيع أنفسنا ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم. هذا هو بيع الدين، والذي سيأتي توضيحه في درس غد إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه، ممن يهتدون بكتابه ويعرفون قدر الهداية الموجودة في كتابه، كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص،
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهم الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة منها

0: العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعرف الجميع أن النظام السعودي وقع منذ بداية نشأته المشؤومة الأولى على صك مفتوح للغرب البريطاني الأمريكي الصهيوني الذي أنشأه مانحا إياه كل شيء وموظفا لخدمته كل ما يملك من إمكانات ونفط ومال ونشاط هدام في كل المجالات لضرب المسلمين وإضعافهم والتآمر عليهم، وفي المقدمة أقربهم في الجوار الجغرافي إليه وهو اليمن. حتى الوصية المشهورة سيئة الصيت للمؤسس المقبور لهذا النظام الخبيث وهذه الأسرة اللعينة، وصيته لأبنائه وأسرته إبان التأسيس لمملكتهم الوظيفية البغيضة والقائلة: إن في ضعف اليمن قوتكم وفي قوته ضعفكم وخطرا عليكم، هي تأتي في هذا الإطار التبعي الخدمي لأعداء الأمة والإنسانية، وإلا فلا مبرر موضوعيا أو تاريخيا مطلقا لها وللحقد الذي تشير إليه. فاليمن لم يكن أبدا مصدر أذى أو مسيئا للجوار مع أي من جيرانه، وهو بحكم ثقافته وحضارته ونزعته الإيمانية لا يمكن أبدا، وهذا ما تثبته التجربة التاريخية العملية، أن يسيء إلى أي من جيرانه، بل على العكس تماما. الواقع يقول بدون أدنى لبس أو غموض إن اليمن يعادى لأنه يمن الإيمان والحكمة، وهو في مرمى الحقد والعدوانية السعودية الصهيونية الأمريكية بسبب هويته الإيمانية والحضارية وامتلاكه العديد من عناصر القوة المضافة إلى رصيد أمته المستهدفة والمعيقة لمخططات ومشاريع الأعداء لو تركت وشأنها. وكذلك الخيرات والموارد والثروات التي حباه الله بها، إضافة إلى جغرافيته الممتازة موقعا وخصائص ومزايا جيوسياسية واستراتيجية يرمقها جميع المهتمين. من هنا يفهم إصرار محور العدو الأمريكي الصهيوني السعودي المستكبر المنافق ومن معه من الطائفين حول أصنامه على استمرار العدوان والحصار على اليمن وإبقائه تحت رحى الموت البطيء، وهيهات هيهات لهم ذلك. فعدوانهم وحصارهم مغلق الأفق وطريقهم مسدود بعد أن طال أمده وطال معه صبر الشعب المعتدى عليه، وحسم هذا الشعب بقيادته وشعبه وعموم شرفائه وجمهرته وقبائله أمرهم، وعقدوا العزم على القطع النهائي لدابر الشر العدواني وانتزاع الحق المستلب واسترداد الخير المنتهب كاملا دون انتقاص، وتدفيع المعتدين ثمنا وكلفة ما اقترفوه وأجرموه في حق هذا الشعب المظلوم. ومما يبرز مستحقا للالتفات في قلب هذا السياق المواقف والبيانات المتوالية إثر العدوان السافر الفاشل على مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة الأخوة والنجدة الإيرانية الكاسرة لحصار المعتدين، بيان القوات المسلحة وبيانات وزارة الخارجية ومجلس النواب ورابطة علماء اليمن ورئيس الوفد الوطني وغيرها، فضلا عن الموقف الشعبي والجماهيري والقبلي الواسع والعريض والمستنفر، وما حملته المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي خرجت عفويا وتلقائيا عشية العدوان الهمجي على مطار صنعاء وإفشال مأربه الحاقد بوصول الطائرة الإيرانية الكاسرة للحصار للمرة الثانية بسلام إلى مطار الحديدة، جميعها تشكل موقفا يمنيا حازما جادا واضحا تمام الوضوح في التفويض الشامل والتأييد المطلق للقيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللقوات المسلحة في اتخاذ القرار الكفيل بردع المعتدي وتأديب الباغي وكف شر المجرم وكسر الحصار الظالم. وعلى العدو أن يتوقف أمام هذا الموقف الذي لا مراء فيه ألف مرة، وأن يستعد لدفع ثمن غيه وعتوه وغبائه وحمقه. لكن ما يبدو بوضوح أيضا أن عدونا المركب ليس في وارد العودة إلى الصواب، وبسبب من عنجهيته وجهله واستعلائه لن يجد حتى فرصة ولا متسعا لكي يندم ويتحسر على كل موجب لما سيلقاه من قصاص وعقاب إلهي على يد هذا الشعب بعد طول صبر وحلم وأنات وصمود وطول نفس. ويبقى التنويه والإشادة الواجبان بموقف الإخوة في إيران، إيران الأخوة الإسلامية الصادقة والوفية، إيران الثورة المناصرة للمستضعفين والمضحية بأعظم التضحيات في سبيل هذا الموقف النبيل الثابت والراسخ والشجاع، إيران الدولة والجمهورية الإسلامية النقية الأصيلة التي أثبتت دائما بالعملي والملموس ما تثبته اليوم من جديد من أنها الشقيقة الكبرى الحقيقية للعرب وللمسلمين وللمستضعفين والمظلومين ولكل حر وشريف في هذا العالم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاذي.

0: مروان ممند مرسل من داخل أمريكا ومهندس في تل أبيب ومنفذ داخل اليمن، ولكن من عجب دماءنا أن نشرب دمه فينما كان اليوم قدوة، ونحن مستعدين لمكانة على بلادنا وعلى أعراضنا حتى آخر قطرة دم في شعبنا اليمني.
1: أبونا أمريكا ضريبنا أمريكا وخلف قتل شعبنا وحربنا.
2: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعي الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. استشهاد مواطنين اثنين فلسطينيين في خان يونس. الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد وسفينة حربية ومنشآت للعدو الأمريكي بالمنطقة، ودوي انفجارات يهز ميناء بندر عباس وعدة جزر في جنوب إيران. القوات المسلحة الروسية تشن غارات عدة استهدفت منشآت صناعية عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف. أهلا بكم. استشهد طفل فلسطيني اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الطفل متأثرا بإصابته بنيران قوات العدو في مواصي مدينة خان يونس. وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بجروح بعد قصف من مسيرة العدو على خيمة غرب مدينة خان يونس. وكان قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف من قوات العدو في مدينة خان يونس قبل يومين، بينما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. ونفذ جيش العدو عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. وفي السياق، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع في استمرار الاعتداءات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، شنت قوة العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم عمليات مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث طالت الاعتقالات 26 مواطنا وتركزت في محافظتي جنين وقليلية. حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات العدو الإسرائيلي تحويل مغتصبة جفعات زيف المقامة على أرض فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة من مجلس محلي إلى المدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المشروع الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية ولا سيما في محيط مدينة القدس. وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها اليوم ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن منح المغتصبة صفة مدينة يعني عمليا فتح المجال أمام إنشاء أحياء استيطانية جديدة وتطوير البناء التحتية وجذب المزيد من المستوطنين، وهما يكرسوا واقعا استيطانيا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. وأكدت المحافظة أن جميع المستوطنات المقامة في أرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارة الأمم المتحدة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تعزيزها وتوسيعها لا تمنحها أي شرعية قانونية، بل تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. أعلنت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني في بيان أنها ردا على اعتداءات والهجمات الأمريكية المتكررة ضد إيران، تم استهداف عدة أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث قام الجيش الإيراني اليوم باستهداف أنظمة الاتصالات وخزانة الوقود ومنظومة باتريوت وبرج المراقبة ومستودع للذخيرة التابع للجيش الأمريكي في الكويت بطائرته المسيرة الانقضاضية. كما قامت القوات البحرية للجيش الإيراني بإطلاق صواريخ كروز واستهداف السفينة الحربية للعدو الأمريكي. وأضاف البيان أن الضربات الدفاعية الإيرانية ردا على الاعتداءات بما يتناسب مع مستوى الأعمال التخريبية للعدو الناقض للعهد ستظل مصممة ومستمرة بقوة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم عن استهداف عدة مستودعات لدعم الأسلحة ومركز اتصالات فضائية ومبنى سكن للقوات الأمريكية وتدمير رادار باتريوت ونظام راداري للإنذار المبكر التابعين للقوات الأمريكية في البحرين خلال المرحلة الثانية من المواجهة الثانية لعملية النصر رقم 2. وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى إضرام النار في خزانة الوقود وإصابة رادار باتريوت ورادار المراقبة الجوية للأسطول، بالإضافة إلى النظام الراداري للإنذار المبكر وتدميرها. كما تم أيضا خلال هذه المرحلة تدمير مركز التحكم والمراقبة الخاص بالقوارب الموجهة دون طيار بشكل كامل.
إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إصابة ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين قررت بهما أمريكا. وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان أصدرته اليوم إن القوات البحرية لحرس الثورة تقف على أهبة الاستعداد للوفاء بعهدها في حماية حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز. من جهة ثانية أفادت وكالة أنباء فارس بسماع ذوي عدة انفجارات فجر اليوم في كل من جزيرة كيش وجزيرة قشم وجزيرتي موموسا وميناء بندر عباس جنوب إيران. تضررت من خلالها عدة زوارق مدنية تابعة للمواطنين. كما سمع ذوي انفجارات في ميناء الإمام الخامنئي وميناء مهجر وميناء بوشهر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية استهدفت ناقلة نفط أوكرانية كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا، إضافة لأهداف مهمة عدة. إلى ذلك أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات عدة استهدفت منشآت صناعية عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، تعنى بتطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى البناء التحتية لميناء يوجني في مقاطعة أوديسا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت 288 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية وبحر أزوف والبحر الأسود منذ الليلة الماضية. سامعنا الأكرم، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين في خان يونس. الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد وسفينة حربية ومنشآت للعدو الأمريكي بالمنطقة، ودوي انفجارات يهز ميناء بندر عباس وعدة جزر في جنوب إيران. القوة المسلحة الروسية تشن غارات عدة استهدفت منشآت صناعية عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير نوفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. القوات المسلحة تستهدف مطار أبها الدولي ردا على استهداف مطار صنعاء الدولي، وأيضا الخروج الجماهيري المليوني الذي شهده ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. أهلا بكم. القوات المسلحة اليمنية في البيان الصادر عنها حول الاستهداف الإجرامي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي من قبل هذا المجرم الباغي بأكثر من 4 غارات، أكدت أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر على بلدنا. وإذا هذا الاستهداف الإجرامي الأرعن، أكدت القوات المسلحة أن استهدفت مطار أبها الدولي كرد أولي على ما تعرض له مطار صنعاء الدولي. حول هذا الموضوع تحدث الإذاعة المحلل العسكري اللواء الركن خالد غراب.
1: أعتبر أن هذا هو الرد الأولي، لأنه كان من ضمن البيان أن هناك عمليات قادمة، بدليل أن هناك حظرا على الأجواء السعودية، كان التحذير واضح. طبعا هو الأهم في البيان، حتى أهم من تدمير مطار أبها، ولو حتى أنه تبخر في الهواء، كان البند الثاني من القرار أو من البيان هو حظر الطيران في الأجواء السعودية وتحذير الشركات العالمية من المرور أو الهبوط أو البقاء في مطارات المملكة السعودية، لأنها تعتبر منطقة عمليات يمنية. هذه هي نحن نعتبر أنها هي الأهم، وهي بداية أن يعلم العدو أن اليمن جاد، وأنه لا رجعة عن قراره بكسر الحصار وما سيتلو كسر الحصار. طبعا هو بجريمته يوم أمس بالاعتداء على مطار صنعاء الدولي، طبعا هي يعتبر أنه قضى على خفض التصعيد، وأنه عاد العمليات إلى نقطة الصفر، يعني ما يعني أنه متى كان هناك خفض التصعيد في العام 2022، عندما يعني بعدما اليمن نفذت 3 عمليات بسمتها بكسر الحصار، عمليات كسر الحصار 3 التي أشعلت 3 مدن سعودية. طبعا مش المدن، أنا أتكلم عن مصافي النفط، خزانات النفط، آبار إلى آخره. كان هناك ذلك الاشتعال الذي ظل التلفزيون السعودي ينقله لمدة 3 أيام، والنيران مشتعلة لم يستطع أن يطفيها حتى بمساعدة الأمريكي وغيره. وبعدها ذهب للوساطات أو البحث عن وساطات حتى تم التوصل إلى خفض التصعيد. فقراره ذلك من حق اليمن الآن أن تعيد عمليات كسر الحصار بالكامل، يعني أتكلم عن العمليات الواسعة، لكن نحن نعتبر أنها عملية أمس، هي تعتبر أنها رسالة ورسالة واضحة. كان العدو السعودي بعد جريمته سمع الجميع، وكان تناقلته كثير من المواقع الإخبارية العالمية أنه قد ذهب لمحاولة التوسط من أجل أن لا يكون هناك رد مقابل تنازلته أو مقابل المضي في عمليات السلام، الذي لا نعتبر أن تلك الطريق أنه قد يعود لها اليمن. يعني أنا أتكلم عن المفاوضات، يعني والطريقة التي ظلت الآن من العام 2022 إلى الآن، يعني ولم تحقق أي نقطة، يعني من آخر نقطة وضعت في تلك الخارطة لم يعني تحقيق ولا أي بند من بنودها، ما يماطل ويقوم بالتسويف.
0: شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء مساء أمس مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي، ودعما للقوات المسلحة في كسر الحصار، حيث رددت الحشود الهادرة بميدان السبعين شعارات الحرية والاستنفار الشعبي والتفويض المطلق لقائد الثورة والتأييد والدعم الكامل للقوات المسلحة لسرعة وقوة الرد على العدوان السعودي وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والاحتلال. وصدحت الجماهير بهتافات من صنعاء إلى طهران: شكرا من يمن الإيمان، لن يبقى اليمن محاصر، سنزيل العدوان الجائر، سيرى آل سعود الموت المطار بالمطار، والنار ستخمدها النار، العدوان بالعدوان، والخزي من حزب الشيطان، الدوائر بالدور، يا سعودي يا مغرور، لا حصار بعد اليوم.
2: تنفرين ثابت على موقفنا وقل لقرن الشيطان لقد هنجموا من قبلك رأس الشيطان وانكسر وخضع، وأنتم من بدأتم بها احنا بنختم بها احنا.
3: فنحن رجال الحرب ونرسل رسالة للمسعود نقول له حجر سنين والله لن تلين حسابنا فيها، بل نشتات قوة.
4: رسالتنا إلى القوات الصاروخية وإلى القوات المسلحة اليمنية أن مونتنا إلى جنب مونتهم، والله على ما نقول شيء.
5: نقول للعدو للعدو السعودي نحن صبرنا عليك 10 سنوات، صبرنا نفذ، ونطالب القوات المسلحة اليمنية أن تتحرك إلى ضرب السعودية.
4: يا قوة صاروخية اضربوا يدا من حديد، نحن بجانبكم والشعب اليمني بجانبكم.
6: أن تضرب إلى عمد العدو على مقال السيد القائد، المطار بالمطار والبنك بالبنك، ولن يجلسوا يحاصرونا طول العمر. الآن نحن من نحاصرهم.
7: رسالتنا لسيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نقول له الأمر أمرك والخيار خيارك، فاضرب بنا أينما شئت.

0: المرتشدة عبرت عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية في إيران عن موقفها العظيم والشجاع في كسر الحصار الجائر المفروض على مطار صنعاء الدولي والشعب اليمني، وأدانت بأشد العبارات العدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء في محاولة إعاقة وصول طائرة مدنية تحمل مرضى وعالقين ومسافرين، مؤكدة أن هذه الجرائم والاعتداءات لن تمر دون رد حاسم ومزلزل من قبل القوات المسلحة الباسلة. وأكدت الجماهير المحتشدة أن الاستهداف الإجرامي يجسد إمعان النظام السعودي المجرم في استمرار فرض الحصار الجائري على مطار صنعاء الدولي ومحاولة فرض الوصاية على الشعب اليمني.
1: أما ما نقوله الجمهورية الإسلامية فقد جسدتم بهذا الموقف مبدأ الأخوة الإيمانية والإسلامية بكل معانيها. الجمهورية الإسلامية نشكركم على وقوفكم إلى جانبنا على كسر الحظر، أنتم معنا ونحن معكم وسنظل معكم.
2: وهذه الجمهورية الإسلامية بما فعلته اليوم طبقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد.
1: أقول الجمهورية الإسلامية في إيران نشكركم جزيل الشكر ولكم منا الشكر والوفاء والعهد، نحن معكم نشكركم على فك حصار الجمهورية اليمنية، وهذا عمل ممتاز وعمل دنيوي وعمل إسلامي وعمل جهادي.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. القوات المسلحة تستهدف مطار أبها الدولي ردا على استهداف مطار صنعاء الدولي، والخروج الجماهيري المليوني الذي شهده ميدان 70 بالعاصمة صنعاء. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من الأخبار ومن الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صيمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ما خاب عبد وقال

واجعل ريابك لنا قرار، واسمح وسامح

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ستون دقيقة.
0: ستون دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة.
0: ستون دقيقة
2: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من ستون دقيقة، بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة خصوصا في العدوان السعودي على بلادنا. يرافقكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

0: في فقرتها حديث الساعة: ما وراء استهداف مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية. شاهد وشواهد، مسيرات غاضبة في عموم المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء. وراء الأحداث، مسؤولون وسياسيون وحقوقيون: العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ينهي مرحلة لا حرب ولا سلم، ورد صنعاء سيكون مدمرا. في المرصد، الأنظمة العربية ودورها في تشويه منهجية محور المقاومة. حول العالم، بريطانيا وتحولات الموقف المخزي تجاه القضية الفلسطينية. وفي حديث الساعة: ما وراء استهداف مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق، تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي، وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أثر إعلان القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وبفرض حظر على الملاحة الجوية في الأجواء السعودية موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أكدت أن العملية تأتي رداً على الاعتداء السعودي الأخير الذي استهدف مطار صنعاء الدولي. يرى محللون عسكريون أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الردع العسكري تقوم على معادلة المطار بالمطار والحظر بالحظر، وتستهدف إرغام السعودية على وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. يشير المتفاعلون أن تحذير شركة الطيران من استخدام الأجواء والمطارات السعودية يثبت جدية صنعاء في تنفيذ الحظر الجوي على الكيان السعودي، معتبرين أن نقل المواجهة إلى المجال الجوي السعودي يمثل تحولاً في قواعد الاشتباك، ورسالة أن استمرار التصعيد سيقابله تصعيد مماثل حتى إنهاء الحرب والحصار. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن عبيد الثور: يا ترى ما وراء استهدام مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية؟
2: نبارك لجيشنا هذه العملية النوعية، ونبارك أيضا سرعة الرد على العملية العسكرية العدوانية السعودية التي حاولت بها أن تخيف الطيران الإيراني وأن تخيفنا. جاء البيان العسكري حتى يكون العالم في الصورة ويكون شعبنا في الصورة، ولتتضح الأمور أن كسر الحصار لم يأتي بالسلام ولم يأتي بالطلب من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو بأيادي صهيونية وبأيادي إسرائيلية وبأيادي مجتمع تحكمه أمريكا والصهيونية العالمية، فلا نتوقع أن هؤلاء سيخدمونا أو في يوم من الأيام سيقدمون لنا الدعم. لا ننتظر من هؤلاء ولا ننتظر من الحكومات العربية أن تناصرنا. الحمد لله رب العالمين، أثبت البيان بكل محتواه عسكريا وسياسيا وأيضا شعبيا. ما كان عسكريا هو الرد السريع وليس العقاب. جريمة السعودية وغباؤها وحمقها بقيامها بضرب مدارج صنعاء وتجيير هذا العمل على أنها قوة يمنية تابعة للخائن العليمي حتى أصبحوا أضحوك أمام العالم. نحن نعلم أن الطائرات أقلعت من مطارات السعودية ونراقب كل تحركات النظام السعودي في مطاراته في موانئه في كل مكان. أن تأتي الرد مباشرة إلى ميناء يعد من الموانئ المهمة والمطارات المهمة في السعودية في أبها، كون هذا المطار يعتبر في الوقت الراهن وفي هذه الأيام من المطارات المهمة لموجات الحرارة العالية، وأيضا استخدام هذا المطار عسكريا وسياحيا ويستقبل الكثير بالآلاف من أنحاء العالم، قد يكونوا سواح وقد يكونوا أيضا جنود وقد يكونوا عملاء. المهم يعد هذا المطار من المطارات المهمة حاليا في محافظة بحران الجنوب وفي منطقة عسير، وكان الرد مناسب، وهذا يعطي رسالة عسكرية مهمة أن بنك الأهداف اليمني متزايد ومتطور. ليس معنى ذلك أن نكون في هدنة، أننا تكون هدنة في كل شيء، لا، هي هدنة معلنة فقط، ولكن هي لا تحمل أي مبدأ من مبادئ الهدنة. وفي كل اتفاقية العالم السعودية تقوم كل يوم بالخروجات باتجاه مناطقنا الحدودية باتجاه شمال صعدة، ولا يمر يوم إلا وهناك شهيد أو جريح من أبناء شعبنا اليمني، وأيضا قواتنا ترد. ولكن أيضا في الأساس ما طلبت الهدنة السعودية الغير منفذة خلال السنوات الماضية وقرابة 3.5 سنوات، إلا أولا لتعيد تصحيح مركزها العسكري، تصحيح وضعها، ترتيب أوراقها. السعودية فقدت الكثير، خسرت الكثير من قواتها وأعتابها. السعودية كانت تحتاج لسنوات طويلة لاستعواض ما خسرته وما فقدته خلال حربها معنا. أثبتنا وأكدنا للسعودية والعالم والأمريكان أننا قوة يصعب على أي قوة في العالم أن تخترقنا أو أن تقوم بإنهائنا. حربنا كانت مع السعودية هي حرب موازين قوة في المنطقة وإثبات الذات، وأكدنا وقلنا للنظام وللسعودية أن اليمن وشعب اليمن سينفذ سيادته وسينفذ إرادته، ولن يحكمنا هؤلاء الصهاينة. البيان حمل الرسالة الأهم: الاستعداد القتالي، القدرة القتالية الأعلى، الأسلحة المتطورة، الرد السريع على السعودية، أيضا المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي أوصلتها اليمن. أننا نعلم أن مطار هذا أحد المطارات السريعة التي أقلعت منها الطائرات، وأيضا قاعدة الملك خالد، وأن ضرباتها ستكون الند بالند ردا وتأديبا، أما العقاب سيكون أكبر، خاصة أن السعودية اليوم هي في مأزق وموقع لا تحشد عليه، خاصة بعد حصارها من إيران ومنعها ومنع سفنها ومنعها من استخدام مضيق هرمز، وحولت كل النفط السعودي عبر ينبع، وهذا يعد أيضا تهديد كبير، وهم يدركون أننا نمتلك بنك أهداف كل مصادر الطاقة وكل مصادر النفط في السعودية، ونعلم النفط السعودي 100% الآن يصدر عبر ينبع، والمسافة لينبع ليست كالمسافة إلى تل أبيب وليست كالمسافة إلى المنطقة. نستطيع أن نضرب السعودية ونفقد السعودية، نفقدها نفطها في ضربات بسيطة. السعودية الآن هي تحت المجهر، والبيان العسكري كان واضح، شعبنا وخروجه المليوني بقرابة الساعة 8 أو 7 بعد المغرب كانت رسالة مهمة، أن هذا الشعب العظيم يؤيد الجيش ويؤيد السيد القائد في كل قرارات تتخذ في سبيل الحفاظ على سيادتنا وإرادتنا واستقلالنا. ولم تستطيع أي دولة التحذير في البيان من استخدام الأجواء السعودية، أي أن الأجواء كلها السعودية من أطرافها الجنوبية الشمالية بحدود الأردن كلها تحت سيطرتنا، ولا يسمح لأي طيران يطير على هذه الأجواء. سنضرب هذه الطيران، سنضرب أي محاولة لاستخدام هذه الأجواء إضافة إلى أجوائنا ومناطقنا، وهذه تعطي رسالة مهمة لمن السيادة، لمن الاستقلالية. نحن نمتلك سيادة أرضنا، نحن نمتلك حقوقنا الدستورية والقانونية، ولا يستطيع أي أحد أن يفرض علينا سيادته واستقلالية. حينما يدعون أن إيران قامت بخلق أجواء اليمن، نحن اليوم من نفرض على طيران العالم بمنعه من الطيران في أجواء السعودية، إضافة إلى الحظر الجوي الكامل والحظر البحري. وستدرك السعودية أنها ارتكبت حماقة كبيرة إذا كان النظام السعودي يعتقد أنه بهذه العملية أرضى أربابه وأسياده الأمريكان والإسرائيليون، فهو خاطئ، المعادلة خاطئة، حربنا عادية، قراراتنا صائبة، كل قرار يتخذ في المعركة للجولة القادمة لا يتخذ إلا بعد دراسة شاملة وصائبة ودراسة الأبعاد والنتيجة فيما بعد. السعودية الآن تخفي نتائج ضرباتنا وتخفي ما حدث، لكن هناك فيديوهات تسربت عن تلك الانفجارات الهائلة المتعددة والكبيرة في عدة مناطق في أبها، وهذا أيضا يعني دلالة أن قواتنا أيضا حققت ضربات متميزة وحققت أهداف ضربات لأهداف نوعية. السعودية ستخسر الكثير، خاصة الآن هي على مشارف أن تفقد الكثير من النفط، خاصة هم يدركون تماما أننا دائما نختار الأهداف المهمة والأكثر ثمنا والأكثر تأثيرا على السعودية، وهو النفط وشركة أرامكو أنها هي الخاسرة الأكبر وأنها ستفقد الكثير. أما البيان العسكري كان شاملا واضحا، بدءا من نتيجة العدوان على مطار صنعاء، والرد السريع بالقواتنا يحمل في طياتهم وبين السطور الجاهزية القتالية العالية، الإسناد الشعبي والجماهيري الغير مسبوق في هذا التوقيت، القدرة على الاستمرار، التأكيد على فتح مطار صنعاء، وأيضا أؤكد أنه في الساعات القادمة سيكون هناك أيضا إعلان من وزارة النقل بجاهزية مطار صنعاء، حتى ولو ضرب يوميا ما تعرض له مطار صنعاء من ضربات يمثل عدد الحجة من أيام الرسول إلى أيامنا، أكثر من 1480 ضربة تعرض لها، ورغم ذلك نقوم ونتعافى ونعيد التجهيز ويضرب مرة أخرى ونقوم ونتعافى ونجد. هذا شيء مهم، يعطي رسالة مهمة أننا شعب عظيم.
3: مرحبا بكم في عندنا في مطار الحديقة، يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا، يا مرحبا بكم، مرحبا بكم في عندنا في مطار الحديقة، يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا، يا مرحبا بكم،
4: سعود للمطار بسلام قهوة والحال
5: يا سعودي يا مغرور
6: يا سعودي يا مغرور
7: يا سعودي يا مغرور.
5: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. مسيرات غاضبة في عموم المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي. في ظل التحديات المصيرية التي تمر بها بلادنا، تبرز وحدة الصف والتلاحم الوطني كركائز أساسية لا غنى عنها لتحصين الجبهة الداخلية ولنبذ الخلافات، تفويتا لفرصة الأعداء الذين يسعون اليوم لتمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن عجزوا عن كسر إرادة الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا على مدى 11 عاما.
1: مستنفرين ثابتين على موقفنا، وقل لقرن الشيطان لقد هنجموا من قبلك رأس الشيطان وانكسر وخضع، وأنتم من بدأتم بها احنا بنختم بها احنا.
2: فنحن رجال الحرب ونرسل رسالة لابن سعود، نقول له حجر الجليل والله لن تلين حسائب نبيا، بل نستات قوة.
3: رسالتنا إلى القوات الصاروخية وإلى القوات المسلحة اليمنية أن مونتنا إلى جنب مونتهم، والله على ما نقول شيء.
4: نقول للعدو السعودي، نحن صبرنا عليك 10 سنوات، صبرنا نفذ، ونطالب القوات المسلحة اليمنية أن تتحرك إلى ضرب السعودية.
2: يا قوة صاروخية اضربوا يدا من حديد، نحن بجانبكم والشعب اليمني بجانبكم.
0: وكما كان الوقوف الصامت خلف القيادة الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى حجر الزاوية في تحقيق الانتصارات التاريخية وإسناد القضايا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فالمرحلة الرهينة تتطلب رفع الوعي المجتمعي لإفشال حملات التضليل الإعلامي بالتوازي مع تفعيل الجبهة التنموية نحو الإنتاج والاكتفاء الذاتي، لتظل اللحمة الوطنية الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات حتى انتزاع كافة الحقوق المشروعة للشعب اليمني.
5: تعد وحدة الصف والتلاحم الوطني ونبذ الخلافات الداخلية وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الخارجية ركائز أساسية تتطلبها المرحلة الراهنة في بلادنا. يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات ومماطلة تحالف العدوان في الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب اليمني، على رأسها إنهاء الحرب والحصار واستعادة الثروات المنهوبة وتحرير كافة الأراضي المحتلة. وبعد أن عجز هذا التحالف عن كسر إرادة اليمنيين عسكريا رغم إنفاق المليارات وحشد المرتزقة، فإنه يلجأ اليوم إلى استهداف النسيج الاجتماعي ومحاولة إحداث شروخ في الجبهة الداخلية لتحقيق ما عجز عنه في الميدان وفي الاقتصاد. ورغم مظاهر القوة والصمود التي جسدها الشعب اليمني على مدى 11 عاما تحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وثباته في إسناد الشعب الفلسطيني ضمن محور المقاومة، إلا أن الحاجة تظل قائمة إلى تحسين الجبهة الداخلية ورفع مستوى الوعي المجتمعي. ومن هنا تنطلق دعوة القيادة لأبناء الوطن بضرورة الاصطفاف لإفشال المخططات التي تسعى إلى صرف الأنظار عن المطالب المشروعة والتعويضات المستحقة جراء التدمير الممنهج. ويمثل هذا التلاحم الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها حملات التحريض والتضليل الإعلامي والذباب الإلكتروني التابع للعدو، فإدراكا من قوى العدوان وأدواتها سواء من حكومة الفنادق أو النظام السابق بأن تماسك الداخل يحول دون تحقيق أهدافهم، فإنهم يستميتون لافتعال الأزمات وتضخيم القضايا الهامشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشغال الرأي العام وتشويه القيادة في صنعاء. في المقابل يدرك العدو أن تنامي الوعي الشعبي يمنح اليمن قوة إضافية تضاف إلى أسلحة الردع المتطورة التي يمتلكها، مما سيجبره في النهاية على الرضوخ والوفاء بالتزاماته. بالمجمل، لقد كان الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة وأجهزة الدولة حجر الزاوية في كل الانتصارات العسكرية والأمنية المتحققة، وبالتوازي مع هذا التحشيد ورفع الجاهزية تبرز أهمية تفعيل الجبهة التنموية لمواجهة الحرب الاقتصادية، وذلك عبر حشد الطاقات نحو الإنتاج ودعم الصناعات الوطنية والتوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وتقليص فاتورة الاستيراد. ومثلما واجه الشعب اليمني أعتى الحروب، فإنه سوف يواصل التكاتف والتنسيق بين مكوناته وتفعيل المنظومة الإعلامية لإجهاض أي تحركات قد تستهدف تمزيق نسيجه الاجتماعي أو زعزعة استقراره.
0: شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مساء أمس مسيرة حاشدة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، دعما للقوات المسلحة، شكرا لموقف إيران في رفع الحصار. خرجت قبائل اليمن في المحافظات الحرة بلقاءات ومسيرات مسلحة وحاشدة غضبا واستنكارا على التمادي السعودي وعدوانه على مطار صنعاء الدولي، معلنة حالة الاستنفار والجهوزية القتالية لإنهاء العدوان والاحتلال ولكسر الحصار وتفويض خيارات القيادة الثورية وبيان القوات المسلحة اليمنية. وأكد أبناء وقبائل المديريات استعدادهم الكامل لمواصلة الإسناد وربط الجبهات بالرجال والمال والعتاد وبالوقوف إلى جانب القوات المسلحة في أداء مهامها بما يعزز صمود الوطن وثباته في مواجهة التحديات.
6: قل لعبد الله وسلمان الضيقات من دخلها في طرف الموت الأحمر يا سعودي من دخلها بنكسر له ضلوعه.
0: بيان المسيرات أكد التأييد الكامل لبيان القوات المسلحة ولكل الإجراءات العسكرية التي تتخذها للرد على العدوان والتفويض المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي خيار رادع يتخذه للرد على جريمة استهداف مطار صنعاء الدولي من قبل الكيان السعودي ومرتزقته. حمل بيان المسيرات الكيان السعودي تبعات جريمة استهداف مطار صنعاء الدولي مؤكدا حق الشعب اليمني المشروع بالرد على العدوان، مثمنا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكسر الحصار، كما أعلن المشاركون تفويض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تفويضا مطلقا في جميع الخيارات العسكرية الرادعة لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع الحقوق. وجدد المشاركون في مختلف المسيرات والوقفات عهدهم بمواصلة التعبئة العامة وتعزيز التلاحم المجتمعي ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تستوجب المزيد من الوعي ومن وحدة الصف والالتفاف حول الخيارات الوطنية لمواجهة مختلف التحديات. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ علي القحوم، ما هي عواقب وتداعيات العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي؟
7: 11 عام واليمن كان يمد في يد السلام، أتيحت الفرصة ثم الفرصة للنظام السعودي أن يعالج القضايا وأن يرفع يده عن اليمن، لكن يبدو أن النظام السعودي لا يستطيع أن يخرج عن العباية أو من تحت الهيمنة والوصاية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، هو مرتهن في قراره، القرار لا يمتلكه النظام السعودي. اليمن كانت ولا زالت تريد السلام وتحقق السلام والأمن والاستقرار لليمن ولدول الجوار وللمنطقة، لكن النظام السعودي أمعن في حصاره وقتله وإضرام الفتن حتى على النسيج الاجتماعي، وشغل شداد الآفاق والمناهجين في إشعال الفتن على المستوى الداخلي، لكن هو بائس وفاشل، لا يمكن أن تنجح هذه المؤامرات. اليوم سماحة السيد القائد يحفظه الله رسم هذه المعادلة، هذه المعادلة هي اليوم نافذة، واليوم الطائرة الإيرانية نزلت على المطار وكسرت الحصار ووصل الوفد، وفد الجمهورية اليمنية من العاصمة طهران إلى اليمن، وتأكيدا في رسالة يمانية واضحة أن الحصار سيتم كسر هذا الحصار، وأن السعودية اليوم بما قامت به من عدوان على مطار صنعاء هي أثبتت أنها عدوانية وأنها لا تريد السلام، وأنها هي من تتحمل المسؤولية، وهي من تحاصر الشعب اليمني، وهي من تحارب اليمن واليمنيين في بوتهم وفي اقتصادهم وفي الغلاء وفي ضيق المعيشة وفي كل شيء. فلذلك اليوم على أبناء الشعب اليمني أن يفهموا أن هذا النظام السعودي إجرامه وتحركاته الإجرامية باتجاه اليمن تكون وليدة اللحظة، بل هو إجرام منذ حقبة زمنية طويلة. تحرك النظام السعودي لاستهداف أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا منذ عشرات السنوات، ليس في هذه المرحلة فقط. ونحن نقول للنظام السعودي هذه المرحلة مرحلة الوصاية والهيمنة، ولت اليوم اليمنيين على أهبة الاستعداد خلف سماحة السيد القائد، هذه المعادلة ستنفذ، الحقود ستنتزع، السلام سيحقق بالقوة بإذن الله. أولا، مهما حاولت المملكة العربية السعودية في تغذية وجهها القبيح فهذا لا يمكن. المملكة العربية السعودية تتحرك في استعداء واضح، هذه الطائرات انطلقت من الرياض لتستهدف أبناء الشعب اليمني، أما المرتزقة فلا حول لهم ولا قوة، هؤلاء شداد آفاق، هؤلاء يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة، هؤلاء دمى لا يمكن أن يقدموا أو يؤخروا. حتى أن النظام السعودي الذي حاول أن يحافظ على ما يسمى بشرعيته، شرعية الاحتلال فيما يسمى في الرئيس السابق هادي الفار هادي، هي دفنته هناك في ظروف غامضة واستدلته بثمانية من التنابيع، لا حول لهم ولا قوة. نقول للمملكة العربية السعودية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون اليمن محكوما من قبل اللجنة الخاصة. من يريد أن يكون عميلا للنظام السعودي أو أن يتكسب المال الحرام من النظام السعودي فليذهب إلى المملكة، نقول لهم بضاعتكم وردت إليكم. أما اليمنيين وهم أحرار في كرامتهم وسيادتهم واستقلالهم، هذا الزمن هو زمن القائد، زمن اليمن الجديد، زمن الثورة، زمن الأنصار، زمن المواقف التي تشرف اليمن، يمن الإيمان والحكمة.
8: وإحنا سلاحك في يمناك،
9: وإحنا سلاحك.

القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث.

0: مسؤولون وسياسيون وحقوقيون، العدوان السعودي على مطار صنعاء ينهي مرحلة لا حرب ولا سلم، ورد صنعاء سيكون مدمرا.
1: كل شيء يعني لا تكفي عبارات وكلمات الإدانة. الاعتداء خاشم على منشأة مدنية غير مرتبطة بالأعمال العسكرية، هي جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى، وفيها اعتداء على ميثاق الأمم المتحدة وعلى حقوق الإنسان وحتى على قوانين الدولية التي تنظم وتحمي المؤسسات التخادم الدولية.
0: جدد العدو السعودي عدوانه الغاشم على بلادنا بعد 4 سنوات من مرحلة خفض التصعيد، مستهدفا مطار صنعاء الدولي بغارات جوية. وأثارت هذه الغارات السخط الشعبي الواسع، في حين توعدت القوات المسلحة اليمنية بالرد، ما يضع السعودية أمام امتحان القدرة في مواجهة تداعيات عدوانه المتجدد. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الله علي صبري أن الكيان السعودي بتدشينه لهذا العدوان الكبير على بلادنا أعلن رسميا إنهاء مرحلة خفض التصعيد، واصفا هذه الخطوة بالحماقة التي تعيد الأوضاع إلى ما قبل 2022. تصدر المشهد العسكري للمرحلة الراهنة، أكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد. اليمن لم يحتفظ يوما بحق الرد، واجه من هو اعتم من السعودي كالامريكي وايضا الصهيوني، فما بالنا بالسعوديه ومرتزقتها. نستمع الى وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وصحابته الراشدين. اليوم النظام السعودي هو يدشن عدوان كبير على اليمن، و كما قال بيان وزارة الخارجية بأن هذا العدوان يعني إنهاء خفض التصعيد بشكل عام. وإنهاء مرحلة خفض التصعيد الحقيقة هي مرحلة لم تعد ملبية للواقع، خاصة أن الشعب اليمني تعب كثيرا طوال هذا الحصار وعانى الكثير، وبرغم أنه لم يتحرك أو لم يصدر عن جانب اليمن أي موقف ينتهك هذه الحالة، إلا أنه بمجرد أن تحرك من أجل كسر الحصار واسترداد حقوقه وانتزاع حقوقه السيادية والإنسانية، وجدنا هذا النظام السعودي يرتكب هذه الحماقة، وهو بالتالي يعيد الأمور إلى ما قبل تقريبا 4 إلى 5 سنوات، إلى ما قبل أبريل 2022، وهو أن اليوم الحالة العسكرية هي التي تتصدر المشهد بهذا العدوان على اليمن. وكما رد بيان القوات المسلحة أو ناطق القوات المسلحة اليمنية أن هذا العدوان لن يمر دون رد، على اعتبار أن اليمن دائما كانت ترد، ولم تحتفظ اليمن بحق الرد أبدا في مواجهة من هو أعتى من السعودي في مواجهة الأمريكي والإسرائيلي، فما بالك بالسعودي ومرتزقة. هنا عقدة، يعني السعودي لديه عقدة تجاه اليمن، أنه تعود على أكثر من 50 عاما من بعد المصالحة الوطنية في نهاية الستينات، وأصبحت كل الأنظمة اليمنية الحاكمة للأسف الشديد تقبل بالتدخلات السعودية، وكان السفير السعودي هو الحاكم بأمره في شأن اليمن. عندما جاء ثورة 21 سبتمبر وعلنت عهد جديد من إعلاء السيادة وانتهاء الوصاية، هنا السعودي تدخل بعدوانه على اليمن لكي يعيد اليمن إلى حضرته وإلى بيت الطاعة السعودي، ولكنه فشل فشلا ذريعا، واليوم لا يريد أن يعترف بهذا الواقع الجديد، لا يريد أن ينظر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن اليمن أصبح فاعلا إقليميا وليس فقط قوة مهابة الجانب، بل فاعل إقليمي بات العالم كله يرقب موقف صنعاء وينظر إلى أي مدى يمكن أن تدخل صنعاء، ليس في الدفاع عن نفسها ولكن حتى في إطار إسناد غزة وفلسطين، وفي إطار المشاركة تحت ما يسمى وحدة الساحات. العالم يعرف ماذا تمتلكه صنعاء، بينما السعودي يريد أن يتجاهل ويتعامى عن هذه الحقائق وينطلق تحت مبررات واهية، ولكنه للأسف يغامر بمصلحة الشعب السعودي، ويغامر أيضا حتى بحالة السلم والاستقرار التي يراهن عليها في رؤية 2030، ويراهن عليها في استقرار المملكة، ويعتقد بأنه يمكن أن يتجاوز الكثير من الصعاب في اليمن، وأنه يستطيع أن يعيد التحكم في الشأن اليمني، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة بأن صنعاء لم تعد تقبل حتى التنازل عن شيء من السيادة. وإن كان هناك جوانب إنسانية لكسر الحصار عن صنعاء، فإن اليمن أكدت في هذه الجزئية بالذات بأن الأولوية هي للسيادة اليمنية، وأنه لا يمكن القبول بحلول يعني وأنصاف الحلول بمجرد أن هناك هدنة إنسانية. اليوم السعودي قضى على هذه الهدنة، وقضى على خطة التصعيد، وبات عليه أن يتعامل مع الواقع الجديد. وحتى من بداية العدوان السعودي على بلادنا في 2015 أراد أن يختبئ خلف ما يسمى بالقمة العربية، وجاء ثم حتى وصل إلى مجلس الأمن واستصدر القرار 22/16. فهو وإذا هذا هو ما يجيده السعودي، أنه يختبئ. لكن نحن نقول هذه المعركة التي نريدها في اليمن، والتي أعلن عنها وعن مساراتها وموجهاتها السيد القائد يحفظه الله، هي معركة مختلفة، لأنها تكاشف السعودي بالتزاماته وبأنه عليه أن يدفع ثمن هذا العدوان المستمر على اليمن، ثمن الحصار على اليمن، ثمن كل الحماقات التي ارتكبها. اليمن عازم على أن يمضي في هذا المسار، ليس فقط كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي، فما كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي سوى خطوة أولى في إطار معركة الخلاص والتحرر وإنهاء الاحتلال وتطهير اليمن من الاحتلال ومرتزقته.
0: من الناحية الإنسانية والقانونية، يؤكد العديد من المراقبين أن القانون الدولي يولي حماية خاصة للأعيان المدنية، لا سيما للمنافذ الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأشاروا إلى أن مطار صنعاء يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين، حيث يعتمد عليه المرضى في السفر لتلقي العلاج في الخارج، فضلا عن كونه منفذا أساسيا لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات اليمنية. الحصار الممنهج، استخدام التجويع كوسيلة حرب، استهداف المنافذ البرية والجوية يندرج ضمن جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وفقا للتوصيفات القانونية الدولية. وتؤكد صنعاء أن الكرة الآن في ملعب الكيان السعودي، الذي إذا ما ركب رأسه وأصر على التعنت فالحسم سيكون بالقوة، مشددين على أن مسار أنصاف الحلول قد ولى، وأن اليمن يتجه نحو استرداد كامل لحقوقه وتسييس نهضة اقتصادية كبرى وتحرير كامل لترابه الوطني والاستفادة من ثرواته ومقدراته. يجمع متابع المشهد السياسي والعسكري بين بلاد

صار أو لم يتوقف هذا العدوان باعتبار أن هناك ضحايا من المدنيين يسقطون نتيجة هذا العدوان بشكل مباشر، أو أيضا يعني المدفعية لازالت تستمر في قصف المدنيين اليمنيين على الحدود السعودية خلال طول هذه الفترة، وهناك من المدنيين أيضا الذين يسقطون، وأيضا هناك من الضحايا للعدوان الغير مباشر نتيجة الحصار ونقص الأدوية ونقص أيضا الأغذية وعدم القدرة لكثير مرضى والجرحى للسفر للخارج نتيجة الإغلاق الكامل للمطار صنعاء، وأيضا حالة الحصار المستمر ونقص الدواء والغذاء، وأيضا عرقلت حتى وأيضا التحقق بالضغط على المنظمات الدولية لوقف المساعدات الإنسانية حق من حقوق المدنيين. إذن نحن أمام سجل مستمر ومتكامل منذ 11 عام لهذه الأدوات اللي هو الحرب الأمريكية الصهيونية الأمريكية بأيدي السعودية التي تنفذها السعودية. إذن قصف المطار هو استمرارا لهذا النهج العدواني، وأيضا تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني. نحن نتحدث عن مطار مدني أولا وأخيرا، ليس هناك أي مبرر يعطي لا السعودية ولا غيرها سواء الولايات المتحدة من سابق أمريكا أو الكيان الصهيوني قصف هذا المطار، والمطار هذا مدني لا يوجد أي مبرر مهما كان، مهما كانت الحقق ومهما كانت المبررات، وخاصة أن هذا المطار يعمل وفقا لآلية تشغيلية للأمم المتحدة وأيضا لتسيير رحلات إنسانية طبعا قبل أن يتم استهداف الطائرات المدنية، لكنه حتى إلى الآن هو يستخدم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية العاملة، ووجود كثير يعني وقت القصف كان وهناك طائرة أيضا للصليب تحققوا بأنها محتجزة وهي أساسا متواجدة لعمل إنساني، وندرك تماما أن المطار في اللحظات الأخيرة كان يستخدم لنقل كثير من الأدوية والمحاليل للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة جدا والتي لا يمكن لهذه الأدوية أن تنقل عن طريق البر أو أي البحر أو أي مكان إلا عن طريق الجو، مع ذلك يحرم ملايين المرضى من الحصول على هذه الجرعات من الأمراض. إذن نحن أمام جريمة متسلسلة مكتملة الأركان، هي جريمة حرب وجريمة عدوان ارتكبتها السعودية، ولذلك هي ستتحمل الجرم. جانب آخر أخي علي، أريد أن أتحدث بأنه اليوم السعودية هي من حددت قواعد الاشتباك، نحن كنا أمام هدنة تم اختراقها وتم الغدر بها، نحن أمام مرحلة خفض تصعيد تم التحديث عنها، وآخر من تحدث فيها قائد الثورة، وأننا أمام خفض تصعيد برغم التحمل الكبير جدا، لأنه نحن أنت تتحدث عن عن عن عن جيش يمني يمتلك أخلاقيات المحاربين، أخلاقيات المقاتلين، هذه الأخلاقيات التي تجسدها شريعة إسلامية وأيضا تحكمها قواعد اشتباكات دولية في قانون دولي وأيضا يعني قانون عرفي وما إلى ذلك، القوات اليمنية تتمسك بها وتتعاطى وتتعامل مع خصوم هم عبارة عن مجموعة من القتلة والمجرمين لا يلتزمون لا بشرائع ولا بدستور ولا بقوانين، وإلا ما كانوا فكروا في يوم من الأيام أن يستهدفوا أي مكان مدني أو يقتلوا الأطفال والنساء أو يستهدفوا الأسواق والصالات الأعراس وصالات أيضا الأفراح، ويستخدمون يستهدفون الأحياء السكنية والأسواق، ويستهدفون مخازن الغذاء مخازن الدواء ملاعب كرة قدم المناطق الأثرية المساجد المراقد وما إلى ذلك، وهنا تكتشف بأنك خصوم متجردين، متجردين من أخلاقيات، متجردين من قيم، مجموعة من القتلة والمجرمين الذين يريدون أن يحققون أي نصر إعلامي بأنهم شنوا غارات وحققوا هدف، لكن في الحقيقة هم طبعا يحققون خسائر كبيرة جدا. ولذلك أعتقد بهذه الضربات الأخيرة هم اليوم حددوا قواعد الاشتباك التي يجب أن نسير عليها، يعني وفقا للقانون الدولي أنت سترد بمثل الكيفية التي يستهدفك بها العدو، وخاصة أنك تتحدث عن مطار مدني ليس له أي علاقة بالمعارك، ليس له أي علاقة، وأنت في حالة هدنة. إذن هناك معيار مزدوج أيضا لهذه الجريمة، الغدر أولا وأيضا المطار المدني. طبعا نحن نتحدث عن هؤلاء المرتزقة، هي عبارة من الأدوات والكيانات الوظيفية التي تستعملها السعودية لتبرير الجرائم أو لإعطاء مشروعية لهذه الجرائم، ونحن نتحدث اليوم عن جريمة بطابعها الدولي، نحن نتحدث عن عدوان خارجي وطبيعة هذا العدوان بمعنى أنه المسؤولية جماعية أو مسؤولية ليست مثلا فردية بأنه ستتحمل أعضاء في مجلس القيادة هذا التعيس مجلس الارتزاق، المسؤولية الجماعية تفرض على قيادة الدول حتى التي تزود وتأمر وتشارك أيضا، ما بالك في التي

0: تنفذ. نحن نتحدث عن كيانات وظيفية أيضا مرتهنة للسعودية أعلنت نفسها بأنها أمام وزير دفاعها ما يسمى طبعا المنتحل شخصية وزير دفاع الارتزاق، وهو يعلن صراحة للعالم أجمع بأنه ليس هناك أي أحد يستطيع أن يتقدم لليمن بأي مساعدة أو يتخذ أي قرار أو يتقدم أي مبادرة بدون موافقة السعودية. هو يعترف بذاته وزير دفاعه. الجانب الآخر، هؤلاء المرتزقة هم من أعطوا السعودية بقرار جمهوري صادر من رئيس مجلس قيادة الارتزاق العليمي السعودية بإعادة تشكيل قوات العسكرية المسمى القوات اليمنية، وأعطوا السعودية أيضا يعني الصلاحية الكاملة لأخذ بصمات هؤلاء القيادات العسكرية والجنود، بصمات الإبهام وبصمات البنان. ما الذي يعني؟ يعني أننا أمام مشروع وصاية مكتمل الأركان، وأن هذه الأدوات لا تتحدث أو لا تعبر إلا عن ما تريده السعودية، وهي تسعى دائما إلى تبرير السعودية واتخاذ النهج. ولذلك السعودية عبر لوبيها الكبير جدا، باعتبار أن السعودية هي منفذ للمشروع الصهيوني أمريكي، ولذلك هي عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ هذا المشروع عبر وكلائها في المنطقة سواء السعودية أو الإمارات تستخدم هذه الأدوات، ولذلك هي حريصة دائما أن تطلق على هذه المجاميع الوظيفية باسم الشرعية المعترف بها دوليا فقط للحفاظ على المشروع الصهيوني أمريكي في المنطقة وتحديدا وتنفيذه في اليمن وتبرير أيضا هذا الإجرام السعودي.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
2: أن هذا الدهان هو دهان عجيب. نعم، المادة التي تشاهدونها أو القطعة التي تشاهدونها هي ليست من إسمنتية أو ليست مادة إسمنتية أو خرسانية، إنما هي مادة طلاء تمتص الانفجارات الكبيرة مضادة للصواريخ مثل صاروخ كروز، القذائف مثل كاتيوشا الهاون.
3: وفي المرصد، الأنظمة العربية ودورها في تشويه منهجية محور المقاومة. نعلم جميعا أن النظام العربي الرسمي يعيش حالة استيلاب وتبعية وارتهان وهزيمة أفقدته كل مقاومة السيادة والاستقلال. صدرت الولايات المتحدة الأمريكية قراره كبلته بكل سلاسل وأغلال التبعية، أجبرته في الانقياد خلفها حتى على حساب كرامة هذه الأنظمة وسيادتها الوطنية وقرارها الوطني. الكاتب والمحلل السياسي أحمد الوادعي، هل عملت الأنظمة العربية على تشويه منهجية محور المقاومة؟
4: تلاحظ أن هناك يعني منذ أحداث هذه التي جاءت، تلاحظ أن هناك عقدة نقص لدى الأنظمة العربية للأسف الشديد. الأنظمة العربية التي قصرت في دعم القضية الفلسطينية وقصرت في دعم المجاهدين والمقاومين في فلسطين في فلسطين أو في لبنان، عندما قصرت ولم تقصر فقط بل أنها تواضعت وتآمرت، فأرادت هذه الأنظمة أن تقدم لنفسها أنها تعمل لمصلحة شعوبها في الداخل، كون الربط أو الدعم القضية الفلسطينية سيعرض الأنظمة هذه أو يعرض الشعوب لعقوبات وما إلى ذلك، فكان هذا هو المبرر. بالمقابل حاولت أيضا أن تشوه يعني أي شكل من أشكال الدعم المقاومة في فلسطين أو في لبنان، تشوهها بأنها أحيانا تقول أنها أجندات خارجية وأنها كذا وأنها كذا وأنها كذا، في محاولة التشويه حتى لا تتقدم أو لا تتشكل الصورة الرائعة للدعم الذي قدم من الجمهورية الإسلامية في إيران منذ اندلاع الثورة الإسلامية هناك، وذلك كان هذا ملاحظة حتى منذ اليوم الأول كانت وصلتها منذ اليوم الأول هو دعم القضية الفلسطينية. وذلك نحن نرى يعني مجالات أو جوانب الحرب التي تواجه به هذه الثورات الصحيحة والصادقة التي تسعى لمواجهة الطغيان والاستكبار العالمي. فمن ناحية إما أن يتم تشجيع أو أنظمة معينة لمواجهة هذه الثورات كما حصل عندما تم إقحام الرئيس العراقي السابق سلطان حسين في الحرب الجمهورية الإسلامية في إيران بغرض مواجهة هذه الثورة، هذا من ناحية. وأحيانا يستخدم الجانب المجال الآخر لإقحام يعني جماعات يعني مسلحة إرهابية كما حصل أيضا حتى على إيران فيما يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق، وأيضا كما حصل في العراق داعش، وعندنا في اليمن بالنسبة للقاعدة هذه الجماعات يتم تمويلها ودعمها من أجل إحداث الفوضى والفراغ الأمني في هذه المنطقة.
3: ستون دقيقة وحول العالم، بريطانيا وتحولات الموقف المخزي تجاه القضية الفلسطينية. يعكس التغيير الأخير في موقف الحكومة البريطانية برجماتية سياسية واضحة بعدما أظهرت نتائج الانتخابات المحلية ومكاسب حزب العمال تراجعا في شعبيته نتيجة تماهيه مع الجرائم الصهيونية في قطاع غزة. فراس أبو هلال يدلي بدلوه في هذا الموضوع.
5: حقيقة لأنه سياسي براغماتي يحسب الحسابات السياسية، أدرك بأن ما أفرزته مؤشرات الانتخابات المحلية الأخيرة والنقاش السياسي داخل بريطانيا وإلى حد ما الانتخابات البرلمانية التي حقق فيها حزب العمال يعني انتصارا كبيرا، ومع ذلك كل هذه الانتخابات أعطت مؤشرات بأن مسار حزب العمال تجاه الجريمة الجارية في قطاع غزة أثر على حصته الانتخابية، وربما ينذر باقتطاع حصة كبيرة من هذه من هذا الجمهور لصالح الحزب الصاعد وهو حزب الخضر الذي أصبح يحمل توجهات أكثر يسارية وأكثر سياسية من مجرد كونه حزبا بيئيا. بالتالي بهذه الحسابات الدقيقة أدرك فيها بأنه يجب أن يغير موقف حزب العمال وأن يغير موقف الحكومة تجاه فلسطين وتجاه المستعمرة التي ترتكب الجرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل أماكن تواجد الفلسطينيين والتي تمارس سياسة مارقة في المنطقة، وأن هذا وهو يعتقد بأن هذا سيفيده في مصالحه الانتخابية والسياسية. ولذلك هو لم يكن وحيدا، بعد أن أطلق تصريحاته انضم له مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين والمتوقعين في حكومته القادم. آخر المنضمين هو وزير الخارجية السابق ديفيد لامي الذي لم يكن موقفه أفضل من موقف كير ستارمر. كير ستارمر يجب أن نذكر دائما والجميع يعرف بأنه في بداية الحرب عندما سئل عن هل يحق لإسرائيل أن تمنع الماء والطعام والطاقة عن قطاع غزة فقال بأن لإسرائيل الحق في ذلك طالما تلتزم بمعايير القانون الدولي، وانتظر 10 أيام أو 9 أيام حتى يصحح هذا التصريح ويقول بأنه لم يقصد بأنها يعني بإمكانها أن تحاصر الفلسطينيين بهذه الطريقة، ولكن كان يقصد الدفاع حقها بالدفاع عن نفسها بشكل عام. هذا الموقف المشين والبائس من كير ستارمر كان ديفيد لامي شريكه فيه ولم يعقب عليه، بالعكس كانت له تصريحات لا تقل سوءا وبؤسا عن تصريح كير ستارمر، وهو اليوم انضم إلى سفينة القافزين من أو لمجموعة القافزين من سفينة ستارمر وقال بأن تصريحاته في بداية الحرب يعني شكلت بداية خاطئة لحزب العمال، وأن الموقف ستارمر تجاه قطاع غزة كان إشكاليا. هذا يعني بأنه هو أيضا أي ديفيد لامي يريد أن يبحث عن موقع في الحكومة القادمة. وقبلهم أيضا وأهم المنضمين لتصريحات تصريحات بيرنم والمدافع عنها والمؤيد لها هو ويس ستريتينغ، وهو أعتقد أهم وزير في الحكومة القادمة.
3: وبنهاية هذه الدقائق سامعين الأفاضل هذه تحياتي وتحيات ياسين أحمد شعبان في الإعداد وفي الإخراج جميل الورفي.
6: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة في عالم كبير
6: تتشعب أحداثه
7: وتتنوع قضاياه،
6: نجمع لكم الخبر
7: والحدث
6: والقصة،
7: نقرأها
6: ونحللها
7: في
6: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة
3: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. استشهد طفل فلسطيني في قصف لكيان العدو الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وكان أعلن في وقت سابق من اليوم عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف لقوات كيان العدو الصهيوني على مدينة خان قبل يومين. حذرت محافظة القصف بيان صدر عنها اليوم من خطورة قرار سلطات كيان العدو الصهيوني تحويل مغتصبة جفعت زئيف المقام على أرض فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة من مجلس محلي إلى مدينة. قام الجيش الإيراني باستهداف أنظمة الاتصالات وخزنة الوقود ومنظومة باتريوت وبرج للمراقبة ومستودع للذخيرة يتبع الجيش الأمريكي في الكويت بطائرات مسيرة الانقضاضية. كما قامت القوات البحرية للجيش الإيراني بإطلاق صواريخ كروز وباستهداف سفينة الحربية للعدو الأمريكي. قال الجيش الإيراني في بيان إن الضربات الدفاعية الإيرانية ردا على الاعتداءات الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قوتها دمرت 288 من الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق 15 منطقة روسية وبحر أزوف والبحر الأسود منذ الليلة الماضية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
6: وقفة إعلانية.
8: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
10: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
11: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
12: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
14: أي خبر تحمله أيها الفارس؟ ألم يصلكم خبر ابن عمكم سيدي علي بن العباس بن الحسن عليهم السلام؟
15: كلا، فما الأخبار بشأنه؟
14: حينما لمس ما يعانيه المستضعفون من أبناء الأمة في العراق من ظلم الخليفة المهدي وطغيان جنوده وجبروتهم، حاول أن يخرج في وجه الطاغية لنصرة المظلومين، إلا أن جنود المهدي أسروه وأودعوه السجن قبل أن يحقق شيئا.
16: لك الله يا علي بن العباس، لك الله يا ابن عمي.
14: لا بد أن تلتقيا بإخوانكما والوجهاء والحكماء من أنصار آل البيت لأخذ رأيهم فيما يمكن أن تفعله من أجل علي بن العباس.

0: تقول يا بني؟
1: ما سمعت يا أماه، فقد أصر علي الجميع على الذهاب إلى المهدي شفيعا عنده في علي بن العباس.
0: وكأنك تسعى إلى حتفك بظلفي.
1: لا تبالغي يا أماه، فالمهدي قد أعطانا الأمان ولا يمكن أن يخل بوعده حتى لا يتعرض لاتهام الناس له بالغدر والخديعة.
0: وهل في طغاة الأرض يا بني ومنهم بنو العباس من يخشى لوم الناس واتهام الأمة؟
1: أمي، ما عهدتك إلا قوية شجاعة مضحية في سبيل نجدة أسير مسجون ظلما من أبناء الأمة، فكيف لو كان المظلوم ابن عمي؟
0: لا فرق عندي بين مظلوم ومظلوم، فاذهب يا بني، اذهب والله معك رفيقا وحافظا ومعينا.
1: شكرا يا أمي، وبرضاك هذا سأعود بإذن الله بسلامة وعافية، وسأصحب معي من لهم علي ديون من تجار المدينة.

0: اسمعوا يا قوم، ضحكنا ومرحنا ما فيه الكفاية، وعلينا الآن أن نصرف الحديث إلى شؤون الخلافة ومجريات الأمور فيها، خاصة أوضاع ولاتنا في الأمصار المختلفة.
1: أدام الله عز مولانا الخليفة محمد بن عبد الله المهدي، بحكمتكم وعدالتكم وحنكتكم باتت الأوضاع مستقرة والأمن مستتبا في جميع الأمصار.
0: هذا ما أتمناه وأنشده وأسعى إلى تحقيقه، ولكن يا قوم سأكون معكم صريحا وأقول لا أريدكم بطانة سوء أو حاشية خداع وتملق وزيف. ليس إرضائي بالكذب واختلاق الأخبار الملفقة ما سيبقيكم في مناصبكم، فكم أعرف من بطانات أسلافي من وشى وغش وكذب على الخلفاء، بل حرضهم على خوض الحروب تلو الحروب.
2: مولاي أمير المؤمنين،
0: أي أمر مهم دفعك للدخول في وقت جلوسنا أيها الحاجب؟
2: يا مولاي، إن الحسين بن علي بن الحسن على باب القصر غير مترجل عن راحلته.
0: ها؟ ماذا قلت؟ أدخله على رحله وسأخرج لاستقباله في ساحة القصر. مرحبا بك يا ابن العم، حللت أهلا ونزلت سهلا، تعال للعناق يا أخي.
3: حييت يا ابن العم ودامت المحبة.
0: كيف خلفت الأهل في المدينة يا ابن العم؟
3: بخير، لا يعكر صفهم إلا سجن علي بن العباس بن الحسن.
0: هو هبة لك نخرجه من السجن متى شئت.
3: أشكر لك طيب الاستجابة أيها الخليفة.
0: يا لسعادتي بزيارتك يا أخي.
4: لقد وجد الإمام الحسين بن علي الفخي عليه السلام ترحيبا مبالغا فيه من قبل الخليفة المهدي، فقد استجاب بسرعة لطلبه إطلاق سراح علي بن العباس، ومنحه عطايا مالية مجزية قضى بها الإمام دينه وتصدق بما فاض منها. هذا الترحيب أدهش الإمام الفخي ودفعه إلى التساؤل في نفسه، هل حقا انتهت العداوة التي يحملها بنو العباس لآل بيت رسول الله؟ وتأتي الإجابة حين أراد الخليفة المهدي أن يوجه رسالة إلى آل البيت فحواها ألا تسامح ولا مهادنة مع من يقف في وجه الإرادة العباسية ويهدد أركان خلافتهم. جاءت هذه الرسالة بخداع المهدي ومكره حين أمر بوضع السم البطيء في طعام علي بن العباس حتى لا يأتي مفعوله إلا بعد المغادرة من بغداد. وبالفعل ما إن وصل إلى المدينة حتى اهترى لحمه وتساقط ومات يرحمه الله. أدرك الإمام الحسين بن علي الفخي مكر الخليفة المهدي وخداعه ونواياه السيئة، وأنه أراد أن يواجه آل البيت سرا كي لا يناله ما نال أباه أبا جعفر من سخط الأمة. وتنقضي الأيام ويموت الخليفة العباسي المهدي سنة 169 للهجرة، ليخلفه ابنه موسى الملقب الهادي.
3: تجاهلنا مكر الخليفة المهدي وخداعه وغدره سعيا لحقن دماء المسلمين، رأينا فيما أبداه من حسن النوايا فرصة للعمل فيما يصلح الأمة، رغم علمنا الأكيد أنه يخفي من العداء والحقد على الحق وأهله غير ما يظهره من تكلف المودة وتصنع القرابة والإخاء.
5: ها هو المهدي قد غادرنا إلى دار البقاء حاملا أوزار نفاقه على عاتقه.
3: أجل يا خالي يحيى، وها هو ابنه موسى يخلفه ملقبا نفسه الهادي، وما أظنه سيكون إلا هاديا لجيشه وولاته إلى الحقد والكراهية والقسوة الشرسة لآل بيت رسول الله وأنصارهم.
5: هذا أمر مؤكد ومتوقع يا حسين، فمعروف عنه أنه من أشد بني العباس عداء وحقدا وبغضا لآل البيت.
3: إذن علينا يا خال أن نلتقي مع إخواننا ووجهاء أنصارنا لنرى كيف نواجه شر هذا الطاغية الجديد. ولكن قل لي يا خال، ما رأيك أن أمد يدي لمبايعتك؟ فأنت أحقنا بهذا الأمر وأقدر عليه.
5: بل أنت يا حسين أحق بالبيعة مني، لأنك الممتحن بها دوني. أما خالك يحيى بن عبد الله بن الحسن فسيكون مبايعا وعونا لك حتى يقضي الله من أمرنا ما يشاء.

0: السمع والطاعة لمولاي أمير المؤمنين الخليفة موسى الهادي.
1: أعتقد أن والد الخليفة المرحوم قد تراخى مع أعدائنا من آل البيت.
0: وعليك يا مولاي أن تستدرك ما فات والدك المرحوم بشأن تعامله معهم، فمرنا بما تراه.
1: أرى أن يتحول تراخي والدي إلى شد، ولينه إلى قسوة، ومحاولة مودته إلى كراهية وبغضاء.
0: ما أسهل تنفيذ إرادتك يا مولاي.
1: أريد أولا اختيار أشد الناس حقدا وبغضا وكراهية وعداوة لآل البيت، ونرسله واليا على المدينة.
0: هل لي يا مولاي أن أقترح عليك اسما أرى فيه هذه المواصفات؟
1: من تقصد أيها الوزير؟
0: ابن عمك إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس.
1: نعم الاختيار أيها الوزير.
0: وريثما نجهز إرساله إلى المدينة، أرى أن يكلف بالإمارة رجل يسمى عمر بن عبد العزيز الملقب العمري، فهو من أشد الناس بغضا لأعدائنا.
1: حسنا، تولى أيها الوزير إرسال أمر تكليف العمري على وجه السرعة.
0: السمع والطاعة لسيدي ومولاي أمير المؤمنين.
2: وهكذا بدأ الخليفة العباسي موسى الهادي يسلك مسلك جده أبي جعفر المنصور في الإساءة إلى آل البيت ومحاولة إذلالهم وإخضاعهم، ولم يترك وسيلة للإساءة لهم إلا ونفذها عن طريق ولاته في الأمصار، خاصة واليه العمري ومساعده أبا بكر بن عيسى الحائك، اللذين لم يدخرا فرصة للمؤامرة على هذه العترة الطاهرة والنيل من ذلك الشرف الرفيع والمقام العالي. بلغ الأمر منتهاه حين أمر والي المدينة الطاغية العمري بسجن أعداد من آل البيت، بل والتباهي أمام جلسائه بإذلالهم وضربهم بالسياط وتلفيق التهم الرذيلة لهم. فقد لفق للحسن بن محمد النفس الزكية تهمة شرب الخمر، وقام بجلده 80 جلدة على الملأ، وشاء الله أن يعلم الناس بمكيدة العمري فانكشف تلفيقه، فحقد على الحسن ودبر له مكيدة أخرى وأخذ يلاحقه لسجنه. وحين عجز عن القبض عليه ألزم الحسين بن علي الفخي وخاله يحيى بأن يسلماه في اليوم التالي.
3: ماذا قلت يا حسين؟
4: ما سمعت يا خال، تعتم علي أن أقدم موعد الخروج للجهاد.
3: وفيما العجلة يا إمام؟ ولم يتبقى سوى 10 أيام للموعد المحدد لموسم الحج وللقاء في مكة بجميع أنصارك ومبايعيك.
4: ألست يا خال من ضمن للعمري إيصال ابن أخيك الحسن بن محمد إليه؟
3: وهل تظن أنني سأسلم ابن أخي إلى هذا الجلاد؟
4: فماذا ستفعل حين تنتهي المهلة التي فرضها عليك الطاغية العمري؟
3: سأدق عليه بابه ومعي سيفي، وإن قدرت عليه قتلته.
4: وإن لم تقدر ستفسد علينا أمرنا، علينا أن نتوكل على الله، فظلم بني العباس بلغ مبلغه.
3: معك حق يا إمام في تعجيل الخروج، فقد بايعك 30,000 من خيار الناس وأئمة العلم والعبادة،
4: عدد ليس باليسير. لو سلمنا من بعضهم الغدر والخذلان، خاصة أنهم لن يأتوا إلى المدينة بل إلى مكة.
3: جميع آل البيت سيخرجون معك هنا في المدينة، بالإضافة لوفود صغيرة من المبايعين حطت رحالها هنا قبل التوجه إلى مكة.
2: كانت المشاعر الإيمانية لدى العديد من أبناء الأمة قد تحركت واندفعت بمشاعرها المحبة لعترة رسول الله، متجهة نحو الإمام الحسين بن علي الفخي، معلنة مبايعته ومعاهدة له على الخروج في صفه لمقارعة الظلم ونصرة المظلومين. فقد كان سلام الله عليه قد راسل العلماء والصلحاء في سائر الأمصار يفهمهم بضرورة تغيير الوضع الفاسد، واتفق معهم على اللقاء في موسم الحج القادم سنة 169 هجرية في إعلان ثورته. لكن ظلم بني العباس لم يسمح له بالانتظار حتى 10 أيام أخرى.

0: من يطرق باب خلوتي هذه الطرقات؟
1: أنا غلامك يا مولاي الوالي، فافتح لي الباب.
0: ماذا تريد أيها الغلام؟
1: جئت أحمل لك خبرا جللا وأمرا خطيرا يا سيدي.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشق في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة، شيئا من شخصية الإمام زيد بن علي عليه السلام ونشأته وصفاته وملامحه ووصفه الخلقي والخلقي. فالإمام زيد بن علي عليه السلام ولد بالمدينة المنورة في سنة 75 هجرية. حينها كان أبوه زين العابدين قد زفت إليه البشرى، فقام وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أخذ المصحف مستفتحا لاختيار اسم مولوده، فخرج في أول السطر قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأطبق المصحف، ثم قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف مستفتحا، فخرج في أول السطر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قام وركع، ثم أخذ المصحف وفتحه، فخرج في أول سطر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حينها أطبق الإمام زين العابدين المصحف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، عزيت في هذا المولود إنه زيد. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم عما علمه من قبل من مرويات يرويها عن آبائه، أن رجلا من ذريته يسمى زيد سيستشهد وسيكون له دور في المستقبل. وهناك مرويات عديدة جدا، من هذه المرويات ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن أبي جعفر الباقر، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للحسين: يخرج رجل من صلبك يقاوله زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة بغير حساب. وروي أيضا وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته. ونقل المؤرخ الزيدي حميد المحلي في كتاب الحدائق الوردية عددا من الآثار التي رويت عن الإمام علي وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الإمام زيد. منها كما يقول: وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأولين والآخرين المقتول في الله، المصلوب في أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. ثم ضم زيد بن حارثة إليه ثم قال: يا زيد، لقد زادك اسمك عندي حبا، سمي الحبيب من أهل بيتي. هذا الأثر رواه ابن عساكر وروي معناه في مقاتل الطالبيين وكنز العمال أيضا. وهناك رواية أيضا تقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقتل رجل من ولدي يدعى زيد بموضع يعرف بالكناسة، يدعو إلى الحق، يتبعه كل مؤمن. وعلى كل حال هناك روايات عديدة جدا كلها تبين أن هناك علما سابقا بأن شخصا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يسمى زيد يكون له دور في مواجهة بني أمية الذين سينحرفون بالأمة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ هذه الأمة. الإمام زيد بن علي عليه السلام تربى ونشأ وترعرع في ظل أبيه الإمام زين العابدين، أكب على دراسة علوم عصره بالمدينة المنورة. كانت المدينة حينها مثل بقية المراكز الإسلامية في ذلك الحين. المدينة المنورة، الكوفة، البصرة، مراكز إسلامية بدأت تنتشر فيها المدارس الإسلامية التي تدرس القرآن الكريم وعلوم القرآن، وكذلك تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبل المسلمون على هذه المدارس ليعوضوا عما فاتهم في واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدل ومن غنى. ولهذا سنشهد في هذا الحين أن أكثر من يرتاد تلك المدارس العلمية هم من الموالي الذين حرموا كثيرا من الامتيازات وكثيرا من حقوق المواطنة التي حرموهم إياها الأمويون. فكانت المدينة مركزا لتفسير القرآن ولحركة علمية واسعة. بدون شك الإمام زيد بن علي عليه السلام تأثر بشكل أو بآخر بهذا الزخم العلمي، وتربى وترعرع وتعلم على يد أبيه وعلى يد أخيه محمد الباقر رضوان الله عليه، واكتسب المعارف الإلهية والمعارف النبوية، وحتى بلغ مبلغا عظيما في العلم، حتى قال أخوه محمد الباقر عنه عندما سئل، قال: لقد أوتي أخي زيد علما لدنيا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال لمن سأله عنه، جاء رجل يسأله عن أخي زيد، قال: سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه، وهو سيد أهل بيته، وعرفت فيه صفات خلقية عظيمة حتى صار شامة أهل زمانه وإمام أهل بيت النبوة في وقته عليهم السلام. الإمام زيد بن علي عليه السلام عكف على القرآن في هذا السن المبكر، حتى أن رجلا إذا أي رجل يأتي إلى المدينة ليسأل عن الإمام زيد، فإنه سيجاب بأنه ذاك حليف القرآن. أحدهم يأتي إلى المدينة فيسأل ويقول: أين هو زيد بن علي؟ ولا من هو زيد بن علي؟ فكانوا يجيبونه بقولهم: ذاك حليف القرآن، وهو لقب لم يطلق على أحد من قبله، لا من الأولين ولا من الآخرين، لقب لم يطلق على أحد من قبله، واستحقه الإمام زيد بن علي عليه السلام بجدارة، لأنه عكف على القرآن عكوفا طويلا وسنين طويلة جدا. ولذلك نشأ تحالف قوي متين عظيم بين الإمام زيد بن علي عليه السلام وبين هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصفة الإمام زيد، كان عليه السلام أبيض اللون، أعين أي واسع العين، مقرون الحاجبين أي شعر حاجبيه يتصل ببعضه، تام الخلق، طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقنى الأنف، أسود الرأس واللحية، إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه، وكان وسيما جميلا وأديبا، يشبه بأمير المؤمنين علي عليه السلام في الفصاحة والبلاغة والبراعة، حتى انتهت الفصاحة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليه السلام. وله في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق ما يكسر الوصف عنه، ما ليس لغيره من أهل زمانه. بالنسبة لبلاغته وفصاحته، شهد له بالفصاحة والبلاغة أهل الاختصاص في ذلك العصر، حتى قال الكميت بن زيد الأسدي وهو من فحول الشعراء والفصحاء: ما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي. وقال خالد بن صفوان وهو أديب وعين من عيون الأدباء في ذلك الزمان، قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي. حتى أن أعداءه كانوا يخشون، أعداء الإمام زيد من الأمويين لا سيما هشام بن عبد الملك بالتحديد بالذات، أمر مرة من المرات واليه على العراق يوسف بن عمر الثقفي أن يمنع أهل الكوفة من السماع للإمام زيد أو الاستماع له، قائلا: إن له لسانا أقطع من ضبة السيف، وأحصد من شبل أسنة، وأبلغ من السحر والكهانة. ولهذا كان سيبويه وهو إمام النحاة يحتج بأشعار الإمام زيد سلام الله عليه، كما روى ذلك الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. الإمام زيد كما تقدم انطلق مع القرآن الكريم، وكان لمنهجيته النبوية العلوية في التعامل السليم مع نصوص الشريعة. كان هناك مصانع تنتج مرويات عديدة جدا، وكانت قد أنتجتها في أيام معاوية ومن بعده في أيام المروانيين يكذبون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت المرحلة تقتضي أن يعود الناس إلى القرآن الكريم لمواجهة هذه المرويات المكذوبة التي كذبت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد دعا الناس إلى العودة إلى القرآن الكريم، وعاد هو بنفسه قال: خلوت بكتاب الله عز وجل أقرأه وأتدبره 13 سنة. فاستغنى الإمام زيد عن كثير من المأثورات، بل في رواية من الروايات أرسل طلب من أخيه الإمام الباقر أن يعطيه كتاب أبيه، وكان في هذا كتاب بعض المرويات وبعض المأثورات عن الأحكام الشرعية، فنسي الباقر عن أن يعطيه ذلك الكتاب. ثم تذكر بعد فترة طويلة أن أخاه زيدا الأصغر قد طلب منه كتاب أبيه، فأرسل إلى أخيه قائلا: لقد نسيت أن أعطيك كتاب أبي، فهل أعطيك الآن؟ قال: لا، لقد استغنيت عنه. قال: بماذا استغنيت عن كتاب أبيك؟ قال: استغنيت عنه بكتاب الله عز وجل. فأحب الباقر أن يختبر أخاه في هذا الكتاب، في كتاب أبي الذي أغناه القرآن عنه، فوجده عليه السلام لا يخرم منه حرفا. وهذه ميزة عظيمة تميز بها الإمام زيد بن علي عليه السلام، حيث كان يحفظ حفظا واسعا ويخبر بالرواية الطويلة ثم يقوم بإعادتها بشكل دقيق ولا يخل منها شيئا. أما عبادته رضوان الله عليه فهي غنية عن التعريف لما فيها من سمو ورقي، فقد كان عليه السلام يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى فيغمى عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا؟ كان يستمع إلى آيات الله بما فيها من ترغيب وترهيب فيميل كميل الشجرة في يوم العاصف. قال أخوه عبد الله بن علي: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. وهناك برنامج ذكره الإمام يحيى بن زيد عن عبادة أبيه اليومية، يقول فيه: رحم الله أبي، كان أحد المتعبدين، قائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس للتعقيب للدعاء والاستغفار، يعقب الصلاة بالدعاء والاستغفار حتى يرتفع النهار. البرنامج اليومي الذي كان عليه الإمام زيد. ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب المجيد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة، ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء. يتبين لنا أن الإمام زيدا عليه السلام كان شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، منشدا إلى الله انشدادا كبيرا، فهو لا يزال في ليله ونهاره يذكر الله ويسبحه ويحمده ويلتجئ إليه. وهذه هي أهم صفات المؤمن المتمثلا في الإمام زيد بن علي عليه السلام الآن. وأما شجاعته فقد تبينت، كان شجاعا لا يخاف الموت. روى أبو معمر سعيد بن خثيم قال: كنا في دار شبيب بن غرقد فسمعنا وقع حوافر خيل، فما منا من أحد إلا أرعب وارتعد وظننا أنه يوسف بن عمر، ووالله ما رأيت رجلا أربط جأشا ولا أشد نفسا من زيد بن علي، ووالله ما قطع حديثه ولا تغير وجهه ولا حل حبوته، فلما مضت الخيل وجازتنا وانفرج عنا ما كنا فيه أقبل علينا بوجهه وقال: يرعب أحدكم الشيء يخاف أن يحل به، والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به. وقوفه أمام الأمويين وأمام طغيانهم وجبروتهم دليل على هذا، حتى أنه في المعركة عندما أقبل عليه جنود أهل الشام من تلقاء الحيرة وهو في الكوفة يقاتل الأمويين وجيوشهم الشاميين، حمل عليهم الإمام زيد كأنه الليث المغضب، فقتل منهم في حملته تلك مع أصحابه أكثر من 2000 رجل بين الحيرة والكوفة. كان عليه السلام ذا حافظة عجيبة، كان يحفظ الرسالة التي تلقى عليه ثم يعيدها من أولها ويجيب عما ورد فيها من السائل. وكان إذا كلمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثما، قال له: يا عبد الله، أمسك أمسك، كف كف، إليك إليك، عليك بالنظر لنفسك. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال هو إنه ما توسد القرآن منذ احتلم حتى قتل، أي أنه كان يقوم الليل ويصلي التهجد حتى أثر السجود على جبينه. وشهد له علماء عصره وقالوا فيه أقوالا عديدة. فالإمام أبو حنيفة يذكر عنه كلاما مهما، قال: لقد شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين. وهناك أقوال أخرى لعلماء آخرين شاهدوا الإمام زيد وعرفوه. الإمام أبو حنيفة تلمذ على الإمام زيد ودرس عليه وهو القائل: لولا السنتان لهلك النعمان. هذا ملخص بسيط جدا عن بعض صفات ومزايا الإمام زيد ابن علي عليه السلام. اكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من الكلام عن الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقد العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه، وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرع ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها وبئس القرار. لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حركة الإمام زيد بن علي عليهم السلام في ثورته التي تحرك فيها لمواجهة الطغيان والانحراف وإجرام واستعباد واستبداد وتحريف لمفاهيم الدين وظلم للأمة وتقديم صورة مشوهة عن الإسلام وفصل للقرآن عن واقع الأمة وإبعاد الأمة عن كل القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام وجاء بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، جاء الإمام زيد بحركته ليعيد للأمة الحيوية، الدين الذي أتى به الله سبحانه وتعالى، ليحيي الأمة، ليحرك الأمة، لتقدم أعظم شاهد على كمال الله سبحانه وتعالى. فكانت ثورة تعتمد على عنوانين هامين، هما البصيرة ثم الجهاد. وتحرك الإمام زيد بشكل كبير في إكساب الأمة الواعي والبصيرة، لأن الأمة بحاجة إلى البصيرة، والقرآن من أهم ما يقدمه يقدم البصيرة، يقدم الوعي، يقدم الفهم. القرآن لا يترك الإنسان غبيا، ولا يتركه غير فاهم، ولا يتركه في حالة من التخبط ولا الارتياب ولا الشك ولا التذبذب في الموقف. القرآن يقدم الإنسان بصائر ونور يجلي الظلمات، ولذا قال المولى سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الجهاد والوعي بالمسؤولية في التحرك في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون هو الخط الثاني للأمة. بعد أن تعي وتفهم الأمة من هي ومن هو عدوها وماذا يريد الله منها، ما هي مسؤوليتها، ما هي نقاط قوتها، ما هي المقومات التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها والمؤهلات التي جعلها لها لتقوم بتلك المسؤولية، وتعرف عدوها ونقاط الضعف فيه وتعيب المسؤولية، يجب أن تتحرك للقيام بتلك المسؤولية. وعلى رأس تلك المسؤوليات المسؤولية الجهادية، أن تفهم الأمة ثم تتحرك على أساس ذلك الفهم لتقوم بتلك الفريضة المقدسة العظيمة. اليوم ما تعانيه الأمة لأنها غيبت البصيرة وغيبت الجهاد. أراد الله سبحانه وتعالى لها البصيرة وأراد لها الحركة العمل، ويجب أن يكون التحرك تحرك صحيح في إطار فهم صحيح باستعداد عالي للمواجهة للأعداء والتضحية. الإمام زيد عليه السلام كان لديه استعداد تام للتضحية في سبيل الله، وكان يرى ويدرك أنه لا مجال إلا التحرك. كان يرى ويدرك أن التقصير والتفريط عواقبه خطيرة جدا في هلاك الأمة، فيه التفريط على مستوى الالتزام الإيماني الديني، وأنه يخل الإنسان فيه بمسؤوليته الدينية والإيمانية وعلاقته بالله عندما يقعد ويتخاذل. إضافة إلى ذلك، فالتفريط والتخاذل والجمود يمكن الطغاة والظالمين أكثر فيستمروا في ممارسة ظلمهم وإجرامهم. وبالتالي تحرك الإمام زيد وحرك وترك كثير من الهدى الذي يحرك الأمة، وبقيت حركته عنوان بارز لكل من واجه الطغاة والظالمين حتى يومنا هذا. تخاذل الكثير ممن كانوا مع الإمام زيد، تخاذل أولئك الذين كانوا قد استعدوا لنصرته وبايعه من الكوفة ما يقارب 15,000، ووعدوه أن يقفوا معه أن يتحركوا معه، فتخاذلوا. وقال عندما رأى التخاذل كلمته الشهيرة وهو يخاطب نصر بن خزيمة، ونصر بن خزيمة كان أحد أهم أنصاره، وهو إنسان وقائد يمني، فخاطبه عندما رأى التخاذل بقوله: أترى أهل الكوفة قد فعلوها حسينية؟ معنى هل تظن أنهم فعلوها مثل ما فعلوا مع الحسين؟ الإمام الحسين هو جد الإمام زيد، تخاذل عن نصرة أصحاب الكوفة ثم تخاذلوا عن نصرة الإمام زيد، خذلوه مثلما خذلوا جده الحسين عليه السلام. لكن بالرغم من كل ذلك التخاذل، كان يرى أنه لا بد من التحرك حتى لو تخاذل الناس. ولذلك أيضا رسخ كلمة شهيرة عندما قال: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم، بمعنى أنه لا يبالي حتى بتفريط الناس، فليفرط الآخرون، لماذا تفرط أنت وستتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ لأن البعض من الناس يرى مبرر ما دام الناس قد تخاذلوا فيتخاذل هو. إمام زيد كان يرى أنه لا مبرر أبدا، كان يملك عزم قوي، يقين، إرادة، توجه جاد في أداء واجبه الجهادي، في النهوض بمسؤوليته، في أن يقول كلمة الحق، في أن يبذل جهده أمام ذلك الواقع المظلم، واقع مليء بالظلم والطغيان والفساد والمنكر. كان يرى أنه لا يوجد مبرر للاستمرار في ذلك الطغيان وفي السكوت الذي كانت عليه الأمة. عندما سمع اليهودي يسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مجلس هشام، من أصبح يسمى خليفة رسول رب العالمين، يسب الرسول رب العالمين في ذلك المجلس، انتهره، زجره، غضب عليه، تهدده وتوعده. فما كان من ذلك الملك الأموي إلا أن يقول: لا تؤذي جليسنا يا زيد، يعني اسكت، لا تتدخل، مثل ما هو حال الأمة اليوم. عندما يأتي يهودي أو أمريكي فيحرق القرآن، ونحن في الشعب اليمني والأحرار يتحركون ضد ذلك الفعل المشين والمسيء، فتجد من المسلمين من يقول: اسكتوا، لا تتكلموا، لا تتحركوا، ماذا ستفعلون؟ حالهم كحال أولئك، خاصة من زعماء التطبيع والخيانة، الذين يرون أننا نؤذي جليسهم الأمريكي عندما نعترض على أنه يحرق القرآن أو يسيء إلى رسول الله أو يسيء إلى الكعبة. أليس ترامب هو عبارة عن ليس جليس الزعماء العرب، بل هو يعتبر سيدهم المسيطر عليهم عندما يسيء إلى الكعبة، فيتحرك الشعب اليمني وحده ليستنكر على تلك الإساءة. لسان حالهم يقول: لا تؤذوا جليسنا، بل لا نؤذي سيدهم والمسيطر عليهم، ليس جليسهم وليسوا حلفاء له، بل هو يراهم أشبه ما يكون بالأتباع، بالخدام. الأمريكي ينظر إلى الزعماء العرب أشبه ما يكون بخدام. فالإمام زيد يتوعد ذلك اليهودي ويزجره الذي سب رسول الله، وأمام ذلك التخاذل كان يرى أنه لا بد من الخروج، فسطر هذه الكلمة المشهورة: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى فقاتلتهم. عزيمة، إرادة قوية، خرج دون تردد، استعداد كامل للتضحية، وحذر الأمة من العواقب السيئة التي جعل الخوف يكبلها الأمة، عندما يكبلها الخوف والذل فستخضع للطغاة وتخضع للظالمين، وتكون النتيجة خطيرة جدا، لأن الأمة تعاني وتخسر وفي نفس الوقت تقدم تضحيات بدون نتيجة. لا يعني ذلك أنها لن تقدم تضحيات، بل ستضحي، لكن لا لله ولا في سبيله، لن يكون في لن تكون تلك التضحية في إطار قيامها وسعيها لإنقاذ نفسها، لا، ستضحي الأمة بلا نتيجة، بلا ثمرة، ستضحي في حالة خضوع، في حالة استسلام، هذه الحالة خطيرة. ولذلك الإمام زيد سطر لنا أيضا منهجية عندما قال: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، قاعدة مهمة. وهذا ما نشاهد عليه حال الأمة. كرهوا حر الصواريخ، كرهوا حر القنابل الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، فخضعوا وذلوا. وتلك العيشة التي أرادها الله لليهود وليس للمسلمين. المسلمين أراد الله لهم حياة العزة وأن يواجهوا أولئك الطواغيت، ووعدهم حتى إن قتلوا بجنة عرضها السماوات والأرض، وعدهم بحياة. فحالة الذلة والتهيب من المواجهة عندما لا يبقى لدى الأمة استعداد للتضحية وإدراك لقيمة وأهمية التضحية في سبيل الله في أداء المسؤولية وأداء الواجب، فمعنى ذلك أنها تصبح تحت هيمنة الطواغيت. لابد من كسر حاجز الذل والخوف. فأعطى الإمام زيد للحق دفعا وللإسلام المحمدي الأصيل استمرارية، ومن بعده استمرت الثورات على الطغاة وعلى الظالمين إلى ما شاء الله وإلى يومنا هذا. إن الإمام زيد سطر منهج أراد الطواغيت أن يموت، وعاد للأمة علاقتها بالإسلام، علاقتها بالقرآن، علاقتها بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبحركته وبرسالته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم

فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا

فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة

0: شوقي والحان.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام. وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أكد نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس أهمية وعظمة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام والمكانة البارزة التي تحتلها في الوجدان الإسلامي، وأشار إلى ما تحمله في طياتها من أسمى معاني التضحية والفداء والدروس في الثبات والالتزام، قائلا إننا اليوم ونحن نتذكر هذه الشخصية الاستثنائية العظيمة في تاريخنا الإسلامي إنما نقف وقفة تأمل واستلهام للقيم التي حملها الإمام زيد عليه السلام في مسيرته، فقد كان عليه السلام مدرسة متكاملة جمعت بين العلم والعمل. وتطرق الدكتور الدعيس إلى حاجة الأمة اليوم لاستحضار منظومة القيم التي دعا إليها الإمام زيد والاستفادة من سيرته العطرة وثباته على الحق في وجه الطغاة الظالمين. نظمت قيادة وكوادر وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم وقفة احتجاجية رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة اليمنية، وأدان بيان صادر عن الوقفة التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ونائبه الدكتور حاتم الدعيس وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية بأشد العبارات استهداف العدوان السعودي السافر لمطار صنعاء الدولي بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تنقل المرضى والعالقين في استهداف ممنهج وإصرار منه على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. وأكد عدم القبول باستمرار حصار العدوان السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق للأجواء اليمنية سيقابل برد حاسم وحازم. ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم اليوم آلية تطبيق نظام التقييم الوظيفي الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في قطاع النقل كمرحلة أولى. وفي الاجتماع أكد الوزير كحيم أهمية التزام جميع موظفي الوزارة باستكمال إجراءات التقييم الوظيفي وفقا للآليات المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية باعتباره أحد الإجراءات الإدارية المنظمة لشؤون الموظفين، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي وتعزيز الانضباط المؤسسي. من جانبه أشاد وكيل قطاع التقييم والتأهيل بوزارة الخدمة المدنية العز الحطامي بتعاون وزارة النقل والأشغال في تنفيذ هذا النظام، مثمنا اهتمام قيادة الوزارة بتسهيل تطبيقه على موظفيه. اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم ورشة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة. هدفت الورشة في يومين إلى إكساب 40 موظفا بديوان الوزارة معارف عملية ومهارات تطبيقية مرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة والإسهام في بناء بيئة من العمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح. كما هدفت الورشة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والمؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن تنفيذ الورشة يأتي ضمن مسار مؤسسي متكامل يهدف إلى تفعيل مدونة السلوك الوظيفي على الواقع والانتقال بها من الإطار النظري إلى الممارسة العملية بمختلف وحدات الوزارة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية المهنية لدى الموظفين. نظمت رئاسة ومنتسبي وكوادر جامعة حجة اليوم وقفة تنديدا بالعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي، وردد المشاركون في الوقفة هتافات معبرة عن الرفض للعدوان السعودي على مطار صنعاء الذي جاء امتدادا للجرائم المرتكبة منذ 11 عاما. وفي الوقفة أكد رئيس الجامعة الدكتور طه الحمزي أن الاعتداء على مطار صنعاء استهداف سافر للمدنيين وللمرافق الخدمية، ويعكس إفلاس قوى العدوان وعجزها عن مواجهة صمود الشعب اليمني، مؤكدا أن الجامعة ومنتسبيها سيظلون في الصف الأول دعما وإسنادا للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر. أعلنت قبائل مديرية صالة في محافظة تعز النفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكدت قبائل صالة في لقاء مسلح اليوم بحضور مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة محمد الخليدي ووكيلي المحافظة عبد الواسع الشمسي وفؤاد سنان ومدير المديرية محمد محسن ومسؤول التعبئة بصالة نشوان الشهاري وقيادة محلية عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية الاستجابة الكاملة لتوجيهات السيد القائد وعشد الطاقات لخوض معركة التحرير الشاملة والاستقلال والسيادة، وعبروا عن ارتياحهم لبيان القوات المسلحة الذي جسد إرادة الشعب اليمني في الأخذ بثأره من النظام السعودي المجرم. نظم مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وفي الفعالية بحضور نائب مدير مكتب الأشغال المهندس وسيم الخيواني أشار مدير إدارة الشكاوى وخدمة الجمهور أركان القوسي إلى أن المناسبة تمثل محطة فارقة من محطات التحرير الإيماني للإمام زيد بن علي عليهما السلام، واعتبر الذكرى مدرسة مستمرة للكرامة ومنهجية حية للتحرير والتحرر تمد الأمة بالطاقة والعزم في خوض معركة الكرامة والسيادة والحرية. نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم فعالية خطابية أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وفي الفعالية أشار أمين عام اللجنة العليا للانتخابات محمد الجلال إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام لاستلهام الدروس والعبر في مواجهة الطغاة والظالمين والوقوف مع الحق، مبينا أن الإمام زيد كان أنموذجا للحركة الجهادية التي يجب تجسيدها في المرحلة الراهنة لمواجهة قوى الاستكبار والطغيان العالمي وأدواتها. وأدان الجلال استهداف العدوان السعودي لمطار صنعاء الدولي ومحاولة اعتراض الطائرة التي تنقل الوفد اليمني المشارك في تشييع شهيد الأمة السيد علي خامنئي وعدد من المرضى، وبارك أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرد اليمني على مطار أبها الدولي، مؤكدا أن على العدو السعودي إعادة حساباته في قف عدوانه ورفع الحصار وفك الحظر المفروض على المطارات والموانئ. نظم طلاب مدارس مديريات بني سعد بمحافظة المحويت اليوم وقفات احتجاجية تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، مؤكدين رفضهم لاستهداف المنشآت المدنية والخدمية وما يترتب عليها من أضرار. وأكدت كلمات الوقفات أن استهداف مطار صنعاء الدولي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وامتدادا لسياسة العدوان والحصار المفروضة على الشعب اليمني، مشيرة إلى أن المطار يعد منفذا إنسانيا مهما للمرضى والطلاب والمسافرين. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
10: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من جعلتم من أجسادكم حصونا للعزة ومن دمائكم ماء للحياة ومن أنفاسكم وقودا للنصر، ها هي لحظة الحسم قد أزفت، وصيغة وقف إطلاق النار التي كنا نراعيها قد أزفت وانتهت بانتهاء مهلة الصبر التي لم تكن ضعفا بل حكمة، ولم تكن هوانا بل تبصرا بمواقع الخلل. لكن للصبر حدود، وما دام العدو قد أخلى بالعهود والوعود فما عليه إلا أن يستعد للرد الموجع ولحظة الندم التي لا تنفع. أيها المجاهدون الأحرار، لقد ظن العدو الغاشم أن التزامنا بالعهد هو خوف، واستنفادنا لفرص التهدئة هو تخاذل، فاغتر بغطرسته العمياء واستهدف مطار صنعاء الدولي بغاراته الآثمة، معتديا على كل ما هو محرم دوليا، ناقضا بذلك كل المواثيق، ومعلنا عن وجهه الحقيقي الذي لا يعرف إلا لغة القتل والتدمير، ولا يفهم إلا منطق الغدر والخيانة. لكنه نسي أو تناسى أن اليمن التي يظنها سهلة المنال هي ذاتها التي أنجبت رجالا قد خبرهم في الجبهات، فهم لا يعرفون للخوف طريقا، وأن أيديهم تمتد إلى حيث لا تبلغه أنظار المعتدين، وأن صواريخهم تهوي على رؤوس الظالمين كالصواعق التي لا تخطئ هدفها وكالنيازك التي لا تبقي ولا تذر. أيها الأبطال الذين هززتم عروش الطغاة بصبركم وجلدكم، إنها لحظة انتزاع الحقوق وليست لحظة انتظارها مهيئة على طبق من ذهب، فكل قطرة دم سالت من شهدائنا ومن أطفالنا ونسائنا هي في أعناقهم إلى يوم الدين، وكل مسجد دمر أو مدرسة هدمت هي شاهد على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم ولا تنسى بمرور الأيام. وها هي اللحظة قد أتت، وها هي الساعة قد حانت لتلقن العدو أقصى الدروس، ولكي تعيد له ذاكرته الضائعة ورشده المفقود، ولتجعلوه يستوعب حقيقة واحدة لا مفر منها، وهي أن الحقوق لا تهدى بل تنتزع، والعزة لا تمنح بل تقتطع من قلب المعركة، والمجد لا يكتب إلا بدماء الشجعان. أيها المجاهدون الشرفاء، اليوم لن يكون كالأمس، والرد سيكون بحجم الجريمة وبأضعاف ما يتصوره العدو. حقول النفط التي هي شرايين حياتهم، ومطاراتهم التي هي أبواب عزهم، وثكناتهم العسكرية التي هي رمز غطرستهم، ستكون أهدافا مشروعة في مواجهة عدوانهم السافر على بلادنا. فكونوا أيها الأبطال عند الظن، وارفعوا رايات النصر عالية، ورددوا في أعماقكم أن اليمن للأحرار، وأن الحق لا يموت، وأن الباطل إلى زوال، وأن الضربة القادمة ستكون فاصلة كفاصلة الموت بين الحق والباطل. أبطالنا الشجعان، أنتم اليوم في قمة التاريخ، وأنتم من سيكتبون نهايته بأيديكم، فامضوا على بركة الله، وثقوا أن النصر حليف من أيقن أن الله ناصر من ينصره.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل، والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10019-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
4: عين على الأحداث.
0: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تتجاوز ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام حدود المناسبة والذكرى، بل هي مدرسة متكاملة تبدأ من أعماق الوعي وتمر عبر التعبئة الجهادية ولا تتوقف حتى تصل إلى قلب الميدان العسكري. وفي عالم اليوم حيث تحكم المصالح موازين القوى وتسيطر الآلة العسكرية والتكنولوجية على مفاصل المواجهة، فإن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام أعادت تعريف المواجهة لتقول بكل وضوح أن المعركة مع المشروع الغربي بقيادة أمريكا وحليفه الصهيوني وأدواتهما في المنطقة هي وبشكل أساسي معركة وعي وثقافة قبل أن تكون عسكرية، تبدأ من تحصين العقل وامتلاك البصيرة المستمدة من القرآن الكريم. فثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بدأت بمنهج ثقافي وتعبوي جهادي في زمن يراه كثيرون أن السلاح هو المرتكز الأساسي للنصر أو الهزيمة، ولكن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام أثبتت أن الثورة على الطغيان تبدأ بالبصيرة ثم البصيرة ثم الجهاد. وتلك الثورة العظيمة أثبتت أن معركة الأعداء تبدأ بثقافة التدجين والحرب الناعمة، وهي معركة لا يمكن هزيمتها بقوة السلاح بل بسلاح البصيرة والوعي المستمد من القرآن الكريم لضمان النصر، حتى يكون التحرك في سبيل الله لمواجهة الطغيان والمنافقين خالصا وحكيما.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال حد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء في كل ربوع الأرض اليمنية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أرضنا الخضراء الزراعة والحياة، في رحلة جديدة نغوص فيها اليوم في عالم الثروة الحيوانية. لكننا لن نتحدث عن التربية التقليدية فحسب، بل سنتحدث عن الذهب الأبيض، عن رحلة الحليب واللحوم من الألف إلى الياء، سلسلة القيمة لتربية الأبقار، هذا المفهوم الاقتصادي الذي يحول مجرد بقرة في حظيرة إلى منظومة إنتاجية ضخمة تساهم في الأمن الغذائي وتنعش جيوب المربين والمستثمرين. لمناقشة هذا الموضوع بالتفصيل ابقوا معنا، بسم الله نفتتح الحلقة.

0: مزارعي ومربي الثروة الحيوانية، عندما نقول سلسلة القيمة لتربية الأبقار للمستمع البسيط أو المربي المبتدئ، فالكل ربما سيسأل ماذا نعني بسلسلة القيمة لتربية الأبقار؟ طبعا هذا المصطلح ببساطة، تخيل معنا أن هناك خيطا يربط بين تأمين العلف للبقرة وبين كوب الحليب أو قطعة الجبن التي تشتريها من السوبر ماركت. هذا الخيط الممتد من عند العلف للبقرة واختيار البقرة إلى كأس الحليب يسمى سلسلة القيمة. بالتالي سلسلة القيمة هي مجموعة الأنشطة والخطوات التي تمر بها عملية التربية للأبقار والحيوانات بشكل عام، وفي كل خطوة أو حلقة تضاف قيمة اقتصادية للمنتج، يعني هي ليست مجرد شراء بقرة وحلبها، بل تبدأ السلسلة قبل البقرة نفسها، تبدأ من المدخلات وتشمل أساساً اختيار نوعية العلف المركز والأخضر، لأنها تحدد 70% من تكلفة الإنتاج وكمية الحليب، ثم الرعاية البيطرية والتحصينات لحماية القطيع من الأمراض. ولكن تظل أهم سلسلة من سلاسل القيمة هي: هل نربي بقرة لإنتاج الحليب أم نربي البقرة لإنتاج اللحم أم سلالات محلية هجينة؟ نستمع لرأي المهندس الذي تحدث معنا في حلقات سابقة، المهندس فؤاد السراجي، متخصص في الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة صنعاء.
1: في أبقار متخصصة لإنتاج اللحم وقابلة لتسمين اللحم، وفي أبقار متخصصة لإنتاج الحليب.
0: نعم.
1: طبعا أكثر الأبقار اليمنية هي خليطة، ولا يوجد هناك أي عروق أو أي سلالة أو أي مسار متخصص في إنتاج الحليب بشكل كبير، وإنما هو بشكل خليط. ولكن يفضل أن يكون المزارع أن ينتخب أو يختار الأبقار ذات الصفات الوراثية الممتازة لإنتاج الحليب، وهو من خلال الشكل الظاهري للأبقار.
0: نعم.
1: نلاحظ أن الأبقار الأكثر إنتاج الحليب لها صفات شكلية.
0: نعم.
1: نتكلم عن الصفات
0: ما
1: الشكلية.
0: ما هي هذه الصفات الشكلية؟
1: الصفات الشكلية هو من خلال تجي لك من خلال الضرع، ضرع الأبقار، وكذلك الأصفاء الذي هو العظام الدبوسية الخلفية تكون في شكل مثلثية الشكل، وتكون نحيفة نوعا ما ومرتفعة في القوائم الأمامية، بينما الأبقار التي تكون قصيرة في القوائم الأمامية وتكون الذي هو الحوض أو العظام الدبوسية الخلفية تكون مائلة مربعة أو غير مثلثة، هذه قابلة للحم. بينما هذا من جهة. الجهة الثانية، يجب أن يكون هناك انتخاب الأبقار لإنتاج الحليب من خلال الصفات الوراثية. يجب أن أعرف الأم، أم هذه البقرة كيف كان إنتاجها، كذلك الأب الذي لقح. هذه في إشكالية غياب المعلومات لدى المزارع اليمني في هذا الموضوع، لكن يجب الاهتمام ويكون هناك أسئلة فيه مزارعين ممتازين في هذا المواضيع، بحيث أنه ما يشتري بقرة إلا عندما يكون عنده أخبار هذا البقرة هي بنت البقرة حق فلان وحق فلان، هذا البقرة إنتاجها من الحليب كثير، ويبدأ يتوجه بهذا بحيث أنه يبدأ تحسين وراثي ولو في غياب بعض المعلومات والسجلات.
0: هذا يعني مزارعينا إذا فشلت هذه الحلقة الأولى من السلسلة، وهي اختيار السلالة للأبقار، هل إنتاج الحليب أو اللحم، فستفشل المدخلات وستتأثر باقي السلسلة تلقائيا. تماما إذا استعمل المربي علفا سيئا سيقل الحليب وستمرض الأبقار، وبالتالي ستنهار ربحية تربية الأبقار وستنقطع حلقات السلسلة كلها. ثم بعدها يأتي التغذية المتوازنة والتي تناسب البقرة التي اخترتها للتربية. فإخواني المزارعين وإخواني مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، تغذية الأبقار الحلوبة غير تغذية الأبقار المنتجة للحم، لكن كيف نقدم لها الأعلاف بطريقة متوازنة؟
1: بالبلدي احنا نقول هو ذي هو مخلوط من ذرة شامية، ذي هو شام الرومي هذا، وكذلك إذا باشي بقايا فاصوليا، بقايا صويا، بقايا مثلا فول بقايا كذا او مجروش المجروش ذي مجروش او عدس او كذا، اهم شيء بقول لي احنا بنتكلم. انا عندما يكون انا ما مش قريب من السوق،
0: نعم،
1: ولا استطيع ان انا اشتري علف مركز ذي هو نفس علف الدجاج ذي يقدم للدجاج بس هو مجروش، انا معي مثلا ذرة شامية، معي شام ومعي كذلك فاصوليا او بقايا عدس او اي بقوليات، تمام. انا اخذ مثلا 3 اكياس او 3 مغارف،
0: نعم،
1: على العلب حق الاناناس يضيفوا 3 مغارف،
0: نعم،
1: زائد مغرف واحد من البقوليات سواء عدس او فاصوليا، تمام، وثلاث ملاعق او ملعقتين من ملح الطعام،
0: نعم،
1: تمام. هذا ويخلطوها وخلطها، تمام،
0: مع بعض،
1: وكم ما يشتوا يعملوا بهذا الطريق حتى قد ربما بالثمنة 3 ثمن وثمنة واحدة، تمام،
0: نعم.
1: بهذا الطريقة يجي لك انه خلاص انا حصلت على تركيبة معينة من ليش من العلف المركز الذي يقدم للحيوان. كذلك معانا استغلال مخلفات المطاعم، الخبز ذي يسمى الحثاور او المدشمونة، نعم، بالماء، بقايا الخبز هذا سواء كان من في البيوت او بقايا في المطاعم او المخابز وغيرها، هذا تقدم تضاف لها كذلك بقوليات، تضاف لها كذلك ذرة شامية وتخلط وتقدم للحيوان. بس ضروري أن يكون معنا أعلاف خضراء أو أعلاف جافة، ضروري أن يكون معنا عجور، مغرف مع أناناس اليوم الثاني أدي له 2، اليوم الثالث أدي له 2.5، حتى أوصل إلى مرحلة أسبوع وإذا الكمية معي متوفرة من هذا الأعلاف حتى ولو أدي لها 5 مغارف ما بش عندي أي إشكالية، تمام.
0: مش إنه فترات
1: أول شيء الأسبوع الأول أو الأسبوع الأول أو 10 أيام الأولى يجب أن يكون تدريجيا، أنا ما أعطيهاش كمية كبيرة بحيث أنه يسببنا انتفاخات وتلبدات ومشاكل هضمية، لكن يبدأ فيها تدرج. بعدها إذا وصلت إلى مرحلة كذا أعطيها 2 كيلو أو 1.5 كيلو أو 3 كيلو حسب وزن الحيوان، تمام. ثاني حسب الإنتاج، إذا بتنتجي لي حليب كبير أزيد لها. ثالثا إذا البقرة هي مرضع مثلا، نعم، معها عجول ومعها كذا وبترضع وبتحلب، ضروري ما يعطيها كمية كبيرة من التغذية. كذلك أنصح أن الاهتمام في العلاف الخشنة أو ذي يسمى العجور أو القصب، وكذلك العلاف الخضراء ذي هو القضب أو البرسيم.
0: هذا يجعلنا ندرك أن الأبقار تغذيتها ليست عشوائية لمجرد أننا أجد علف زيادة أقوم بتقديمه لها أو حتى أخذها للمرعى بتوقيت خاطئ مثلا بعد هطول الأمطار أو شدة حرارة الظهيرة. نحن نحتاج إلى تنظيم غذائي متى تقدم لها العلف الأخضر والمركز ومتى تخرجها للمرعى. فالسؤال الأهم هنا، متى نقدم لها العلف وكيف نقدم هذا العلف؟
1: لا يفضل أن تعطى بشكل فردي، وإنما تعطى والحيوان قد مرح مثلا قد أقل شيء قد أكل في الصباح أكل علف جافة ثم أعطيه بحيث أنه ما يسبب لنا مشاكل هضمية. كذلك أن تعطى كميات كبيرة مثلا يمثل 60% أعلاف خشنة وخضراء ومن 20 إلى 30 إلى 40% أعلاف مركزة.
0: نعم، الأعلاف الخشنة اللي هي الأعلاف المجففة،
1: لا هذه هو العجور، نعم، القصب، البرسيم، القضب هذا والشعير.
0: جميل جدا،
1: نعم.
0: طيب بشمهندس، من خلال نزولتكم الميدانية هل وجدتم مثلا أخطاء بيمارسها مربي الأبقار المديرة للحليب وتحب أنكم تنصح حولها؟
1: أكثر ما لاحظنا في الأخطاء في الميدان هو من عدة جوانب،
0: نعم.
1: الجانب الأول أنه عدم اهتمام في مسكن الحيوان يؤثر سلبا على الإنتاج. لاحظ أن الأبقار المحلية أنه مثلا ولدت في هذا الشهر،
0: نعم،
1: فلاحظ بعد سنة أو سنة ونص أو سنتين ما تلقحت وجالسين على طول مكانهم إلا في الضرع ويحلبوها خلاص.
0: يعني حولوا البقرة من ثروة حيوانية إنتاجية للحليب وكذلك لمواليد الأبقار، حولوها إلى فقط مصنع لإنتاج الحليب فقط.
1: أيوة، رغم أنه هناك وجود علاقة كبيرة أنه البقرة إذا لم تدخل في موسم ولادة جديد ويبدأ أن تدخل في مرحلة استراحة خاصة في الثلث الأخير من الحمل، يسمى أني خلاص الآن بدأ يجففها وتستريح ويبدأ يهتم في تغذيتها ويعمل لها دفع غذائي بحيث أنه تدخل في موسم إنتاجي جديد. إذا دخلت في موسم إنتاجي جديد أكيد يكون في مرحلة إنتاجية وكمية إنتاج حليب كثير، لكن إذا استمرت أكثر من سنة أو سنة ونص أو سنتين وهي على الولادة الأولى وجالسة على طول يحلبوها، فيكون هناك أثر سلبي على إنتاج الحليب.
0: تظل تغذية البقرة لإدرار الحليب تستوجب منا جميعا أن نهتم ببقية سلاسل القيمة لتربية الأبقار الحلوبة: الإنتاج ثم التجميع وفيها التصنيع، ثم تتحول هذه الخطوة إلى قيمة مضافة، ثم الحلب الصحي والتنظيف والنظيف، لأن الحلب بطرق بدائية وتلوث الحليب يفقده قيمته ويرفضه المشترون، ثم يأتي التجميع والتبريد وهي أهم خطوة خصوصا في فصل الصيف، فالحليب مادة سريعة التلف. هذا يعني إخواني المزارعين، السلسلة الناجحة تحتاج إلى مراكز تجميع حليب قريبة من المربين، تحتوي على خزانات تبريد تحافظ على درجة حرارة الحليب. ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الأبقار يجب أن يظل دورها الأساسي إنتاج العجول وليس الحليب فقط. مستمعينا، مثلما نحن بحاجة إلى شرب الحليب، ينبغي ألا ننسى فوائد نقيع الزبيب. تعالوا نسمع تجربة تقية ورضية في هذا الموضوع. يا الله يا ظهري، يا الله الله يا ركبتي، مساك الله بالخير يا رضية، كيف انت يا اختي؟
2: حيا هيا، ما قالوش في المستشفى ما هي نتائج الفحوصات للدوخة الذي بدي لش؟
0: جيتك وانا كلي فقر دم وهبوط، حاسة اني مثل البطارية المخلصة 0%.
2: بسم الله على الشيختي، او صرعش في العرس. هيا اجلسي وخذي لش نفس ما دام حاسة بكسل وفقر دم. جيتي أمان في وقتش تماماً. هيها كذاف علتلش نقيع الزبيب الأسود عيفيدش وعترتاحي منه.
0: ما هو هذا؟ ما ولو نص فر على سود؟ ما هي هذه الحبوب الذي في قاع الكوب منفوخة؟ لا تقولي لي هذا دواء الأعشاب المرة، أنا عند الله وعندك يا أختي.
2: لا مر ولا شي يا حبيبتي، هذا نقيع الزبيب الأسود كنز الطاقة والنشاط ومحارب فقر الدم.
0: نقيع الزبيب يعني زبيب غرقان بين الماء. ياه يا رضية، حرم عليش، الزبيب هذا يوضع فوق الرز والكبسة أو نأكله كذا تسالي مع المكسرات وإحنا بنتفرج الشاشة، للما تعذبي وتغرقي بالماء.
2: أنتي كتبش الله عذابي وعقلش المغلق هذا يا تقية. هذا تفعيل للمواد الغذائية، لما تنقعي الزبيب الأسود في مدافي من الليل لليوم الثاني كل الفيتامينات والمعادن بتذوب في الماء ويصير امتصاصه بالجسم سريع جدا.
0: ما هو من معادن، وبعدين شكلش قد اضفتي له كيلو سكر، وانا مش ناقصه يزيد جيلي السكر، مش ناقصه يا اختي.
2: كن افهمي.

0: عارف في قدام هذا قدو سحر مش زبيب وماء، لكن خليني أجرب، يمكن يرجع فيني النشاط وأقدر أشتغل في البيت بدون ما أقعد أنوح داخل البيت.
1: وعاد اشعد عيلي لأنه بيخلي بشرتش تنور وضغط دمش ينعدل. اشربي الماء حقه أول ما تصحي على الريق، وبعدين كلي الحبات المنفوخة هذا وشوفي الصحة كيف عاد تكون وقولي لي.
0: بسم الله بسم الله. الدي لا عندي وأنا عاد أتذوقه. والله العظيم تشتهي الصدق إن في حلاوة ولذة كأنه عصير ملوكي.
1: هيا ما هيا بشريني، بدأ مفعول الطاقي يشتغل.
0: حاسة إني صرت أقدر أهد جدار المطبخ وعيده. من اليوم عاد أشتري لي كيس زبيب أسود كبر راسي وأشرب جهالي. بس قولي لي يا أختي، لو حطيت مع النقيع شوية مكسرات وشوكولاتة الفائدة عتزيد، ولا الكبد عيقدم استقالته؟
1: اعتمدي نقيع الزبيب وخلي صديق معدتش الصدوق من اليوم، وبردي من اللخفجة والإضافات، لا مكسرات ولا شيء ولا حتى سكر، وأهم شيء كن اشربيه كل يوم بيومه ولا تتركيه إلا في مكان بارد لأجل ما يتغير عليش.
0: تمام فاهمة بشري، خليني من اليوم أشرب نقيع الزبيب، أوقف الشاهي وأكل السبانخ لأجل عدل الحديد في جسمي عندي وأسترد قوتي.
1: الله يشفيكم ويعافيكم يا أختي وصديقة حالي. لو رجعنا لمشروبات الآباء والأجداد الطبيعية لوصلنا إلى الصحة والمناعة ذي كانوا يعيشوها، وخيرات الزراعة موجودة ووفيرة، فقط تحتاج تدبير أسري وعقل منبه.
0: صدقتي يا رضية، كلامش كل الدرر، ودائما بتهتمي بالترويج الدائم والتصنيع للمنتجات الزراعية. الله يقويكم يا رضية.
1: هذا أقل واجب علينا كمواطنين وأحفاد وزارعين لأجل نحقق الهدف العظيم، وهو توطين الإنتاج الزراعي في بلادنا بلاد الأرض والعطاء.
0: الله يكتب أجلنا جميعا. يلا خاطرش يا رضية.
1: مع الله، وانتبهي لنفسك وخففي الأكل من السوق، اش تحطي قعي مره وطبخي لش في البيت لش ولزوجش وعيالش أكل بلادش.
0: ونحن في فقرة رسالتك وصلت، نشعر بالسعادة الكبيرة والعظيمة لكمية هذه الرسائل التي تصل إلينا. سبحان الله، الله يكتب أجرنا جميعا، سواء من طاقم البرنامج أو من يستمع إلى البرنامج ويقوم بإيصال المعلومة لمزارعين آخرين. وصلنا إلى بريد المزارعين وفقرة رسالتك وصلت، والتي تصلنا عبر رقم البرنامج 37481115. وإلى أولى الرسائل،

من الأخت أم أحمد مربية ريفية، تحية لكم ولبرنامجكم التوعوي. أنا أقوم بتربية بقر تابعة لأسرتي، ونعتمد على بيع اللبن البلدي والحقين والزبادي لبيت الجيران وحتى في سوق القرية، لكن المشكلة أن أسعار الأعلاف المركزة مرتفعة جدا وتأكل كل الأرباح. نتمنى من المرشدين الزراعيين أن يعلمونا كيف نخلط الأعلاف محليا من الحبوب المتوفرة عندنا لتقليل التكلفة. طبعا أختنا والدتنا أم أحمد، إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقة اليوم. إذا لم تتابعيها يا أم أحمد، تواصلي معنا عبر رقم البرنامج، نرسل لك الحلقة لتستمعها من البداية وتستفيدي من طريقة عمل الأعلاف محليا من الحبوب المتوفرة في الكميات المسموحة. رقم البرنامج يا أخت أم أحمد 37481115.

فيما المزارع الحاج حزام من صنعاء يقول أهلا بالبرنامج ومذيعينا الكرام. هنا في قريتنا نعاني من تحكم السماسرة بأسعار الحليب، لكن الحمد لله قبل سنة اجتمعنا وعملنا جمعية تعاونية صغيرة وأصبحنا نجمع الحليب ونوصله بسيارة واحدة مبردة إلى المصنع مباشرة بسعر عادل. كلامكم صحيح، في الاتحاد قوة والمزارع بمفرده يكون هو الحلقة الأضعف، قصدك يا حاج.

0: حزام والدنا الكريم. رسالتك وصلت ونصيحتك قيمة. نشكر كل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا ورسائلكم. هذه هي التطبيق الفعلي لما تحدثنا عنه، فبدون تبريد وتجميع كما ذكر أخونا المزارع، وبدون رعاية بيطرية وأعلاف معقولة التكلفة كما أشار قاسم وأم أحمد، تظل الحلقة ناقصة. ولكن تجربة الحاج حزام والجمعية التعاونية هي النموذج المثالي الذي نتمنى أن يتكرر في كل قرية لربط سلسلة القيمة وحماية المربي. سمعنا بقية أن نذهب إلى العيادة الزراعية والسؤال الذي وصل إلينا من إحدى المربيات. نستمع إلى سؤال الأخت الصوتي هذا، ثم نذهب إلى الطبيب البيطري ونستمع الإجابة.
1: في معانا مشكلة، حقنا البقرة منتظرين لها تولد، ومن البداية كان باين عليها الحمل، والآن قد حنا في الشهر العاشر لا ولدت ولا هي حامل. ما هي الأسباب وكيف نتأكد إنها حامل أو لا؟ وهل يوجد لدى البقر حمل كاذب؟ وما هي العلامات التي نميز بها الحمل من عدمه؟
2: لذلك فإننا نجد أن الحمل له فترة زمنية معينة. فترة الحمل هي بين 280 إلى 285 يوم، أي قرابة 9 أشهر ونصف. يعني لاحتمال كبير من المستبعد أن يكون هنالك جنين طبيعي حي في هذه المرحلة. نجد بأن هنالك العديد من الاحتمالات العلمية التي قد تؤدي لمثل هذه الحالة. قد نجد أن البقرة تلقحت تلقيحا ثانويا دون علم المربي، أو حدث تداخل في يعني السجلات إذا كانت الأبقار في مزارع، وقد يكون الجنين قد مات في مراحل متأخرة، وفي بعض الحالات النادرة قد لا يلفظه الجسم، يعني لا يخرج من جسم الأبقار ويتحلل ويتكلس داخل الرحم. لذلك فإن عندما يسأل المربي هل هنالك حمل كاذب، نقول للمربي نعم هنالك حمل كاذب ولدى الأبقار، وهي ظاهرة تحدث نتيجة استمرار وجود الجسم الأصفر على المبيض الذي يفرز هرمون البروجسترون، مما يوهم جسم البقرة بأنها حامل. وتوقف الشياع، اتفاخ البطن ونمو الضرع دون وجود أي جنين داخل رحم الأبقار، ولذلك فهناك مشاكل أيضا صحية، قد تكون هناك أورام رحمية أو قد يحدث هناك تجمع سوائل في الرحم، مما يعطي يعني الحيوان مظهرا وكأن الحيوان أو الأبقار حامل. لذلك كيف نتأكد من هذه الحالة؟ لا تعتمد الملاحظة بالعين في هذه المرحلة، فهي يعني غير دقيقة وغير أكيدة، لابد من الفحص بالجس. هذا يكون عبر الطبيب البيطري خبير لفحص الرحم، لكي يتمكن الطبيب البيطري من معرفة هل يوجد الجنين داخل الرحم، هل الرحم يحتوي على سوائل أو صديد، وهل هنالك تضخم أو أورام داخل الرحم. بالتالي يحدد الطبيب البيطري الحالة الصحية وأيضا حالة للرحم وللأبقار نفسها، وما هي مشكلة تأخر حمل الأبقار، عدم شياع الأبقار. ولذلك فإن هنالك علامات تميز الحمل من عدمه. أولا من أهم العلامات هو انقطاع الشبك أو ما يسمى بالشياع، يعني بمعنى أن عدم ظهور علامات الشياع في الأبقار والتي تظهر كل 21 يوم من التلقيح. أيضا لا تكتفي أخي المربي بالملاحظة، اجعل الفحص البيطري هو الحاسم وهو الذي يحدد هل البقرة حامل أو غير حامل بعد 45 يوم إلى 60 يوم من التلقيح. إذا ظهرت يعني هنالك إذا تم فحصها من قبل الطبيب البيطري وتم التأكد من حملها، فالطبيب البيطري هو الذي سوف يحدد العلامات الظاهرة. ولذلك أيضا نلاحظ أن هنالك تغيرات في الضرع، عادة ما يزداد حجم الضرع في الشهور الأخيرة، ولكن في حالات الحمل الكاذب قد يعني يخدع بهذا التغير. أيضا قد يظهر في الأبقار تغير في الضرع ويزداد حجم الضرع. لذلك فإننا ننصح المربين والمربي بما أنه في الشهر العاشر فالبقرة تعاني من مشكلة طبية وليست حامل، فلا بد عليه أن يقوم بعزل البقرة وفحصها فورا واستدعاء الطبيب البيطري لإجراء الفحص والتأكد من أسباب تأخر الحمل. وأيضا إذا كانت تعاني من حمل كاذب أو تجمع سوائل، الطبيب البيطري سوف يقوم باتخاذ بإعطاء العلاج المناسب والهرمونات المناسبة لتنظيف الرحم وإعادة البقرة لدورة الشيع. وإذا كان هنالك تلف في الرحم أو انسداد، ينصحك الطبيب البيطري ببرامج علاجية طويلة أو يعني لكي تعود البقرة إلى الشفاء. ولذلك فالبقرة تحتاج لرعاية واهتمام وانتباه من قبل المربي ومعرفة علامات أو فترة الشياع والعلامات الظاهرة للشياع، وأيضا الحمل الحقيقي وتمييزه عن الحمل الكاذب، أهمية أخذ استشارات الطبيب البيطري. الدكتور محمد الضوراني، استشاري الصحة الحيوانية.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نسأل من الله أن يعطيكم الصحة والعافية، ولا قول لنا في الأخير إلا من استفاد من هذه الحلقة ينقل المعلومة لإخوانه المزارعين. إخواني المزارعين، أخواتي المزارعات ومربي الثروة الحيوانية وكذلك مربي النحل وإنتاج العسل، كل من يستمع إلى هذه الحلقة نتمنى أن يتواصل معنا عبر رقم البرنامج 3748111115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
3: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم السعد عبد الله الشعبي. والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي بأجواء محافظة البيضاء. العلامة مفتاح يؤكد الاستعداد لمواجهة النظام السعودي والمضي في كسر الحصار. شهداء فلسطينيون في غارات للعدو الإسرائيلي على غزة. والحرس الثوري الإيراني ينفذ 5 مراحل متتالية من عمليات الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع من نوع وينج لونج 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب، مجددا التأكيد على جهوزية القوات المسلحة وأنها ستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء اليمن وسيادته، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة حسن الغانم في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد مسيرة حافلة بالعطاء. وأعرب في البرقية باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الشورى ولقيادة دولة قطر وللشعب القطري بهذا المصاب الأليم. وذكر الراعي بدور دولة قطر الإيجابي بقيادة الشيخ حمد في دعم عدد من القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى العلامة محمد مفتاح خلال زيارته اليوم لمطار صنعاء الدولي على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العدوان السعودي الإجرامي يوم الأمس. وتفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ونائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور مهندس عبد الرحمن الحضرمي ومدير عام المطار خالد الشايف. تفقد الأضرار التي طالت مدرجي إقلاع وهبوط الطائرات والأضرار الجانبية التي طالت مبنى المطار. وفي تصريح إعلامي أدان القائم بأعمال رئيس الوزراء العدوان السعودي الإجرامي الغادر والجبان الذي يضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم غير المسبوقة في تاريخ البشرية تلك المرتكبة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحرب الإبادة الشاملة على مدى 12 عاما، موضحا أن الجريمة كانت تستهدف الوفد الوطني المشارك في تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، إضافة إلى مسافرين من العالقين في الخارج من مرضى وطلاب.
وأكد العلامة مفتاح أن النظام السعودي لا علاقة له بسيادة اليمن، بل هو من أكبر المنتهكين للسيادة ومن أكبر المجرمين بحق الشعب اليمني ومعيشته في الماضي وفي الحاضر، ومن أكبر المستهدفين لمستقبله. وأشار إلى أن المرتزقة الذين يزايدون على سيادة اليمن ومعهم النظام السعودي هم من وضعوا اليمن تحت الوصاية، مرتكبين أبشع الجرائم بتاريخه طيلة السنوات الماضية، ومتسببين في تدميره وإزهاق أرواح مئات الآلاف من أبنائه، مبينا أن الاستعداد لمواجهة النظام السعودي الذي لم ولن يتورع عن مواصلة عدوانه قائم وبشكل مستمر، ومؤكدا أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار وضع العدوان والحصار واستمرار خنقه من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها بالمنطقة، موضحا أن خطوات كسر الحصار ماضية ولن يتم التراجع عن ذلك. عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أولى جلسات محاكمة 8 من المتهمين في قضية سمامول بأمانة العاصمة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، استمعت المحكمة إلى عضو النيابة القاضي خالد عمر بشأن قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات التي راح ضحيتها المواطن فؤاد عايض الخولاني وابنه هشام، إضافة إلى إصابة الطفلة شيماء نعمان، وذلك في المركز التجاري سمامول. كما استمعت المحكمة إلى ممثل الادعاء العام وهيئة الدفاع التي طلبت نسخة من ملف القضية، وأقرت المحكمة التعميم بالقبض على الفارين في القضية. إلى ذلك أقرت المحكمة البدء في جلسات محاكمة 38 متهما في وزارة الداخلية التابعة للعدوان بارتكاب أفعال ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية وأحدتها وسلامة أراضيها، حيث سعوا وتخابروا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائهما، وذلك من خلال تجنيد أنفسهم للعمل مع قوات العدوان بانتحال صفات أمنية وإدارية كقادة في وزارة الداخلية ومدراء إدارات ونواب ومدراء أمن للمديريات وضباط الإدارات المحلية، وأعانوهم على المساس بالمركز السياسي والإداري والأمني والعسكري والاقتصادي للبلاد. وبناء على ذلك الاتفاق الجنائي أصدروا قرارات وبيانات وتصريحات علنية، ومارسوا مهام إدارية وأمنية وعسكرية وسياسية حساسة سعوا من خلالها إلى مساندة دول العدوان في استمرار حربها ضد الجمهورية اليمنية واستهداف المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف، إضافة إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ما أدى إلى إضعاف قوة الدفاع عن البلاد وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وما زالوا مستمرين في تلك الأفعال. استشهد 11 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل في قصف للعدو السعودي بل الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح، ونفذ جيش العدو عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. في السياق، قصفت مدفعية العدو المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع،
وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو عمليات مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين طالت 26 مواطنا، تركزت في محافظتي جنين وقلقيلية. النبأ الأخير: أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذه 5 مراحل متتالية من عمليات الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. شملت المرحلة الأولى استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن إصابة مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن للوقود واندلاع النيران فيها. المرحلة الثانية استهدفت قاعدة الشيخ عيسى في البحرين ودمرت مراكز حيوية لإصلاح المروحيات وصيانتها ومنشأة لطائرات الاستطلاع الإلكترونية، بالإضافة إلى مركز قيادة وتحكم بالطائرات المسيرة. المرحلة الثالثة تم فيها تدمير مخازن للوقود ومنظومة الدفاع الجوي باتريوت في قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت، إلى جانب تدمير منظومة رادار استراتيجية في قاعدة أحمد الجابر. أتلتها المرحلة الرابعة باستهداف قاعدة الصواريخ أرض التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، ما أدى إلى إحراق منصتي إطلاق صواريخ ومستودعات للذخيرة. وفي المرحلة الخامسة تم ضرب منشآت وبنى تحتية أمريكية في البحرين ورادار الإنذار الجوي بعيد المدى، بالإضافة إلى رادار كشف القطع البحرية في سلطنة عمان. وفي السياق العملياتي أعلن حرس الثورة إسقاط مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي بأجواء محافظة البيضاء. العلامة مفتاح يؤكد الاستعداد لمواجهة النظام السعودي والمضي في كسر الحصار. شهداء فلسطينيون في غارات للعدو الإسرائيلي على غزة. والحرس الثوري الإيراني ينفذ 5 مراحل متتالية من عمليات الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها صنعاء تؤكد أن الحصار لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء جامعة العلوم والتكنولوجيا تحيي حفلة تخرج نخبة من العلوم والتكنولوجيا، فأهلا بالجميع. في خطوة إجرامية غير محسوبة تضع المنظمة بل المنطقة بأسرها على فوهة مرحلة جديدة من الصراع، أقدم النظام السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي، المنشأة المدنية والرئة الوحيدة لملايين اليمنيين للعدوان السعودي السافر، لم يكن مجرد استهداف اعتيادي لمنشأة خدمية يتنفس منها اليمنيون منذ عقد من الزمن، بل مثل مساسا مباشرا وصارخا بسيادة الجمهورية اليمنية وكرامة شعبها وحقه الطبيعي والإنساني في السفر والتنقل الآمن عبر مطاراته وموانئه، محاولا منع عودة وفد اليمن المشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد السيد علي الخامنائي واستهداف المطار، تندرج ضمن مساع يائسة وبائسة للعدو السعودي في استهداف استقلال القرار اليمني ومحاولة بائسة لإبقاء المطارات والموانئ والمنافذ الوطنية رهينة السياسة للضغوط والإملاءات الخارجية التي لفظها الشعب اليمني إلى غير رجعة. وأمام التطور الخطير وتجاوز كل الخطوط الحمراء، أعلنت صنعاء عبر بيان وزارة الخارجية والمغتربين إنهاء مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بالكامل، معلنة بداية مرحلة من المواجهة مع العدو السعودي المجرم. وفي بيان شديد اللهجة حملت القوات المسلحة اليمنية النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن مغبة تدخلها السافر واختراقها للأجواء اليمنية وما سيترتب عليه من تبعات وتداعيات عسكرية أمنية واقتصادية ستطال العمق السعودي واقتصاده، مؤكدة أن من يشعل فتيل الحرب عليه أن يتحمل وطأة نارها. لم يتأخر الرد اليمني طويلا، ترجمت القوات المسلحة وعيدها إلى فعل عسكري ميداني مسددا، معلنة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي في العمق السعودي، وهي خطوة طالت في انتظارها في ظل استمرار معاناة وحصار الشعب اليمني. جاءت العملية لتضع النقاط على الحروف وتؤكد للنظام السعودي أن زمن الاعتداءات ذات الطرف الواحد قد انتهى، وأن أي حظر أو استهداف للمطارات اليمنية سيقابله شلل تام في مطارات وموانئ العدو. في إطار معادلة الردع الذهبية، المطار بالمطار والميناء بالميناء، وفي سياق متصل وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرا شديد اللهجة لشركات الملاحة الجوية وطيران السفر الدولية من العبور في الأجواء السعودية، مؤكدة أنها مصممة على ممارسة حقها المشروع في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر، وأهابت بكافة شركات الطيران أخذ التحذيرات على محمل الجد وتغيير مساراتها، مشددة على أن أجواء المملكة باتت منطقة عمليات عسكرية غير آمنة، وأن الحظر الجوي المضاد سيبقى ساريا لحين رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن مطار صنعاء الدولي، وكذلك تعسيا لمرحلة جديدة من الردع الاستراتيجي. وفي ظل التطورات العاصفة بالمنطقة، أعلن صنعاء بالاستعانة بالله العلي القدير وبتلاحم القيادة والشعب والقوات المسلحة بدء أولى خطواتها لانتزاع الحقوق الوطنية والإنسانية كاملة غير منقوصة، واستعادة الثروات المنهوبة من قبل النظام السعودي المدعوم أمريكيا إسرائيليا، معادلة للردع الجديدة لن تخضع للتسويف أو المفاوضات العميقة أو العقيمة، بل س
تولي الميدان العسكري فرض شروطها وصياغتها باللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، فلا أمن ولا استقرار له طالما استمر حصاره وعدوانه على السيادة اليمنية.

0: برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم بصنعاء حفل تخرج نخبة من العلوم والتكنولوجيا لأكثر من 700 طالب وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والطبية والهندسية والتكنولوجيا. وفي فعالية الحفل تحدث المجاهد حسن الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بكلمة بارك فيها للخريجين ولآبائهم وأمهاتهم الذين كانوا هم وراء هذا التخرج العظيم والكبير، مؤكدا أن بلادنا تمر اليوم بمرحلة عصيبة، ورغم هذا كله نجد العالم يفتخر ويشيد بهذا الشعب العظيم في كل المحافل العالمية نظرا لثباته وصموده في مواجهة العدوان المجرم الذي لم يشهد له التاريخ مثيل.
1: في هذا اليوم الجميل المبارك نحن نحتفل بهذه الدفعة الطيبة المباركة في هذه المرحلة التي يعيشها بلدنا. نشعر أننا بحمد الله أمام لوحة جميلة نفتخر بها أمام العالم، لا أقول في بلدنا فقط ولكن أمام العالم، أن نرى بعيننا كل هذه الدفعة الكبيرة في هذه التخصصات النوعية يتخرجون ليخرجوا بإذن الله تعالى إلى سوق العمل وإلى ميدان العمل لخدمة بلدهم وأمتهم. فمبارك لكم جميعا، مبارك لأولياء الأمور، مبارك للآباء والأمهات، مبارك للطلاب والطالبات، مبارك لبلدنا كله على هذه الدفعة المباركة التي تتخرج في هذه الظروف ورغم كل هذه الصعوبات. وأحب أن أوجه هذه الرسالة إلى أبنائنا الطلاب والطالبات، لأقول لكم إن جامعتكم جامعة عريقة وموثوقة ومعترف بها، وستظل كذلك، وسيظل خريجوها بإذن الله تعالى يسطرون مثل هذه الصور المشرفة الرائعة، ويقدمون الخريجين والخريجات النوعيين والنوعيات الذين يبنون هذا البلد. الجامعة هي مفخرة من مفاخر بلدنا وستظل كذلك، وسيظل كل خريج من هذه الجامعة سيظل الميدان مفتوحا له والأبواب مفتوحة له في كل مكان بإذن الله. فواصلوا وتكون بإذن الله تعالى هذه الدفعة لبنة من لبنات بناء هذا الوطن. أكرر المباركة لكم جميعا، وأشعر بالسعادة حقيقة والفخر أنني معكم وبينكم في هذا اليوم.
0: من جانبه تحدث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا القاسم محمد عباس بكلمة أكد فيها أن جامعة العلوم والتكنولوجيا هي الأولى على مستوى الوطن وعلى مستوى الوطن العربي أيضا، مؤكدا أن هذه الجامعة صمدت صمودا كثيرا أمام العدوان ومرتزقته الذين أرادوا إفشال هذا الصرح العلمي العريق في بلادنا.
2: نتكلم عن هذه الجامعة العريقة التي صمدت في وجه العدوان، وأقول فعلا أن لا مؤسسة تعليمية تعرضت لما تعرضت له جامعة العلوم والتكنولوجيا، لكن بفضل وعيكم وثباتكم ومن خلال ما نرى اليوم أسقطنا كل الدعاءات وكل الدعايات وكل الاستهداف وكل ما صاغه أبواق العدوان ومرتزقتهم وأذنابهم ضد هذا الصرح العلمي المهيب. نقول إن جامعة العلوم والتكنولوجيا هي ليست أول جامعة خاصة يمنية، بل أكثر من ذلك فهي أول جامعة خاصة عربية، وبها من البرامج كانت رائدة على المستوى الوطني، وبرنامج طب الأسنان بجامعة العلوم والتكنولوجيا هو البرنامج الأول في الجمهورية اليمنية، وكثير من برامج الدراسات العليا سواء كانت في مجال الأسنان وغيرها في مجال الإدارة كانت لبنتها الأولى من مخرجات الدراسات العليا من أروقة جامعة العلوم والتكنولوجيا. باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل والفضل والعرفان للكادر التدريسي من أساتذة ومدرسين ومعيدين، وكذلك الموظفين من إداريين وفنيين. باسمكم نتوجه لهم بالشكر والعرفان على ما أولوه من اهتمام بكل الجوانب بكل الجوانب العلمية والتطبيقية.
0: ومن جانبه تحدث رئيس بل وكان الدكتور أحمد القحطاني قد ألقى كلمة عن الخريجين تحدث فيها عن المشوار العلمي والصعوبات التي واجهها الخريجون أثناء الأعوام الدراسية التي مروا بها، مؤكدا أهمية ما تلقوه من معارف وعلوم في مختلف الجوانب العلمية.
3: الحمد لله الذي جعل العلم نورا وضياء، فبدد به دياجير الظلماء، وجعل القلم أثرا يبقى حين ترحل الأسماء، وجعل الإنسان لا يقاس بما يملك من أشياء، بل بما يحمل من علم ورسالة وأثر وإثراء. أيها الحفل المهيب، اليوم لا نقف أمام حفل عابر، بل أمام لحظة تكتب في ذاكرة التاريخ. فليست كل اللحظات تقاس بعقارب الساعة، فهناك لحظات يقاس فيها العمر كله بدقيقة، وهذه واحدة منها. أيها الحضور الكرام، منذ أن عرف الإنسان معنى الحرف، لم تعد الأمم تقاس بما تملك من ذهب وثروات، بل بما تتركه من علم ومعرفة.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي استمعتم فيها صنعاء، وتؤكد أن الحصار لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء جامعة العلوم والتكنولوجيا تحيي حفلة تخرج نخبة من العلوم والتكنولوجيا. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

صنعاء تقدم وعي صحي.

0: وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. لسعات الحشرات إصابات بسيطة قد تتحول إلى خطر حقيقي. في فصل الصيف تزداد الأنشطة الخارجية، ويقضي الناس وقتا أطول في المزارع والحدائق والأماكن المفتوحة، لكن هناك زوارا غير مرغوب بهم يزداد نشاطهم أيضا، إنها الحشرات. قد يعتقد البعض أن لسعة البعوض أو النحل أو غيرها مجرد أمر مزعج يسبب الحكة وينتهي الأمر، لكن الحقيقة الطبية تقول أن بعض لسعات الحشرات قد تؤدي إلى التهابات جلدية أو تفاعلات تحسسية شديدة أو نقل أمراض خطيرة في بعض مناطق العالم. ويؤكد الخبراء أن الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات تمثل أكثر من 17% من جميع الأمراض المعدية عالميا، وتؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات سنويا، مما يجعل الوقاية منها جزء مهم من الصحة العامة. عندما تلسع الحشرة الجلد، فإن الجسم يتفاعل مع المواد التي تحقنها الحشرة أثناء اللسع أو اللدغ، ولهذا تظهر أعراض شائعة مثل الاحمرار، الحكة، الألم البسيط، التورم المحدود حول مكان اللسعة. وفي أغلب الحالات تختفي هذه الأعراض خلال ساعات أو أيام قليلة، لكن بعض الأشخاص قد يتعرضون لتفاعل تحسسي أشد من المعتاد، وقد تظهر لديهم أعراض أكثر خطورة تحتاج إلى الانتباه والتقييم الطبي. من هي الحشرات الأكثر تسبباً للمشكلات الصحية؟ في البيئات الحارة خلال الصيف تكثر أنواع عديدة من الحشرات، ومن أهمها البعوض، وهو من أخطر الحشرات عالمياً بسبب قدرته على نقل أمراض مثل حمى الضنك والملاريا وبعض الأمراض الفيروسية الأخرى في المناطق المبوءة. كما تكثر النحل، الدبابير، النمل، الذباب، البراغيث، وتختلف الخطورة باختلاف نوع الحشرة واستجابة الجسم المصاب لها. متى تكون لسعة الحشرة حالة طارئة؟ هنا تكمن النقطة الأهم، فبعض الأشخاص لديهم حساسية شديدة تجاه لسعات النحل أو الدبابير، وقد يصابون بما يعرف طبيا الحساسية المفرطة، وهي حالة طبية طارئة قد تظهر خلال دقائق وتشمل أعراضا مثل صعوبة التنفس، تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان، الشعور بالاختناق، دوخة شديدة، فقدان الوعي أحيانا. ماذا نفعل عند حدوث لسعة حشرة؟ أول خطوة هي الحفاظ على الهدوء. إذا كانت اللسعة من النحل وظهر مكان الشوكة في الجلد، فيجب إزالة الشوكة بأسرع ما يمكن دون عصرها. بعد ذلك غسل المكان بالماء والصابون، وضع كمادات باردة للتخفيف من هذا الألم والتورم، تجنب الحك الشديد للجلد، مراقبة الأعراض خلال الساعات التالية، وفي معظم الحالات تكون هذه الإجراءات كافية.

كيف نعرف أن هناك التهاباً؟ أحياناً لا تكون المشكلة من اللسعة نفسها، بل من التهاب الجلد بعد الحك أو تلوث مكان الإصابة. ومن العلامة التي ستستوجب الانتباه زيادة الاحمرار بشكل واضح، خروج صديد أو إفرازات، ارتفاع درجات الحرارة، ازدياد الألم أو التورم مع مرور الوقت. وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب لتقييم الحاجة إلى العلاج المناسب. وهنا كيف نحمي أنفسنا وأطفالنا؟ الوقاية دائما أفضل من العلاج، ولذلك ينصح الخبراء بارتداء ملابس تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم عند التواجد في المناطق المليئة بالحشرات، استخدام وسائل الحماية المناسبة من الحشرات، التخلص من المياه الراكدة حول المنازل لأنها بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، تركيب الشباك على النوافذ والأبواب عند الحاجة، تجنب ترك الطعام مكشوفا في الأماكن المفتوحة، مكافحة أماكن تكاثر الحشرات. رسالة خاصة للآباء والأمهات. الأطفال أكثر عرضة للحكة الشديدة بعد اللسعات، وقد يؤدي الحك المستمر إلى جروح والتهابات جلدية. لذلك لا تستهينوا بأي تورم غير طبيعي أو أعراض حساسية أو ارتفاع في الحرارة بعد اللسعات. وإذا ظهرت صعوبة في التنفس أو تورم في الوجه أو الشفتين، فاعتبروا الأمر حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل. ليست كل لسعة حشرة خطيرة، لكن ليست كل لسعة بسيطة أيضا. معرفة العلامة الطبيعية والانتباه لأعراض الحساسية الشديدة والالتزام بوسائل الوقاية هي أفضل وسيلة لحماية أنفسنا وأطفالنا خلال فصل الصيف.

ختاما مستمعين الكرام، الصيف موسم للنشاط والحركة، لكنه أيضا موسم يزداد فيه التعرض للحشرات ولسعاتها. احموا أنفسكم بالوقاية وراقبوا الأعراض غير الطبيعية، ولا تترددوا في طلب المساعدة الطبية عند ظهور علامات الحساسية الشديدة أو الالتهاب. وتذكروا دائما، لسعة صغيرة قد تكون مجرد إزعاج عابر، لكنها أحيانا قد تكون إنذارا يحتاج إلى انتباه سريع. وعي صحي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعرف الجميع أن النظام السعودي وقع منذ بداية نشأته المشؤومة الأولى على صك مفتوح للغرب البريطاني الأمريكي الصهيوني الذي أنشأه مانحا إياه كل شيء وموظفا لخدمته كل ما يملك من إمكانات ونفط ومال ونشاط هدام في كل المجالات لضرب المسلمين وإضعافهم والتآمر عليهم، وفي المقدمة أقربهم في الجوار الجغرافي إليه وهو اليمن. حتى الوصية المشهورة سيئة الصيت للمؤسس المقبور لهذا النظام الخبيث وهذه الأسرة اللعينة، وصيته لأبنائه وأسرته إبان التأسيس لمملكتهم الوظيفية البغيضة والقائلة: إن في ضعف اليمن قوتكم وفي قوته ضعفكم وخطرا عليكم، هي تأتي في هذا الإطار التبعي الخدمي لأعداء الأمة والإنسانية، وإلا فلا مبرر موضوعيا أو تاريخيا مطلقا لها وللحقد

0: الذي تشير إليه. فاليمن لم يكن أبدا مصدر أذى أو مسيئا للجوار مع أي من جيرانه، وهو بحكم ثقافته وحضارته ونزعته الإيمانية لا يمكن أبدا، وهذا ما تثبته التجربة التاريخية العملية، أن يسيء إلى أي من جيرانه، بل على العكس تماما. الواقع يقول بدون أدنى لبس أو غموض إن اليمن يعادى لأنه يمن الإيمان والحكمة، وهو في مرمى الحقد والعدوانية السعودية الصهيونية الأمريكية بسبب هويته الإيمانية والحضارية وامتلاكه العديد من عناصر القوة المضافة إلى رصيد أمته المستهدفة والمعيقة لمخططات ومشاريع الأعداء لو تركت وشأنها. وكذلك الخيرات والموارد والثروات التي حباه الله بها، إضافة إلى جغرافيته الممتازة موقعا وخصائص ومزايا جيوسياسية واستراتيجية يرمقها جميع المهتمين. من هنا يفهم إصرار محور العدو الأمريكي الصهيوني السعودي المستكبر المنافق ومن معه من الطائفين حول أصنامه على استمرار العدوان والحصار على اليمن وإبقائه تحت رحى الموت البطيء، وهيهات هيهات لهم ذلك. فعدوانهم وحصارهم مغلق الأفق وطريقهم مسدود بعد أن طال أمده وطال معه صبر الشعب المعتدى عليه، وحسم هذا الشعب بقيادته وشعبه وعموم شرفائه وجمهرته وقبائله أمرهم، وعقدوا العزم على القطع النهائي لدابر الشر العدواني وانتزاع الحق المستلب واسترداد الخير المنتهب كاملا دون انتقاص، وتدفيع المعتدين ثمن وكلفة ما اقترفوه وأجرموه في حق هذا الشعب المظلوم. ومما يبرز مستحقا للالتفات في قلب هذا السياق المواقف والبيانات المتوالية إثر العدوان السافر الفاشل على مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة الأخوة والنجدة الإيرانية الكاسرة لحصار المعتدين، بيان القوات المسلحة وبيانات وزارة الخارجية ومجلس النواب ورابطة علماء اليمن ورئيس الوفد الوطني وغيرها، فضلا عن الموقف الشعبي والجماهيري والقبلي الواسع والعريض والمستنفر، وما حملته المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي خرجت عفويا وتلقائيا عشية العدوان الهمجي على مطار صنعاء وإفشال مأربه الحاقد بوصول الطائرة الإيرانية الكاسرة للحصار للمرة الثانية بسلام إلى مطار الحديدة. جميعها تشكل موقفا يمنيا حازما جادا واضحا تمام الوضوح في التفويض الشامل والتأييد المطلق للقيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللقوات المسلحة في اتخاذ القرار الكفيل بردع المعتدي وتأديب الباغي وكف شر المجرم وكسر الحصار الظالم. وعلى العدو أن يتوقف أمام هذا الموقف الذي لا مراء فيه ألف مرة، وأن يستعد لدفع ثمن غيه وعتوه وغبائه وحمقه. لكن ما يبدو بوضوح أيضا أن عدونا المركب ليس في وارد العودة إلى الصواب، وبسبب من عنجهيته وجهله واستعلائه لن يجد حتى فرصة ولا متسعا لكي يندم ويتحسر على كل موجب لما سيلقاه من قصاص وعقاب إلهي على يد هذا الشعب بعد طول صبر وحلم وأنات وصمود وطول نفس. ويبقى التنويه والإشادة الواجبان بموقف الإخوة في إيران، إيران الأخوة الإسلامية الصادقة والوفية، إيران الثورة المناصرة للمستضعفين والمضحية بأعظم التضحيات في سبيل هذا الموقف النبيل الثابت والراسخ والشجاع، إيران الدولة والجمهورية الإسلامية النقية الأصيلة التي أثبتت دائما بالعملي والملموس ما تثبته اليوم من جديد من أنها الشقيقة الكبرى الحقيقية للعرب وللمسلمين وللمستضعفين والمظلومين ولكل حر وشريف في هذا العالم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إطلالة جديدة على جديد العالم الرقمي من خلال هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي النافذة الرقمية.

أيها الأعزاء، في كل يوم ينشر ملايين الأشخاص حول العالم صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، يوثقون بها لحظات السفر والاحتفالات والنجاحات وحتى تفاصيل حياتهم اليومية. ولطالما اعتقد معظم المستخدمين أن هذه الصور وجدت لتشاهد وتعجب الآخرين أو تشارك مع الأصدقاء والمتابعين، لكن مع الثورة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي تغيرت وظيفة هذه الصور بشكل كبير، فلم تعد مجرد محتوى بصري، بل أصبحت بيانات رقمية ذات قيمة هائلة يمكن للأنظمة الذكية تحليلها والتعلم منها وإعادة إنتاجها في أشكال جديدة. ومؤخرا عادت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى دائرة الجدل بعد إطلاق أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي تستطيع الاستفادة من الصور المنشورة على حسابات العامة في إنستغرام للمساعدة في إنشاء صور جديدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الشركة تصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في عالم الإبداع الرقمي، فإنها في الوقت نفسه أثارت موجة واسعة من المخاوف بشأن الخصوصية وحقوق المستخدمين. ولكي نفهم القضية بصورة أوضح، علينا أولا أن نعرف كيف تعمل هذه التقنية. الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على النصوص فقط، بل أصبح يفهم الصور أيضا. وعندما يطلب المستخدم من النظام إنشاء صورة جديدة، فإنه لا يبحث في الإنترنت عن صورة جاهزة، وإنما يقوم بتحليل ملايين الأمثلة التي تعلم منها سابقا، ثم يبني صورة جديدة انطلاقا من الأنماط التي اكتسبها أثناء التدريب. وفي نموذج ميوز إيميج الذي طورته ميتا، أصبح بالإمكان كتابة وصف نصي لصورة يرغب المستخدم في إنشائها مع إضافة حساب إنستغرام عام باستخدام علامة آت، ليقوم النظام بتحليل الصور المنشورة في ذلك الحساب واستخدام خصائصها البصرية في إنتاج صورة جديدة مستوحاة منها. وتؤكد ميتا أن هذه التقنية صممت لتقديم أدوات إبداعية متطورة مثل تصميم بطاقات الدعوة أو إنشاء أفكار فنية أو تعديل الصور بأساليب مبتكرة أو دمج عدة صور في تصميم واحد مع إمكانية إجراء تعديلات دقيقة على أجزاء محددة من الصورة ثم مشاركتها عبر تطبيقات الشركة المختلفة. لكن السؤال الذي يطرحه كثير من المستخدمين كان بسيطا ومباشرا، إذا كانت صوري العامة يمكن أن تدخل في هذه العملية، فهل أعطيت بالفعل موافقتي على ذلك؟ ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فالصور التي ينشرها المستخدم على حساب عام قد تصبح مادة مرجعية يستفيد منها الذكاء الاصطناعي أثناء إنشاء صور جديدة، دون أن يتلقى صاحب الصورة إشعارا في كل مرة يحدث فيها ذلك. صحيح أن النظام لا ينسخ الصورة الأصلية كما هي، لكنه يتعلم منها ويستفيد من ملامحها وألوانها وطريقة تكوينها والعناصر الموجودة فيها لبناء محتوى جديد. قد يبدو هذا الأمر عاديا للبعض، لكنه يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، لأن المستخدم وافق على نشر صورته للعرض على الجمهور وليس بالضرورة لاستخدامها في تطوير أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف أيضا أن الحسابات العامة على إنستغرام تكون أكثر عرضة للاستفادة من محتواها في هذه الميزات، بينما لا تشمل الأدوات الحسابات الخاصة أو حسابات القاصرين، كما توفر ميتا خيارات تسمح للمستخدمين بالتحكم في بعض استخدامات بياناته. إلا أن عددا من خبراء الخصوصية يرون أن وجود خيار لإيقاف الميزة لا يكفي، لأن الأصل من وجهة نظرهم ينبغي أن يكون الحصول على موافقة صريحة من المستخدم قبل استخدام أي صورة في عمليات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بمنح المستخدم حق الانسحاب لاحقا. وفي الحقيقة لا تقتصر هذه القضية على ميتا وحدها، بل تمثل جزءا من سباق عالمي تخوضه معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. فكلما زادت كمية البيانات التي تمتلكها الشركة، أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي لديها أكثر دقة وقدرة على إنتاج محتوى واقعي ومقنع. ولذلك أصبحت البيانات وخاصة الصور ومقاطع الفيديو بمثابة الوقود الحقيقي الذي تعتمد عليه هذه النماذج. هذا التطور التقني يتزامن مع تصاعد مخيف آخر أبرزها تقنيات التزييف العميق من ديب فاك،
التي تستطيع إنشاء صور ومقاطع فيديو تبدو حقيقية إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والخيال. فإذا امتلكت أنظمة الذكاء الاصطناعي كما كبيرا من صور شخص معين، فإنها تصبح أكثر قدرة على إنتاج صور جديدة له في أوضاع وأماكن لم يزرها مطلقا، أو حتى مواقف لم تحدث أبدا. وقد تستخدم هذه التقنيات في الاحتيال أو انتحال الهوية أو التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة، وهو ما يجعل قضية حماية الصور الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا تقتصر المخاطر على الشخص نفسه، بل تمتد إلى أسرته أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصور الأطفال أو الصور العائلية التي تنشر للعامة، لأن هذه الصور قد تستغل بطرق لا يمكن التنبؤ بها. وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تقنية سلبية بالكامل، فهذه الأدوات أحدثت ثورة حقيقية في مجالات التصميم والإعلام والإعلان والتعليم وصناعة المحتوى، وأصبحت توفر الوقت والجهد وتمنع المستخدمين إمكانات إبداعية لم تكن متاحة من قبل. لكن الاستفادة من هذه الثورة التقنية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان الرقمية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية، والحق في معرفة كيفية استخدام البيانات الشخصية، والحق في الاعتراض إذا استخدمت تلك البيانات بصورة لا يرغب بها صاحبها. ولهذا السبب ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع عدد من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تقلل من المخاطر، مثل تحويل الحساب إلى خاص إذا لم تكن هناك حاجة إلى ظهوره للعامة، ومراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري، وتعطيل استخدام الصور في ميزات الذكاء الاصطناعي متى كان ذلك متاحا، تجنب نشر الصور التي تكشف معلومات شخصية أو تفاصيل حساسة عن الحياة الخاصة. كما ينبغي أن يتذكر الجميع أن الإنترنت لا ينسى بسهولة، وأن حذف صورة من الحساب لا يعني بالضرورة اختفاء جميع النسخ التي ربما تم حفظها أو تحليلها أو الاستفادة منها في وقت سابق. وفي المستقبل يبدو أن النقاش لن يتوقف عند صور إنستغرام فقط، بل سيمتد إلى كل ما ننشره على الإنترنت من الصور ومقاطع الفيديو إلى النصوص والتسجيلات الصوتية. فمع كل تطور جديد في الذكاء الاصطناعي ستزداد الحاجة إلى قوانين وتشريعات تواكب هذا الواقع الجديد وتحافظ على التوازن بين الابتكار التقني وحقوق المستخدمين. في الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمنح البشرية أدوات مذهلة للإبداع والتطوير، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات غير مسبوقة في مجال الخصوصية الرقمية. واليوم لم يعد السؤال هو ماذا تستطيع هذه التقنيات أن تفعل، بل أصبح السؤال الأهم كيف نضمن أن تستخدم هذه القدرات الهائلة بطريقة تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه. وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر في عصر الذكاء الاصطناعي، أن نستفيد من قوة التقنية دون أن ندفع ثمنها من خصوصيتنا، وأن يبقى الإنسان هو صاحب القرار في بياناته وصوره وهويته الرقمية، لا مجرد مصدر بيانات تتعلم منه الآلات بلا حدود.

أعلنت OpenAI إطلاق تشات جي بي تي وورك، وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد مدمج في منصة كوديكس، وقد صمم لتنفيذ المهام المعقدة بنحو مستقل عبر الويب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بهدف تحويل تشات جي بي تي من مساعد للمحادثة إلى مساعد قادر على إنجاز الأعمال اليومية دون تدخل مستمر من المستخدم. ويستطيع تشات جي بي تي وورك تنفيذ المهام المتعددة الخطوات مع إمكانية جدولتها ليواصل العمل تلقائيا في الخلفية، كما يمكنه استخدام التطبيقات والملفات المحلية أو الوصول إلى مواقع الويب والأدوات والملفات السحابية عبر متصفح مدمج جديد. ويمكن للمستخدم بدء المهام أو متابعتها من أي جهاز ومنها الهواتف الذكية، في حين تتيح الإضافات ربط تشات جي بي تي وورك بالتطبيقات والأنظمة المختلفة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بينها. وأضافت OpenAI ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم سيتس، تتيح إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية وتطبيقات ويب مخصصة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات المباشرة وتطبيقات العمل الأخرى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. يعتمد تشات جي بي تي وورك على نماذج جي بي تي 5 و6 الجديدة، التي تقول الشركة إنها توفر أداء أعلى في البرمجة وإعداد المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم واجهات الاستخدام وتنفيذ المهام المعرفية.

تختبر شركة ميتا نموذجاً أولياً لنظارات ذكية جديدة تحمل اسم سوبر سينسينج، أي الاستشعار الفائق. تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل ما يراه المستخدم ويسمعه باستمرار، في خطوة قد تمنح قدرات متقدمة لاسترجاع الأحداث اليومية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن النظارات تلتقط صوراً كل بضع ثواني مع تسجيل الصوت بنحو متواصل، مما يتيح للمستخدم لاحقا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للبحث عما شاهده أو سمعه أو استعادة تفاصيل يومه عبر الأوامر النصية أو الصوتية. تضم نظارات ميتا الذكية الحالية مؤشر LED يضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو لتنبيه المحيطين بالمستخدم، لكن التقرير يشير إلى أن مسؤولي الشركة يدرسون عدم تشغيل هذا المؤشر عند تفعيل مزايا سوبر سينسينج، وهو ما قد يزيد المخاوف من التصوير والتسجيل دون علم الآخرين. أشار التقرير أيضاً إلى أن أحد المقترحات يقضي بعدم الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات الصوتية الخام سواء لدى ميتا أو المستخدم، والاكتفاء باستخراج البيانات الوصفية منها وإرسالها إلى خوادم الشركة ليعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات البحث والإجابة عن استفسارات المستخدم، وهو ما يرى مؤيدو الفكرة أنه يقلل المخاطر المرتبطة بالخصوصية. وتناقش ميتا أيضاً إمكانية استخدام البيانات التي تجمعها النظارات في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي ضمن خطتها لمنافسة شركات مثل OpenAI وجوجل وإنثروبيك في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفقا للتقرير، فقد تصل هذه المزايا إلى نظارات ميتا الحالية عبر تحديث برمجي دون الحاجة إلى إطلاق جهاز جديد، مع أن المشروع ما زال قيد التطوير وقد يشهد تغييرات قبل اعتماده رسميا. وفي المقابل، حذر خبراء الخصوصية من أن الأجهزة التي تعمل باستمرار قد تتعارض مع قوانين حماية البيانات والبيانات البيومترية، كما قد تثير إشكالات قانونية تتعلق بتسجيل المحادثات دون موافقة الأطراف الأخرى.

0: وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. كان معكم من التقديم أماني عامر، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لنا وما ربك بظلام للعبيد، نحمده سبحانه خيره علينا نازل شرنا إليه صاعد. فيا عباد الله، لابد من توبة إلى الله، والصلاة والسلام على مسك الختام وخير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الكرام. وبعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، يقول الله لنا في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر، فحصل القحط وعدم نزول الأمطار وتفشي الأمراض والأسقام ووجود الغلاء، وكذلك عدم البركة حتى في الأموال التي موجودة بأيدي الناس، وإذا بالغلاء ينتشر في كل مكان. هذه البلاء الذي انتشر في الناس، لا تذهب مستشفى سواء كانت حكومي أو كانت أهلي إلا وجدته يغص بأهله. هناك من لا يجد مكانا، وهناك من لا يجد مكانا، وهناك من لا يسجل اسمه، وهناك من، وإلى آخره. هذه كلها بلاوي انتشرت، كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأيدينا هي السبب. وقال لنا في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأيضا قال: ويعفو عن كثير. هذا هو القرآن. نستضيف لهذا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، حياكم الله شيخ عبد الله. كما نشاهد ونرى ونسمع الآن مع الأخبار والأجهزة والإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعي، نشاهد أن الحر انتشر في أوروبا التي ما كان يعرف فيها الحرارة، وأن أناس ماتوا بسبب الحرارة، وأن هذا كله لأن ما فيش أمطار، جفت الدنيا. ما كذلك عندنا الحب والكذا ما لم يزرع، المواسم انتهت. هذا كله لماذا؟ لأن أيدينا اكتسبت السيئات، وأنفسنا ارتكبت الموبقات، فوقعنا في أشياء كثيرة وأخطار كبيرة لا عودة لنا أو لا يرفعها إلا العودة إلى كتاب الله تعالى ومنهج سيدنا محمد، وأيضا والالتجاء إلى الكريم العظيم جل في علاه. تفضلوا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: وأن لو استقاموا بسلو كما تفضلتم القرآن صوارمه.
1: نعم،
2: صوارمه. وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريق، طريقة رب العالمين،
1: نعم،
2: لأسقيناهم ما
1: أمضى. الله الله.
2: بعد قال لي: نفتينهم، نختبرهم،
1: نعم،
2: هل سيمضون على المنهج السوي أو يجعلون، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
1: الله.
2: فكما تفضلتم هذه المحن، ومنها منع المطر في أوقاتها أو في مواسمها.
1: نعم.
2: وللأسف يعني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
1: الله.
2: كان الأوائل رحمهم الله،
1: نعم،
2: كان يعلمون يعني المنازل وأوقات الأمضاء.
1: نعم.
2: فإذا مضى
1: موسم زراعي،
2: موسم المطر، يضجون إلى الله، يجأرون إلى الله، يتقربون إلى الله، يخافون، يعني هذا إنذار من رب العالمين، رحمة
1: وما
2: من الله.
1: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
2: ورحمة من الله.
1: الله
2: كما
1: الله.
2: إن الإنسان إذا علم من ابنه،
1: نعم،
2: خطأ أتبه أدبا خفيفا،
1: نعم،
2: حتى يعود إلى الطريقة.
1: نعم.
2: ولكن الناس كما تفضلتم معرضون،
1: في غفلة،
2: معرضون، وهي،
1: نعم،
2: غفلة،
1: نعم،
2: غفل مستحكم على القلوب. وهذا الحر الذي لم يعهد،
1: نعم،
2: في اليمن الميمون،
1: نعم،
2: وكان له 4 مواسم طيلة،
1: نعم،
2: العام تنزل فيها الأمضاء، حتى كانت اليمن السعيد في كل مناحي القرى تروا،
1: نعم،
2: العيون والغيوم طيلة العام، تفضلا من رب العالمين، منبعها من تحت الجبال المخزون،
1: نعم،
2: الذي يتكتس من الأمضاء. وهذه الأيام منع القطر ولا نرى التفاتة،
1: وانقطعت الأنهار،
2: ولا نرى التفاتة إلى الله،
1: نعم،
2: ورجوعا بحق. كان الأوائل يضجون بالدعاء وبالاستسقاء، الآن بيتصلوا لنا بعض الناس خرجوا للسقيا، وإذا بالذين خرجوا يختلفون على اللحم الذي تقربوا به.
1: نعم.
2: القربة،
1: القربة أصبحت فتنة،
2: لا تقبل من رب العالمين،
1: نعم،
2: إلا ممن،
1: إنما يتقبل الله من المتقين،
2: كما قال، نعم، هابيل قابي،
1: نعم،
2: عندما يعني فتقبل من أحدهما، وهذه
1: ولم يتقبل،
2: نعم. قال له لا أقتلنك. قال إنما يتقبل أنا ما شو أنا أيوة. أنا أنت قربت وأنا قربت.
1: نعم. والمتقبل هو الكريم. نعم.
2: فهذه من المؤسفة. نعم. يخرجوا بقلوب. قال الإمام الشافعي عليه السلام يندبوا قبل الخروج أن يحسنوا التوبة وأن يردوا المظالم وأن يخلصوا منها وأن يتراحموا وأن يصوموا وأن يخرجوا للسقيا.
1: نعم.
2: هذا مع ابن شاهد الشاذلا في بين الناس.
1: نعم.
2: واغتروا في ما غرك بربك، اغتروا بهذه يعني الآبار المعمقة المسمى بلغة اليمن الارتواز. نعم. وكذا والمشروع بجيل البيت. الله قال لنا قل إن أصبح ماؤكم غورا
1: فمن
2: بعض القرى. نعم. سرنا إليها وإذا بالماء على بعد عميق يمكن 800 متر.
1: الله
2: ويخرج
1: الله.
2: الماء حار كبريتي.
1: لا إله إلا الله.
2: يبقونه هناك وبعض حين يقضي على الزراعة وغير صالح للشرب.
1: الله.
2: ويحتاج إلى بلغتنا هذا تصفيه.
1: نعم.
2: يعني المقطارات. نعم. وهذا المصفيات. فالغفلة هذه هي بسبب ذنوبنا. جاء في أثر ما منع قوم بسروه زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء.
1: الله الله.
2: ما منع قوم نكره ما نافيه. ويقولوا النكره في سياق النف تفيد العموم.
1: نعم.
2: في كل زمان أو مكان عندما لا تعامل الله بالصدق يعود وبال فعلك على نفسك.
1: الله.
2: ويمكر الله يعني ولا بعد قال في آية ولا يحق المكر السيء إلا بأهله.
1: إلا بأهله.
2: بعدها بيلاحق يشتي تلضاق الشمسية.
1: نعم.
2: متو قد تغيرت.
1: نعم.
2: متو يشتي تعمي. متو يشتي تغيير المواصي.
1: نعم.
2: وأنه طول السنة وإذا قلت له أين زكاة مالك تعلل.
1: نعم.
2: وتعذر وتوفى وتحيل ويبذل الأيماء أنه هذه. وبعضهم يجي يقول لك أنا غرمت في التيزل أنا غرمت. هذه غرامتك ابتلئ والزكاة حق الله وآتوا حقه
1: يوم حصاد
2: حقه.
1: نعم.
2: فإذا أخرجت بطيبة من نفسك بلا شك أن الله سبحانه وتعالى وعدك ووعده الحق
1: وما تنفقوا من خير. نعم. يخلفه الله
2: مثال الذين ينفقون أموالهم
1: في سبيل الله
2: أتي لكم من طرائف المشتاقين كتاب قد ومطبوع.
1: نعم.
2: كان رجل مثل أهل الجنة وغيره قصة.
1: نعم.
2: يعني عرفية.
1: نعم.
2: ولا مثل أهل الجنة لكن أهل الجنة تغيرت نياتهم فسلط الله على جنتهم
1: هلاك
2: كما قال في سورة القلم.
1: نعم.
2: فكان هذا الرجل لا ينزع ماله إلى بيته إلا وقد أخرج الزكاة حق رب العالمين من قليل وكثير.
1: نعم.
2: ثم يواسي الفقراء من خالص ماله.
1: الله. خارج الزكاة.
2: خارج الزكاة.
1: نعم.
2: مع أن الزكاة للفقراء.
1: نعم.
2: قال هذا بيني وبين ربي.
1: الله.
2: فأولادي تحاملوا عليه.
1: نعم.
2: قال يكفي يا والدي الزكاة هذا بتنقص أموالنا.
1: نعم.
2: ما هو المهم سار يحج.
1: نعم.
2: وزار النبي وعاد.
1: الله.
2: وصل سروا على الصدق مع الله.
1: نعم.
2: قالوا تفضل. قال لا. قالوا لما؟ قال حتى أسألكم عن سؤال. قال وما هو السؤال؟ قال هل واسيتم الفقراء واسل فقراء أضياف الإله واسل مساكين أضياف.
1: نعم.
2: الإله ودع الشح للبخلاء.
1: نعم.
2: قالوا بابا قال قلوا لي أعطيتموهم أو لا قالوا ما أعطينا مش قالوا قال لن أدخل التاء أخرجوا الماء.
1: الله.
2: إلى الجرن في لغة. نعم. أهل اليمن.
1: نعم.
2: المكان الواسع الذي
1: يجمع
2: بجانب
1: فيه الحب.
2: أي بجانب.
1: نعم.
2: المزرعة.
1: نعم.
2: يشتوا وينشروا حتى يبس.
1: نعم.
2: بالشمس ثم يحصدونه.
1: نعم.
2: فأخرجوه وواسى الفقراء كما كان يواسيهم سابقا.
1: نعم.
2: فقال أبناء بيرضموا بلغتنا بيرضموا بكلام لا يفهمه.
1: نعم.
2: إلا فيما بينهم يتناجون فيما.
1: نعم.
2: بينهم يتكلمون بكلام لا يسمعوا إلا
1: بالرموز.
2: الحاضر. نعم.
1: بالرموز. نعم.
2: فقالوا نكيل الماء وننظر كم نقص من هذا الحب بسبب هذا الفعل.
1: نعم.
2: فكالوا قال لم ينقص شيء.
1: الله الله.
2: عن النية
1: والنبي
2: صدق
1: الله.
2: والنبي صدق.
1: نعم.
2: ما نقص مال من صدقه.
1: صدقه.
2: فعندما تتحيلوا أيها الزرع على الله الله بيقول ورزقكم في السماء.
1: نعم.
2: وما توعدوا فهو رب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقوا هذا قالوا في الكشة لأنه سبب السبب.
1: نعم.
2: أما كان المطر سبب إحياء. نعم. الزرع لأن احنا أخذ فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
1: رزقه
2: لما كان الماء سبب وجعلنا من الماء إذا زرع ولم تسقي مات.
1: نعم.
2: مثل ابن آدم لابد من هذه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هو بشار.
1: نعم.
2: لابد منه، احنا في دار السبب.
1: نعم.
2: مريم وهزي إليك، لابد من السبب.
1: نعم.
2: فعلى العموم أيها المواطنون، أيها الزراع، أيها الفلاح، أيها كذا، عامل الله بصدق، أخرج حقه، لا تتحيل، لا تتلكى، لا تقول أنا خسرت. من هو المعوض؟ أنت بتبذر بذرة، بذرة.
1: نعم.
2: ودفنتها، دفنتها. من الذي بيبت؟ من بيخرجها من الأكواء؟
1: نعم.
2: من الذي بيجعل فيها يعني الحب؟ من بيحفظها من السوس؟ من بيحفظها من الرياح العاتية؟ من بيخرج ذلكم الطع وذلكم اللو؟ الله لو تقول لي، وكفت من حقه.
1: نعم.
2: ما الذي بتياه؟
1: وبتدور
2: من غير ما يفعل لك. تالك سمو.
1: نعم.
2: بريت والناس بالسمو.
1: الله.
2: تالك مبيدات، بريت والناس بالمبيدات، بريت والأرض، بريت والشجرة. أما رب العالمين فهو بيخرج لك يعني زعما تقول بلدي، لا يضر بل ينفع.
1: نعم.
2: يعني موافق
1: طبيعي
2: وموافق للبيئة وللإنسان.
1: نعم.
2: لا نتحيل بتخسروا في السمو، في الأسمدة، في تعميق الأرض، في تعميق البيئة، في تغيير المواصي، باهظ غرامة، وتحيلوا على رب العالمين، والله قد وعدكم أنه سيعوضكم وسيبدي لكم خيرا. أين أنتم يا أيها الناس؟
1: وطلب منك القليل.
2: القليل صحيح،
1: نصف العشر عند البير هذا.
2: نعم.
1: نعم.
2: قليل كان على من قبلنا في بعض الآثار الربع كامل.
1: ها.
2: الربع.
1: ها.
2: يعني لو حصلت على مليون تخرج 250,000 هذا فيما سبق، وأنت الآن على المليون تخرج يعني نصف العشر.
1: نعم.
2: 50,000.
1: نعم.
2: يعني من 250 إلى 50.
1: وفي الأموال ربع، ربع العشر.
2: ولو يقول لك تدي لك مهندس قال يا المنتج ما يطلع إلا مفعل لك كذا وكذا وكذا، وجربته صحيح وقال أنا أشتي منك الناس، وعتسلم لها الناس.
1: نعم.
2: وهذا رب العالمين
1: هو الذي أعطاك كل شيء.
2: الأرض حقه.
1: نعم.
2: والنبات حقه.
1: نعم.
2: وحفظها حقه. والماء بينزله بمقدار، لو يصب عليك سعما صب على قوم نوح.
1: وأنت ملكه.
2: نعم. بعض حنش يسير تجرف لها الأرض.
1: نعم.
2: ويغرم غرامة شائرة.
1: نعم.
2: فلا نتحيل، نعجل ونتخلص من الذنوب ونرد الحقوق ونصافى ونبعد الأحقاد فيما بيننا والثارات فيما بين القبائل.
1: نعم.
2: والمناكفة الإعلامية، نصلح باطننا قبل ظاهريننا، ونسأل الله الخير. والله ما يردك، ولا أنت بترد نفسك بذنوبك. الله اقبلوا على الله، ردوا يعني ما أوجب عليكم، وتفقدوا الفقراء والمساكين، وتراحموا فيما بينكم، فالله أرحم وأقرب إليك من حبلك، بل من حبل الوريد، وأقرب إليك من صوتك الذي يخرج من ها هنا، وهو ونحن أقرب إلى من حبل الوريد.
1: من حبل الوريد.
2: يعني الأمجاد. فالإنسان
1: وكذلك التجار، مش الزراعين بس،
2: كل واحد.
1: من يبارك لك الله في تجارتك إلا هو.
2: أيوة.
1: من يسرك الله لهذا الطريق إلا هو.
2: صح.
1: فأدي الحقه لو بعد العشر.
2: صحيح.
1: نعم.
2: ويتراحم خاصة في هذا الضائع.
1: نعم. زي على ما قلتم، هذاك الرجل الصالح كان يعطي من خارج الزكاة.
2: صحيح.
1: هذاك يدي حق الله على جنب.
2: صح.
1: بعدين يدي من حقه الخاص.
2: تاجر الله بالصدقة.
1: الله الله.
2: والتجار صحيح.
1: قو أمراضكم بالصدقات.
2: أبي بعض التجار ما بش فيهم خوف البالي، إحنا ما نعممش ولا بنقصد أحد، الله عالم، لكن التخزين السيء.
1: نعم.
2: بعدها يأكلها الناس ويقع فيهم من هذا الأمراض الخبيثة. نعم. أو بعضهم أشد من ذلك حينما يعلم أن هذه المادة بقي لها إلا أيام، وإذا به يعرضها عند من يبيع مبصادة ومعرض للشمس.
1: نعم.
2: لا من يتابعهم والناس يفرحون
1: قريبة تنتهي. أيوة. وفي نفس الوقت في شمس تنهي ما بتبقى.
2: نعم. والناس مع ظروفهم يعلمون بالرخص فيبادروا،
1: يفرحوا بنزول شيء من السعر
2: ولم يعلموا بمضارها.
1: نعم.
2: الجميع اشتوى الساق.
1: نعم.
2: خوف الله رأس كل رأس ال...
1: نعم. خوف الله رأس كل شيء. نعم. رأس الأمر كله.
2: فخوف الباري ومعاملة المواطن فيما يخارجك عند الله عز وجل هي خيال الدنيا. كلنا خيال. بنيت من التجارة بناءك لدول الموت وبنول الخراب.
1: الله.
2: بعض حين منصد الورثة.
1: نعم.
2: ملكوا عمارة.
1: أيوة.
2: تستحق دبع صعما تقولوا بعشر مليون، اختلفوا. نعم. باعوا بسبعة مليون.
1: نعم.
2: والعب عليك لا أخذت معك العمار إلا قبرك.
1: نعم.
2: ولا الأموال إلا قبرك. عامل الله بصد، إحنا ما بنقولش لا تملك، املك حتى كما ملك سليمان فارو. عليه السلام.
1: نعم.
2: ما بش قلق، لكن من وجه حلاء وبصدق من الله، لا نضر المواطن، لا نغش المواطن.
1: نعم.
2: لا نغالي على المواطن مسكين.
1: نعم.
2: نتراحم فيما بيننا، نتراحم، هي مسؤولية جماعي، وكلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. المسألة خطيرة، ما شو على ما بنتخيل، ونأخذ لنا يعني طمع، نبصر لنا في التمثيليات هذا.
1: نعم.
2: البناء وهذا السيارة وهذا، ما شيء سعادة لا صدقوش. السعادة هي الصدق مع الله، السعادة هي القرب من الله، السعادة هي الامتثال لأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه.
1: الله الله.
2: ولذا النبي أسعد الناس بالقرب من الله
1: صلوات
2: وبولاية
1: الله
2: يعني. ولذا أريحنا يا بلال بالصلاة، لأنه قريب من الله.
1: نعم.
2: وبيقرب من الله. وأما المال ما هو قرب من الله إذا لم تخرج زكاته.
1: نعم.
2: لأنه طهرته نماء الزكاة. أنت على خطر يا عبد الله، فعامل الله بصوت، وحتى يرتفع منا ومن بلدنا ومن الأمة الإسلامية هذا البلاء.
1: نعم.
2: تسلط علينا الكافر يعني ذنوبنا أعمالنا، كل الموبقات الصدق، وكل واحد داري ما بيفعل، وكل واحد له القدرة على أن يتخلص وأن يعامل بصدق. وبعدها بيقول لك رب العالمين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
1: خير الرازقين.
2: هذا الله بيوعدك، بيوعدك. فحين لو تصير عند رئيس بتصلك ألو السلام عليكم، يقول عليكم السلام، من أهلا أهلا، مدري ما، يخفض جناح له.
1: نعم.
2: ويتغنش في الكلام.
1: نعم.
2: سلم لفلان 1000 ريال، وهو عجم على السب بعدها يقدم له يشتي.
1: نعم.
2: كذا وعيزيد الهل.
1: نعم.
2: وهذا رب العالمين بيقول لك أنا يأتي لك بدله.
1: نعم.
2: وأضاعف لك أضعاف مضاعفة حالا.
1: نعم.
2: خرج بطيبة من نفسك واسأل الله من فضله وتخلصوا ويصلوا الناس قد صلوا الاستسقاء ويدعوا خيرا أمن يجيب المضطر.
1: نعم.
2: كلنا مضطرون، ما لكم،
1: وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: هذا الحر وهذا.
1: أيوة.
2: الغباء وهذا نقص الأموال والأنفس.
1: نعم.
2: ويعني إذا لم ترحم نفسك ارحم البقر والغنم التي لا،
1: والأطفال الذين لا ذنب لهم. نعم.
2: نعم. قال سليمان عليه السلام خرجت ذات يوم لطلب السقيا.
1: نعم.
2: فإذا بي أسمع لأن الله أعطاه.
1: نعم.
2: يعني
1: منطقة الطير والوحش.
2: الطير.
1: نعم.
2: سمعنا منه، قالت رب لا تأخذنا بذنوب البشر.
1: الله.
2: قال ارجعوا ارجعوا فقد كفيتم.
1: الله.
2: بهذا الكلمة العجيبة.
1: نعم. ربنا يعني لا تحرمنا رزقك بذنوب غيرنا.
2: لولا البهائم في الحديث.
1: نعم. أيوة.
2: لولا البهائم.
1: الله.
2: الرتع والأطفال الرضع ما سقيتم لأن أعمالكم، لكن على الإنسان العاقل أن يقبل على الله، وفعلوا لكم دعوة إلى الله وكنت صدقوا بقدر ما شو قالوا. الكلمة الكلمة الحسنة الصدقة.
1: نعم.
2: أخذ
1: يعني الأذى من الطريق
2: صدقة.
1: نعم. ابتسامتك في وجه أخيه صدقة.
2: نعم. كل عندي قدر ما شو ما بلا صدقة ما بلا تي، كل واحد
1: يسر الله لنا الأمور.
2: الموظف
1: يخدم الناس صدقة
2: ويسر في معاملته.
1: نعم.
2: الوزير يتواضع لشعبه والآمر، وهكذا يرحمنا الله عز وجل. ارحموا كما تفضلتم، ارحموا من في الأرض يرحمكم
1: من في السماء.
2: من السماء هذا يعني ظاهر، والناس دارين من صنم داري، لكن.
1: نعم.
2: بندعامة ما أنا داري ما هو بندعامة.
1: نعم.
2: وهذا عاقبة التعامي خطير.
1: نعم.
2: قوي قوي.
1: أخذنا.
2: نعم.
1: الجانب اللي هو جانب الزكاة وأنه سبب في منع القطر من السماء.
2: نعم.
1: نأتي بجانب المعاملات بدءا من الوالدين.
2: صحيح.
1: كيف الآن الحال؟
2: صح صح.
1: الذي يعق والد بل يشتم والده بل يضربه أحيانا.
2: بل يضربه. صحيح.
1: نعم.
2: المظالم، المظالم هي أساس كل بلاء.
1: نعم.
2: أساس كل بلد.
1: نعم.
2: وما دمرت الحضارة وما دمرت، ما قص الله علينا إلا بالمظالم.
1: نعم.
2: وحق
1: الجار ما عادش موجود.
2: وحق الجار.
1: نعم.
2: وصحيح، وحق الوطن وحق المواطن وحق وحق.
1: نعم.
2: وهذا قال ابن عباس تنيف إلى يعني تصل إلى أكثر من 70.
1: نعم.
2: يعني الكبائر.
1: نعم.
2: فالإنسان لو بيتذكر الموت وأنه يموت ويسأل لخفف على الأقل.
1: نعم.
2: يخفف وطأة الظلم ويحسن المعاملة ولا يجعلها غنيمة الوظيفة. قال من علامة الساعة.
1: نعم.
2: أن تكون الأمانة مغنمة.
1: نعم.
2: يملي جيبه ويأخذ سياره وأرصده والناس بجاوعي، وهذا مشكلة كبيرة. كل واحد الصدق يراقب الله، والإنسان يتيالهانك رضيه ولا مع، كلنا مسؤولون وكلنا محاسبون. يعني إذا كان الذر مسؤول عنها فمن يعمل مثقال
1: ذرتين
2: فكيف بالأعمى أو بالزكوات أو بالمال العام أو بالمحتاجي؟ أو قالوا إن الإمام علي ذات يوم مشى وإذا بيسمع يعني صراخ أطفال دخل تك وإذا بامرأة عجوز ولها طفلتها
1: الله
2: ما يبكي، قال يتضورنا من الجوع بكي.
1: نعم
2: قال هذا في ولايتي من يبكي ولا الله. أعلم بها. قال المعذرة أمير المؤمنين وقد متولي قد خليفة فذهب بنفسه تيال الطحي. قال أنت مخيرة أعجن وأنت دواله الطفلتين أو تعجني وأنا والها وبعدها أنا أخبز أولا أوالها تكفي عن ذلك. وهو غافل ما لم يعلم ما لم يعلم عندما تركنا العظمى ولم نسطر بها أيامنا ولا معاملتنا وغيبناهم وطمعنا في الدنيا وجعلنا الدنيا نصب عيوننا وحصلت المظالم التي لا تخفى على أحد وانقطعت الأنظار. ونرجع إلى الله ونرد المظالم ونتراحم وننظر إلى هذا الشعب الطيب الصدقي شعب المدد صحيح حقيقي مؤمن بحقه حقيقي من حقه أن نقوم بخدمته ووفاء ونعامل الوفاء بالوفاء والله أرحمه.
1: الله الله، شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: اهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
4: الله يحييك، كيف حال الشيخ جبري ابراهيم؟
1: يا مرحبا يا اخي العزيز.
4: السؤال هو اذا رجل قتل ابا وعفى واحد من الورثه عن قتل اخي ثم جامع الاخرون بقتل اخيهم الذي قتل اباهم فهل يقتل به ام يعذر بجهلهم اذا كانوا جاهلين؟
1: هنا يعني قتل بعد قتل. الأول قتل والده الورثة غضبوا جميعا، لكن في واحد تنازل فأصبح هنا الدية مع وجود هذا كان الغاضبين أيضا استمروا في غضبهم حتى أوقعوا بهذا الذي قتل، فأصبح في قاتل جديد. ما حكم القاتل الأول القاتل الثاني والقصاص؟
2: يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طالما وقد عفى أحد أولياء الدم فالقصاص سقط لأن الروح لا تتجزأ واتفق عليه. وإذا سقط القصاص وجبت التية لأن التية ليست بفرع عن القصاص بل أصل مستقل برأسه، كما أن القصاص أصل مستقل برأسه ولا يجوز قتل من قد عفي عنه من أحد الأضرار. وإذا قتلوه عمدا عدوانا فقد جعل الله لولي المقتول الثاني حق المطالبة بالقصاص أو إن عفوا، وليس بعذر الغضب. الغضب ليس بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث ولم يذكر فيه الغضب. والنبي عالج الغضب إنه إذا كان الإنسان غاضبا أن إذا كان
1: جالسا فليجلس
2: وليتوضأ في الأخي. هناك معالجة مثل الذي بيقول ضلقت وأنا غاضب في أشد غضبي، قلت أنت داري ما كنت تقول، أنت واعي ما كنت
1: تقول، ما تقول
2: قلنا الطلق واقع، من بيطلقه سالي؟ وهذا الغضب لا. ولذا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، بعدها قال فلا يسرف في القتل. عندما يعفى عن إنسان ولو كان قاتلا عمدا وقد عفى أحد الورثة هذا من الإسراف ومخالفة الشرع، وجزاؤه القصاص إن طلب الورثة أو الدية إن عفوا.
1: طبعا حق أي واحد من أولياء الدم أن يتنازل،
2: فقد جعلنا لوليه ورثته
1: كل من يرثون
2: زوجته ولا والدته ولا والده ولا أبناء، وإذا ما بش أب ولا أبناء إخوان سواء كانوا من الأم أو من الأب والأم، أو إذا ما بيش أخو لأب وأم أخو لأب، وإذا ما بيش أبناء الأخوة، المهم ورثة الدم.
1: نعم.
2: من كان وارثا لدم هذا المقتول
1: وتنازل
2: المقتول ظلما عدوانا وتنازل سقط القصاص بالاتفاق. نعم. وليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدم أو يعفو عنها.
1: نعم.
2: أما أنه يتعدى على نفس عبا أشد من هذا باهي. نعم. حنسأل هذا بعض حين يدخلوا الناس في العرف القبلي
1: يدوا الهجر
2: ويدخلوا ويتوسطوا
1: ويحكموا
2: وعفوا، وإذا بعد العفو يقتل القاتل الذي قد عفوا عنه.
1: نعم.
2: عمدا عدوانا، يقولوا ما حد شفل التم كذا، هذا مخالف للشرع يا عباد الله، ما يصلح تعمل عمل لا كان موافق لشرع الله. نعم. ما ينفعك أحد، أتبرى منك ذيك الذي قلت أنك قتلت لأجله. نعم.
1: نعم.
2: أو حربك أو كذا أو كذا، لا لا، هذا الدماء أخطر شيء.
1: نعم.
2: لا بد من تحكيم الشرع فيها، ولو ما أدري يتشتوا له أو لم تقبض عليه أو فعلت لك قرار بأنك متغير عقل أو فيك مرض نفسي، لكن عند الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحن أقرب إليه منكم. الحذر ثم الحذر من هذه السجية ومن هذه الخصلة الذميمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا مخالف الظاهر وخروج على الشرع وعلى نصوح سوى القرآن وعلى ما صح من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مأساة بمعنى الكلمة. ما يزال في رواية ما زال المرء في وسعة من دين ما لم يسفك دما حرام، هذا من يعني الإسراء يعني في القتل ومن الموبقات العظيمة
1: أعظم من هدم الكعبة.
2: صحيح.
1: نعم.
2: نعم.
1: مرحبا يا بني.
4: السؤال الثاني.
1: مرحبا.
4: هل يوم القيامة يعفى عن القاتل عمدا عدوانا وإن سلم الدية وتم العفو عنه، أم أنه سيجازى للمقتول؟
1: نعم. لأنه يعني هذا هل الدية مثلا أو الصيام يسقط العذاب يوم القيامة؟
2: العبرة بالتوبة.
1: نعم.
2: ذكر الله في آخر سورة الفرقان.
1: نعم.
2: وذكر قتل النفس.
1: نعم.
2: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
1: يضاعف له العذاب
2: سروا له، بعد استثنى
1: إلا من تاب.
2: والآية وإني لغفار لمن تاب
1: والآية
2: إن الله لا يغفر أن يشرك به
1: ويغفر.
2: لأنه كيف تشرك به؟ كفر، ما يقبلش من عمل.
1: نعم.
2: ويغفر ما دون ذلك بالتوبة. ولذا بعض الصحابة قبل أن يدخلوا في الإسلام قد تلطخت بعض أياديهم.
1: نعم.
2: غير السابقي، لأن. نعم. الناس دخلوا على مراحل.
1: نعم.
2: بعضهم تلطخت أياديهم بالدماء ثم تابوا ولحقوا بالركب، فإن. نعم. تابوا توبة نصيحة وسلموا أنفسهم وندموا فالله أرحم بذلك. وأما.
1: نعم.
2: إذا كان لأجل العفو وهو لم يكن نادما ولا تائبا، وإنما خرج بواسطة أو بمال أو بصلح ولم يكن تائبا، يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخض دماء وهو يقول هذا لما قتلني.
1: نعم.
2: وبعدها يقف على شفير جهنم. نعم. يقال اخرج مما يقول ولا ألقي في جهنم.
1: نعم.
2: فمن أخضر المسائل، فالشباب المتهورون الذي يحملون السلاح لا تستعملوا السلاح إلا ضد العدو، مهما حصل من خطأ بينك وبين أخيك بينك وبين جارك بينك وبين، ما تستخدم السلاح.
1: نعم.
2: أبدا، تعالج هناك محاكم ولا هناك يعني تقدم على الناس، فإذا لم ينتصف أحد فأولي قضيتك إلى الله وانتصف لك حتى تسلم من عذاب الله، من الخزي في الدنيا والأخرى، من المساءلة بين يدي الله، لأن مساءلة القاتل العمد العدواء ومن يقتل مؤمنا متعمدا المساءلة الخطيرة والحبس الأبدي.
1: الله الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم.

0: عام وخاص. والقاعدة الفقهية أنه يعمل ما بين الخاص والعام فيقدم الخاص ويبقى العموم على بقيته. فقال فيما سقت الأرض العشر.
1: نعم.
0: هذا على أساس أنه بماء السماء أو
1: ماء السماء أو الغيوم أو الآبار. نعم.
0: وفيما سقت التلالي التوالي نصف العشر.
1: نعم.
0: نصف العشر.
1: هذا فيما يخرج بجهد.
0: نعم. في حديث آخر ليس فيما دون خمسة أو سجن أو سجن صدقة.
1: نعم.
0: كالتروى بتسعة عشر يعني قدح لا ربع.
1: نعم.
0: لكن مع عهد الإمام يحيى حميد التن رحمه الله وما أعمول إلى الآن في القليل والكثير، لكن إذا كان ما معه لم يملك إلا قدح أو قدح ليس عليه شيء. نعم. عادوا فقر في نفسه لم يبلغ النصاب. نعم. ولا شيء. فهذا فيما سقت يعني، أما ما سقى من بمبه أو طاق الشمس نصف العشر رحمة من الله. نعم. تخفيه لأن. نعم. مع علم مؤنة قال الطاق الشمس، الطاق الشمس تشتي تجديد بعد مدته.
1: نعم.
0: وإصلاح بعض
1: فيها الحياة. فيها كلفة. نعم. طيب. يا شيخنا كذلك الخضار هي مما سقت السماء.
0: قالوا الخضار.
1: نعم.
0: يحسب كل قطفة طيلة السنة بكم باع ويحسب، فإذا بلغ قيمة هذا قيمة 16 ريال فرنسي إلا ربع أخرج.
1: نعم.
0: الزكاة نصف العشر ولا العشر، فإذا باع بأقل ليس في كل قطفة.
1: نعم.
0: فيما تحويه الثمر طيلة العام.
1: نعم.
0: لأن بعض بقدرة الله الحبحب ما بتحصل في ضربة واحدة.
1: نعم.
0: هتخسع وتكتس فهو مثل قليل
1: قليل
0: فهو يحسب هذه الثمرة طيلة
1: كاملة
0: ويحسب بكم ويخرج حق الله والله بيعوض بها.
1: نعم.
0: وأما كما تفضلتم الغنائم وكذا يعني
1: الركاز.
0: واعلموا أن ما غنمتم من شيء لا بد من الخمس، الخمس حق الله، فقالوا تعود بنظر يعني الولي في مصالح المسلمين وحق. نعم. النبي له وبعد ولذي القربة لأنهم محرم عليهم الزكاة فأعطاهم الله بسروا على عدالة إلهية.
1: نعم.
0: على رحمة لم يعطهم منها هنا حتى لا يتهم الحبيب المصطفى. قالوا جاء رجلا فقيرا فطمع في الأموال فادعى ما لم يكن أهلا له فمنعه الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فجعل الله الخمس من هذه الأخماس.
1: نعم.
0: لذوي القربة واليتامى والمساكين.
1: نعم.
0: بل رواية الإمام عبد الله بن حمزك مساكيننا وفقراؤنا إلى آخره.
1: نعم. زكاة القات وهي مما سقت السماء ومما
0: تنبت الأرض يقطف مثل ما يقطف.
1: نعم.
0: يبسروا طيلة الموسم كم.
1: نعم.
0: باع ويخرج على. نعم. تيك القضية
1: إن كان بماء السماء فنصف العشر وإن كان كذا فنصف العشر.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم.
0: وكذلك الوارد وكذلك الأجاس وكذلك هذا الذي
1: بيجي الفواكه
0: الفراولة. الفراولة.
1: نعم. أيضا فيها زكاة.
0: قطف.
1: يعني كل الثمار حتى الشمام والحبحب والكذا
0: والفستق. نعم. كم قلنا المزرعون فستق عيقنا والأهل الزراعة في مثل بني مضر قالوا مرحبا وما يفعلوا شيء.
1: قالوا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معنا اثنين أسئلة.
1: تفضل.
2: رجل مريض وخدمته زوجته وله أولاد من الزوجة الأولى، فلما توفي أبرز الأولاد وثيقة طلق وأرادوا حرمانها من الميراث.
1: هذا سؤال مهم جدا، يعني أحيانا بيحتالوا في بعض الأمناء الله يسامحهم يطاوعهم يخرج لهم ورقة طلاق فيخرجوا ورقة طلاق. طيب ما هي كانت تعالجه لما مات، كيف بقيت عنده إذا كانت هي مطلقة وكيف جاز بقائها عنده؟ تفضلوا شيخ عبد الله.
0: هذا سؤال جزاه الله خير.
1: نعم. بارك
0: سؤال
1: الله
0: مهم
1: فيه.
0: اجتماعي.
1: آه.
0: ومن عجب العجائب أن نرى امرأة تخدم هذا الرجل الطريح الفراش.
1: نعم.
0: وتحسن إليه
1: ربما تأخذ عامين ثلاثة.
0: نعم.
1: نعم.
0: وإذا بأولاد من الزوجة الأولى يسيئون، هي قائم مقام والدتكم ولا.
1: نعم.
0: تنكحوا ما نكح آباؤكم من المحرمات.
1: نعم.
0: لا يوم القيامة.
1: نعم. محرم مؤبد.
0: محرم مؤبد.
1: نعم.
0: كالأم. فعندما أولا من العجائب قالوا قدم في المحكمة.
1: نعم.
0: وطول القضية مع أن القضية ما تحتاج إلى تضوي.
1: نعم.
0: ما تحتاج. أولا إذا لم تعلم الزوجة أن زوجها طلقها فعدتها من يوم علمها.
1: نعم.
0: وإذا كان رجعي فيترث بالاتفاق.
1: نعم.
0: ما بيش حاجة إلا المشارع أولا.
1: نعم.
0: تحلف ما علمت بالطلاق وترث ولا.
1: نعم.
0: حاجة للمرافعة وحجر القضية وحجر الأموال وهذا، زوجة الباقية والقرين الباينة ولا يجوز الاعتماد على هذه الوثيقة، وحتى لو فعلها عدل أو كذا أو كذا. والآن في المحاكم.
1: نعم.
0: يعامل بنقيض

0: أصله هو اختيار الإمام الشافعي.
1: نعم. يعني نقيض قصده.
0: يشتي إذا طلق يحرم من أجل حرمها. وقدوا باين ما بينوا إلا وقته. كان عيظهر لها الطلاق. من أول. ويلوح لها بيت أهلها.
1: ويتعبهم في أبيهم.
0: أما تبقى عنده كيف تبقى بأي حال. إن كانت أجنبية فلا يجوز. وإن كانت زوجة في باقي في عصمته.
1: نعم.
0: فيعامل بنقض قصده وترث. والتو حقها وما بش لزوم للرفع للمحاكم والتضوي. وعلى الحكام بارك الله فيهم أن يفصلوا في مثل هذه القضايا، فالنص صريح والقضية يعني مفروغ منها، يعامل بنقيض قسطه ويسلم حقها، وهم يدخلوا في الإثم الكبير. كان الأولى بهم ولو كانت في عصمته أن يقوموا بالواجب الذي ألزمهم الله.
1: نعم. وأن يعاونوها في خدمته،
0: ما ضاع إلا المحتال.
1: نعم.
0: أما هو قوي ضوي، كل واحد بيوبه
1: هو قادر على نفسه.
0: نعم. هذا من المساوئ، وهذا من الأخطاء، وهذا من الزلاء، وهذا من المساوئ الكبيرة ومن الآثام العظيمة يأثم فيها الرجل إذا طلق. إن الرجل لا عبد الله، ثم يحال في وصيته فتحل إلى جهنم.
1: الله.
0: يسبر شاذ. ما لا تدرون، ربما زوجتك من بيتكشف عورتك، من بيغسلك، من بيغير لك.
1: وهذه إذا قد وقفتها.
0: نعم. وإذا بك تجازي هذا، وهل جزاء الإحسان إلا الإساءة مع على هذا. هذا من المنكرات.
1: نعم. نعم يا بني.
2: السؤال الثاني، لمن تكون الحضانة عند موت الأم وكم مدتها؟
0: وهذا سؤال مهم.
1: نعم.
0: إذا ماتت الأم التي هي زوجة الرجل.
1: نعم.
0: ولها منه أولاد أو بنات، ففي مثنى أزهاء فالحضانة بعد الأم للجدة. أم.
1: نعم.
0: الأم لأنها أقرب.
1: نعم.
0: وأم الأم هي أرحم بأولاد البنت.
1: نعم.
0: دائما.
1: نعم.
0: تميل إليهم.
1: صح.
0: فحسب الاختيار الآن كان. نعم. سابقا حتى يستغني بنفسي أكلا وشربا ولباسا. نعم. ونوما، إذا جاوع، إذا عطش ذهب ليسقي نفسه.
1: نعم.
0: إذا جاع ذهب، أما إذا كان محتاج إلى غير فالحضانة باقي. لكن الآن حسب الاختيار بالمحاكم واختيار بعض الفقهاء أن البنت تبقى في حضانة الأم أو الجدة إلى أن تبلغ 12 من عمرها، وإذا كان طفلا إلى أن يبلغ 9 من عمره. فلا يجوز التنازع ولا، ثم يحمد الله الأب، يحمد الله الأب حينما يجد من يربي.
1: الله.
0: بعض الناس يسوق ابنه إلى الحضانة.
1: نعم.
0: ويدفع زلط
1: ويحرم الأم
0: والناو وتربي بعض حن
1: الجدة.
0: وبعض حن تربي عوجة.
1: نعم.
0: أما الأم والجدة فالحنو.
1: نعم.
0: يزرع في قلبه، في مشاعره، في مخيلته، في ذاته.
1: نعم.
0: في باطنه، فلا نكون نتعنت. هو ابنك، ادعوهم لأبائهم. إذا سائروا بيسجلوا، ما بيسجلوا الله باسمه واسم أبي.
1: أيوة.
0: وهو ابنك، ويصل إليه حينما يشب ويذكرك أهل الزوج بالخير، كان يأتي بالصرفة. وأما أنك تتعنت وتعقدوا الولد وتجعلوا الضحية، فهذا من المناكي.
1: نعم. والآثة. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
0: صح.
1: وعلى الوارث مثل ذلك.
0: صح.
1: بارك الله فيكم. نعم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن، ودحر الله المعتدين، وجعلنا في بلدنا آمنين، وثبتنا على منهج القرآن المبين والنبي الكريم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء، وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب، مجددا التأكيد على جهوزية القوات المسلحة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة اليمن، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي اعتداء في ذلك، ومتوكلين على ذلك على الله سبحانه وتعالى. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال زيارته اليوم لمطار صنعاء الدولي على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العدوان السعودي الإجرامي يوم أمس، وأكد العلامة مفتاح أن النظام السعودي لا علاقة له بسيادة اليمن، بل هو من أكثر المنتهكين للسيادة والمجرمين بحق الشعب اليمني ومعيشته في الماضي والحاضر واستهداف مستقبله. كما أكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار وضع العدوان والحصار واستمرار خنقه من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها بالمنطقة، موضحا أن خطوات كسر الحصار ماضية ولن يتم التراجع عن ذلك. استشهد 11 فلسطينيا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم 8 في مدينة غزة وشمال القطاع منذ صباح اليوم. أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد اليوم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مؤكدة أن قوات العدو الإسرائيلي تواصل استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية إلى جانب تصعيد الأنشطة الاستيطانية والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ 5 مراحل متتالية من عمليات الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
5: والقصة،
2: نقرأها
5: ونحللها
2: في
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
6: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة خصوصا في العدوان السعودي على بلادنا. يرافقكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

0: في فقرتها حديث الساعة: ما وراء استهداف مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية. شاهد وشواهد، مسيرات غاضبة في عموم المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء. وراء الأحداث، مسؤولون وسياسيون وحقوقيون: العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ينهي مرحلة لا حرب ولا سلم، ورد صنعاء سيكون مدمرا. في المرصد، الأنظمة العربية ودورها في تشويه منهجية محور المقاومة. وفي حديث الساعة، ما وراء استهداف مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي، من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق، تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي، وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أثر إعلان القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وبفرض حظر على الملاحة الجوية في الأجواء السعودية موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت أن العملية تأتي رداً على الاعتداء السعودي الأخير الذي استهدف مطار صنعاء الدولي. يرى محللون عسكريون أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الردع العسكري تقوم على معادلة المطار بالمطار والحضر بالحضر، وتستهدف إرغام السعودية على وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. يشير المتفاعلون أن تحذير شركة الطيران من استخدام الأجواء والمطارات السعودية يثبت جدية صنعاء في تنفيذ الحظر الجوي على الكيان السعودي، معتبرين أن نقل المواجهة إلى المجال الجوي السعودي يمثل تحولاً في قواعد الاشتباك، ورسالة أن استمرار التصعيد سيقابله تصعيد مماثل حتى إنهاء الحرب والحصار. الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الركن عبيد الثور: يا ترى ما وراء استهداف مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية؟
2: نبارك لجيشنا هذه العملية النوعية، ونبارك أيضا سرعة الرد على العملية العسكرية العدوانية السعودية التي حاولت بها أن تخيف الطيران الإيراني وأن تخيفنا. جاء البيان العسكري حتى يكون العالم في الصورة ويكون شعبنا في الصورة، ولتتضح الأمور أن كسر الحصار لم يأتي بالسلام ولم يأتي بالطلب من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو بأيادي صهيونية وبأيادي إسرائيلية وبأيادي مجتمع يحكمه أمريكا والصهيونية العالمية، فلا نتوقع أن هؤلاء سيخدمونا أو في يوم من الأيام سيقدمون لنا الدعم. لا ننتظر من هؤلاء ولا ننتظر من الحكومات العربية أن تناصرنا. الحمد لله رب العالمين، أثبت البيان بكل محتواه عسكريا وسياسيا وأيضا شعبيا، ما كان عسكريا هو الرد السريع وليس العقاب. جريمة السعودية وغباؤها وحمقها بقيامها بضرب مدارج صنعاء وتجيير هذا العمل على أنها قوة يمنية تابعة للخائن العليمي حتى أصبحوا أضحوك أمام العالم. نحن نعلم أن الطائرات أقلعت من مطارات السعودية، ونراقب كل تحركات النظام السعودي في مطاراته في موانئه في كل مكان. أن تأتي الرد مباشرة إلى ميناء يعد من الموانئ المهمة والمطارات المهمة في السعودية في أبها، كون هذا المطار يعتبر في الوقت الراهن وفي هذه الأيام من المطارات المهمة لموجات الحرارة العالية، وأيضا استخدام هذا المطار عسكريا وسياحيا ويستقبل الكثير بالآلاف من أنحاء العالم، قد يكونوا سواح وقد يكونوا أيضا جنود وقد يكونوا عملاء. المهم يعد هذا المطار من المطارات المهمة حاليا في محافظة ظهران الجنوب وفي منطقة عسير، وكان الرد مناسب، وهذا يعطي رسالة عسكرية مهمة أن بنك الأهداف اليمني متزايد ومتطور. ليس معنى ذلك أن نكون في هدنة، أننا تكون هدنة في كل شيء، لا، هي هدنة معلنة فقط، ولكن هي لا تحمل أي مبدأ من مبادئ الهدنة. ففي كل اتفاقية العالم السعودية تقوم كل يوم بالخروجات باتجاه مناطقنا الحدودية باتجاه شمال صعدة، ولا يمر يوم إلا وهناك شهيد أو جريح من أبناء شعبنا اليمني، وأيضا قواتنا ترد. ولكن أيضا في الأساس ما طلبت الهدنة السعودية الغير منفذة خلال السنوات الماضية وقرابة 3.5 سنوات إلا أولا لتعيد تصحيح مركزها العسكري، تصحيح وضعها، ترتيب أوراقها. السعودية فقدت الكثير، خسرت الكثير من قواتها وأعتابها. السعودية كانت تحتاج لسنوات طويلة لاستعواض ما خسرته وما فقدته خلال حربها معنا. أثبتنا وأكدنا للسعودية والعالم والأمريكان أننا قوة يصعب على أي قوة في العالم أن تخترقنا أو أن تقوم بإنهائنا. حربنا كانت مع السعودية هي حرب موازين قوة في المنطقة وإثبات الذات، وأكدنا وقلنا للنظام وللسعودية أن اليمن وشعب اليمن سينفذ سيادته وسينفذ إرادته، ولن يحكمنا هؤلاء الصهاينة. البيان حمل الرسالة الأهم: الاستعداد القتالي، القدرة القتالية الأعلى، الأسلحة المتطورة، الرد السريع على السعودية، أيضا المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي أوصلتها اليمن. أننا نعلم أن مطار أبها أحد المطارات السريعة التي أقلعت منها الطائرات، وأيضا قاعدة الملك خالد، وأن ضرباتنا ستكون النت بالنت، ردا وتأديبا، أما العقاب سيكون أكبر، خاصة أن السعودية اليوم هي في مأزق وموقع لا تحسد عليه، خاصة بعد حصارها من إيران ومنعها ومنع سفنها ومنعها من استخدام مضيق هرمز، وحولت كل النفط السعودي عبر ينبع، وهذا يعد أيضا تهديد كبير، وهم يدركون أننا نمتلك بنك أهداف كل مصادر الطاقة وكل مصادر النفط في السعودية، ونعلم النفط السعودي 100% الآن يصدر عبر ينبع، والمسافة لينبع ليست كالمسافة إلى تل أبيب وليست كالمسافة إلى المنطقة. نستطيع أن نضرب السعودية ونفقد السعودية، نفقدها نفطها في ضربات بسيطة. السعودية الآن هي تحت المجهر، والبيان العسكري كان واضح، شعبنا وخروجه المليوني بقرابة الساعة 8 أو 7 بعد المغرب كانت رسالة مهمة أن هذا الشعب العظيم يؤيد الجيش ويؤيد السيد القائد في كل قرارات تتخذ في سبيل الحفاظ على سيادتنا وإرادتنا واستقلالنا. ولم تستطيع أي دولة التحذير في البيان من استخدام الأجواء السعودية، أي أن الأجواء كلها السعودية من أطرافها الجنوبية الشمالية بحدود الأردن كلها تحت سيطرتنا، ولا يسمح لأي طيران يطير على هذه الأجواء. سنضرب هذه الطيران، سنضرب أي محاولة لاستخدام هذه الأجواء إضافة إلى أجوائنا ومناطقنا. وهذه تعطي رسالة مهمة لمن السيادة، لمن الاستقلالية، نحن نمتلك سيادة أرضنا، نحن نمتلك حقوقنا الدستورية والقانونية، ولا يستطيع أي أحد أن يفرض علينا سيادته واستقلالية. حينما يدعون أن إيران قامت بخلق أجواء اليمن، نحن اليوم من نفرض على طيران العالم بمنعه من الطيران في أجواء السعودية، إضافة إلى الحظر الجوي الكامل والحظر البحر. وستدرك السعودية أنها ارتكبت حماقة كبيرة إذا كان النظام السعودي يعتقد أنه بهذه العملية أرضى أربابه أسياده الأمريكان والإسرائيليون، فهو خاطئ، المعادلة خاطئة، حربنا عادية، قراراتنا صائبة، كل قرار يتخذ في المعركة للجولة القادمة لا يتخذ إلا بعد دراسة شاملة وصائبة ودراسة الأبعاد والنتيجة فيما بعد. السعودية الآن تخفي نتائج ضرباتنا وتخفي ما حدث، لكن هناك فيديوهات تسربت عن تلك الانفجارات الهائلة المتعددة والكبيرة في عدة مناطق في أبها، وهذا أيضا يعني دلالة أن قواتنا أيضا حققت ضربات متميزة وحققت أهداف ضربت لأهداف نوعية. السعودية ستخسر الكثير، خاصة الآن هي على مشارف أن تفقد الكثير من النفط، خاصة هم يدركون تماما أننا دائما نختار الأهداف المهمة والأكثر ثمنا والأكثر تأثيرا على السعودية، وهو النفط وشركة أرامكو أنها هي الخاسرة الأكبر وأنها ستفقد الكثير. أما البيان العسكري كان شاملا واضحا، بدءا من نتيجة العدوان على مطار صنعاء والرد السريع بقواتنا يحمل في طياتهم وبين السطور الجاهزية القتالية العالية، الإسناد الشعبي والجماهيري الغير مسبوق في هذا التوقيت، القدرة على الاستمرار، التأكيد على فتح مطار صنعاء، وأيضا أؤكد أنه في الساعات القادمة سيكون هناك أيضا إعلان من وزارة النقل بجاهزية مطار صنعاء حتى ولو ضرب يوميا ما تعرض له مطار صنعاء من ضربات يمثل عدد الحجة من أيام الرسول إلى أيامنا أكثر من 1480 ضربة تعرض لها، ورغم ذلك نقوم ونتعافى ونعيد التجهيز ويضرب مرة أخرى ونقوم ونتعافى ونجد. هذا شيء مهم، يعطي رسالة مهمة أننا شعب عظيم.
3: مرحبا بكم في عندنا في مطار الحديدة، يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا، يا مرحبا بكم. مرحبا بكم في عندنا في مطار الحديدة، يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا، يا مرحبا بكم.
4: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: 60 دقيقة شهيد وشواهد. مسيرات غاضبة في عموم المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي. في ظل التحديات المصيرية التي تمر بها بلادنا، تبرز وحدة الصف والتلاحم الوطني كركائز أساسية لا غنى عنها لتحصين الجبهة الداخلية ولنبذ الخلافات، تفويتا لفرصة الأعداء الذين يسعون اليوم لتمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن عجزوا عن كسر إرادة الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا على مدى 11 عاما.
1: مستنفرين ثابتين على موقفنا، وقل لقرن الشيطان لقد هنجموا من قبلك رأس الشيطان وانكسر وخضع، وأنتم من بدأتم بها احنا بنختم بها احنا،
2: فنحن رجال الحرب ونرسل رسالة لابن سعود نقول له حجر الجنين والله لن تلين حسائب نبيا بل نستات قوة.
3: رسالتنا إلى القوات الصاروخية وإلى القوات المسلحة اليمنية أن مونتنا إلى جنب مونتهم والله على ما نقول شيء.
4: نقول للعدو السعودي نحن صبرنا عليك 10 سنوات، صبرنا نفذ، ونطالب القوات المسلحة اليمنية أن تتحرك إلى ضرب السعودية.
2: يا قوة صاروخية اضربوا يدا من حديد، نحن بجانبكم والشعب اليمني بجانبكم.
0: وكما كان الوقوف الصامت خلف القيادة الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى حجر الزاوية في تحقيق الانتصارات التاريخية وإسناد القضايا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فالمرحلة الرهينة تتطلب رفع الوعي المجتمعي لإفشال حملات التضليل الإعلامي بالتوازي مع تفعيل الجبهة التنموية نحو الإنتاج والاكتفاء الذاتي، لتظل اللحمة الوطنية الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات حتى انتزاع كافة الحقوق المشروعة للشعب اليمني.
5: تعد وحدة الصف والتلاحم الوطني ونبذ الخلافات الداخلية وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الخارجية ركائز أساسية تتطلبها المرحلة الراهنة في بلادنا. يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات ومماطلة تحالف العدوان في الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب اليمني، على رأسها إنهاء الحرب والحصار واستعادة الثروات المنهوبة وتحرير كافة الأراضي المحتلة. وبعد أن عجز هذا التحالف عن كسر إرادة اليمنيين عسكريا رغم إنفاق المليارات وحشد المرتزقة، فإنه يلجأ اليوم إلى استهداف النسيج الاجتماعي ومحاولة إحداث شروخ في الجبهة الداخلية لتحقيق ما عجز عنه في الميدان وفي الاقتصاد. ورغم مظاهر القوة والصمود التي جسدها الشعب اليمني على مدى 11 عاما تحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وثباته في إسناد الشعب الفلسطيني ضمن محور المقاومة، إلا أن الحاجة تظل قائمة إلى تحسين الجبهة الداخلية ورفع مستوى الوعي المجتمعي. ومن هنا تنطلق دعوة القيادة لأبناء الوطن بضرورة الاصطفاف لإفشال المخططات التي تسعى إلى صرف الأنظار عن المطالب المشروعة والتعويضات المستحقة جراء التدمير الممنهج. ويمثل هذا التلاحم الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها حملات التحريض والتضليل الإعلامي والذباب الإلكتروني التابع للعدو، فإدراكا من قوى العدوان وأدواتها سواء من حكومة الفنادق أو النظام السابق بأن تماسك الداخل يحول دون تحقيق أهدافهم، فإنهم يستميتون لافتعال الأزمات وتضخيم القضايا الهامشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشغال الرأي العام وتشويه القيادة في صنعاء. في المقابل يدرك العدو أن تنامي الوعي الشعبي يمنح اليمن قوة إضافية تضاف إلى أسلحة الردع المتطورة التي يمتلكها، مما سيجبره في النهاية على الرضوخ والوفاء بالتزاماته. بالمجمل، لقد كان الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة وأجهزة الدولة حجر الزاوية في كل الانتصارات العسكرية والأمنية المتحققة، وبالتوازي مع هذا التحشيد ورفع الجاهزية تبرز أهمية تفعيل الجبهة التنموية لمواجهة الحرب الاقتصادية، وذلك عبر حشد الطاقات نحو الإنتاج ودعم الصناعات الوطنية والتوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وتقليص فاتورة الاستيراد. ومثلما واجه الشعب اليمني أعتى الحروب، فإنه سوف يواصل التكاتف والتنسيق بين مكوناته وتفعيل المنظومة الإعلامية لإجهاض أي تحركات قد تستهدف تمزيق نسيجه الاجتماعي أو زعزعة استقراره.
0: شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مساء أمس مسيرة حاشدة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، دعما للقوات المسلحة، شكرا لموقف إيران في رفع الحصار. خرجت قبائل اليمن في المحافظات الحرة بلقاءات ومسيرات مسلحة وحاشدة غضبا واستنكارا على التمادي السعودي وعدوانه على مطار صنعاء الدولي، معلنة حالة الاستنفار والجهوزية القتالية لإنهاء العدوان والاحتلال ولكسر الحصار وتفويض خيارات القيادة الثورية وبيان القوات المسلحة اليمنية. وأكد أبناء وقبائل المديريات استعدادهم الكامل لمواصلة الإسناد وربط الجبهات بالرجال والمال والعتاد وبالوقوف إلى جانب القوات المسلحة في أداء مهامها بما يعزز صمود الوطن وثباته في مواجهة التحديات.
6: قل لعبد الله وسلمان الضجة من دخلها في طرف الموت الأحمر يا سعودي والأسر من دخلها فنكسر له ضلوعه.
0: بيان المسيرات أكد التأييد الكامل لبيان القوات المسلحة ولكل الإجراءات العسكرية التي تتخذها للرد على العدوان والتفويض المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي خيار رادع يتخذه للرد على جريمة استهداف مطار صنعاء الدولي من قبل الكيان السعودي ومرتزقته. حمل بيان المسيرات الكيان السعودي تبعات جريمة استهداف مطار صنعاء الدولي مؤكدا حق الشعب اليمني المشروع بالرد على العدوان، مثمنا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكسر الحصار، كما أعلن المشاركون تفويض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تفويضا مطلقا في جميع الخيارات العسكرية الرادعة لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع الحقوق. وجدد المشاركون في مختلف المسيرات والوقفات عهدهم بمواصلة التعبئة العامة وتعزيز التلاحم المجتمعي ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تستوجب المزيد من الوعي ومن وحدة الصف والالتفاف حول الخيارات الوطنية لمواجهة مختلف التحديات. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ علي القحوم، ما هي عواقب وتداعيات العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي؟
7: 11 عام واليمن كان يمد يد السلام، أتيحت الفرصة ثم الفرصة للنظام السعودي أن يعالج القضايا وأن يرفع يده عن اليمن، لكن يبدو أن النظام السعودي لا يستطيع أن يخرج عن العباية أو من تحت الهيمنة والوصاية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، هو مرتهن في قراره، القرار لا يمتلكه النظام السعودي. اليمن كانت ولا زالت تريد السلام وتحقق السلام والأمن والاستقرار لليمن ولدول الجوار وللمنطقة، لكن النظام السعودي أمعن في حصاره وقتله وإبرام الفتن حتى على النسيج الاجتماعي، وشغل شداد الآفاق والمناهجين في إشعال الفتن على المستوى الداخلي، لكن هو بائس وفاشل، لا يمكن أن تنجح هذه المؤامرات. اليوم سماحة السيد القائد يحفظه الله رسم هذه المعادلة، هذه المعادلة هي اليوم نافذة، واليوم الطائرة الإيرانية نزلت على المطار وكسرت الحصار ووصل الوفد، وفد الجمهورية اليمنية من العاصمة طهران إلى اليمن، وتأكيدا في رسالة يمانية واضحة أن الحصار سيتم كسر هذا الحصار، وأن السعودية اليوم بما قامت به من عدوان على مطار صنعاء هي أثبتت أنها عدوانية وأنها لا تريد السلام، وأنها هي من تتحمل المسؤولية، وهي من تحاصر الشعب اليمني، وهي من تحارب اليمن واليمنيين في بوتهم وفي اقتصادهم وفي الغلاء وفي ضيق المعيشة وفي كل شيء. فلذلك اليوم على أبناء الشعب اليمني أن يفهموا أن هذا النظام السعودي إجرامه وتحركاته الإجرامية باتجاه اليمن تكون وليدة اللحظة، بل هو إجرام منذ حقبة زمنية طويلة. تحرك النظام السعودي لاستهداف أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا منذ عشرات السنوات، ليس في هذه المرحلة فقط. ونحن نقول للنظام السعودي هذه المرحلة مرحلة الوصاية والهيمنة، ولت اليوم اليمنيين على أهبة الاستعداد خلف سماحة السيد القائد، هذه المعادلة ستنفذ، الحقود ستنتزع، السلام سيحقق بالقوة بإذن الله. أولا، مهما حاولت المملكة العربية السعودية في تغذية وجهها القبيح فهذا لا يمكن. المملكة العربية السعودية تتحرك في استعداء واضح، هذه الطائرات انطلقت من الرياض لتستهدف أبناء الشعب اليمني، أما المرتزقة فلا حول لهم ولا قوة، هؤلاء شداد آفاق، هؤلاء يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة، هؤلاء دمى لا يمكن أن يقدموا أو يؤخروا. حتى أن النظام السعودي الذي حاول أن يحافظ على ما يسمى بشرعيته، شرعية الاحتلال فيما يسمى في الرئيس السابق هادي الفار هادي، هي دفنته هناك في ظروف غامضة واستبدلته بثمانية من التنابيع، لا حول لهم ولا قوة. نقول للمملكة العربية السعودية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون اليمن محكوما من قبل اللجنة الخاصة. من يريد أن يكون عميلا للنظام السعودي أو أن يتكسب المال الحرام من النظام السعودي فليذهب إلى المملكة، نقول لهم بضاعتكم وردت إليكم. أما اليمنيين وهم أحرار في كرامتهم وسيادتهم واستقلالهم، هذا الزمن هو زمن القائد، زمن اليمن الجديد، زمن الثورة، زمن الأنصار، زمن المواقف التي تشرف اليمن، يمن الإيمان والحكمة.
8: وإحنا سلاحك في يمناك، يا قائدنا فوضناك، لبيناك لبيناك لبيناك لبيناك، وإحنا سلاحك في يمناك، وإحنا سلاحك في يمناك،
9: المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث.

0: مسؤولون وسياسيون وحقوقيون، العدوان السعودي على مطار صنعاء ينهي مرحلة لا حرب ولا سلم، ورد صنعاء سيكون مدمرا.
1: كل شيء يعني لا تكفي عبارات وكلمات الإدانة. الاعتداء خاشم على منشأة مدنية غير مرتبطة بالأعمال العسكرية، هي جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى، وفيها اعتداء على ميثاق الأمم المتحدة وعلى حقوق الإنسان وحتى على قوانين الدولية التي تنظم وتحمي المؤسسات التخادم الدولية.
0: جدد العدو السعودي عدوانه الغاشم على بلادنا بعد 4 سنوات من مرحلة خفض التصعيد، مستهدفا مطار صنعاء الدولي بغارات جوية. وأثارت هذه الغارات السخط الشعبي الواسع، في حين توعدت القوات المسلحة اليمنية بالرد، ما يضع السعودية أمام امتحان القدرة في مواجهة تداعيات عدوانها المتجدد. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الله علي صبري أن الكيان السعودي بتدشينه لهذا العدوان الكبير على بلادنا أعلن رسميا إنهاء مرحلة خفض التصعيد، واصفا هذه الخطوة بالحماقة التي تعيد الأوضاع إلى ما قبل 2022. تصدر المشهد العسكري للمرحلة الراهنة، أكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد. اليمن لم يحتفظ يوما بحق الرد، واجه من هو اعتم من السعودي كالامريكي وايضا الصهيوني، فما بالنا بالسعوديه ومرتزقتها. نستمع الى وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وصحابته الراشدين. اليوم النظام السعودي هو يدشن عدوان كبير على اليمن، و كما قال بيان وزارة الخارجية بأن هذا العدوان يعني إنهاء خفض التصعيد بشكل عام. وإنهاء مرحلة خفض التصعيد الحقيقة هي مرحلة لم تعد ملبية للواقع، خاصة أن الشعب اليمني تعب كثيرا طوال هذا الحصار وعانى الكثير، وبرغم أنه لم يتحرك أو لم يصدر عن جانب اليمن أي موقف ينتهك هذه الحالة، إلا أنه بمجرد أن تحرك من أجل كسر الحصار واسترداد حقوقه وانتزاع حقوقه السيادية والإنسانية، وجدنا هذا النظام السعودي يرتكب هذه الحماقة، وهو بالتالي يعيد الأمور إلى ما قبل تقريبا 4 إلى 5 سنوات، إلى ما قبل أبريل 2022، وهو أن اليوم الحالة العسكرية هي التي تتصدر المشهد لهذا العدوان على اليمن. وكما رد بيان القوات المسلحة أو ناطق القوات المسلحة اليمنية أن هذا العدوان لن يمر دون رد، على اعتبار أن اليمن دائما كانت ترد، ولم تحتفظ اليمن بحق الرد أبدا في مواجهة من هو أعتى من السعودي في مواجهة الأمريكي والإسرائيلي، فما بالك بالسعودي ومرتزقة. هنا عقدة، يعني السعودي لديه عقدة تجاه اليمن، أنه تعود على أكثر من 50 عاما من بعد المصالحة الوطنية في نهاية الستينات، وأصبحت كل الأنظمة اليمنية الحاكمة للأسف الشديد تقبل بالتدخلات السعودية، وكان السفير السعودي هو الحاكم بأمره في شأن اليمن. عندما جاء ثورة 21 سبتمبر وعلنت عهد جديد من إعلاء السيادة وانتهاء الوصاية، هنا السعودي تدخل بعدوانه على اليمن لكي يعيد اليمن إلى حضرته وإلى بيت الطاعة السعودي، ولكنه فشل فشلا ذريعا، واليوم لا يريد أن يعترف بهذا الواقع الجديد، لا يريد أن ينظر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن اليمن أصبح فاعلا إقليميا وليس فقط قوة مهابة الجانب، بل فاعل إقليمي، بات العالم كله يرقب موقف صنعاء وينظر إلى أي مدى يمكن أن تدخل صنعاء، ليس في الدفاع عن نفسها ولكن حتى في إطار إسناد غزة وفلسطين، وفي إطار المشاركة تحت ما يسمى وحدة الساحات. العالم يعرف ماذا تمتلكه صنعاء، بينما السعودي يريد أن يتجاهل ويتعامى عن هذه الحقائق وينطلق تحت مبررات واهية، ولكنه للأسف يغامر بمصلحة الشعب السعودي، ويغامر أيضا حتى بحالة السلم والاستقرار التي يراهن عليها في رؤية 2030، ويراهن عليها في استقرار المملكة، ويعتقد بأنه يمكن أن يتجاوز الكثير من الصعاب في اليمن، وأنه يستطيع أن يعيد التحكم في الشأن اليمني، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة بأن صنعاء لم تعد تقبل حتى التنازل عن شيء من السيادة. وإن كان هناك جوانب إنسانية لكسر الحصار عن صنعاء، فإن اليمن أكدت في هذه الجزئية بالذات بأن الأولوية هي للسيادة اليمنية، وأنه لا يمكن القبول بحلول يعني وأنصاف الحلول بمجرد أن هناك هدنة إنسانية. اليمن السعودي قضى على هذه الهدنة، وقضى على خطة التصعيد، وبات عليه أن يتعامل مع الواقع الجديد. وحتى من بداية العدوان السعودي على بلادنا في 2015 أراد أن يختبئ خلف ما يسمى بالقمة العربية، وجاء ثم حتى وصل إلى مجلس الأمن واستصدر القرار 22/16. فهو وإذن هذا هو ما يجيده السعودي، أنه يختبئ. لكن نحن نقول هذه المعركة التي نريدها في اليمن، والتي أعلن عنها وعن مساراتها وموجهاتها السيد القائد يحفظه الله، هي معركة مختلفة، لأنها تكاشف السعودي بالتزاماته وبأنه عليه أن يدفع ثمن هذا العدوان المستمر على اليمن، ثمن الحصار على اليمن، ثمن كل الحماقات التي ارتكبها. اليمن عازم على أن يمضي في هذا المسار، ليس فقط كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي، فما كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي سوى خطوة أولى في إطار معركة الخلاص والتحرر وإنهاء الاحتلال وتطهير اليمن من الاحتلال ومرتزقته.
0: من الناحية الإنسانية والقانونية، يؤكد العديد من المراقبين أن القانون الدولي يولي حماية خاصة للأعيان المدنية، لا سيما للمنافذ الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأشاروا إلى أن مطار صنعاء يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين، حيث يعتمد عليه المرضى في السفر لتلقي العلاج في الخارج، فضلا عن كونه منفذا أساسيا لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات اليمنية. الحصار الممنهج، استخدام التجويع كوسيلة حرب، استهداف المنافذ البرية والجوية، يندرج ضمن جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وفقا للتوصيفات القانونية الدولية. وتؤكد صنعاء أن الكرة الآن في ملعب الكيان السعودي، الذي إذا ما ركب رأسه وأصر على التعنت فالحسم سيكون بالقوة، مشددين على أن مسار أنصاف الحلول قد ولى، وأن اليمن يتجه نحو استرداد كامل لحقوقه وتسييس نهضة اقتصادية كبرى وتحرير كامل لترابه الوطني والاستفادة من ثرواته ومقدراته. يجمع متابع المشهد السياسي والعسكري بين بلادنا والسعودية منذ 11 عام أن اليمن الذي استطاع خلال مساندته لغزة أن يفرض نفسه كقوة فاعلة في موازين الحرب والأمن الدوليين، الغلبة في المعركة البحرية ماض في معركة الخلاص اليمني. الناشط الحقوقي طلعت الشرجبي متحدثا عن البعد الإنساني لاستهداف مطار صنعاء الدولي.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا نحن نعبر عن إدانتنا البالغة لاستمرار العدوان والحصار الصهيو أمريكي بأيدي سعودية أيضا، والذي مستمر منذ طبعا 26 مارس 2015، وإلى الآن لم يتم رفع الحصار أو لم يتوقف هذا العدوان، باعتبار أن هناك ضحايا من المدنيين يسقطون نتيجة هذا العدوان بشكل مباشر، أو أيضا يعني المدفعية لازالت تستمر في قصف المدنيين اليمنيين على الحدود السعودية خلال طول هذه الفترة، وهناك من المدنيين أيضا الذين يسقطون، وأيضا هناك من الضحايا للعدوان الغير مباشر نتيجة الحصار ونقص الأدوية ونقص أيضا الأغذية وعدم القدرة لكثير مرضى والجرحى للسفر للخارج نتيجة الإغلاق الكامل لمطار صنعاء، وأيضا حالة الحصار المستمر ونقص الدواء والغذاء، وأيضا عرقلت حتى و

الولايات المتحدة من سابق أمريكا أو الكيان الصهيوني قصف هذا المطار، والمطار هذا مدني لا يوجد أي مبرر مهما كان، مهما كانت الحقق ومهما كانت المبررات، وخاصة أن هذا المطار يعمل وفقا لآلية تشغيلية للأمم المتحدة وأيضا لتسيير رحلات إنسانية طبعا قبل أن يتم استهداف الطائرات المدنية، لكنه حتى إلى الآن هو يستخدم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية العاملة، ووجود كثير يعني وقت القصف كان وهناك طائرة أيضا للصليب تحققوا بأنها محتجزة وهي أساسا متواجدة لعمل إنساني. وندرك تماما أن المطار في اللحظات الأخيرة كان يستخدم لنقل كثير من الأدوية والمحاليل للأمراض المزمنة، الأمراض الخطيرة جدا والتي لا يمكن لهذه الأدوية أن تنقل عن طريق البر أو أي البحر أو أي إلا عن طريق الجو، مع ذلك يحرم ملايين المرضى من الحصول على هذه الجرعات من الأمراض. إذن نحن أمام جريمة متسلسلة مكتملة الأركان، هي جريمة حرب وجريمة عدوان ارتكبتها السعودية، ولذلك هي ستتحمل الجرم. جانب آخر أخي علي، أريد أن أتحدث بأنه اليوم السعودية هي من حددت قواعد الاشتباك، نحن كنا أمام هدنة تم اختراقها وتم الغدر بها، نحن أمام مرحلة خفض تصعيد تم التحديث عنها، وآخر من تحدث فيها قائد الثورة، وأننا أمام خفض تصعيد برغم التحمل الكبير جدا، لأنه نحن أنت تتحدث عن عن عن عن جيش يمني يمتلك أخلاقيات المحاربين، أخلاقيات المقاتلين، هذه الأخلاقيات التي تجسدها شريعة إسلامية وأيضا تحكمها قواعد اشتباكات دولية في قانون دولي وأيضا يعني قانون عرفي وما إلى ذلك، القوات اليمنية تتمسك بها وتتعاطى وتتعامل مع خصوم هم عبارة عن مجموعة من القتلة والمجرمين لا يلتزمون لا بشرائع ولا بدستور ولا بقوانين، وإلا ما كانوا فكروا في يوم من الأيام أن يستهدفوا أي مكان مدني أو يقتلوا الأطفال والنساء أو يستهدفوا الأسواق والصالات الأعراس وصالات أيضا الأفراح، ويستخدمون يستهدفون الأحياء السكنية والأسواق، ويستهدفون مخازن الغذاء مخازن الدواء ملاعب كرة قدم المناطق الأثرية المساجد المراقد وما إلى ذلك. وهنا تكتشف بأنك خصوم متجردين، متجردين من أخلاقيات، متجردين من قيم، مجموعة من القتلة والمجرمين الذين يريدون أن يحققون أي نصر إعلامي بأنهم شنوا غارات وحققوا هدف، لكن في الحقيقة هم طبعا يحققون خسائر كبيرة جدا. ولذلك أعتقد بهذه الضربات الأخيرة هم اليوم حددوا قواعد الاشتباك التي يجب أن نسير عليها، يعني وفقا للقانون الدولي أنت سترد بمثل الكيفية التي يستهدفك بها العدو، وخاصة أنك تتحدث عن مطار مدني.

0: من الأدوات والكيانات الوظيفية التي تستعملها السعودية لتبرير الجرائم أو لإعطاء مشروعية لهذه الجرائم. ونحن نتحدث اليوم عن جريمة بطابعها الدولي، نحن نتحدث عن عدوان خارجي وطبيعة هذا العدوان، بمعنى أنه المسؤولية جماعية أو مسؤولية ليست مثلا فردية بأنه ستتحمل أعضاء في مجلس القيادة هذا التعيس مجلس الارتزاق. المسؤولية الجماعية تفرض على قيادة الدول حتى التي تزود وتأمر وتشارك أيضا، ما بالك في التي تنفذ. نحن نتحدث عن كيانات وظيفية أيضا مرتهنة للسعودية، أعلنت نفسها بأنها أمام وزير دفاعها، ما يسمى طبعا المنتحل شخصية وزير دفاع الارتزاق، وهو يعلن صراحة للعالم أجمع بأنه ليس هناك أي أحد يستطيع أن يتقدم لليمن بأي مساعدة أو يتخذ أي قرار أو يقدم أي مبادرة بدون موافقة السعودية. هو يعترف بذاته وزير دفاعه. الجانب الآخر، هؤلاء المرتزقة هم من أعطوا السعودية بقرار جمهوري صادر من رئيس مجلس قيادة الارتزاق العليمي السعودية بإعادة تشكيل قوات العسكرية المسمى القوات اليمنية، وأعطوا السعودية أيضا الصلاحية الكاملة لأخذ بصمات هؤلاء القيادات العسكرية والجنود، بصمات الإبهام وبصمات البنان. ما الذي يعني؟ يعني أننا أمام مشروع وصاية مكتمل الأركان، وأن هذه الأدوات لا تتحدث أو لا تعبر إلا عن ما تريده السعودية، وهي تسعى دائما إلى تبرير السعودية واتخاذ النهج. ولذلك السعودية عبر لوبيها الكبير جدا، باعتبار أن السعودية هي منفذ للمشروع الصهيوني أمريكي، ولذلك هي عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ هذا المشروع عبر وكلائها في المنطقة سواء السعودية أو الإمارات تستخدم هذه الأدوات، ولذلك هي حريصة دائما أن تطلق على هذه المجاميع الوظيفية باسم الشرعية المعترف بها دوليا فقط للحفاظ على المشروع الصهيوني أمريكي في المنطقة وتحديدا وتنفيذه في اليمن وتبرير أيضا هذا الإجرام السعودي.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
2: أن هذا الدهان هو دهان عجيب. نعم، المادة التي تشاهدونها أو القطعة التي تشاهدونها هي ليست من إسمنتية أو ليست مادة إسمنتية أو خرسانية، إنما هي مادة طلاء تمتص الانفجارات الكبيرة مضادة للصواريخ مثل صاروخ كروز، القذائف مثل كاتيوشا الهاون.
3: وفي المرصد، الأنظمة العربية ودورها في تشويه منهجية محور المقاومة. نعلم جميعا أن النظام العربي الرسمي يعيش حالة استيلاب وتبعية وارتهان وهزيمة أفقدته كل مقاومة السيادة والاستقلال. صدرت الولايات المتحدة الأمريكية قراره كبلته بكل سلاسل وأغلال تبعيته، أجبرته في الإنقياد خلفها حتى على حساب كرامة هذه الأنظمة وسيادتها الوطنية وقرارها الوطني. الكاتب والمحلل السياسي أحمد الوادعي، هل عملت الأنظمة العربية على تشويه منهجية محور المقاومة؟
4: تلاحظ أن هناك يعني منذ أحداث هذه التي جاءت، تلاحظ أن هناك عقدة نقص لدى الأنظمة العربية للأسف الشديد. الأنظمة العربية التي قصرت في دعم القضية الفلسطينية وقصرت في دعم المجاهدين والمقاومين في فلسطين في فلسطين أو في لبنان، عندما قصرت ولم تقصر فقط بل أنها تواضعت وتآمرت، فأرادت هذه الأنظمة أن تقدم لنفسها أنها تعمل لمصلحة شعوبها في الداخل، كون الربط أو الدعم القضية الفلسطينية سيعرض الأنظمة هذه أو يعرض الشعوب لعقوبات وما إلى ذلك، فكان هذا هو المبرر. بالمقابل حاولت أيضا أن تشوه يعني أي شكل من أشكال الدعم

0: المقاومة في فلسطين أو في لبنان جوحة بأنها أحيانا تقول أنها أجندات خارجية وأنها كذا وأنها كذا وأنها كذا في محاولة التشويه حتى لا تتقدم أو لا تتشكل الصورة الرائعة للدعم الذي قدم من الجمهورية الإسلامية في إيران منذ اندلاع الثورة الإسلامية هناك. وذلك كان هذا ملاحظة حتى منذ اليوم الأول كانت وصلتها منذ اليوم الأول هو دعم القضية الفلسطينية. وذلك نحن نرى يعني مجالات أو جوانب الحرب التي تواجه به هذه الثورات الصحيحة والصادقة التي تسعى لمواجهة الطغيان والاستكبار العالمي. فمن ناحية إما أن يتم تشجيع أو أنظمة معينة لمواجهة هذه الثورات كما حصل عندما تم إقحام الرئيس العراقي السابق سلطان حسين في الحرب الجمهورية الإسلامية في إيران بغرض مواجهة هذه الثورة، هذا من ناحية. وأحيانا يستخدم المجال الآخر لإقحام يعني جماعات يعني مسلحة إرهابية كما حصل أيضا حتى على إيران فيما يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق، وأيضا كما حصل في العراق داعش، وعندنا في اليمن بالنسبة للقاعدة. هذه الجماعات يتم تمويلها ودعمها من أجل إحداث الفوضى والفراغ الأمني في هذه المنطقة.
1: وبنهاية هذه الدقائق سامعين الأفاضل هذه تحياتي وتحيات ياسين أحمد شعبان في الإعداد وفي الإخراج جميل الورفي.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

إدارة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخمس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء. العلامة مفتاح يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار وضع العدوان والحصار واستمرار خنقه من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها بالمنطقة. 11 شهيدا فلسطينيا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم 8 في مدينة غزة وشمالي القطاع اليوم. نائب الرئيس الإيراني: واشنطن تنصلت من بنود التفاهم، ومن الطبيعي أن ندير مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب، مجدداً التأكيد على جهوزية القوات المسلحة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة اليمن، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة علي سالم بكير باغيثان عضو مجلس الشورى عن عمر نهز 84 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد سالم وإخوانه، أشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وإساماته في المجال الاجتماعي وأعمال الخير وإصلاح ذات البين، وأشار إلى أن الفقيد كان أحد العلماء في العلوم الشرعية والفقهية في تريم بمحافظة حضرموت، وله دور مشهود في تدريس العلوم الشرعية. وعبر الرئيس المشاط عن خالص العزاء والمواساة لنجل الفقيد سالم وإخوانه وآل باغيثان كافة في مدينة تريم بمحافظة حضرموت. وبعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبد الله سالم الواقع المنصوري عن عمر نهز 70 عاما. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد علي وإخوانه وأفراد الأسرة، أشاد بمناقب الراحل وإساماته في القضايا التنموية والخدمية ودوره البارز في إصلاح ذات البين وحل القضايا المجتمعية، فضلا عن مواقفه المشرفة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. وعبر عن أحر التعازي وعميق المواساة لنجل الفقيد وأفراد الأسرة وآل الواقع وقبيلة آل منصور بمديرية الشرية في محافظة البيضاء كافة بهذا المصاب. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة موسى محمد عارف القيسي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد حسين موسى القيسي وأفراد الأسرة، أشاد بمناقب الراحل وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه ودوره البارز في التعليم والإرشاد وإصلاح ذات البين، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لنجل الفقيد وأفراد الأسرة وآل القيسي كفى بهذا المصاب، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة حسن الغانم في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بعد مسيرة حافلة بالعطاء. وأعرب الراعي في البرقية باسمه ونيابة عن هيئة ورئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الشورى ولقيادة دولة قطر والشعب القطري بهذا المصاب الأليم، وذكر بدور دولة قطر الإيجابي بقيادة الشيخ حمد في دعم عدد من القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال زيارته اليوم لمطار صنعاء الدولي على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العدوان السعودي الإجرامي يوم أمس. وتفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي ومدير عام المطار خالد الشايف. تفقد الأضرار التي طالت مدرجي إقلاع وهبوط الطائرات وكذا الأضرار الجانبية التي طالت مبنى المطار. وفي تصريح إعلامي أدان القائم بأعمال رئيس الوزراء العدوان السعودي الإجرامي والجبان الذي يضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم غير المسبوقة في تاريخ البشرية المرتكبة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحرب الإبادة الشاملة على مدى 12 عاما. وأوضح أن الجريمة كانت تستهدف الوفد الوطني المشارك في تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الحسين الخامنئي إضافة إلى مسافرين من العالقين في الخارج من مرضى وطلاب. وأكد العلامة مفتاح أن النظام السعودي لا علاقة له بسيادة اليمن بل هو من أكبر المنتهكين للسيادة والمجرمين بحق الشعب اليمني ومعيشته في الماضي والحاضر واستهداف مستقبله. وأشار إلى أن المرتزقة الذين يزايدون على سيادة اليمن ومعهم النظام السعودي هم من وضعوا اليمن تحت الوصاية وارتكبوا أبشع الجرائم بتاريخه طيلة السنوات الماضية وتسببوا في تدميره وإزهاق أرواح مئات الآلاف من أبنائه. وبيّن القائم بأعمال رئيس الوزراء أن الاستعداد لمواجهة النظام السعودي الذي لم ولن يتورع عن مواصلة عدوانه قائم وبشكل مستمر، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار وضع العدوان والحصار واستمرار خنقه من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها بالمنطقة، موضحا أن خطوات كسر الحصار ماضية ولن يتم التراجع عن ذلك. عقدت اليوم بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أولى جلسات محاكمة 8 من المتهمين في قضية السمامول بأمانة العاصمة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور استمعت المحكمة إلى عضو النيابة القاضي خالد عمر بشأن قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات والتي راح ضحيتها المواطن فؤاد عايض الخولاني وابنه هشام، إضافة إلى إصابة الطفل شيماء نعمان في سمامول. كما استمعت المحكمة إلى ممثل الادعاء العام وهيئة الدفاع والتي طلبت نسخة من ملف القضية. وأقرت المحكمة التعميم بالقبض عن الفارين في القضية. إلى ذلك أقرت المحكمة البدء في جلسات محاكمة 38 متهما في وزارة الداخلية التابعة للعدوان بارتكاب أفعال مس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث صعوا وتخابروا لدى دول العدوان السعودي والإماراتي وحلفائهما، وذلك من خلال تجنيد أنفسهم للعمل مع قوات العدوان بانتحال صفات أمنية وإدارية كقادة في وزارة الداخلية ومدراء إدارات ونواب ومدراء أمن المديريات وضباط الإدارة المحلية، وأعانوهم على المساس بالمركز السياسي والإداري والأمني والعسكري والاقتصادي للبلاد. وبناء على ذلك الاتفاق الجنائي أصدروا قرارات وبيانات وتصريحات علنية ومارسوا مهام إدارية وأمنية وعسكرية وسياسية حساسة، وسعوا من خلالها إلى مساندة دول العدوان في استمرار حربها ضد الجمهورية اليمنية واستهداف المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف، إضافة إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ما أدى إلى إضعاف قوة الدفاع عن البلاد وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وما زالوا مستمرين في تلك الأفعال. أصيب طفل بجروح بليغة ونفوق عدد من المواشي إثر قصف لمرتزقة العدوان بقذيفة على منطقة الصبيرة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع. حي المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العصاف اليوم حي اليمنيين وتحركهم لكسر الحصار المفروض على بلدهم من آل سعود، معلنا تأييده لخطواتهم المباركة في هذا المسار، مؤكدا على أن اليمنيين يملكون من الأوراق ما هو قادر على قلب الطاولة. وقال في تصريح صادر عنه: نحيي تحرك إخوتنا في اليمن ونعلن تأييدنا المطلق لخطواتهم المباركة في كسر حصار آل سلول الغادر، بقية الشجرة الملعونة، وإنهاء نفوذ آل زايد الذي زاد من معاناة الشعب اليمني المظلوم. فإما الأمن للجميع أو لا أمان لأحد، وإما الخير للجميع أو يحرم الجميع. فاليمنيون يملكون من الأوراق ما هو قادر على قلب الطاولة. وأضاف: إن قمع أتباع أهل البيت عليهم السلام وعلى أشياعهم في ممالك الخليج وعلى يد عصابات الجولاني لن يمر مرور الكرام، وسيبقى الحساب مفتوحا، وسيدفع الأشرار الثمن بلا ريب. وأردف أبو مجاهد العساف: إذا اندلعت الحرب ضد الجمهورية الإسلامية فإن مشاركة قوى المقاومة ستكون فورية وحازمة، فهذا القرار مرتبط بالعقيدة ولا مساومة فيه. وأشار إلى أن استهتار نظام الحاكم في أرض الكويت يجب أن يوضع له حد، والحد هو حد السيف. وأكد دعمه لحملات ملاحقة الفاسدين في العراق، ولكن يجب ألا تكون مسرحا لتصفية الحسابات أو إقصاء الخصومة، ويفترض بها أن تشمل جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج الحم. استشهد 11 مواطنا فلسطينيا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم 8 في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم. وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح. ونفذ جيش العدو عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. وفي السياق، قصفت مدفعية العدو المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع. في الضفة الغربية، شنت قوات العدو عمليات مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين. طار 26 مواطنا تركزت في محافظتي جنين وقلقيلية. استهدف الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والمسيرات مستودعات أسلحة للعدو في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، ومنصة لطائرات MQ-9 في قاعدة علي سالم بالكويت. وقال في بيان له مساء اليوم: هجماتنا جاءت ردا على اعتداءات الجيش الأمريكي على محطاتنا الساحلية، وسيواجهون ردودا مفاجئة حال تكرار الاعتداء. وأضاف: لن تصدر قطرة نفط أو غاز من المنطقة ما دامت الشرور الأمريكية قائمة، والاعتداءات لن تسفر إلا عن تأخير إعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ 5 مراحل متتالية من عملية الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم أن ما يحصل في مضيق هرمز هو ذريعة لتنفيذ مخططات الهيمنة على المنطقة، معربا عن أمله في تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز في ضوء الحقائق القانونية. وأوضح عارف أنه من الطبيعي أن تدير إيران مضيق هرمز، كما أنه من حق سائر البلدان أن تستخدم المضيق. وبشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، شدد على التزام طهران بتعهداتها شريطة أن يلتزم الطرف الآخر وإيران على استعداد لاستيفاء حقوقها. وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس الإيراني إن الجانب الأمريكي تنصل من عدة بنود وردت في مذكرة التفاهم، محذرا من أنه إذا استمرت أمريكا في سلوكها فمن الطبيعي ألا نلتزم بتعهداتنا والعكس صحيح. فيما اتهم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، اتهم الولايات المتحدة بممارسة ابتزاز وترهيب صارخين ضد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقال لحماية المسؤولين والعسكريين التابعين للنظامين الأمريكي والإسرائيلي تهدد واشنطن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات وإلغاء تأشيرات الدخول وممارسة ضغوط سياسية لإجبارها على وقف التعاون مع المحكمة. وأكد أن هذه الممارسات تمثل ابتزازا وترهيبا صارخين يهدفان إلى وأد العدالة قبل أن تطال المتهمين الأمريكيين والصهاينة. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء. العلامة مفتاح يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار وضع العدوان والحصار واستمرار خنقه من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها بالمنطقة. 11 شهيدا فلسطينيا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم 8 في مدينة غزة وشمالي القطاع اليوم. نائب الرئيس الإيراني: واشنطن تنصلت من بنود التفاهم، ومن الطبيعي أن ندير مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، نكون قد وفيناكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يسبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

دروب العز نمضي فيه سويا دون ملل أو كلل، دون تقاعس أو تردد. نمضي في دروب العز بالثقة بالله والتوكل عليه وبوعد الله الحق النصر المبين. نمضي في هذا الدروب مع رجال الله ونحن واثقون بوعد الله ونصر الله.

بسم الله نبدأ والبداية قبل التحايا. القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب بفضل الله. وتؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة بلدنا، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه.

0: قد نشتبك الجو
1: قبل التحايا. وفي بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية يوم أمس، صواريخ بالستية، طائرات مسيرة من يمن رغم من عداش، كرسالة أولية وصلت إلى مطار أبها الدولي، معلنة قواتنا المسلحة عن الحظر الجوي لشركات الطيران في أجواء جارة السوء.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات.

0: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

قبل التحايا. السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: اندلعت حرب شاملة مجددا مع إيران وأغلق مضيق هرمز وعادت أسعار الوقود للارتفاع الحاد، ولم يعد لدى ترامب أي خيارات، فقد أدى تفاقم عجزه عن إدارة الأمور إلى وضع الولايات المتحدة في مأزق، والوضع لن يزداد إلا سوءا. كريس ميرفي السيناتور الديمقراطي: الحقيقة الجوهرية هي أن ترامب لا يملك أي مسار للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولن تتخلى إيران عن برنامجها النووي ولن تتنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز، وقد أحكمت قبضتها عليه. الخيار الوحيد المتاح أمام ترامب هو استئناف القصف، مع الأمل والدعاء بأن تغير إيران رأيها، وهذا محض جنون. السيناتور كريس ميرفي: تكمن المشكلة الأكبر في أن إيران تدرك أن ترامب لا يستطيع مواصلة القصف إلى ما لا نهاية، وطالما أن الحرب مستمرة يظل مضيق هرمز مقلقا وترتفع أسعار الوقود، ولن يستمر ترامب في هذا النهج مع اقتراب موعد الانتخابات، والحرب تعرض بلادنا للإفلاس، وهناك خطط لتقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وتحسين الطرق، وذلك لتمويل الحرب. ووصلت مخزوناتنا من الأسلحة إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، وهذا أمر تدركه إيران جيدا. السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: لا يوجد مخرج أمام ترامب، فقد ازداد الموقف الإيراني جرأة، والمزيد من الضربات لن يؤدي إلا إلى إضعاف أمريكا عسكريا واقتصاديا.

قبل التحايا، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر: لقد انهار ما يسمى بالتفاهم بين ترامب وإيران قبل أن يجف حبره، وقد صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ لمصلحة إبعاد قواتنا عن دائرة الخطر وإنهاء هذه الحرب فوراً، وعلى ترامب الامتثال.

قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني: نؤكد مجددا أن التعاون مع العدو والإصرار على العبور عبر الممرات المزروعة بالألغام لن يؤدي إلا إلى الندم والخسائر. حرس الثورة: التعاون مع العدو سيؤدي أيضا إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز والتسبب في أزمة طاقة عالمية. قبل التحايا. وكالة نور نيوز: القوات البحرية التابعة لحرس الثورة والجيش الإيراني استهدفت قطعا بحرية أمريكية بعشرات من صواريخ كروز. حرس الثورة: في المرحلة الأولى من ردنا على العدوان ضمن عملية نصر 2 استهدفنا بالصواريخ والطائرة المسيرة بعض المستودعات، واستهدفنا مركزا للاتصالات الفضائية ومقر تمركز القوات الأمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين. حرس الثورة في البيان رقم 9 يقول: استهدفنا بالصواريخ الباليستية منشآت وموقع هام للعدو الأمريكي في قاعدة جوية يحتلها في الأردن.

قوة الله. قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي يقول: تقديم مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج رسمياً للمجلس، ومجلس الشورى يؤكد التزامه الراسخ بالدفاع عن خطوطنا الحمراء ولا سيما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وهذه هي الخطوة الأولى وستتبعها إجراءات أخرى تجعل العدو نادماً.

قبل التحايا. من مواقع العدو الصهيوني ووسائل إعلامه موقع القناة 12 العبرية، إسرائيل تحولت إلى عبء سياسي على الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، ومكانة إسرائيل وأصدقائها الجمهوريون يشهدون تراجعاً كبيراً بين الإنجيليين في الولايات المتحدة. بالدم النازل الموت القناة 12 العبرية. كما هو الحال بين الديمقراطيين، تتصاعد مشاعر العداء للصهيونية ولليمين الإسرائيلي بين شباب اليمين الأمريكي.

0: قبل التحايا. المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا عبر التلفزيون الإيراني: قواتنا لن تتراجع خطوة عن موقفها بشأن مضيق هرمز، ومضيق هرمز لن يفتح بالحرب والعدوان الأمريكي، واحترام حقوق الشعب الإيراني هو الطريق الوحيد لفتح مضيق هرمز، ونحن ملزمون بالثأر لدماء الشهداء وخاصة القائد الشهيد.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صرخة المستضعفين.
0: قبل التحايا، القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا يقول: لم تتوقف الصناعات الدفاعية الإيرانية خلال العدوان، وواصلت الصناعات الدفاعية الإيرانية خلال العدوان مسيرة التقدم التكنولوجي بقوة معتمدة على المعرفة المحلية.

قبل التحايا. من صحيفة ديلي ميرور البريطانية: يتعامل دونالد ترامب مع الأزمة الإيرانية كما لو كان قرصانا في أعالي البحار، ويتم انتهاك جميع معايير القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية بإصرار ترامب على فرض رسوم بنسبة 20%. صحيفة ميرور: القوة والضغط المالي هما الأداتان الوحيدتان في ترسانة ترامب، وتهديداته الطفولية تزيد الأمر سوءا. صحيفة ميرور: صراخ ترامب بكلمات مثل حثالة مع توظيفه لمفاوضين غير مؤهلين يلخص دبلوماسيته المهزلة في الشرق الأوسط، وكلما طال أمد تجاهل ترامب لضرورة التنازل ازداد الوضع سوءا. صحيفة ميرور: قد يستمر هذا الصراع لأشهر عديدة ملقيا بظلاله على الاقتصادات العالمية التي تبحث عن بدائل لمضيق هرمز.

قبل التحايا. أعضاء مجلس الشورى الإيراني في بيان وقع عليه 180 عضو يقولون: نؤكد على ضرورة الثأر لشهداء إيران وإنهاء التفاهم مع الولايات المتحدة، وندعو إلى تشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والموافقة على قانون إدارة هرمز وتقديم الدعم للقوات المسلحة. وفي البيان أيضا: بعد إعلان ترامب إنهاء مذكرة التفاهم، يتوقع من رؤساء السلطات الثلاثة الإعلان عن مواقفهم الحاسمة والثورية في هذا الشأن، ونؤيد بشدة أداء القوات المسلحة لا سيما في ممارسة إيران لسيادتها على هرمز، ولن ندخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لها.

قبل التحايا. العلاقات العامة في الجيش الإيراني. الدفاعات الجوية أسقطت فجر اليوم مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس. مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد يحيى رحيم صفوي: مضيق هرمز أحد الحقوق القانونية لإيران بموجب القانون الدولي.

قبل التحايا. مجلة ذا إيكونوميست: دونالد ترامب لا يملك خيارات جيدة لإعادة فتح مضيق هرمز. ذا إيكونوميست: وجد ترامب نفسه في ذات الموقف قبل أشهر، لا الترغيب ولا الترهيب يقنعان إيران بإعادة فتح مضيق هرمز. ذا إيكونوميست: لا يستطيع ترامب فتح مضيق هرمز بالقصف. بلغوا محمد بن سلمان، قولوا له سيدة حانب ربها اللي بيعبده حانب، أمريكا حانبة. قال لك هو أخذ الإذن من ترامب، ترامب أعطاه الضوء الأخضر إنه يكسف اليمن. الله، الأيام بيننا.

قبل التحايا، وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأمريكية. الإعلام الإيراني: إعادة فتح جسر للسكك الحديدية كان قد تضرر الأسبوع الماضي نتيجة العدوان الأمريكي. قبل التحايا، عبر إذاعة جيش العدو الصهيوني: تحذيرات من انهيار منظومة الاحتياط بفراغ في الألوية والكتائب وعدم وجود دبابات كافية ونسب الالتحاق لا تعكس الواقع، إنها خدعة. إذاعة جيش العدو تقول: كان سرية الدبابات في الاحتياط تتألف من 10 إلى 12 طاقم دبابة، أما اليوم فلا يمتلك الجيش عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل، وقد تعرض العديد من الدبابات لأضرار خلال القتال في جنوب لبنان وأصبحت غير الصالحة للخدمة، ما اضطر كل سرية إلى الاكتفاء بعدد أقل منها. قبل التحايا، أسعار النفط ترتفع بنحو 3%، وهو أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، وبلغ سعر خام برنت أكثر من 85 دولار للبرميل.

قبل التحايا. وزير الخارجية العماني: النظام الأمني الذي تشكل منذ عام 1979 قام على فرضية تعتبر إيران تهديدا وجوديا للمنطقة والمصالح الغربية، وهذه فرضية خاطئة، طهران لم تكن تشكل تهديدا وجوديا لأمن الخليج. التهديد من تل أبيب. قبل التحايا، مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية تظهر استمرار إغلاق مطار أبها السعودي. المندوب الصيني لدى مجلس الأمن: أمريكا دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية بحربها على إيران. قبل التحايا، موقع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي: السعودية تمدد إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران حتى عصر غد الأربعاء. على أساس أنه معي عيفاوض ولا كيف؟ مساء الليلة، الداخلية البحرينية أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، والتلفزيون الكويتي يعلن عن تفعيل صافرات الإنذار في البلاد للمرة الثالثة منذ عصر اليوم. حلقات نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باكري: لا ينبغي لنا أن نتساهل مع أمريكا، ويتصدر سياستنا الثأر لدم القائد الشهيد، ويجب الحفاظ دائما على المنجزات النووية. وقضية مضيق هرمز وترسيخ مكتسبات البلاد في مواجهة المطالب الأمريكية المفرطة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: الكلمات الاستفزازية لترامب غير مهذبة ولا تليق إلا بهم، وشعبنا سيدافع عمليا عن كل شبر من أرضنا. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي يقول: كان عدم تنفيذ بند واحد من مذكرة التفاهم كافيا لتفكيك مذكرة التفاهم برمتها، أما الآن فقد تنصلت أمريكا من جميع التزاماتها ونسفت مذكرة التفاهم بالكامل بإعادة فرض الحصار. حرس الثورة الإسلامي: لن تصدر قطرة نفط أو غاز من المنطقة ما دامت الشرور الأمريكية قائمة، والاعتداءات لن تسفر إلا عن تأخير إعادة فتح مضيق هرمز. كاظم أبادي: بعض الدول العربية لم تتعلم من حرب الأربعين يوما، ووضعت أراضيها مجددا تحت تصرف أمريكا.

قبل التحايا. متحدث الخارجية الإيراني: كل جريمة جديدة تزيد الإيرانيين عزما على إحقاق العدالة ومعاقبة منفذيها والآمرين بها.

قبل التحايا أيضا، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يقول: مبيعات النفط الإيرانية مستمرة ضمن الأطر السابقة، ونظرا لتاريخ تراجع الأمريكيين عن التزاماتهم قررنا الإبقاء على آلياتنا للالتفاف على العقوبات وتحييدها في تجارة النفط. فخلال فترة رفع الحصار نقلنا كمية كبيرة من النفط خارج خط الحصار، وتم وضع الآليات بطريقة تمكننا من بيع النفط، وهذه العملية مستمرة حتى اليوم.

قبل التحايا. المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا: ليتعلم الرئيس الأمريكي الفاسد احترام القانون الدولي وحقوق الشعب. مضيق هرمز لن يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية.

قبل التحايا. غريب أبادي يقول: إجراءاتنا لا تنتهك سيادة عمان، وفي الظروف التي ينتهك فيها العدو جميع مبادئ القانون الدولي لا يمكننا التحدث عن القانون الدولي، وكان فتح المسار من الجانب الساحلي العماني غير صحيح، والأمريكيون مارسوا ضغوطا كبيرة لإبقاء المسار العماني مفتوحا. أمريكا لا تريد أن تمارس إيران السيادة الكاملة على مضيق هرمز، ولكننا سنمارس هذه السيادة الكاملة مهما كلفنا الأمر. واقترحنا مسارا جديدا لمرور السفن على أصدقائنا العمانيين.

أيضا من تصريحات غريب أبادي المهمة اللي قال فيها: إذا كان الأمريكيون يعتقدون أنهم يستطيعون من خلال فرض حصار أن يجعلونا نطلب التفاوض فهم مخطئون. وأهم ما جاء في تصريحاته هذا التصريح: لا يمكن أن تأتي أمريكا في كل مرة وترتكب اعتداءات ثم تدعونا مجددا إلى التفاوض. على الأمريكيون أن يفكروا في هذه النقاط في كل إجراء يتخذونها ضد إيران، فهذا المسار سيسجل هزيمة جديدة لأمريكا.

صفحاتها بيان. قبل التحايا، مجلة التايم الأمريكية: مدير حملة ترامب السابق يدير عملية نفوذ إسرائيلية تستهدف قاعدة مؤيدي ترامب. اسمعوا هذه الأخبار عبر مجلة التايم. مساعدو ترامب توقعوا أن يحتفل مؤيدوه بالاتفاق مع إيران، لكن المؤثرين في ماجا انتقدوه بشدة، وحكومة رئيس الوزراء المجرم بنيامين نتنياهو استعانت بمدير حملة ترامب السابق براد بارسكيل لتحسين مكانة البلاد بين المحافظين. خلال تتبع تغريدات أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري ضد الاتفاق، تبين أن خلفها براد بارسكيل مدير حملة ترامب السابق. مجلة التايم تقول: إسرائيل تعاقدت مع شركة بارسكيل لإدارة حملة رقمية نيابة عنها لاستهداف جيل زد في أمريكا والترويج للسردية الإسرائيلية. عارفين ما معنى السردية الإسرائيلية؟ انتهت حتى في أمريكا. لذلك عملوا حملة رقمية عبر شركة بارسكيل لإدارتها لاستهداف جيل زد الذي بدأ يرفض سردية إسرائيل. مجلة التايم: هدفت حكومة نتنياهو من الاستعانة ببراد بارسكيل لتحسين مكانة إسرائيل بين المحافظين، لكنها في الواقع تشهد تراجعا مستمرا، وتم تقديم الحملة للجمهور الأمريكي على أنها جهد لمكافحة تصاعد معاداة السامية على الإنترنت. مجلة التايم الأمريكية عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية يقول: هدف الحملة الاستراتيجي هو منع الشباب الأمريكي المحافظ من الانقلاب على إسرائيل. ولكن شركات بارسكيل كانت تدفع للمؤثرين في وسائل التواصل آلاف الدولارات خلال مشاركتهم بالحملة لصالح إسرائيل. وبيقول مسؤول إسرائيلي عبر مجلة التايم الأمريكية: نحن غاضبون من براد بارسكيل، لقد دفعنا له مبالغ طائلة ولم يزد الوضع إلا سوءا، فماذا فعل بالأموال؟ تراجعت النظرة الإيجابية تجاه إسرائيل بين الأمريكيين لتصل إلى 32%، وهي أدنى نسبة منذ عقود. مسؤول استخباراتي أمريكي أيضا يصرح لمجلة التايم الأمريكية: يجب عدم الاستهانة بدفع دولة أجنبية أموالا لمؤثرين أمريكيين لدعم تغيير وجهة نظر الرئيس. حلقت والله.

0: قبل التحايا، الحكومة الكندية تبلغ مواطنيها تجنبوا خطر السفر إلى أين؟ الحكومة الكندية تبلغ مواطنيها تجنبوا خطر السفر إلى مطار أبها الدولي في السعودية نتيجة هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.
1: هذا ما قد شافوا حاجة، ما لكم ما قد بدأناش، الحمد لله فضحنا فضحة.

قبل التحايا، قائد قوة الجوفضة في حرس الثورة الإسلامية السيد مجيد موسوي يقول: مصدر أي دعم للعدو في عدوانه على أراضي إيران سيكون هدفا مشروعا لقوتنا. وانت واخبر. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج.

0: سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الأحرار، ألف ألف تحية لكل الصامدين والصامدات، سلام الله عليكم أيها الشعب العظيم الأبي، في مواقفكم، في ثباتكم، في صمودكم، في إيمانكم بالله وثقتكم بنصره، سلام الله عليكم وأنتم تواجهون هذا العدو بهذه الروحية العالية والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا وأنتم تحملون هذه القضية العادلة وهذه المظلومية الواضحة أمام هذا العدوان الغاشم الغادر الجبان. ألف ألف تحية إلى رجال الله، إلى المجاهدين، إلى أولياء الله، إلى المرابطين في كل الجبهات والمرابطين في كل وحدات الجيش والأمن، سلام الله عليكم، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعمى الله عنكم عيون الأعداء وسدد الله رمياتكم.
1: احنا جنود الله وايت رجال الله للجو خفانا.
0: التحية لكم ايضا من طاقم هذه الليلة، ياسين شعبان، محمد صنهوب، حماد البيلي، عبد الدحوس، محمد عزيز، سميع عز الدين تقي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري،

وهذه أجمل التحايا وأزكاها، إخراجا إذاعيا لدروب العز، المخرج حفظ الله علي الحرسي.

وفي البداية وقبل أن نخوض في هذه الحلقة ومحاور هذه الحلقة وهذه الليلة، نتقدم بأحر آيات التعازي والمواساة إلى زميلنا وأخينا المخرج إبراهيم عباس الحميضة في وفاة والده الأستاذ عباس علي الحميضة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتنعي وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقناة الفضائية اليمنية من اليمن وقطاع الإذاعة البرنامج العام الإعلامي الوالد الأستاذ المصور التلفزيوني الأستاذ عباس علي الحميضة الذي وفاه الأجل هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا القلبية من أسرة دروب العزة وطواقم يمن الصمود وكل العاملين في إذاعة صنعاء البرنامج العام للأستاذ والعزيز والأخ والزميل المخرج إبراهيم عباس الحميضة في وفاة والده الأستاذ عباس علي الحميضة. عظم الله أجركم أخي إبراهيم، أنتم وكل العائلة، أحسن الله عزاءكم وعصم الله قلوبكم بالصبر ورحم الله فقيدكم، أسكنه الله فسيح جناته وغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.

هي أيضا أحد التعازي القلبية من كل المستمعين ومن جمهور يمن الصمود وإذاعة صنعاء الذين تصل رسائلهم المتتالية بتقديم التعزية للعزيز الأخ المخرج إبراهيم عباس الحميضة في وفاة والده المصور التلفزيوني الأستاذ عباس علي الحميضة رحمة الله تغشاه وأسكنه الله فصيح جناته بحرمة الفاتحة وصورة الإخلاص.

أبرز أحداث اليوم. إسقاط الطائرة في أجواء أو على أجواء محافظة البيضاء من قبل القوات المسلحة اليمنية. أبرز أحداث اليوم أيضا، الأمم المتحدة الراقدة تحركت اليوم لحماية جارة السوء السعودية، حمايتها من الطوفان الهادر والغضب اليمني. اليوم مبعوث الأمم المتحدة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الخاص هانس جروندبيرغ، عقد سلسلة من الاجتماعات في مسقط بسلطنة عمان في إطار انخراطه المستمر والتي شملت كبار المسؤولين العمانيين وكبير مفاوضي أنصار الله الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام. النقاشات اليوم ركزت على ضرورة خفض التصعيد الفوري والتوصل إلى مسار متفق عليه للحفاظ على الهدوء النسبي الذي يشهده اليمن منذ اتفاق الهدنة في عام 2022. الوضع هذا عاجب لهم، الهدوء النسبي اللا حرب ولا سلم عاجب للأمم المتحدة وللسعودية. ما بالله جرحت والأمم المتحدة تحركت، لو ما جرحتش هم راقدين والشعب اليمني متجوع والسعودية بتماطل، أمر طبيعي وحصار مستمر علينا ونهب للثروات وقطع للرواتب ولا بتحرك أي ملف، لا ملف الأسرى ولا أي ملف. لكن لأن الشرارة اندلعت واللي جرح النظام السعودي بقصف مطار صنعاء والرد اليمني والغضب اليمني العفوي الذي كان يوم أمس في الخروج إلى ساحات الاحتشاد بتلك الصورة المفاجئة والمرعبة للعدو، تلك الصورة التي فاجأت العدو وصديق، ذلك الخروج غير المسبوق إلى ساحات الاحتشاد للمطالبة بالرد المزلزل من قبل اليمن لهذا العدو السعودي. تحركت الأمم المتحدة وتحرك هانس جروندبيرغ المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة. ما رأيكم؟ ما هي المطالب من قبل هذا الشعب؟ مطالبنا إن الوفد الوطني المفاوض يغلق تلفوناته. أنتم معي ولا لا؟ لا قبول لأي مفاوضات أو نقاشات أبداً إلا بعد رفع الحصار والبدء في تنفيذ خارطة الطريق، بعدها يجلسوا على طاولة المفاوضات يناقشوا بقية التفاصيل. أما الآن نقاش ومفاوضات من أجل تمديد اللا حرب ولا سلم، هذا مرفوض تماماً.

طيب قبل ما نقول في التفاصيل أيضا نتحدث عن أهم الأحداث اللي ذكرناها وهو إسقاط طائرة الدفاعات الجوية اليمنية. بفضل الله تم إسقاط طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء. الإسقاط تم بسلاح مناسب. أضعكم أولا في تفاصيل ومواصفات هذه الطائرة. طائرة وينغ لونغ 2 هي طائرة بدون طيار درون صينية متعددة المهام، تم تصميمها من قبل شركة شينغدو للطيران الصينية، تستخدم للاستطلاع والمراقبة والقتال، وهي مجهزة بأسلحة متقدمة مثل صواريخ جو أرض ودخائر دقيقة التوجيه. المواصفات الفنية لهذه الطائرة: طولها 11 متر والارتفاع 4 متر

الذي تم إسقاطه اليوم فجرا من قبل القوات المسلحة اليمنية والدفاعات الجوية اليمنية. بوركت الأيادي والسواعد.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام بمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات والأخبار أولا بأول. عاجل عاجل، الجيش الإيراني استهدفنا بمسيرة انقضاضية موقع تمركز مقاتلات F-18 ومبنى الإقامة والحضيرة الكبيرة لمعدات الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. عاجل، الجيش الإيراني استهدفنا بمسيرة انقضاضية موقع تمركز مقاتلات F-18 ومبنى الإقامة والحضيرة الكبيرة لمعدات الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. عاجل عاجل، الجيش الإيراني نفذنا 6 مراحل من العمليات بالطائرات المسيرة ضد قواعد ومراكز الجيش الأمريكي في المنطقة منذ انتهاك العهد ووقف إطلاق النار. إذن الجيش الإيراني نفذنا 6 مراحل من العمليات بالطائرة المسيرة ضد قواعد ومراكز الجيش الأمريكي في المنطقة منذ انتهاك العهد ووقف إطلاق النار.

عاجل عاجل، الجيش الإيراني، زمن اضرب واهرب انتهى، وأي اعتداء على إيران بر أو بحر أو سماء إيران، على بر أو بحر أو سماء إيران لن يمر من دون رد. الجيش الإيراني، زمن اضرب واهرب انتهى، وأي اعتداء على بر أو بحر أو سماء إيران لن يمر من دون رد.

0: أشكات الغابة بتحمى وتكبر من هالمعتادي ما ضر وكبر.
1: عاجل عاجل، نائب وزير الخارجية الإيراني، في ضوء الانتهاكات الأمريكية فإن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد موجودة فعليا. عاجل عاجل عاجل، اشتباكات بحرية في مضيق هرمز بين البحرية الإيرانية والأمريكية، اشتباكات بحرية في مضيق هرمز بين البحرية الإيرانية والأمريكية.

عاجل إطلاق صواريخ من بحرية الحرس الثوري في مضيق هرمز هذه الأثناء. عاجل الجيش الإيراني. نؤكد أن أي إجراء ضد أرض بلدنا التاريخي إيران ومياهه وسمائه لن يبقى من دون رد، وأن عملياتنا ستستمر حتى تحقيق النصر النهائي.

البحر حلو.

عاجل عاجل الآن إطلاق صواريخ من إيران، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. يا الله سدد، يا الله يا الله سدد، يا الله. إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدمرات أمريكية في مضيق هرمز.

إذن في هذه الأثناء ترامب يتلقى الصفعات من أولياء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميهم يا الله، وأن يؤيدهم بالنصر، وأن يكون معهم لا عليهم، وأن يقذف الرعب في قلوب الأعداء. قولوا يا رب يا الله، سبحوا واستغفروا بنية الثبات والنصر والتسديد للمجاهدين الأبطال في الحرس الثوري والجيش الإيراني وكل المجاهدين في إيران.

إذا نعود لمحورنا وبالتأكيد سنضحكم في هذه المواكبة أولا بأول بكل الأخبار والمستجدات والأحداث في الإقليم أو محليا أو في جارة السوق إن شاء الله. المهم بنضعكم في كل الأخبار أولا بأول.

في 3 من يونيو وصلت طائرة إيرانية مدنية محملة بعدد من اليمنيين الجرحى والمرضى العالجين في الخارج في خطوة لكسر الحصار الجوي على الجمهورية اليمنية من قبل دول العدوان. شعبت السعودية وأطلقت تشكيلة من المقاتلات الحربية لمنع هذه الطائرة من الهبوط. الدفاعات الجوية اليمنية تعاملت مع هذه التشكيلة الحربية السعودية وهبطت الطائرة وغادرت بعد أن أخذت الوفد الوطني المشارك في تشييع جثمان الإمام الشهيد علي الخامنئي مع عدد من المرضى. جن جنون السعودية وأصدرت بيان. في بيانها أنها لن تسمح بانتهاك السيادة اليمنية. هذه الأول مرة تحدث طبعا. دولة أخرى تتوعد أنه لا يجوز ولا يجب أن تنتهك سيادة دولة أخرى. وإني هي اللي قامت وكانت بتمنع الطائرة. المهم طارت الطيارة ورغم عن أنف العدو. قالت السعودية بس رجعتها مستحيلة. وأدوات السعودية المرتزقة قالوا بعيدة عليها ترجع. وأدوات الأدوات أصحاب الكشوفات الإعاشة غردوا وكتبوا وهللوا وأنه متوعدين بأن الطائرة هذه لن تعود ولن يعود الوفد بالطائرة الإيرانية. اللي قال إذا رجعت فحسبونا مكالف، واللي قال إذا رجعت مع بالشرعية، واللي قال إذا رجعت الطائرة ورجع الوفد عبر طائرة إيرانية إلى اليمن فلا عد السعودية ولا عد تحالف ولا عد رجالة. المهم متوعدين متعنترين واثقين بأنهم سيمنعون الطائرة من العودة. الطائرة عادت وعلى ما أعتقد أن هناك تعمد واضح بأن تكون العودة في وضح النهار في منتصف اليوم، لا هو آخر الليل ولا بداية الصباح، ترجع في عز الظهر وعلى عينك يا تاجر. ورجعت، قام العدو السعودي ضرب مطار صنعاء كي يمنع الطائرة من الهبوط. هبطت في مطار الحديدة، وصل الوفد والحمد لله على سلامتهم جميعا، وكسروا الحصار وكسروا عيون الأعداء وكسروا أنوف المرتزقة اللي كل واحد لطم. اللي تابع منشوراتهم يعني سيشعر بإحساس غريب. كل هذا الحقد، كل هذه الكراهية إلى هذا الحد. منشورات ومقاطع فيديو تظهر انتكاساتهم وشعورهم بالغيظ وهجومهم الشنيع على الشرعية. طبعا الشرعية تبنت الضربة واستهداف مطار صنعاء على أساس أنهم هم اللي قصفوا مطار صنعاء مش السعودية. أول حاجة هذا دليل عجز السعودية أن تختبئ خلف هذه الأدوات. السعودية كانت تضرب وتعلن أنها هي من قصفت، من ضربت، من منعت، من احتلت أجواء الجمهورية اليمنية في ربع ساعة سبحانه. واليوم تختبئ وراء هؤلاء الأدوات. بعض أصحاب الكشوفات أو كشوفات الإعاشة بس عشان يعرف الواحد مدى ارتزاقهم، حجم ارتزاقهم، يطلع يبرر
ويقول لك كان هناك ملف سري والآن أصبح علني. نعم، الجيش اليمني والشرعية اليمنية تمتلك طائرات حربية، على أساس هذا الأمر كان سري لكن الآن خلاص. تبنوا ثعلة السعودية كي ترضى عنهم السعودية، كي تختبئ وراءهم السعودية، لعجز وضعف وجبن السعودية. هذه الأسلحة وهذه الطائرات قالوا قديمة على الجيش. طلع وزير الدفاع دفاع الفنادق يقرأ بيان أشهد لله يا أصغر جندي ما يقرأ بهذا الشكل أو بذاك المنظر والأسلوب والأداء، مرتجف خايف عين مكسورة مش قادر يقرأ بيان بيد ورقة، وعليكم السلام ورحمة الله ما قدرش حتى يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلع المرتزق العليمي يبرر وأنهم هم اللي ضربوا وأنهم كذا، كان رجع الصدى كبير جدا من قبل أدواتهم أصحاب الكشوفة الإعاشة والبعض أيضا ممن كان يحلم ويتمنى بأن الشرعية أو مصدق أن الشرعية لها قرار، كان يندب حظه ويشتم ويوجه أرذل الكلمات إلى الشرعية. البعض اعترف ضمن توثيقه لمقطع فيديو وهو غاضب، اعترف بأنها لا شرعية، ما بش معاكم قرار، ولا أنتوا دولة، ولا أنتوا أصحاب قرار، ولا لديكم كلمة، ولا قدرتوا تعينوا المواطن، ولا قدرتوا تخففوا عن المواطن لا بمعاشات لا بالكهرباء لا بالمياه. خرج المخبى كله مع أنه واضح، بس اللي كانوا بيعاندوا فيه ويكابروا فيه ويقامروا فيه ويقولوا إحنا دولة وإحنا كذا، والبعض كان يقول أنتوا الميليشيات، أما الحوثيين اللي يبدو عن الميليشيات هؤلاء دولة هؤلاء رجال. المخرج المخبى اللي في صدورهم كله، حتى أنه البعض قال لما العليم اتخذ خطوة إغلاق مطار عدن على أساس أنه إحنا عرد عليهم على أساس مصدقين أنهم هم، قام يغلق مطار عدن حرصا منا على عدم سفك الدماء، أن إحنا عنستهدف مطار عدن ويمكن فيه مواطنين، يعني بيحاول يوصل رسالة أنه هو الأحرص. هؤلاء المرتزقة اللي في مواقع السوشيال ميديا استهجنوا وأدانوا واستنكروا إغلاق مطار عدن، عارفين ما هو السبب؟ بيقولوا للمرتزق العليمي أنت مجنون تغلق مطار عدن، والمرضى اللي شي يسافروا، والطلاب اللي معاهم رحلات، والتجار اللي معاهم مواعيد، والناس اللي معاهم عمل في الخارج يتحدثون، وكل الذي بيقوله منطبق علينا. أين إحنا نشي أيضا نسافر المرضى والطلاب والرجال الأعمال واللي ما عمل في الخارج، وكأنه حلال لهم وحرام علينا، وكأن إحنا دولة أخرى. ارتزاق عجيب فضحهم أكثر وأكثر، غربلة. الشيء الملفت أيضا إن الأحرار من أبناء هذا البلد، وهذا ما لاحظته ولاحظته ولاحظناه جميعا، سواء يعني في المقاهي أو في الأسواق أو عبر السوشيال ميديا، إن غالبية أبناء اليمن فرحين بما قامت به السعودية من خطوة واتخاذ قرار قصف مطار صنعاء، وكأنهم بيقولوا جت الله جابها. الناس فارحين بقصف مطار صنعاء أكثر من فرحتهم بوصول الوفد أو هبوط الطائرة، لأنه بيقول لك الطائرة عتهبط عتهبط رغما عن أنف العدو. لكن إن السعودية تقدم على هذه الخطوة الحمقى والغبية وتقصف مطار صنعاء، خلاص أول شرارة بدأت في محافظة حجة، خروج مباشر في لحظتها عفوي شعبي يطالبون بالرد المزلزل. بعدها كان هناك خروج عفوي خلال ساعات، تمت الدعوة للخروج خلال ساعات، امتلأ ميدان السبعين والساحات في كل المحافظات، وهو استفتاء شعبي
وبمثابة استفتاء شعب هذه التجمعات والحشود التي خرجت يوم أمس والتي ملأت الميادين والساحات، كانت بمثابة استفتاء من قبل هذا الشعب. رغم أنه كان هناك وقفات ونكفات قبلية ولقاءات موسعة منذ بيان السيد القائد في بداية السنة الهجرية، والذي دعا إلى التحرك الشعبي والرسمي لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار وتطهير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية. هذا الاستنفار وهذا الاستفتاء الشعبي الذي عكس بشكل واضح رفض هذا الشعب لحالة اللا حرب ولا سلم، رفض قاطع بأن تستمر هذه الحالة، بل ويؤكد هذا الخروج الشعبي العفوي المبهر والكبير والمهيب على إرادة الأحرار من أبناء اليمن، أنها إرادة تتجه من أجل إنهاء المعاناة وإيجاد أو الوصول إلى حل جذري تماما حاسم حازم عادل شامل، بأنه نفض صبرنا مفوض للسيد القائد للجيش اليمني للقوات المسلحة للقيادة الثورية والسياسية، وبأننا خلفكم في كل قرار تتخذونه أنهوا هذه المعاناة، أوجدوا الحل الجذري، أدبوا العدو السعودي، انتزعوا حقوقنا منهم، علينا أن ننهي حالة الجمود، علينا أن نخفف من كاهل الشعب اليمني ما يحمله من أثقال، علينا أن ننهي المراوغة والمماطلة والخداع والغدر لهذا النظام السعودي، علينا أن نرد ردا مزلزلا يعرف العدو من خلاله بأننا جادون في المضي في انتزاع حقوقنا وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار وتحرير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية. يا سيدي.

0: قالت الأشتر بنا حمي
1: الحالي بالأشتر
0: بنا ولا عمار بن ياسر
1: بنا
2: يا رجال اليمن والعز والناموس حربنا قوته من قوة الباري
3: حربنا قوته من قوة الباري
2: ومن قافي سعد ومن جمه ماستوس ومصواريخ تصل ذا الحين طوالي يا رجال اليمن والعز والناموس حربنا قوته من قوة الباري
3: حربنا قوته من قوة الباري
2: ومن قافي سعد ومن جمه ماستوس ومصواريخ تصل ذا الحين طوالي ريخ تصل ذا الحين طوالي
4: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل
5: والله مخبى لو جرى مهما جرى لو يحرقونا

ألا يظل الأمر محصورا أو أن تنجح السعودية في مماطلتها ومراوغتها والاختباء خلف أدواتها الرخاصة؟ أن يظل الأمر محصور على هذه الرحلة أو الرحلات القادمة، يعني ليس نجاحا بأن نستقبل رحلات أخرى من طهران فقط، أو أن يكون الأمر محصور على مطار صنعاء بالمختصر. وأعتقد أن القيادة أذكى من ذلك وأحكم منا جميعا وتعلم ذلك. سواء تحركات الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص الأمين العام الأمم المتحدة إلى اليمن أو عبر الوسيط العماني، إنه الآن المشكلة كلها في انتهاك السيادة ومطار صنعاء، وهم قالوا ماشي ممنوع وإحنا خلاص من هنا ينزل وتجي طائرة أخرى إيرانية. لا لا، هذا بعيد على أعينهم. حل الأمر جذريا، رفع الحصار بر وبحر وجو عن كل المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، وإنهاء العدوان وتحرير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية، وإعادة الحقوق وجبر الضرر وإعادة الإعمار وإنهاء كل الملفات، وعلى رأسها وأولها الملف ملف الأسرى. هذا حل جذري، إما وحل جذري وإما نطح النطح.

والأهم أيضا رفع يدها عن اليمن. السعودية ترفع يدها عن اليمن. أي تدخل آخر في الشؤون الداخلية اليمنية نعث النعث، ما عاد لهم إلا هذا، نعث النعث. أي تدخل في الشؤون الداخلية اليمنية من قبل السعودية أو من قبل أي دولة أخرى سيكون الرد مزلزل، غيره لن يروا منا إلا السلام، واليد ممدودة للسلام. سلام الأقوياء، سلام القادرين على حماية سيادتهم وانتزاع حقوقهم. لسنا مصدر الشر أبدا. الشيء يصدق له الأمريكي يصدق، هو أخبر. أما نحن هذه شروطنا: إعادة كل الحقوق، تحرير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية، رفع الحصار البري والبحري والجوي، ورفع اليد السعودية عن اليمن بالكامل، واستعادة الحقوق وإعادة الإعمار ودفع كل ما عليهم. وبعدين جيران ند بند، راس براس.

0: السعودية ما عادش السعودية. السعودية اليوم غير السعودية بالأمس. موقفها صعب جدا. رغم ذلك الإنسان البسيط من يملك ذرة عقل، من يملك شيء بسيط من التحليلات وقراءة الواقع والأحداث، لابد أن يقول بأن على السعودية أن تسعى هي إلى الحل وإلى تنفيذ خارطة الطريق. لكن لماذا تصر السعودية على ارتكاب هذه الخطوات الحمقى الغبية اللي بتورطها أكثر؟ دارين ليش؟ أقول لكم بعد الفاصل.
1: نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمقابلة. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء.

شوفوا أولا عدونا النظام السعودي عدو جبان غدار لا يملك أي قيم ولا أخلاق ولا مبادئ ولا ثوابت. عدو متغطرس، عدو قدوته إسرائيل وأمريكا، اللوبي الصهيوني، هؤلاء هم قدوته. يتعامل بعنجهية مع الضعفاء، ويتعامل بذل وامتهان مع الأقوياء. هذا هو العدو السعودي. أمس ضربناهم ما ردوش، أمس ضربونا وأنكروا، أمس استهدفوا مطار صنعاء. من عجزهم، من جبنهم، من ضعفهم، من ذلهم، جعلوا أدواتهم هم من يتبنون. خليك من موقف العليمي وحكومة الفنادق، كل هؤلاء رخاص، ويطلع يعمل بيان انهم هم اللي استهدفوا، ويطلع العليمي ويقول من خلاص من اليوم ما عبش، اعتبارا من اليوم ولا طائرة إيرانية، كل هؤلاء هدار. بس السعودية أصبحت عاجزة. أين الاستعلاء السعودي والهطرقات السعودية؟ قصفنا لهم مطار أبها، أين الرد؟ ولا كلمة، ولا نخس، ولا نخس. والله وبالله وتالله لو كان اليمن اليوم كما اليمن في عام 2015 إن قد دمروا نص اليمن. لو ما بش سلاح ردع، لو ما بالصواريخ بالسية يمنية ولا طائرات مسيرة ولا دفاعات جوية، إن قد تعبثوا بنا، تعبثوا بنا والدنيا سلامات، وما قد عملنا لهمش حاجة، ما قد أطلقناش عليهم رصاصة. قصفونا ب500,000 غارة، دمروا اليمن، استهدفوا البشر والحجر والشجر بقطرسة وكبر، اشتروا العالم بكل بمالهم. سكت العالم وصمت العالم أمام كل ما يرتكبه العدو السعودي من جرائم في اليمن بسبب الأموال المدنسة السعودية. واليوم السعودية ساكتة صامتة أمام ضربة يمنية. مطار أبها اللي بيقول مطار أبها ما يكفيش، ما يبردش القلب، نشتي مطار الرياض، نشتي مطار جدة. مطار أبها مجرد رسالة، رسالة. الهدف الاستراتيجي والضربة النوعية، وفي فرض الحظر الجوي على أجواء المملكة السعودية. خلاص الشركات، شركات الطيران العالمية تعي جيدا التحضير اليمني، والتحضير اليمني مش قول ولا هطرقات، وهم يعرفوا ذلك. معناه أنه حصار، حصار حصار، حصار جوي، حظر جوي على الأجواء السعودية، حظر جوي. عن استهدف المطارات، عن استهدف الموانئ، عن استهدف سواء بالصواريخ أو بالتحضير، ما فيش، ما فيش طيران، ما فيش. يعني المطارات عذبب، مثل ما ذبب ميناء أم الرشراش، مثل ما ذبب مطار اللد في يافا المحتلة. أين الرد السعودي؟ ما فيش. اليمن اليوم غير اليمن أمس، والسعودية اليوم غير السعودية بالأمس. محمد بن سلمان داري بهذا، يدرك هذا، نعم يعلم تماما، وإلا نمرده، لكن يعلم تماما أن اليمن اليوم غير يمن 2015. أمريكا نفسها تدرك تماما بأن السعودية اليوم ليست السعودية 2015، واليمن كذلك، لأن أمريكا نفسها اليوم ليست أمريكا 2015، ليست أمريكا أثناء أو بعد معركة البحر الأحمر معها. المعادلة تغيرت، الوضع تغير. إذن هذه التغيرات في هذه المعادلة التي يدركها العدو السعودي والأمريكي تماما، لماذا بيصر السعودي أن يستمر في ارتكاب الحماقات؟ حسب النتائج وإدراكه لوقائع اليوم وأحداث اليوم ومتغيرات أو متغيرات اليوم،
يجب أن لا يقدم على أي خطوة تصعيدية، لكنه أقدم واستهدف مطار صنعاء، وكأنه أعطانا المبرر مع أنه معانا الحق. أتدرون لماذا؟ السبب الأول لأنه لا يملك قراره نهائيا. تذكروا أيام العدوان علينا، كنا نقول الكيان الصهيوني حارب حزب الله في حرب تموز 2006 33 موقف وأعلن هزيمة عادي، بس يحافظ على قدراته. أمريكا خاضت حرب معنا وخضنا حرب معها وأدليناها وهزمناها بفضل الله، بفضل الله. وطلبت الوساطة العمانية كي تنقذ نفسها من الضربات اليمنية. السعودية مرغمة على الاستمرار لأنها لا تملك القرار أبدا، رغم أن هذا القرار والاستمرار والتصعيد في خطورة كبيرة عليه وعلى اقتصاده وعلى يعني على مكانة السعودية، رغم أنها في الحضيض، ولكن يعلم تماما بأنه خاسر منذ البداية، بس أمريكا بترغم. القرار قرار أمريكي. الشيء الثاني أيضا بسبب العملاء الخونة في الأنظمة البائدة الذين جعلوا اليمن محافظة سعودية، وقلناها لكم مرارا أن السعودية وصلت إلى قناعة بأن اليمن حقها، محافظة من محافظات السعودية. القرار قرارها والأمر أمرها، تحكمت في كل مفاصل الدولة، سيطرت على قرار اليمن ومستقبل أجيال يمنية، وتحكمت بثروات اليمن ومنعت استخراج ثروات يمنية، وكانت تتحكم باليمن عبر اللجنة الخاصة. اللجنة الخاصة يعني كأنه هذا أنتم اللجنة الخاصة، مهمتكم هذا المحافظة اللي هي الدولة اليمنية. فاليوم مش مستوعب أن اليمن بها تخرج عن سيطرتها، عادي بتقاوم، عادي بتحاول، ما قد وصلش إلى قناعة خلاص أنه شبينا عن الطوق، ولا زمن التبعية والوصاية. بتكابر في أمر محق، أمر دولة بأكملها، سيادة دولة، مستقبل شعب يتحكم بمصيره، يريدون أن يتحكموا بمصيرنا. ذنبنا أننا نريد أن نعيش، أن نعيش بحرية باستقلال صحيح، مش استقلال ظاهري والباطن أوامر سعودية وصايا سعودية. لا، السعودية تعرف، ودول المنطقة تعرف، والإقليم يعرف، والعالم يعرف بأنه لا خطر على السعودية منا أبدا، والله أنه مدارين أنه ما بأي خطر منا، ويعلموا تماما بأنه لا خطر عليهم من إيران أبدا. وقلناها لكم، السبب الوحيد التوجه أو الأجندة الصهيونية فقط. أي دولة تعادي إسرائيل فهي عدوة لهؤلاء الأدوات من الأنظمة العربية فقط. لو الأمر أمر السعودي والقرار قرار السعودي، كان واحد قادر يقنعهم بكلمتين أنه ما بش أي خطر منا عليكم، ولا عبر التاريخ اليمن عمره ما أضر بأحد ولا اعتدى على أحد، لكن الأمر ما هو بيدهم، مجرد أدوات موضوعين في هذه قائمة الهرم في النظام السعودي من الخارج، بريطانيا ثم أمريكا وإسرائيل، أن تتحكم بالعائلة السعودية ودول الخليج والمنطقة بأكملها. لذلك احنا بنواجه أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل. اليوم السعودية تعلم جيدا بأنها لا تستطيع أن تواجه اليمن، والسعودية تعلم تماما بأن من اعتمدت عليه وراهنت عليه وتوكلت عليه وهي أمريكا أضعف من أن تحميها الآن، بعد أن هزمت من اليمن، بعد أن فشلت في الدفاع عنها،
في حربنا أو في حرب إيران، ورغم ذلك تقوم بهذه الخطوة الحمقى الغبية، بهذا التصعيد، لأنها لا تملك قرارها، فما بالك بالعليم. محمد بن سلمان بكل مشو صاحب قرار، يجي لك العليمي يطلع يقول لك احنا من قصفنا مطار صنعاء، مهزله.

0: في مواكبة الأحداث أيضا والأخبار، قبل قليل صحيفة خليج تايمز، شركات الطيران الإماراتية والسعودية تلغي رحلاتها من مطار أبها الدولي السعودي وإليه. صحيفة خليج تايمز عن المتحدث باسم فلاي دبي الإماراتية، إلغاء رحلات الشركة من أبها ونجران وإليهما مع متابعة التطورات والتواصل مع المسافرين المتأثرين. وشركة إير كايرو المصرية للطيران تعلن عن إلغاء الرحلات المتجهة إلى مدينة أبها السعودية بسبب إغلاق مطار أبها الدولي. بس بسبب إغلاقه ليش غلقوا؟ أخي مكابرين حتى في أخبارهم. أيش يقولوا؟ بسبب التحرير اليمني، لا بسبب إغلاق المطار، أو بسبب إغلاق مطار أبها الدولي. هم أغلقوه ولا لأنه نعفنا؟ وبعدين للتوضيح، يعني إحنا بنقول لكم أنه الهدف الاستراتيجي هو التحذير، مش استهداف مطار أبها. استهداف مطار أبها رسالة. الهدف الاستراتيجي هو التحذير الذي حذرت القوات المسلحة في بيان العميد يحيى سريع إلى كل شركات الطيران بالحظر التحليق في الأجواء السعودية. اليوم بيقولوا إلى أبها وأجواء أبها، لا أجواء المملكة العربية السعودية، يعني مطار الرياض أيضا وشدة والطائف، كم معهم مطارات؟ 15-14 مطار، 20 مطار، كم ماهن؟ الإعلام الحربي نزل مقطع فيديو في كل أحداثيات المطارات السعودية والموانئ، وهذه الرسالة واضحة، إما وتعقلوا بالتحذير بس ولا ضربنا لكم المطارات كلها علشان الشركات توصل إلى قناعة أنه ممنوع ممنوع.
1: إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد.
2: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة.
0: يقبل سعود اجنف ولا منتجف. وبالأمس وخلال الأيام الماضية كل الوقفات والنكفات واللقاءات الموسعة وخروج أمس والاحتشاد الجماهيري الكبير والمهيب العفوي في كل المحافظات أمس تطالب القيادة بهذا الشيء، فلتحصل 1000 مشكلة لا نبالي، حل جذري مع هذا العدو. لذلك نرفض المفاوضات. غلقوا تلفوناتكم، لا تدوش فرصة لهذا المبعوث والمنعوث يتحرك من أجل يحمي السعودية. كفاية قهر لهذا الشعب. الشعب باغر وصابر ومتحمل، لأنه يعرف بأن العدو غدار وجبان، ويعلم تماما بحكمة قيادته. لذلك بنقول السيد القائد مفوضين مسلمين تسليم مطلق، ولكن هذه أصواتنا، هذه طلباتنا، وبعدك بعد خياراتك. سلم ولا حرب؟ لكن الشعب كل الشعب كله بيقول نفض الصبر مع هذا العدو. أدبوا هذا العدو ونحن معكم وقبلكم. انتزعوا الحقوق من هذا العدو بالقوة، لأنه لا يعرف إلا لغة القوة. يجعل ساكنا

اليوم سبحان الله تتضح الحقائق دائما. كان الأعداء بيتهموا الحوثي قبل ثورة 21 سبتمبر أنه حق مشاكل حق حروب. اليوم وقد الشعب كله حوثي، اليوم وقد الشعب كله بهذه القوة، بهذه الحرية، بهذه الروحية، بهذه الثقافة القرآنية، أثبت فعلا بأن هذا العدو لا يمكن التعامل معه إلا بالقوة، الصبر، التحمل، محاولة الوصول إلى حل بالسلام والطرق السلمية، كلها تعبر عند هذا العدو بأنها ضعف. إذن ما لك إلا القوة. لذلك بالأمس عندما تتابع وتشاهد ذاك الاحتشاد في ميدان 70 كل المحافظات في الخروج العفوي في الاستفتاء الشعبي، تحس فرحة لهذا الشعب. البعض يقول لك أول مرة نبصر الشعب بيفرح بيزقرع بيزومل من أجل إعلان مواجهة أو إعلان حرب. أيوة تعبنا، صبرنا، تحملنا، مدينا يد السلام، حاولنا بكل الطرق ألا نخدم هذا العدو السعودي أو الأمريكي اللي بيورط السعودية في حرب، ونقول ما نشج حرب، لكن ما باليد حيلة. القرار ما عادوش قرار السعودي، قرار أمريكا بتورطها في الحرب رغم معرفتها بضعفها. السعودي يعرف ضعفه وإمكاناته، يعرف أنه اليوم غير يعني غير الأمس، وضع لا يسمح للعسكري ولا الأمني ولا الاقتصادي ولا حتى السياسي ولا حتى المالي، لا يسمح. حاصرونا 12 سنة، عارفين ما كانوا يتمنوا، ما كانوا يتوهموا، ما كانوا يخططوا له، أن نصل إلى مرحلة النزوح، إلى مرحلة أن نبني الخيام نازحين، أن نتشتت في أسقاع الأرض. والله لو كان الشعب أظهر نية خروج وهجرة ونزوح من اليمن أنهم فتحوا كل المطارات، وتبصر اليمنيين بعدين لاجئين، مش مغتربين، لاجئين، شحاتين. هذا ما كانوا يؤملونه ويخططوا له من 2016 ومقاطعين الرواتب عنا. احنا عشنا بفضل الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ألطاف الله، والله إنها ألطاف الله مع هذا الشعب. عايشين رغم المعاناة، رغم عايشين. قهرنا العدو، لم يسمع لنا أف إلا ما كان يسمع في المسيرات أصوات هادرة غاضبة. نسينا حقوقنا، نسينا معاناتنا أمام إسناد غزة، وهذا ما أرهبهم، ما أرعبهم. كانت نافذة أو خارطة الطريق قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، لكن جاء طوفان الأقصى وانطلقنا كلنا مع طوفان الأقصى إسناد لغزة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم اليمنيون. فالله ما يضيعش هذا الأجر العظيم وهذه المواقف لهذا الشعب. شعب خرج بالأمس يبتهج يفرح بقصف مطار صنعاء، لماذا؟ وكأنه بيقول العدو جنت على نفسها براقش، نغبش فوق راسه، من طلب الجن ركضوا، ما عبه، خلاص قصفت عن رد، وعن رد مش على القصف بس، خلاص عن رد علشان نوصل لحل جذري. هذا مطلب الشعب اليمني بكل اختصار، هذا مطلب كل يمني، انهاء الاحتلال ورفع الحصار وتحرير
الجمهورية اليمنية واستعادت كل الحقوق ورفع اليد السعودية وغيرها عن اليمن.

0: عشان عزة
1: للمرتزقة وللعملاء الرخاصة من رشاد العليمي وحكومة الفنادق ومنزل منزل لكل هؤلاء. لماذا لم تصرخوا يعني عن السيادة اليمنية وانتهاك السيادة أو أجواء الجمهورية اليمنية والسيادة اليمنية عندما وصلت الطائرات الإسرائيلية والأمريكية وضربت اليمن؟ ولا سمعنا لكم نخس، ليش؟ خليك من الطائرات السعودية والإماراتية، ليش؟ الصوت بيطلع. ما سمعنا لهمش ولا نخس، وطائرة حربية محملة بالصواريخ والقنابل استهدفت الشعب اليمني ومجازرات الشعب اليمني وانتهكت السيادة، ولا سمعنا لهم نخس ولا إدانة ولا شجب ولا شيء، ولا حتى جامعة الدول العربية، ولا كل من استنكر ردنا واستهداف مطار أبها. عالم منافق، عالم منافق. بس كيمني أنت مع أنك مرتزق عميل خائن، يعني الأمر مفضوح مكشوف أمام طائرة مدنية، مدنية تكسر الحصار على أبناء بلدك، قامت قيامتكم وانتهاك السيادة وطبق تشتافي والخبيرات. نفس اللسان الأمريكي، المندوب الأمريكي في مجلس الأمن بيتحدث عن الطائرة الأمريكية بأنها كانت محملة بالأسلحة والصواريخ من إيران إلى اليمن. ما على أمك محملة بالصواريخ، محملة بأسلحة، محملة زبيب ولوز، ما لك دخل، ما لك دخل، لا أنت ولا السعودي. أوسع علينا نبرر لكم ونقول لكم لا والله أنه الوفد محملة صواريخ وقطع أسلحة رغما عن أنفك، ما لك دخل. وإلا المعاملة بالمثل، خلاص ولا زمن التبعية ما عباش. إحنا الآن ند راس براس، تمنع عنا الطائرات الإيرانية نمنع عنك الطائرات الأمريكية والصهيونية، لأنه معدى أنا. إذا كانت إيران عدوكم وخايفين على أمنكم القومي من اليمن، فإحنا خايفين على أمننا القومي من أمريكا ومن إسرائيل. أي علاقة، أي شبهة، أي لقاء مسؤول سعودي بأمريكي أو وصول طائرة أمريكية أو علاقات أمريكية عن عفكم. أما الإسرائيليين الله شلكم الله حطكم. الإسرائيل موقف عربي، يعني الشعوب العربية كلها موقف واحد، التطبيع مع العدو هذا خيانة، العمالة مع العدو خيانة. لكن الآن إحنا في الأمريكي نفسه، الأمريكي حاربنا ولا زال بيحاربنا عدونا. أي علاقة، أي طائرة، أي سلاح أمريكي نلقاه مع السعودي عن انعثه. يلا والند بالند والمعاملة بالمثل. قلة حياء، قلة حياء. يجي يتحكم من الذي يجي لعندنا وأي طائران يوصل ومع من نعمل علاقات؟ أن إحنا قاصرين، هو الوصي علينا ولا كيف؟ الطائرة الإيرانية التي وصلت محملة بالأسلحة رغما عن أنفك، أيوة ما عتعمل أسلحتك كلها أمريكية صهيونية، أنت ما معك حاجة واحدة اللي أعلنت عنها إلا الطلع الصابونة هذاك الذي بتزحلق الصواريخ، بتدهنهن، تدهنها من نازل لا طالع على العمارة، تدهنها من نازل لا طالع علشان يوصل صاروخ ويتحص. أما صواريخك، طائراتك،

قنابلك، مدرعاتك، دباباتك، كلها صهيونية أمريكية. ما معك أنت؟ إحنا ما بنصنعش، ما بنصنعش صواريخنا إيرانية. أيوة نبصر من الأقوى، الصواريخ الإيرانية ولا الأمريكية؟

بيتكلم المرتزقة من موقع قوة، بيتحدثوا عن أذناب إيران وإيران والملالي والمدري ما هو هؤلاء وهم أصلاً أصلاً أصلاً أذناب أذناب أذناب أمريكا. لا كرامة، لا شرف، لا رجولة، لا قيم، لا أخلاق. العالم كله بيتابع الأحداث والعالم كله يرى إيران ومحور الجهاد، محور الجهاد كلهم بيأدبوا أمريكا، بيهينوا أمريكا وغطرسة أمريكا اللي كل العالم خاضع لها بالغصب، اللي كل العالم يتمنى زوال أمريكا حتى المنبطحين، لأن أمريكا لا قيم لا أخلاق ولا شيء، عنتريات. اليوم أمريكا بتهدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، تخيل إلى أي حد وصل الاستهتار بالعالم بكله بالنظام العالمي. المحكمة الجنائية الدولية اللي تشتي تحاكم المجرمين اللي ارتكبوا جرائم إبادة جماعية من الكيان الصهيوني أو حتى من الأمريكيين، بتقول أمريكا إحنا فوق الكل. المحكمة الجنائية لا يخصها أن تحاكم إسرائيلي أو أمريكي، حاكموا العالم كله إلا أمريكا وإسرائيل. لو فوق هذا كله الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية بتهددهم أمريكا فرض عقوبات، بمنع تأشيرات، يعني بعدة أمور. افرضوا هذا الأمر الواقع، المحكمة الجنائية تحاكم العالم إلا أمريكا وإسرائيل، كل المنظمات الأممية، العفو الدولية، منظمة الطاقة الذرية، كل هذا تتعامل مع العالم كله إلا أمريكا وإسرائيل. من أنتم؟ من أبدكم؟ هؤلاء كلهم خاضعين لأمريكا وبيجوا يتكلموا عنا بموقع قوة. علينا أن نحرر اليمن من أذناب إيران، الميليشيات التابعة لإيران. إيران أقوى وأرجل منكم، إيران أشرف من هؤلاء المنبطحين، إيران دولة إسلامية عظيمة، شرف بأن تكون حليف لإيران، شرف عظيم بأن تكون حليف لإيران. نجي نخزحناء وهم هؤلاء الذين هم ملانهم خزي وعار، بيتكلموا ويسجلوا مقاطع وينشروها في مواقع السوشيال ميديا ويتحدثوا عن أذناب إيران وما أذناب. أنتم أذناب أذناب الأذناب، أنتم الرخصكم وذلكم. إسرائيل وأمريكا تستكبر أن تتعامل معكم، تتعامل معكم عبر أداة من أدواتها، عبر حدا من أحذيتها. ما لكم؟ موقعكم مخزي مذل. نحن من نتباهى أننا على الحق ومع الحق، وأننا أنداد لكل العالم وعلى رأسهم إيران. إيران ند للجمهورية اليمنية، والله لو تدخلت إيران في الشؤون الداخلية اليمنية ومدت يدها داخل اليمن لقطعناها اليد الإيرانية. لكن نحن نعلم من هم حلفاءنا، موقف واحد، محور واحد، عدو واحد، مستقبل واحد، ديننا واحد، ما يقدروا لنا أبدا. هم من يجب عليهم أن يخجلوا، أن يتواروا، أن يشعروا بالخجل والذل. أما أنت ارفع رأسك، أنت يمني، موقفك مشرف مع قائد الأمة بأكملها، مع قائد ترفع رأسك به، ما هيش يعني مش عقود، آلاف السنين التاريخ بيسجل، قائد واجه العالم بأكمله، قائد حرك شعب بأكمله، استفز شعب، قائد حرك وجدان هذا الشعب وحرك بأس اليمنيين الكامن فيهم اللي كان مدفون، واجه أعتى الترسانة العسكرية برأس مرفوع بثقاب الله
لم يخف لم يتردد، أعلن ضرب أمريكا على الهواء مباشرة. أما أنتم ورؤساؤكم وزعماؤكم لا تستطيعون أن تحدثوا أنفسكم تحت الفراش بمواجهة أمريكا.

في آخر الأخبار ومواكبة الأخبار، انفجارات عنيفة قبل قليل في الكويت. صوت انفجارات في الكويت تسمع من الجانب العراقي. في آخر الأخبار، حريق كبير في إحدى المنشآت الحيوية بالكويت جراء هجوم صاروخي إيراني.

في مواكبة للأخبار، قوة الإطفاء الكويتي حريق في أحد المواقع بالبلاد تعرض للاستهداف الإيراني. عاجل عاجل إطلاق موجة صاروخية من إيران، إطلاق موجة صاروخية من إيران. تفعيل الدفاعات الجوية في الأردن، تفعيل الدفاعات الجوية في الأردن قبل قليل. عاجل انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في الأردن، انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في الأردن. صواريخ إيرانية تستهدف قواعد أمريكية بالأردن. عاجل قبل قليل إطلاق موجة صاروخية إيرانية باتجاه مضيق هرمز. يا الله يا رب يا الله. عاجل عاجل قبل قليل إطلاق صواريخ باتجاه دول الخليج. عاجل عاجل هجوم إيراني يستهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن. عاجل عاجل موجة صواريخ إيرانية نحو عدد من الأهداف الأمريكية في مختلف أراضي دول الخليج. انفجارات شمال شرق الأردن، انفجارات شمال شرق الأردن. عاجل عاجل يا الله سدد يا الله. عاجل دفعات صاروخية أخرى انطلقت الآن نحو الأهداف الأمريكية في المنطقة. عاجل عاجل الدفاعات الجوية الأمريكية في الأردن تحاول التصدي للهجوم الصاروخي الإيراني.

عاجل عاجل، موجة صواريخ ثقيلة مجددا نحو أهداف أمريكية في مختلف مناطق الخليج.

المجرم ترامب بيصرح لفوكس نيوز: الطريقة الوحيدة للتفاوض مع إيران هي عبر القوة العسكرية. إلا القوة العسكرية. المجرم ترامب: الحرب ستستمر حتى أقرر أن الوقت قد حان لإنهائها. نعم، حتى تعلن استسلامك بالتأكيد.

0: دق سفخ بغض جلد زمن خدا جلد بسرر انتهى وقت ضبط النفس وهدوء الأعصاب يا الوداع وداع وغن الطباع الوداع انتهى وقت ضبط النفس وهدوء الأعصاب.
1: شوفوا سلام عيتأدب عيتأدب الضربات الإيرانية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددها. مضيق هرمز إيراني لن يفتح إلا برضا إيران. أنتم عارفين أين الخوف؟ الخوف يرجع يتذلل لأن هذا نهجهم، خديعة مكر وخداع. بعدين يعلن أنه الشيء يفاوض ومستعد للمفاوضات. الخوف أن إيران تقبل كما الخوف أن إحنا نقبل المفاوضات. مثل هذا العدو أثبت أكثر من مرة بأنه ماكر خداع مراوغ مماطل مجرم. والله لو تتيح له الفرصة أمام إيران، لو صدق الله لا قال المجرم ترامب فيما بيقوله أن قد أنهى القدرة الصاروخية والقوة البحرية والجوية لإيران، والله والله والله لا يشتت بهم كل أنحاء العالم، لا يستهدفهم ويستهدف المدنيين، ما هو داري أين العالم. لكن مثل هذا ما لهم إلا القوة، لغة القوة، القوة عز. فأكثر من مرة يظهر وتتضح خديعته ومكره، خلاص تعامل معه بالقوة حتى تأخذ حقه.

قال لك ترامب الشيء يفتح مضيق هرمز وأن يعود كما كان قبل الحرب وأن إيران ما تأخذ ولا أي رسوم، هذا في وقت الضعف. وبالأمس بيقول أنه هياخذ رسوم، هيفتح مضيق هرمز بالقوة وهياخذ 20% من نسبة الشحنة في كل سفينة، 20%. واليوم قال غير رأيه، هيعمل استثمارات مع الدول اللي بيحمي لها مضيق هرمز، اللي هي قطر، الإمارات، السعودية والبحرين، هيدفعوا تكاليف حربة وكل دولار خسرة لأنه بيحمي لهم مضيق هرمز، ولا حد منهم رد يا حفظ الله أو حتى كلمة أو حتى قالوا ولا يدفعوها ورجلهم فوق رؤوسهم. شاكر رد

فتحت أرضي وبلدي لقاعدة أمريكية علشان تحميني. كل مصاريف ونفقات القاعدة المفروض مش عليا. فتحت لك قاعدة من أجل تحمي مصالحك في المنطقة، وإلى جانب حماية مصالحك تحميني، يعني أستعرض عضلاتي وأعمل هطرقات على جيراني وعلى دول المنطقة لأن معي أو عندي قاعدة أمريكية. أما نفقاتها ومصاريفها عليك، على الأمريكي. أنا فتحت لك قاعدة، سمحت لك بإنشاء قاعدة في أرضي. أما أفتح لك قاعدة في أرضي وانفق عليها أنا واصرف عليها أنا وفي الأخير أحميها لك أنا وأزيد أدفع تكاليف الحماية، جنان جنان. السعودية ودول الخليج غيروا الأمانة، غيروا معادلات الارتزاق. الارتزاق يدفع لك، مش تدفع عند وانت مرتزق.

0: جبرا.
1: في الأخبار العاجلة عاجل، سمع صوت الانفجارات في قواعد الاحتلال الأمريكي في الأردن إلى مقتصبات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

0: الضربة ولا نخاف الرقفة نضرب من قد ضربة.
1: أمام الضربات الحيدرية الإيرانية كالعادة لابد أن يقوم العدو الأمريكي بارتكاب مجازر في حالة ضعف والعجز، يتوجه نحو المدنيين وارتكاب مجزرة في إيران.
0: على

مصادر إيرانية: مجزرة يرتكبها جيش العدو الأمريكي في مدينة إيران شهر جنوب شرق إيران. يا الله سلم يا الله.

خير همامي.

ارمي بالبصره اقصى القوم واعلم ان الله من قد نصره.

الشيطان.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمرون معكم مباشرة وعلى الهواء وضمن هذه المواكبة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار أولا بأول.

ضرار الطيب بيقول: الإعلان عن نهاية خفض التصعيد كان بداية تغيير الوضع القائم تماما، وسيكون من الصعب الدخول في خفض تصعيد جديد بأي تفاهمات دون سقف رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال. أعتقد أن مسألة وقف إطلاق النار تجاوزت مستويات التهدئة القديمة وأصبحت مرتبطة بتحقيق سلام فعلي. سيكون هناك تفاوض بالتأكيد، لكن لن يتم إيقاف مسار انتزاع الحقوق ميدانيا بأقل من اتفاق شامل ونهائي ومضمون. هذا ما يفهم من طبيعة التحرك التي أو الذي دعت إليه القيادة والتطورات التي حدثت مؤخرا، وهذا ما تتطلبه المرحلة أصلا. إسحاق المساوي كتب تحت عنوان: لماذا يبدو استهداف مطار أبها هاما وفقا للحسابات السعودية؟ يقول: منطقة عسير بشكل عام هي ضمن المناطق السعودية الخمسة التي ستستضيف كأس العالم 2034، وهي أول منطقة سعودية أقر الديوان الملكي استراتيجية خاصة بها تحت مسمى استراتيجية تطوير عسير. خصصت السعودية ميزانية سنوية للتطوير بمبلغ وقدره 50 مليار ريال. دفعت الحكومة نصف الميزانية ووجهت دعوة لرجال الأعمال للمساهمة بالنصف الآخر. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضع بنفسه الهدف العام للاستراتيجية أن تكون عسير وجهة سياحية عالمية طوال السنة، وبنفسه يشرف على تنفيذها خطوة بخطوة. هذا الاهتمام المفاجئ وغير المعهود بمنطقة عسير هو بالأساس لا يخضع لعدالة تنموية غابت عن هذه المنطقة وكافة المناطق الحدودية أو المناطق الجنوبية تحديدا منذ الاستيلاء عليها في ثلاثينيات القرن الماضي، وبشهادة السفير الأمريكي الذي زار المناطق الجنوبية مطلع 2000 وخرج بهذا الانطباع. هذا الاهتمام يخضع لاعتبارات اقتصادية سياحية بحتة ضمن مساعي تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة، كون المنطقة تتمتع بتنوع تضاريسي لا نظير له في كل جغرافيا السعودية. طبيعة جبلية خلابة وساحل بطول 130 كيلومتر، وبالتالي تشكل رافدا لتلك المساعي. بالعودة إلى مطار أبها، باشرت إمارة المنطقة تطوير المطار القديم ليستوعب 1.5 مليون مسافر سنويا، في حين كرست جهدها لاستحداث مطار جديد مستوحى من هوية المنطقة وبمواصفات عالمية قد يستوعب 13 مليون مسافر سنويا، وستسلم مرحلته الأولى 2028 للميلاد. نحن اليوم أمام بعد استراتيجي دفع بالمركز الرياض إلى الاهتمام بعسير التي حيدت عن قطار التنمية وفق سياسات مركزية ممنهجة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ولولا أن عسير ستشكل رافدا لاقتصاد المركز ما خضعت لأي خطط تنموية. هذا البعد دفع بالرياض إلى تجهيز بنية تحتية ضخمة تمكن عسير من استيعاب دورها الجديد كمضخة فلوس تصب في نهر نجد. البنية التحتية الجديدة شبكة طرق محورية أبرزها الطريق الرابط بين أبها والساحل وبين أبها وجيزان بتكلفة 17 مليار ريال سعودي، وثمة مشاريع ظلت متعثرة لعقود وهي بنحو 57 مشروعا استثماريا خاصا، فنادق، مطاعم، مستشفيات إلى آخره، جرى استئناف العمل عليها، بالإضافة إلى 78 مشروعا بلديا كانت معطلة لعشرات السنوات والتي تشمل في طبيعتها مشاريع بنية تحتية وخدماتية. قد يكون السؤال: لماذا ظلت هذه المشاريع متعثرة لعقود طويلة؟ والمفاجأة أن إمارة عسير بحديث رسمي لم تجد إجابة للسؤال عدا القول لا داعي للبحث بالماضي. أكثر ما تخشاه السعودية اليوم قد لا يكون استهداف منشآتها النفطية، وإن كانت هامة بالطبع، بل إن مصدر الخشية منعها السعودية من استكمال العمل على البنى التحتية التي تؤهلها لتصبح نقطة جذب اقتصادية غير نفطية. ولا شك أن المطارات ومن بينها مطار أبها من أهم تلك المؤهلات. هذا باختصار، والحديث يطول في هذا الجانب.

0: علي جاحظ يقول هذا هو المسار المجدي والدبلوماسية قبل أن توجع العدو لا جدوى منها. الواضح أن العدو يسعى لاحتواء الموقف وامتصاص الضربة الأولى لأنه يعرف خطورة وجدية ما يمكن أن يصنعه الردع اليمني حاليا في حال تابع ضربات ونفذ التهديد. نصيحة: الفرصة لا تعوض، وترك الفرصة قصة.
1: من صداد
0: الأستاذ حزام الأسد بيقول: بعيدا عن إدانات الدفع المسبق وبيانات الاستنكار البروتوكولية الجاهزة، يثق العالم بصوابية الموقف اليمني في كسر الحصار المفروض عليه وانتزاع حقوقه المشروعة وتأديب النظام السعودي المجرم، وسيكتشف أن مصالحه الحقيقية والمشروعة مع اليمن لا مع نظام وظيفي إرهابي تأسس على فتاوى التكفير وغزوات القيد أو الفيد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض في الجزيرة العربية، ولا يزال يصدر فساده وجرائمه الإرهابية إلى مختلف أنحاء العالم. الدكتور علي ظافر بيقول: حصار اليمن وإيران سيدفع نحو انفجار كبير يحاصر الإقليم والعالم كله، وبين هرمز والمندب ستدفن الهيمنة والأحادية، وستسقط خيارات التبعية والتطبيع والمال مقابل الحماية. إعلان ترامب استئناف الحصار على إيران واستئناف السعودية للعدوان على اليمن قرارات حمقى سترتد على أهلها وسيدركون ذلك.

موقع اكسيوز الامريكي: ترامب منح ولي العهد السعودي دعمه لشن ضربات محفوفة بالمخاطر على الحوثيين. منح الرئيس ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعمه لتنفيذ عمل عسكري غير معتاد إلى حد كبير ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وفقا لمسؤولين أمريكيين. لماذا يهم الأمر؟ كانت الضربة السعودية على مطار صنعاء يوم الاثنين والهجمات الصاروخية الانتقامية التي شنها الحوثيون لاحقا أخطر تصعيد عبر الحدود أو عبر الحدود منذ عام 2022، وقد تشير إلى انهيار هدنة غير رسمية استمرت 4 سنوات بين الطرفين. وقد يؤدي تجدد الصراع العسكري بين السعودية والحوثيين إلى تفاقم التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق الحرب بين أمريكا وإيران. وتشير حقيقة أن محمد بن سلمان أبلغ ترامب مسبقا وطلب دعمه إلى أن السعوديين قلقون من اندلاع صراع أوسع مع الحوثيين سيتطلب دعما عسكريا ودبلوماسيا من أمريكا. خلف الكواليس، أبلغت السعودية أمريكا الأسبوع الماضي بأنها قلقة بشأن الوضع وطلبت دعما لضربات محتملة ضد الحوثيين. يوم الخميس التقى السفير السعودي لدى واشنطن وزير الخارجية ماركو روبيو، وبعد يوم تحدث روبيو مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. بعد ذلك بوقت قصير يوم الجمعة تحدث الرئيس ترامب هاتفيا مع ولي العهد السعودي وفقا لمسؤول أمريكي. وقال المسؤول إن محمد بن سلمان طلب من ترامب دعمه لعمل عسكري ضد الحوثيين وحصل عليه. وعندما طلب من البيت الأبيض التعليق، حال إلى تصريحات ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز صباح الاثنين والتي انتقد فيها إيران بشدة، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق. مستجدات الحدث: بدأ الاشتباك بين السعودية والحوثيين قبل 10 أيام عندما هبطت طائرة تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية في مدينة صنعاء، ونقلت الطائرة وفدا من قادة الجماعة سافروا لحضور جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، حسب صحيفة أو موقع إكسيوز. وكان ذلك حدثا نادرا إذ لم تسير رحلات جوية من إيران إلى صنعاء منذ أكثر من عقد، وكانت السعودية قد منعت ذلك أو تلك الرحلات خشية استخدامها لنقل أسلحة أو مستشارين عسكريين إيرانيين إلى الحوثيين. وقال مسؤول أمريكي: ماهان إير هي شركة الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد صنفتها الحكومة الأمريكية وفرضت عليها عقوبات. وزعم الحوثيون أن مقاتلة السعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط لكنها لم تنجح، وهدد الحوثيون بمهاجمة المطارات السعودية إذا تكرر ذلك. يوم الاثنين بينما كانت الطائرة الإيرانية في طريق عودتها من إيران وعلى متنها الوفد، قصف الجيش السعودي مطار صنعاء، واضطرت الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وزعم المسؤول الأمريكي أن الطائرة كانت تحمل أسلحة وقطع صواريخ وخبراء عسكريين للحوثيين. ثم أطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية، كما حذروا شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية إلى أن يرفع الحصار عن مطار صنعاء. موقع إكسيوز الأمريكي.

0: القضاء بحضر
1: سامع عسكر بيقول في تغريدة له الأخوة بتوع حكومة الشرعية في اليمن كسفوا مطار صنعاء علشان طائرة ركاب مدنية إيرانية ما تنزلش وبدعوة إن ده انتهاك للسيادة اليمنية وليهم سؤالين طالما حضرتك ضد انتهاك السيادة اليمنية وفأت ودعمت ليه أو سكت على العدوان الجوي الإسرائيلي الأمريكي اللي قتل المئات من مواطنين وسكان اليمن اثنين طالما معك سلاح جوي بتضرب صنعاء بيه ليه ما ضربتش الطيران الإسرائيلي والأمريكي اللي عملوه أو اللي خدوا تعليمات يعملوه هيشعل حرب جديدة بين اليمن والسعودية هتكون امتداد لحرب عاصفة الحزمة 2015 اللي استشهد فيها 250 ألف يمني تعب اللهجة المصرية تعب والمرة دي هتكون أكثر شرسة لأنها هتكون مرتبطة باللي بيحصل في الخليج ومضيق هرمز من جانب وبمطالب رفع الحصار العادلة عن كاهل اليمنيين من جانب واضح إن المنطقة رايحة في 60 داهية

0: علياء الياسر في فيديو لها السعودية ارتكبت حماقة وأشعلت نارا ستحرقها أولا.
1: هذا الهجوم لم يكن، لقد ارتكبت السعودية حماقة كبرى باستهدافها مطار صنعاء. لم تكتفي بكسر قواعد التهدئة، بل فتحت على نفسها أبواب الجحيم التي طالما حاولت الهروب منها. هذا الهجوم لم يكن مجرد حماقة عسكرية، بل كان إعلانا رسميا ببدء مرحلة من المواجهة الوجودية التي ستغير وجه المنطقة للأبد. هبوط تلك الطائرة الإيرانية بسلام في مطار الحديدة ليس مجرد هبوط طائرة عادية، بل هو حدث تاريخي فارق. لقد فشلت السعودية في منعها، وبدلا من ذلك أثبتت عجزها وفشلها الذريع. هذا الهبوط هو رسالة سياسية واضحة بأن محاولات خنق محور المقاومة لن تجدي نفعا، بل ستزيد من اشتعال الموقف. ولك ذولا أولاد علي الكرار ويا من جاي تلعب بالنار. والآن بدأت النتائج الميدانية تظهر على أرض الواقع، كما حذر القادة اليمنيون وبدأت رماح المقاتلين بالفعل في تنفيذ التهديدات، فقد رصدت قوارب يمنية تطلق النار على ناقلة نفط في خليج عدن. إن عملية إغلاق مضيق باب المندب قد بدأت فعلياً، وهي عملية تقودها سواعد المقاتلين اليمنيين التي لا تعرف الهزيمة. تذكروا هذا جيدا، إذا استمر هذا الغرور السعودي فإن العالم سيواجه مرحلة جديدة من التوترات التي لا تنتهي. إن استهداف المطارات والمنشآت النفطية والغازية سيجعل تكلفة بقاء هذا النظام المرتزق باهظة جدا. فبينما سيسيطر الإيرانيين على مضيق هرمز، يمتلك اليمنيون الآن مفتاح باب المندب. لقد انتهت لعبة المماطلة وبدأت مرحلة الحسم. السعودية فتحت أبواب الجحيم على نفسها، والآن لا تراجع ولا عودة، فالميدان وأبطاله وصواريخه ومسيراته هو من سيحكم، والنتائج ستكون زلزالا يضرب أركان هذا النظام وداعميه.

0: الإعلامي المصري أسامة جويش: ترامب يطالب السعودية وقطر والإمارات والبحرين بدفع تعويضات مقابل حماية مضيق هرمز ومواجهة إيران. تصريح مفاجئ.
1: دول الخليج. في تصريح مفاجئ، الرئيس الأمريكي ترامب يطالب السعودية وقطر والإمارات بدفع

كبيرة جدا. فقالت له طيب انت لما بتقول هتاخد تعويضات مين اللي هيدفع التعويضات؟ فقال لها بعض الدول اللي احنا بنحمي مصالحها هناك. فقالت له زي مين؟ وأصرت عليه في السؤال. فهنا قال دونالد ترامب انه بعض الدول دي زي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وربما الكويت ودول أخرى. الدول دي مصالحها في حماية مضيق هرمز، مصالحها في مواجهة إيران. الولايات المتحدة الأمريكية بتحمي الدول دي وبتقوم بمهمة المفترض أن الدول دي هي اللي تقوم بيها، وبالتالي لازم أن الدول دي تدفع تعويض للولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذه الخدمات. إحنا هنا بنتكلم في ليفل أعلى من البجاحة الأمريكية والبلطجة. قرار الحرب على إيران لم تتخذه دول الخليج أصلا، بل كانت رافضة لهذه الحرب، اتخذته واشنطن مع تل أبيب. استمرار الحرب لم توافق عليه دول الخليج أصلا، بل أصرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على استمرار هذه الحرب. عودة الحرب مرة تانية لم توافق عليه دول الخليج بالأساس، وإنما وافقت عليه أمريكا وإسرائيل. فكرة أن سيطرة أمريكا على مضيق هرمز لم توافق عليه دول الخليج بشكل رسمي أو معلن. ما فيش تصريح خليجي بيقول أن أمريكا هي اللي تيجي تحمي دول الخليج من إيران أو تفتح مضيق هرمز بالقوة، بل اللي احنا عارفينه أنه مشروع الحرية المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى رفضت المشاركة فيه لأنها ما كانتش عايزة فتح مضيق هرمز بالقوة. هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا بيدعي على القيادات الخليجية؟ هل الرئيس الأمريكي بيكذب في حق دول الخليج؟ ده أمر وارد جدا. لكن الأمر الغير مقبول على الإطلاق هي فكرة أنه يعلن على الهواء مباشرة داخل البيت الأبيض أن دول الخليج هتدفع له تعويضات مقابل وجوده في هذه المنطقة وتخربها وتدميرها وإشعالها من أجل عيون إسرائيل مش من أجل عيون ومصلحة دول الخليج. ده أمر الحقيقة بيحتاج موقف من دول الخليج مجتمعة، بيحتاج أن الخليج كله يجتمع على قلب رجل واحد يرفض هذه الإملاءات الأمريكية ويرفض هذه الوصاية الأمريكية ويرفض هذا الجنون الترامبي ويقولوا له يا جماعة إناف، إحنا عندنا أمن قومي وعندنا مصالح. المصالح دي تأتي بمفاوضات مع إيران، تأتي بالجلوس على طاولة مفاوضات، تأتي باتفاق معين من أجل حرية الملاحة. لكن فكرة أن أنت كولايات متحدة أمريكية تشعل حرب عشان إسرائيل وبعد كده عايز تاخد مني أنا كخليج فلوس هذه الحرب، فده أمر الحقيقة عبارة عن ميكس من الوقاحة والبجاحة. والحقيقة أن الاثنين عند دونالد ترامب منهم الكثير.

وزير الخارجية العمانية: تل أبيب مصدر التهديد الأكبر للمنطقة لا طهران. قال وزير الخارجية العماني بدر البوصعيدي الثلاثاء إن أخطر التهديدات التي تواجه الشرق الأوسط لا تأتي من طهران بل من تل أبيب، داعيا إلى استخلاص الدروس من المرحلة الحالية والتطلع إلى المستقبل بدلا من الانشغال بأخطاء الماضي. وانتقد البوصعيدي في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، انتقد السياسات الأمنية التي اتبعت منذ عام 1979، معتبرا أن سياسة الاحتواء التي قامت على اعتبار إيران تهديدا وجوديا للخليج والمصالح الغربية كانت خاطئة بشكل عميق. وأكد

أن طهران لم تمثل يوما تهديدا وجوديا، مشيرا إلى أن تلك السياسة قادت إلى تضخم الإنفاق العسكري وتوسيع القواعد الأمريكية في الخليج، مع استمرار الوجود العسكري الأمريكي بتكاليف باهظة. وشدد وزير الخارجية العماني على أن الأولوية الحالية تتمثل في التوصل إلى إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

0: الهجوم على مطار أبها مجرد رسالة. حظر الأجواء السعودية هو القرار الاستراتيجي الحقيقي، وهو الرد الأولي وبداية عمليات كسر الحصار إذا استمر التصعيد. اللواء خالد هراب خبير عسكري يتحدث حول هذا الموضوع.
1: نحن نعتبر أن هذا هو الرد الأولي، لأنه كان من ضمن البيان أن هناك عمليات قادمة، بدليل أن هناك حظرا على الأجواء السعودية، كان التحذير واضح. طبعا هو الأهم في البيان، حتى أهم من تدمير مطار أبها، ولو حتى أنه تبخر في الهواء، كان البند الثاني من القرار أو من البيان هو حظر الطيران في الأجواء السعودية وتحذير الشركات العالمية من المرور أو الهبوط أو البقاء في مطارات المملكة السعودية، لأنها تعتبر منطقة عمليات يمنية. هذه هي نحن نعتبر أنها هي الأهم، وهي بداية أن يعلم العدو أن اليمن جاد، وأنه لا رجعة عن قراره بكسر الحصار وما سيتلو كسر الحصار. طبعا هو بجريمته يوم أمس بالاعتداء على مطار صنعاء الدولي، طبعا هي يعتبر أنه قضى على خفض التصعيد، وأنه عاد العمليات إلى نقطة الصفر، يعني ما يعني أنه متى كان هناك خفض التصعيد في العام 2022، عندما يعني بعدما اليمن نفذت ثلاث عمليات بسمتها بكسر الحصار، عمليات كسر الحصار الثلاث التي أشعلت ثلاث مدن سعودية. طبعا مش المدن، أنا أتكلم عن مصافي النفط، خزانات النفط، آبار إلى آخره. كان هناك ذلك الاشتعال الذي ظل التلفزيون السعودي ينقله لمدة ثلاثة أيام، والنيران مشتعلة لم يستطع أن يطفيها حتى بمساعدة الأمريكي وغيره. وبعدها ذهب للوساطات أو البحث عن وساطات حتى تم التوصل إلى خفض التصعيد. فقراره ذلك من حق اليمن الآن أن تعيد عمليات كسر الحصار بالكامل. يعني أنا أتكلم عن العمليات الواسعة، لكن نحن نعتبر أنها عملية أمس، هي تعتبر أنها رسالة، ورسالة واضحة. كان العدو السعودي بعد جريمته سمع الجميع، وكان تناقلته كثير من المواقع الإخبارية العالمية أنه قد ذهب لمحاولة التوسط من أجل أن لا يكون هناك رد مقابل تنازلته أو مقابل المضي في عمليات السلام، الذي لا نعتبر أن تلك الطريق أنه قد يعود لها اليمن. يعني أنا أتكلم عن المفاوضات، يعني وخارطة الطريق التي ظلت الآن من العام 2022 إلى الآن.